0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة
1: الشباب. الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
2: مع كل حصة نعيش رواية
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
3: مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال سنوسي. رحلتنا باش تكون خاصة اليوم بالفنان الشاب مامي، واللي باش نبداو معاه بغنية من أشهر أغانيه ماما.

عمري ما ظنيتها كغنى شاب مامي معكم في 100% على إذاعة الشباب. الشاب مامي اللي قدم عديد الأغاني الثنائية والأغاني هذه عرفت نجاح كبير، وإحنا باش نسمعوا الشاب مامي وإدير في أزواو.

كوزي تشيليستي شاب مامي وتزوكرو، هذوما من انجح الاغاني الثنائيه اللي قدمهم زاد الشاب مامي في مسيرته الفنيه. واحنا معاكم في 100% على اذاعه الشباب، ومازلنا مع الشاب مامي اللي باش نسمعوه في فيان حبيبي.

وهديتيني في الغربة مهموم مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم مهموم نتمشى على قدري وحسابي حسابي مقادر روحية وعز رجلي

0: كل فنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%

زعزع خاطري من أنجح الأغاني اللي قدمهم الشاب مامي في مسيرته الفنية، ومن الأغاني الثنائية زادة اللي قدمهم الشاب مامي وعرفوا نجاح كبير، غناية يوم ورا يوم اللي خرجت عام 2002 مع سميرة سعيد، كلمات خالد تاج الدين وألحان عمر مصطفى وتوزيع طارق مدكور، والغناية هذه اللي تصورت فيديو كليب مع المخرج شريف صبري.

دوها عليا من أنجح الأغاني اللي قدمهم شاب مامي في مسيرته الفنية. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. باش خليكم مع الشاب مامي حاولوا. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية 100%
0: في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناها حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهريتكم الليلة حتى النص الليلة، عيش الموسيقى مع برشا موسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تتابعونا وتسمعونا وتسهروا معنا زادة في إذاعة الشباب. نسلم برشا على كل الرياضيين اللي كانوا بحذانا هوني في استوديو إذاعة الشباب، نسلموا عليهم برشا يعطيهم الصحة. وإحنا ديما معناها مع زياد ديما أكيد الأبطال كلها لازم تكون موجودة بحذانا في إذاعة الشباب. هاكم الرياضة نهزكم للموزيكا، نعيشكم الموزيكا، برشا أنواع موسيقية تلقاوها معنا الليلة، بين الموزيكا جديدة تراند اللي مزلت كي خرجت الأسبوع هذايا ولا نجحت الأسبوع هذايا، بين الموزيكا فلاش باك اللي توحشناها وعندنا برشا زادة ما سمعناهاش أكيد، برشا عندنا ما نقولوا يعني في الموزيكا. مرحبا بكم حتى النص الليل، تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. الليلة معكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حمادة في سهريتكم. بعد شوية تلقاو الفقرات اللي تعودتوا عليها، سورتو نحكيو على ترند ميوزك بعد موجز أخبار التسعة ونص والموزيكا الجديدة. الليلة في ستار ليست كالعادة زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا. ليست رقم واحد الليلة شنو فيها؟

وهذه اللي صار رقم واحد الليلة فيها ميادة لا مش ميادة اللي مبعد جاية ميادة شبيني سبقت بيكم يا أخي. المهم اللي صار رقم واحد الليلة فيها كم ساهر مدرسة الحب فيها أصالة سمحتك وفيها زادة سميرة سعيد باش تقلك ساعات. يعني اللي صار رقم اثنين هاني دجا قلت لكم فيها ميادة أما شنو بعدها تسمعوا أكيد ديزيكستري.

وليست رقم اثنين فيها كان زوز أغاني بما أنهم أغاني ترابية وكان حبيتوا تسمعون كاملين أكيد صوتون مش نستمتعوا بهم يعني أكثر بما أنه فيها ميدة الحناوي حبينا وتحبينا وفيها عبد الحليم حافظ زي الهواء. كانت تحبوا تسمعوا الليستة رقم واحد وإلا الليستة رقم اثنين سهل ياسر تتواصلوا معنا دي مع الباج متاعنا فيسبوك تاع الشباب غاديو جون تونيزي تختاروا الليستة اللي تحبوها وهذيك تكون هي مسك الختام هي اللي نختموا بها الليلة في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليهم واللي تلقاوهم ديما معنا. مرحبا بكم يلا نبداو في الموسيقى وفي السهريه.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. سهرين معنا ليله في عيش المزيكا حتى النص الليل كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. نلقاو المزيكا جديدة في فقرة تريند ميوزك.
1: تريند ميوزك
0: في التريند ميوزك العادة نحكيو على الموزيكا الأسبوع هذا اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير. نلقاو في الشرق لبنان سوريا لبنان الأردن نلقاو نانسي عجرم نمبر وان بغنيتها شادية دنيا وهذه أكثر أغنية سمعت بسن اسماعيل الأسبوع هذا تخرج أغنية جديدة نلقاوها في التريند بسن اسماعيل على عين ونقوموزو مع إيناس في أغنية أوليفي نقاو زادة أصالة بغنية طولو ونقو آدم بأغنية جمال وهذوما اللي نلقاهم في الموزيكا التراند الأسبوع هذايا. بالنسبة لمصر نلقاو حقيقة برشا موسيقى كالعادة في مصر نلقاو تو ليت كالعادة مع إليانا في حنعيش هذه أكثر موسيقى مسموعة الليل مش الليلة هي هم الأسبوع هذية في مصر تو ليت نلقاوها في التراند المصري بالعديد من الأغاني مش بغنية واحدة نلقاوها زادة في غنيته جريئة قوي نلقاو محمد رمضان في حبيبي أنا من غيرك ونلقاو حودة بغنية حيرقالي ونلقاو زادة عمرو دياب لولا البنات كايروكي بغنية تاتا وإليانا بغنية بوسا ونلقاو فريد بغنية ترجع إيه. بعد شوية نعطيكم التراند في العالم العربي أكثر الأغاني المسموعة هو الحقيقة مش بعد شوية هيت نعطيكم توا خير باش تعرفوا علاش باش نسمعوا الأغاني هذية. نمبر وان أكثر أغنية مسموعة في العالم العربي هي أغنية كايروكي تاتا ونلقاو زادة بيسن إسماعيل رغم أني عندها أيامات ملي خرجت الأغنية هذية على عين موجودة في التراند العربي كأكثر أغنية مسموعة والكفوري أربت الشتوي ونقاو عمرو دياب في حبيتك ونصيف زيتون يا غرامي شامي بغنية بيبي أصالة بغنية طولو وهذه الموسيقى أكيد التراند. بعد شوية نعملوا طلع على الابليكاسيون تاع الموسيقى أكثر الموسيقى المسموعة من الموسيقى التراند نسمعوا تو ليت

هذا فريد سمعناه في الترند ميوزك، سمعناه في ترجع ايه بعد النجاح الكبير بغناية بأمارة ايه، والغناية هذه اللي بأمارة ايه وقتها يعني تسمعت بعدد كبير وقعدت الأشهر وحتى سنة

كاملة تقريبا وهي كأكثر أغنية مسموعة، ويرجع بترجع إيه يرجع بالغنية هذه كيف كيف موجودة في التراند من أكثر الأغاني المسموعة. سلام عليكم برشا الناس كل اللي سهرة معانا، نجح بن ناصر سلام علي برشا برشا كالعادة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا ليك، يهني فينا على جوائز الإذاعة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، ألف مبروك الرمزي أكيد والأمال لكلنا، لكلنا أكيد أولاد إذاعة الشباب لكلنا، يعطيك صحة، شكرا ليك. ودعاء القاسمي نسلم عليها برشا برشا، هند معروف نسلم عليها برشا برشا، مرحبا بيك، شكرا ليك، زادة كيف كيف تهني فينا، شكرا ليك. اليوم محمد حمودة مرحبا بيك، وينك شنحوالك، نسلم عليك برشا. اليوم يختار الليستة رقم 2 على خاطر فيها العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، ويسلم على نجم الدين وعلى أكيد كل المستمعين في أعيش موزيكا معاه، زاد يسلم على أوفياء إذاعة الشباب، نسلم عليكم احنا بيدنا، نسلم عليكم أوفياء إذاعة الشباب والمستمعين والناس الكل اللي تسمع فينا، نسلم عليكم ونهديو لكم كل الأغاني. مازلنا باش نكملوا مع الموزيكا تراند، عندها أيامات ملي خرجت ونلقوها في التراند العربي يعني كأكثر الأغاني المسموعة. بسان إسماعيل ترجع للساحة الموسيقية بغنيتها على عين.

وهذه الموسيقى اللي تلقاوها معنا موسيقى التراند. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. برشا موسيقى على كيف كيفكم تلقاوها معنا في الابليكاسيون تاع الموسيقى. نلقاو عمرو مصطفى يرجع للموسيقى. عمرو دياب كيف كيف مازال يواصل في النجاح بغناية لولا البنات كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو واعرة ميرف والغناية المغربية زادة يعني مسيطرة وموجودة. نلقاو زادة أصالة برجعت أصالة عشام حتى التوى كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو هيفا وهبي بغناية سيبو موجودة زادة في التراند كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو توليت مع سان لوفون بغناية نانو مازالت حتى التوى تواصل في النجاح متاعها. ونلقاو آدم بغناية جمال وجمال والغناية هذية زادة كيف كيف نلقاوها في كل مكان مسموعة. ويعني تقريبا هذه هي الموسيقى الناجحة. أكثر أكثر أكثر موسيقى يعني في على الابليكاسيون تاع الموسيقى نلقاو سورتو نحكيو على أنغامي أغنية سان لوفون وهذه ماسكارا مع محمد عساف. ونلقاو جريئة أوي تو ليت نمبر وان كأكثر أغنية مسموعة حتى التوا. مرحبا بكم باش نمشيو توا مع فقرة كيبوب مع موسيقى الكيبوب. حتى التوا فرقة أتيس قاعدة تلقى في نجاح كبير بغناية باد. بعد شوية نحكيو على أسبوع الموضة شنو صار والتفاصيل كلها في النيوز ويك. أكيد ذكرتني الحكاية هذية الغنية هذية ذكرتني بالأخبار على خاطر من بعد مش لقى واحد من المجموعة هذية موجود في أسبوع الموضة. وشنو صار في أسبوع الموضة الكل في نيوز ويك بعد شوية. كالعادة مع فقرة كيبوب أجمل أغاني الكيبوب تلقاهم معنا. عيش الموسيقى حتى النص الليل نذكركم ديما تتواصلوا معنا وتصوتوا الوحدة من الليستات اللي تحبوا تسمعوها في آخر جزء من عيش الموسيقى. الليستة رقم واحد الليلة فيها كاظم الساهر مدرسة الحب أصالة سمحتك سمحتك وسميرة سعيد في بشتقلك ساعات. وإلا الليستة رقم اثنين كانت تحبوا تارة بمية في المية ميادة الحناوي حبين حبينا وتحبينا وعبد الحليم حافظ في زي الهوى. الاختيار عندكم انتوما. وصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي تحطوا لي كومنتير. مرحبا بيكم نمشي توا مع فقرة كيبوب.

0: بيكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب سهرين حتى النص الليل في عيش الموزيكا ذا دوزي. سمعنا في عزدونا, سمعنا سر وجعنا نوردو مع رحمة محسن, وسمعنا محمد جويني في علوالف برشا موزيكا على كيف كيفكم متنوعة. وكل جزء الأول كان مع الموزيكا تراند مع نجاحات الأسبوع هذية, وفي الجزء هذية تلقوا بعد شوية فلاش باك مع أجمل أغاني الفلاش باك. قبل هذية نمشي مع فقرة نيوز ويك.
1: نيوزويك.
0: في نيوزويك الأسبوع هذايا باش نحكيو على أسبوع الموضة مع واحدة من الماركات العالمية الإيطالية المعروفة جدا, واللي فيها العديد من الفنانين والشخصيات المعروفة جدا اللي كانت حاضرة. باش نحكيو على قبيلة كنا سمعنا سيدها في الكيبوب أتيس في غنيتهم باد سان من المجموعة هذه, كان هو موجود وحاضر في الأسبوع الموضة. شنو اللي شد الانتباه أكثر في العالم العربي؟ إنه كان قاعد بجنب هيفا وهبي. هيفا وهبي قاعدت معناها باهتة في الـ في الـ في الشهرة الكبيرة متاع سان, من بعد هي بيدها هبطت صور معاه. فمعناها كان لقاء مع برشا معناها فنانين, منهم كارم بيرسين اللي الممثل التركي وغيرهم معناها من الشخصيات المعروفة في العالم. في نفس الحكاية وفي نفس الأسبوع كيف كيف واحدة من الماركات الفرنسية زادة كانت جمعت بين سيلين ديون وإيشويريا راي, سيرينا ساركاي الممثلة التركية, وياسمين صبري الممثلة المصرية, وغيرها من الفنانات الموجودين. وكيفاش يعني تلموا مع بعضهم في البوديوم وصور في الـ في الـ في البوديوم, وشون اللي شد الانتباه أكثر ولا خلى الناس تحكي أكثر سورتو في مصر, ياسمين صبري و يعني كيفاش تقدمت على وكيفاش معناها قدمت نفسها. ف يعني الحقيقه خلت معناها برشا يكون فما شكون معناها انتقدها وفما شكون كان يحبها برشا بيان سور. هذاك علاش احنا حكينا عليها, على خاطر بما انه سيلين ديون هي اللي كانت لمت كل الفنانين هذوما ولا كل الممثلين هذوما, وفي صوره سيلفي من اكثر الصور بارتاجي. باش نحكيو هذا كيف كيف على جوائز أخرى من الجوائز لسهرة الـ VMA, والـ تايلور سويفت يعني تحطم كل الأرقام القياسية وتسبق حتى بيونسي في العدد الجوائز. شكون يرجع من بعيد؟ مادونا بعد 23 سنة ترجع على المسرح وترجع زادة هي بالجوائز. هذه أخبارنا لليوم في النيوز ويك أكيد مع أخبار المشاهير. ديما نذكركم تنجموا تختاروا بين الليستة رقم 1 والليستة رقم 2, كاظم الساهر في مدرسة الحب أصالة سامحتك وسميرة سعيد بشتاق لك ساعات, هذوما في الليستة رقم 1. وإلا في الليستة رقم 2 فما ميادة الحناوي في حبينا وتحبينا, عبد الحليم حافظ في زي الهوا. شنو تختاروا؟ مرحبا بيكم حتى نص الليل, نمشي وتاو مع فلاش باك.
1: فلاش باك.

هذا شاب ناصر وسمعنا فيه عطاك ربي. هذه الأغنية اللي حاب يسمعها معز، هو قال سمعوني شاب ناصر. دونك إن شاء الله تكون استمتعت بأغنية الفلاش باك الليلة. اليوم يختار ليستا رقم 2 سلمى لك برشا. هنيدا سلمى لها برشا، مرحبا بيك، شنو أحوالك؟ اليوم تختار ليستا هي ليستا رقم 2، وسلم برشا على شلبي، على محمد وعلى كل المستمعين. شكرا ليك، يعطيك الصحة. فكرية كيف كيف، نسلم عليك برشا، مرحبا بيكم سهرين معانا في عيش الموزيكا. مازلنا باش نسمعوا من أغاني الفلاش باك. جورج وسوف يرجع بغنية حبيت أرمي شبك. وقتها يعني كانت عودة مش كما العادة، حبيت أرمي شبك يعني مغايرة تماما للأغاني اللي كان يقدم فيها. كيف كيف باش نسمعوا مروان خوري مع إلين لحود، وباش نسمعوا وباش نرجعوا من بعد لفترة الثمانينات، وباش نرجعوا لعام 1988 مع من أجمل ما غنى رغب علامة. تابعونا في فلاش باك.

هذه ماذا حناوي سمعناها في حبينا وتحبينا، هذه ليست رقم اثنين اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا من الأول هاو بصوت ميادة الحناوي، ومازلنا باش نستمتع أكيد بصوت عبد الحليم حافظ في الفقرة هذه، فقرة ستار ليست كما اخترتوا انتوما. ان شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي في سهرية أخرى من سهريات عيش الموسيقى. ديما تبعونا وتسمعونا على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم كان معاكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حميدة. مش خليكم مع صوت العندليب الأسمر، ونقول لكم باي باي.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا

أنا وإحنا في عز الهنا ياما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا ياما

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التفاؤل لا يولد دائما مع الإنسان، بل يمكن أن نربي عليه أبناءنا، وهنا يبدأ دور الأسرة والمدرسة والمعلم. فالكلمة التي يسمعها الطفل عن نفسه قد تؤثر في نظرته إلى نفسه وإلى مستقبله. عندما يخطئ الطفل لا نقول له دائما أنت فاشل، لأنك لا تصف خطأه فقط، بل قد تجعل الفشل هوية يلتصق به. قل له أنت أخطأت ويمكنك أن تصلح خطأك. فبين العبارتين فرق كبير، الأولى تغلق الباب والثانية تفتحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهنا مبدأ تربوي عظيم، لا نعني به أن نمنح الطفل نجاحا وهميا، ولا أن نمدحه على كل شيء، ولا أن نخفي عنه أخطاءه، بل نربيه على أن يرى الخطأ مجالا للإصلاح، وأن يرى التعثر فرصة للتعلم. فإذا عاد الطالب من المدرسة بدرجة ضعيفة، فلا يكون السؤال الأول: كيف حصلت على هذه الدرجة؟ وليكن أحيانا: أين وجدت الصعوبة؟ وكيف نساعدك في تجاوزها؟ هكذا ننقل الطفل من منطق الخوف إلى منطق التعلم. ومن أجمل ما نفعله مع أبنائنا أن نعلمهم ألفاظ الرجاء: بإذن الله سنجتهد، سنحاول مرة أخرى، قد لا ننجح هذه المرة ولكن سنتعلم، الله يعيننا. إننا بهذه العبارات نربي في نفوس أبنائنا معنى الأمل مع المسؤولية. ولننتبه أيضا إلى أن المعلم قد يكون في حياة الطالب صاحب كلمة لا ينساها سنين طويلة. قد ينسى الطالب درسا من دروسك، ولكنه قد لا ينسى أستاذا قال له في يوم من الأيام: أنا أرى فيك قدرة فلا تستسلم. فاللهم تقبل منا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الماتينال

0: احلى تحيه للشيخ محمود التهامي. شكرا للشيخ محمود التهامي.
1: اذاعه الشباب العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا إذاعتنا هي عائلتنا سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة الشباب من تونس.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أعدت وزارة التربية بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. يحتضن منتزه النحل بأريان اليوم فعاليات المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عافى الله الجميع، في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. تختتم اليوم بالعاصمة دورة 20 لمؤتمر طب العائلة والتي انطلقت أمس بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. تتواصل إلى 7 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن والتي انطلقت أمس بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. في العالم، ما قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: صباح النور، صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمدات الشباب. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل اللي قامت على بكري، اللي بدات نهارها في الصباح الباكر، ان شاء الله يوم ممتع، ان شاء الله يوم اللي تقضيو فيه قضيتكم. الناس الكل اللي قاضي ربي على بكري، الناس اللي تخدم طبيعه الخدمه نتاعها هكا بالاحد، ان شاء الله ربي يعاونكم. الناس الكل معكم احنا في صبحيه جديده على مجتمعات الشباب.

في البدان هذيك علاش مهم الموضوع وحبيت نطرحه على بكري باش تقعدوا تسمعونا في حدود 7:15 دقيقه 7:40 ان شاء الله. سينو عندنا فقره كيما اليوم بعد شويه مع رمزي المنصوري وعودة لأهم الأحداث اللي صارت في تاريخ كيما اليوم، اليوم 4 أكتوبر أما في سنوات سابقة. سينو زادا عنا مجموعة أخرى من الفقرات والاستضافات والمواكبات، ونعرفوا في شهر أكتوبر تنطلق الحملات الخاصة بالتقصي المبكر من سرطان الثدي، وباش تكون لنا مواكبة للحملة الوطنية اللي تنظمها اللي نظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. كيف كيف باش نحكيو على تظاهرة سينمائية ثقافية في الجهات في ولاية جندوبة بالتحديد، سينما جات اللي تجي في إطار مشروع ثقافي هام. فقرة الكوتشينج مع أحلام الشواشي اليوم باش نحكيو على موضوع ما يقلش أهمية بعد أسبوع تقريبا حافل بأحداث العنف في المدارس أو المعاهد الوسط المدرسي أو في محيط الوسط المدرسي. نحكيو زادا على التظاهرات الرياضية اللي عندها أهداف إنسانية خيرية، واليوم زياد زادا باش يكون معنا زياد الخياري في مواكبة الجارية من الجريات اللي عندها أهدافها الإنسانية إن شاء الله بعد شوية زادة باش يكون حاضر معنا مع برشا مواكبات واستضافات. نحكيه شوية زادة على افتتاح أيام قرطاج الموسيقية البارح وأوماج كان فيه للفنان التونسي الراحل ياسر جرادي في حفل الافتتاح والموسيقي القدير محمد القرفي. تو نحكيه بأكثر تفاصيل على الافتتاح وبقية العروض والدورة هذية. سينو زادة الموسيقى ديما موجودة وإن شاء الله تكون على ذوقكم. باش نبداو بالغناء هذه اكيد برشا غاني في انتظاركم في متينا اليوم. حمزه نميره صباح الخير يارا ما بعرف، اقعدوا معنا حتى 9:30 في المتينا الويكاند مع اميره ومحمد.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: إن شاء الله نهاركم أحسن الأيام، نبدأ نهارنا على العال بالماتينال وويكاند، وبيكم انتوما وإن شاء الله بالتوكل على الله وبالسعي للرزق إن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل. قلنا من أولى الفقرات اللي نبدأ بها في الماتينال وويكاند هي فقرة كيما اليوم، بعد شوية زدعنا فقرة جديدة مع سهلة السلطاني ميس بوكينيست، في كل مرة باش تقترح عليكم كتاب رواية حكاية، أما زادة عنا زادة فقرات أخرى حتى للتسعة ونص متاع الصباح. قلنا البداية وأولى الفقرات تكون مع محمد رمزي المنصوري ورصد لأهم الأحداث اللي صارت في تاريخ كيما اليوم 4 أكتوبر في سنوات سابقة.
2: كيما اليوم
3: كيما اليوم
4: صباح الخير، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1798 يتولد لويس كليب، الطبيب الأمريكي اللي بفضله هو ولينا نلقاو تاريخ صلوحية المنتجات الاستهلاكية على العلبة، على خاطره أول واحد اعترف بضرورة فحص المواد الغذائية والأطعمة بواسطة التحليل الكيميائي باش نكتشفوا الغش وزاد فساد المنتوجات، وخصصت له الدولة ميزانية هامة باش يعمل الأبحاث والاختبارات لأن رأس المال الحقيقي هما المواطنين. 1957 جواهر ليل نهر، والرئيس الهندي يؤدي زيارة رسمية لليابان يطالب فيها رسميا بوقف التجارب النووية اللي العالم الكل ولا يعرف خطورتها وقوتها التدميرية. نداء الرئيس الهندي هو واحد من ملايين النداءات اللي ترفعت واللي قاعدة ترفع في العالم ضد جميع أشكال التسلح، ولكن ما من مجيب على خاطر تجارة الأسلحة مزدهرة وتربح الثروات، أما أرواح البشر قيمتها كل يوم في تناقص. في لمان
2: كيما اليوم
5: مع محمد رمزي المنصوري
6: الماتينال ويكاند.

0: توليت ولا توليت من غير كلام الفنان الملثمي. وصلنا للسبعة متاع الصباح. فكرة على أحوال الطقس، نعرف برشا فيكم ما يتحركوا ما يقضيشونهم نهار لحد، كان ما ياخذوا فكرة على أحوال الطقس. اليوم الطقس يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات اللي تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية اللي تكون مصحوبة بأمطار. اليوم درجات الحرارة دون تغيير، كانت لاحظوا في ليمة هذية مش درجة الحرارة مرتفعة لكن زادة ما انخفضتش كيف ما يلزم، فما سخانة. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل خاصة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. فكرة كاملة إن شاء الله على أحوال الطقس ناخذوها بعد نشرة أخبار 7:30 مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. طبعا باش نقعدوا مع فقرة مستحدثة، فقرة جديدة، فقرة ميس بوكينيست، كل ما عنده علاقة بالكتب والمؤلفات الروايات، مع سهلة سلطانية.
1: بوكينيست، بوكينيست، رحلة في كتاب مع سهلة.
2: مرحبا بكم. تقول الكاتبة الجزائرية المقيمة في مارسيليا حياة قاصدي على رواية اليوم: حين أخذت في قراءة هذه الرواية وجدت نفسي أنتقل بين عوالم التحدي والبحث والرغبة في اكتشاف الذات. الرواية لا تكتفي بسرد حكاية إنسان، بل تكشف بصدق قاس بنية المجتمع العربي، حيث تقاس قيمة الإنسان بمكانته الاجتماعية للإنسانية. ساق البامبو، رواية في 400 صفحة للكاتب الكويتي سعود السنعوسي، تغوص في عالم المسكوت عنه، لأنه عالم المهمشين وهم العمال اللي جيوا من الأقاصي للعمل في الكويت ولا في الخليج عموما. تتعدد الشخصيات في رواية ساق البامبو، من بينها شخصية عيسى وهو البطل الرئيسي، وهو الابن الشرعي لجوزيفين وراشد ابن الطبقة الثرية، والابن غير الشرعي في نظر عائلة الطاروف، لذلك كان حريص كامل الرواية على أنه يحدد هويته. جوزيفين العاملة الفلبينية أو الخادمة في دار الطاروف العائلة الثرية، وين يلتقي بها راشد ويعجب بها ويتزوجها في حضرة شيخ دون إعلان الزواج. غسان هو واحد من الشخصيات المهمة والصديق الصدوق لراشد، والشخصية اللي كانت من بين الشخصيات المساعدة لمسيرة ورحلة عيسى ومغامرته في إيجاد هويته. نورية العمة اللي كانت خايفة على اسم عائلتها أنه يهتز، وهي من أكثر الناس اللي رفضت عيسى رفضا قاطعا وحاولت أنها تضيق عليه فمشي ما يرجع للفلبين. صورت رواية ساق البامبو ومعاناة الطبقة العاملة في قصور الأثرياء في الكويت وفي الخليج عموما تصوير واقعي وفي نفس الوقت مؤلم، تتجلى فيه رمزية بحث الإنسان عن هوية أضحى أبائه. حصلت رواية ساق البامبو للكاتب الكويتي سعود السنعوسي على جائزة البوكر عام 2013. والبامبو هو الخيزوران، والرمزية واضحة في علاقة بالإنسان المغترب اللي متهزوش الرياح واللي ممكن يغرس في أرض باش ينبت من جديد بلا ماض أو ذاكرة تعيق حنينه. لسعود السنعوسي تنجموا زادة تقراو في إيران أمي حصة، ثلاثية أسفار مدينة الطين وهي آخر ما أصدر، إلى جانب سجين المرايا، حمام الدار، ناقة صالحة، ومسرحية بعنوان مذكرة بحار. قراءة ممتعة.
1: بوكينيست، بوكينيست، رحلة في كتاب مع سهلة.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك تسمع صوتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تمام، هذه أمل حجازي. توصلنا لـ7:12 دقيقة، بعد شوية باش نقترح عليكم فقرة نوتري كونساي. اليوم نحكيو فيها على جرثومة المعدة، المشاكل نتاعها والتغذية المناسبة، شنو الحاجات اللي لازم تجنبها خاصة في فترة العلاج، وكيف كيف زادة الأغذية المناسبة اللي تنقص شوية من مشاكل الجرثومة هذه، جرثومة المعدة اللي برشا يعانيوا بها منها. فما اللي يفطنوا في بكري، فما اللي ما يفطنوا كان ما تكون عندها الضرر معناتها صحي على حاجات أخرى ربما اللي توصل لمشاكل صحية أخرى. على كل، بعد شوية إيمان هذه تحاول تفسر لكم الموضوع هذا وتعطيكم النصايح اللازمة. سينو زادة ذكروا أنه اليوم في إطار التحسيس بأهمية معناتها الوقاية والكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، وباعتبار أن الشهر هذا شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، عفى الله الجميع وإن شاء الله ربي يلطف بكم الناس الكل. أما مهم جدا الوقاية والاكتشاف والتقصي المبكر. عديد التظاهرات اللي تصير للتحسيس بالمرض هذا، كما المشية المارشي اللي باش تصير اليوم في النحلي، تو نحكيو عليها بأكثر تفاصيل.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك، تسمع صوت

0: صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد في فقره نوتري كونساي والنصائح الغذائيه كالعاده. اخصائيه التغذيه ايمان الهذلي تكون حاضره بحضنا. صباح الخير ايمان.
1: صباح النور اميره،
0: مرحبا.
1: يعيش.
0: اليوم حبينا نحكيو على الاشخاص اللي يعانيوا من جرثومه المعده. لطف عليكم الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. جرثومه المعده اللي برشا يتشكوا منها، الاعراض نتاعها اكيد شائعه عند البعض، يعرفوها معلومه معناتها عند البعض، وفما ناس ما تعرفش نجم تكون عندها بعض الاعراض لكن ما يعرفوش شنو شنو الاعراض نتاعها، شنو هي جرثومه المعده وعلاقتها بالتغذيه نتاعنا. زيد
1: ايفيكتيفمون اميره، دونك جرثومه المعده هي ليليكوباكتير بيلوري، دونك اللي ما يعرفهاش راهي موجوده براتيكمون عند، مانيش نقول عند 90%، مي عند 70 80% من البشر. دونك الناس الكل تلقى عندنا جرثومه المعده، فما عباد تقلقها فما عباد ما تقلقهاش. دونك لهنا جينيرالمون هي اسمها جسمها، دونك جرثومه موجوده في المعده، دونك تتسبب لنا في ديزانفلاماسيون. دونك ينجموا يعملوا برشا مشاكل اخرين كيف ما القرح نتاع المعده، كيف ما غاستريت، زاده كيف كيف مشاكل في المعده نتاعنا. دونك تجي تعمل دي بالونمون غاز، دونك باغمي الاعراض نتاعها هما القلق نتاع لي غاز، البالونمون، ديجستيون صعيبه، دونك عمليه هضم صعيبه في الماكله نتاعنا. تلقى العبد قاعد ياكل جينيرالمون بعض الماكله ديريكتومون كبش وفي ساعه ما تتنفخ، دونك يقول لك عندي باش انفخ وعندي باش قلق وغاز
0: من الماكله ولا من حاجه فيها ما تبدلناش.
1: اكزاكتومون. دونك فما عباد تجيهم بالاعراض هذه، فما عباد راهي تجيهم سون سيمبتوم، معناتها من غير ما يجلقوا بها اصلا، معناتها ما عندهمش حتى نوع نتاع اعراض. فما زيد باللي نوزي، معناتها قلق نتاع غثيان. دونك فما باش عباد باللي سيمبتوم، فما باش عباد تكون عندهم زيد الجرثومه هذه. دونك كيفاش نعرفوا؟ فما بيلون يتعمل، دونك البيلون تاع ليكوباكتير بيلوري، دونك شنو نثبتوا اذا كان عندنا والا لا، كيف ما زيد الكولوسكوبي، دونك مع ان غاسترولوج نمشيو للطبيب المعده، دونك هو اللي يعمل لنا الكولو ويتفقد اذا كان عندنا مشكله نتاع جرثومه المعده والا لا. وهكاك فما ان تريتمون بيان سور اللي لازمنا ناخذوه باش نبداو متفاهمين. راهو الماكله صحيح عندها دخل كبير، مي الدوره نتاعها جوست باش تنقص لنا في الاغيتاسيون، مي ماهيش باش تعاون باش تداوي في جرثومه المعده، معناتها باش تنقص لك هكا هاو من الوجع، من القلق، من البالونمون، باش تحسن لك في ديجيستيون فقط، راهي ماهيش باش تداوينا من الليكوباكتير. دونك هي عندها لو تريتمون نيسيسير نتاعها اللي هو لازم يعطيه لك الطبيب نتاعك نتاع الغاسترولوج، دونك هو اللي يعطيك الدواء المناسب نتاع الجرثومه هذه. الباقي الماكله جوست باش تعاوننا باش نقص لنا في الاغيتاسيون، ما تزيدش في الانفلاماسيون فقط. باغمي الماكله اللي لازمنا ناكلوها، دونك الخضره ماذا بينا تكون خضره طايبه نجنبوا الخضره النيه، خاطر الخضره النيه باش تسبب لنا في ديبالونمون، دونك غاز، في قلق، في مونك دو ديجيستيون، دونك ديجيستيون صعيبه برشا في الامعاء نتاعنا، دونك بزيده تعكر
0: كيما الفقوس والبرشا برشا الفقوس الجل توا اللي عنده في سلايت توا ولا زاد هذوك يظهر لي ايفيتي
1: زاده، فوالا الابيض ولا الموف، دونك هذاك زاد كيف كيف ايفيتي. البصل زاده لاخاطر وحار النيس ده كيف كيف يقلقنا. نبعدوا زيد على توسكي اسيد كلك سوا في الخضره ولا في الغله، دونك في الخضره نحكيو ديما الطماطم هي اكثر اسيديتي، دونك تقلقنا وتزيد تزيدنا في حمص المعده، دونك زيد تقلقنا. لي صوص نتاع التومات معناتها الحامضه، الحامضه جينيرالمون
0: الحامضه،
1: الماكله الحامضه والحامضه، لي صوص، المقرونه الحامضه بالصوص، دونك اي حاجه تبدا حامضه هذيك زاد تقلقنا. دونك عندنا زيد الغله تويكا في الغله داخل علينا البقدين والمدالينا وكل، دونك الحوامض زيد كيف كيف يقلقونا. دونك ايفيكتيفمون دونك دو بريفيرونس بون باش نقول بنان
0: مش موجود،
1: ماهوش موجود
0: اذا توجد راهو معناتها
1: فوالا راهو غالي، مي هو هذيك اكثر حاجه معناها تحسن لنا، ما تقلقناش خاطر الباقي كلهم اسيد دونك ينجموا يقلقونا. الحار الكل اون جينيرال، لي بوسون غازوز ماذا بينا نجنبوهم ايفيكتيفمون. دونك فوالا هذوما الحاجات اللي ماذا بينا نجنبوهم، الحاجات اللي ماذا بينا
0: الحاجات اللي ترتح المعده اللي ما تعكرش الحاله نتاعنا.
1: فوالا البنان كيف ما كنت نحكي، الحاجات الزعره ولا البيزا، دونك مقرونه بيزا، بطاطا زاده مثالش مصموطه ولا مفوره ولا في الفور، بيان سور نبعدوا على المقلي ما تكونش مقليه، هذوما اكثر حاجات. بيان سور اللحوم، اما اللحوم البيضاء مش الحمراء، كيف ما تجيش كيف ما الاسكالوب، عنا زاده الحوت والكل
0: هذه على طول والا فقط مثلا وقت التريتمون وقت العلاج؟
1: في البريود نتاع التريتمون نتاع العلاج والا حتى قبل العلاج، على خاطر هذوما يرتحونا ما يزيدوش في العوارض وما يزيدوش يقلقونا.
0: واضح، يعطيك الصحه. نبعدوا
1: على لي فريتور كلهم اون جينيرال،
0: المقليات
1: ايفيكتيفمون، زيد الشكالت فما باش عباد زاد كيف كيف تقلقهم، دونك نبعدوا عليهم في البريود هذيك نتاع التريتمون نتاعنا.
0: يعطيك الصحه ايمان، ان شاء الله النصيحه تكون وصلت اللي يسمعوا فينا وخاصه الناس اللي تعاني بالحق من قلق المعده وجرثومه المعده اللي هي موجوده عند نسبه كبيره، فما اللي يفطن بها وفما اللي ما يفطنش بها. اما هات نقولوا انه في التغذيه نتاعنا في الصحن نتاعنا راهو تنجم تعكر او تخفف القلق والوضع معناتها الصحي نتاعك. يعطيك الصحه ايمان لهذه اخصائيه التغذيه.

زينة حديد من جديد حنيت أغنية توصلنا لسبعة وأربعة وعشرين دقيقة. صباح الخير الكل مستمعي ذات الشباب، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. البارح كان افتتاح أيام قرطاج الموسيقية، الدورة اللي تتواصل حتى نهار 10 أكتوبر، من 3 ل 10 أكتوبر. أصوات فرق مجموعات اللي باش اتبوها من تونس وعديد البلدان الأخرى للفن في شكل مختلف نوعا ما. البارح كما قلنا العرض الافتتاحي كان بوصلة فنية جمعت ما بين إيقاعات معناتها التونسية البندير والمزود اللي تقدم الهوية الفنية لعرض افتتاح الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، ورافقة العرض الموسيقي لوحات رقصة فيها الرقص الشعبي المعاصر تعكس الجانب معناتها الفنية وانفتاح الفن الشعبي التونسي على تعبيرات فنية عصرية مختلفة، وفي نفس الوقت فما تمسك من خلال اللوحات اللي شفناها في الافتتاح لإبراز ثراء تراث المادي التونسي. فما قطاع من اللباس التقليدي اللي لبسوها معناتها المؤديات متاع اللوحة الراقصة، مع حضور معناتها أشكال أخرى للجانب التقليدي كما الفخار ضمن أحد أقسام العرض الراقص. هذه كما قلنا فكرة حبينا نعطيكم لمحة هكا على العرض متاع الافتتاح اللي كان فيه تكريم الزوز صوت هو ياسر جادي اللي قاعدين نسمعوا فيه توا، الله يرحمه ياسر جادي، في غنية نسمع فيه غني، والموسيقي محمد القرفي، دونك تكريم للفقيدين محمد القرفي وياسر جادي في لمسة وفاة كانت تقدمت البارح في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية اللي ما زالت متواصلة حتى النهار 11 أكتوبر أو 10 أكتوبر 2026. برنامج ما بين عروض موسيقية، أنشطة، لقاءات مهنية تكوينية، وفما تقريبا 15 دولة من بينها تونس اللي مشاركة في الدورة هذه، وأكيد باش تلقاو مواكبة على موجات إذاعة الشباب لأيام قرطاج الموسيقية. نسمع فيه غني ياسر الجادي. وصلنا الموعد أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة، ونرجو معكم في الماتينال ويكاند حتى 9:30.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: شباب من تونس.
3: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيك لفائدة التلاميذ بين 13 و 16 سنة. منتزه النحل بأريانا يحتضن تظاهرة رياضية تحسيسية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد. نشرت وزارة التربية رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية.
8: يتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 من أفريل 2027، والاختبارات التطبيقية والشفاهية من 13 إلى 26 من ماي المقبل. تجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2، 3، 4، 7، 8، و9 من جوان المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 3، 22 من جوان 2027. وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 28، 29، و30 من جوان و1 جويلية 2027، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 11 من جويلية. وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، تجرى الاختبارات الكتابية أيام 17، 18، و19 من جوان مقبل، ويعلن عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 2027. وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني في التواريخ نفسها، أي أيام 17، 18، و19 من جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 2027. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فتجرى اختباراتها أيام 21، 22، و23 من جوان المقبل، ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة 9 من جويلية 2027.
7: في شأن تربوي آخر، عدت وزارة التربية بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج عادل تخيل:
2: أنا منصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة الاتصال عن بعد. المنصة هذه أطلقت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بمثابة شبكة أمان نفسي للتلميذ. توفر المنصة فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير، مما يتيح للمراهقين إنشاء ديكلار حالتهم الضيق الشخصي، التحرش أو الضغوطات الخارجية. الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين، وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاول علاجها.
7: تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا لعام 2026 ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي التي تسند من مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. ويعد هذا الاعتراف الدولي إنجازا بارزا يعكس روح الابتكار ومسار تحديث التعليم العالي في تونس. مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس أحمد الحكيم:
9: اختيار المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس ضمن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من جوائز زيري الدولية، وهذه الجائزة هي ترتبط بمفاهيم التميز الدولي في مجال الابتكار في التعليم وإعادة التفكير في النماذج التقليدية للتكوين. نذكر أن المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس هي مؤسسة تابعة لجامعة صفاقس وتعمل تحت إشراف المزدوج لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وهذا الإطار يعكس طبيعة المدرسة ودورها في الربط بين التعليم العالي والمنظومة الصحية. تميز هذايا راهو ماهوش انجاز فردي، هو ثمرة عمل جماعي ومجهودات متواصلة أساتذة أطباء استشفائيين جامعيين تعليم عالي إداريين كوميسيون بيداغوجيك وكافة العاملين إداريين وعاملة بالمؤسسة.
7: في الشأن الصحي تختتم اليوم بالعصا

0: اللي هي السمنة ويا بوكو دو ريجيم. اما ساعات في حالات ما ينجحش نحب نشوفوا علاش الريجيم ما ينجحش مثلا كيسكون دو فير ما تم ميدسان دو بروميير ليني.
1: وثمنت رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف شادي اختصاص طب العائلة لدوره في سرعة الإحاطة بالمرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات.
0: المنظومة العالمية الكل ولات طب العائلة كهي طب اختصاص، وحتى في تونس سويك راه الطب العام قاعدين يعملوا لهم سكون ابيل لو كونكور دابيليتاسيون باش يوليو دي ميدسان سبيسياليست. مي هي الطب العائلة ولا الطب العام هو الكل طب الخط الاول، طبيب الخط الاول معناتها وقت يمشي حالة استعجالية يمشي الاستعجالي، مي سينو يمشي طبيب توا غلظ الدم والسكر وكل شيء نداويو في الخط الاول، احنا نجمو نداويو اما ديك اليوم فما تعكرات جو لو ريفير او سبيسياليست، وهكاك نكون ما عطلتش مريضي تلهيت بيه اي جي ديغورجي الخط الثالث في السبيطار.
1: يحتضن منتزه النحل بأريانا اليوم فعاليات المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عافى الله الجميع في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. وتنتظم هذه التظاهرة الرياضية والتوعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، بالشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. وأوضح المعهد الفرنسي بتونس أن هذه المسيرة ستمتد على مسافة بضعة كيلومترات بفضاء منتزه النحلي، وحث الجميع على الإقبال على هذه التظاهرة والمشاركة في هذه الرياضة. تطلق مدينة العلوم بتونس اليوم نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، ويهدف هذا النادي لتنمية المهارات في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. وسيتيح هذا النادي للتلاميذ فرصة تصميم وإنجاز روبوتات بأنفسهم بما يمكنهم من المشاركة في مسابقات وتحديات الروبوتيك على المستويين الوطني والدولي. في الشأن الثقافي تتواصل إلى 7 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن والتي انطلقت أمس بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. الدورة اختارت إيه في أمل شعارا لها وتجمع 19 مخرجة عربية. المكلف بالإعلام بالمهرجان الواثق بالله شاكير.
2: في أمل على كلمات زياد رحباني اللي غنتهم فيروز، اخترنا هالشعار هذا لأنه حبينا نقوله أنه رغم كل ما يصير في العالم، رغم كل الحروب والأزمات وغيره، يبقى فما أمل. الأمل هذا في بعينهن احنا نشوفوه بعينين السينمائيات النساء، لأنه المهرجان بالأساس هو يقدم أفلام النساء، مش الأفلام التي تعنى بقضايا المرأة، إنما الأفلام التي تصورها النساء، فتنقل رؤيتهم للأشياء، رؤيتهم لقضايا. ضم 19 فيلم من 9 دول العربية مشاركة. من بين الأقسام أيضا عنا تكريمة السينمائية الشريكة وضيفة المهرجان هينة سرور من لبنان مع عرض أفلامها كما ساعة التحرير دقت وليلة والذئاب، وفي الافتتاح باش نعرضوا فيلمها عن الشيخ إمام. هينة سرور هي أول امرأة أول سينمائية من دول العالم الثالث تشارك في مهرجان كان. من بين أيضا اللقاءات والتدريبات يكون عنا تدريب في البيتشينج وتقديم الأعمال.
1: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية لسنة الدراسية الحالية. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيك لفائدة التلاميذ بين 13 و16 سنة. منتزه النحل بأريانا يحتضن تظاهرة رياضية تحسيسية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلازي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موشتك،
4: عدل موشتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل موجتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: صباح النور مجددا معكم في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص متاع صباح. رجعنا بعد نشرة الأخبار نشرة السبعة ونص بصوت حسين الجسمي وباش نكملوا مع الاستضافات الفقرات بعد شوية. زياد الخياري باش يكون حاضر معنا في مواكبة رياضية لران إن كارتاج اللي باش تكون في دورتها العاشرة تنطلق الثامنة صباحا. نحكيوا عليها وعلى أهدافها كيف إيماد طويل وفقرة بوان غوتا ما ديما بعد نشرة الأخبار مباشرة نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: لا ميتيو
3: ميتيو ميتيو
2: نقولوا صباح النور السرحان الرحالي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير مرحبا.
4: صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا سرحان. اليوم الطقس شنو اللي باش يميز وشنو اهم معناتها ما يميز طقس اليوم؟ فما امطار فما ارتفاع او انخفاض في درجه الحراره مرتقبه؟
4: صحيح، أبرز ما يميز حالة الطقس واليوم هو نزول أمطار أحيانا غزيرة بمرتفعات الشمال يعني المرتفعات الغربية للشمال خاصة ومحليا الوسط الغربي بطبيعة الحال جهة القصرين، لكن اليوم في ولاية الكيف باش نسجل مبدئيا أمطار أحيانا غزيرة نتيجة هذه الخلايا الرعدية اللي تظهر دوما في المساء. الحرارة القصوى اليوم تزيد شوية ما بين 28 و 32 درجة عموما في حدود 23 بالمرتفعات الغربية. رياح تتواصل من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، بحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. غدوة كيف وضعية جوية ملائمة لظهور الخلايا الرعدية لكن بحدة أقل من هذا اليوم، مع حرارة قصوى تزيد شوية نسبيا ما بين 28 و 33 درجة عموما تصل إلى حدود 26 بالمرتفعات الغربية. الأيام الموالية 3 والأربعة كيف يعني صباحا نشهد استقرار، مساء خلايا رعدية تظهر بالجهات الغربية ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع. صحيح درجة الحرارة تزيد ولكن ولكن مساء فما الأمطار تنخفض درجة الحرارة بداية من آخر النهار، وبالتالي أجواء مقبولة عموما، إن شاء الله غيث نافع وإن شاء الله يكون أكثر شمولية في الأفق القريب.
2: يعطيك صحة. شكرا سرحان على المعطيات هذه الجوية. فما إمكانية لنزول بعض الأمطار كما في الكيف وفي الفترة المسائية بالتحديد. بعد شوية كما قلنا تظاهرة رياضية أكيد أهدافها تكون تحسيسية خيرية ران إن كارتاج، بعد شوية مع زياد الخياري سينو باش نسمو التونسي نسمو مرتضى فتيتي وليد التونسي.

0: اللي قادرة هذه أمل ماهر. توصلنا لسبعة وخمسة وخمسين دقيقة صباح النور مجددا اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم في المنتزه النحلي بأريانا باش تصير فعاليات المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفى الله الجميع، وهذا يجي في إطار جهود التعب أو التحسيس بمخاطر المرض هذية وطرق الوقاية منه. اللي يحب يشارك فيها التظاهرة الرياضية هذية والتوعوية والتحسيسية نجموا تكونوا موجودين بعد قليل إن شاء الله في منتزه النحلي، وإن شاء الله ربي يشفي كل المرضى. ما دائما نحكيه على أهمية التحسيس وأهمية الوقاية وأهمية التقصي المبكر. تظاهرة رياضية أخرى باش نواكبوها مع زيد الخياري. صباح النور زيد.
1: مش أحوالك أمورة؟
0: مرحبا، الحمد لله.
1: ملا موجات
0: مدام أنت يا زيد كل مرة هكا تواكب لنا تظاهرة رياضية لبس.
1: لا، وقلت لك أميرة كان تذكر عندها مدة قلت كي نعملوا حاجة حلوة للمجتمع اللي يقوم الصباح نرحت لمجتمعنا صحتنا لبلادنا تقصي هبل. مش نبدل لك الكلمة توا يعني
0: المرة الأخرى ايش قلت لي أنت
1: تقصي شنو؟ تقصي فتق ما إيش كلمتي بتاع دكتور محضر السباعي. دكتورنا محضر السباعي يجينا في بوديوم في الإذاعة كل نهار أربعة، هو اللي قاعد يعطي في رسائل معناتها مهمة لصحتنا لبلادنا لمجتمعنا، لأن هو بيدو جوكر وطبيب ويجري. دونك شفت محليها القصه اميره ما نطولش عليك.
0: اليوم جاريه ديجا ران ان كارتاج اللي توكبها من 8 من 6 ل 18 كيلومتر، كل قديرو قدره، كل واحد وجهده.
1: كل قديرو قدره. انت وين نتاع 6 اموره باش ما نغلطوش الراي العام؟
0: هي جاريه ولا ماشيه؟ ران جاريه 6 وشوفوا شوف
1: 6. ليه مش العباد اللي سمع فينا يقول انا نجم زاده، كان هو 60 سنه نجم و80 سنه يجري، وفما استاذ فلسفه يجري في الـ في الـ في 80 سنه شفته في المهديه. دونك كلها محلاها اموره ما كثرش عليك اختي الغاليه. احنا وين؟ احنا بحذا جامع كارتاج في قلب مهرجان تخدم عليه برشا انت، مهرجان كارتاج الدولي. المسرح هذايا ما شاء الله
0: المسرح الاثري بقرطاج،
1: اي المسرح مش عادي، كلها معناتها ديمونيومون دي روين حب حنا بقى على الليسه تاريخ تونس هنا. دونك قداش قدامي؟ نهار الاربعاء كخفينا رياض بن زازي المنظم مع بلديه كارتاج مع وكاله احياء التراث يقول لك قيدوا 7000، اما 7000 امنيا تنظيميا لوجستيا صعيبه، بلاصه تهبل محلاها مزيانه، الامبيونس الموزيكا التيمبو عالي برشا، الادرينالين طلعت في السماء، والتوانسه الكل جاوا من كل تراب الجمهوريه حاضرين للجاريه اللي باش يعمل 18 واللي باش يعمل 6 كيلومتر. قداش عمرها الجاريه هذيا اميره؟ مهم جدا وانه نقعدوا نداوموا في السياحه الرياضيه في الصحه، لانه جاونا اجانب زياريه، اجانب من اوروبا، حتى المنشط معنيس مبروكي من فرنسا. دونك عمرها 10 سنوات. باش ياخذ كلمه على الطاير قايد عندك اميره على موجات إذاعة شباب ران إن كارتاج باش تعمل 6 كيلومتر. البوستات هذيا دوسار نتاعها 3230. اوكي قداش عمرها؟ شو حكايتها؟ شكون بوها؟ شكون امها؟ باش ياخذوا كلمه على الطائف إذاعة شباب في المباشر. خويا الغالي مرحبا.
2: مرحبا صباح الخير الناس الكل.
1: اوكي
2: دونك انا سليم، سليم تومي، مهندس سيانة بمزرد. انا لاباز نعمل كورس ابيي، نجري يعني دوكوي توا 2019. اليوم الحقيقة ما جيتش باش نجري، أنا جبت معايا بنتي الصغيرة ليليا.
1: قديش عمرها ليلي؟
2: ليلي عمرها 4 شهور ونص.
1: ربي يحميها ما شاء الله، هي في حضنك.
2: في حضن اليوم جبتها وخديت لها الدوسار اللي هي بسمع، وإن شاء الله نصير نعدي لها اللجان نتاع الجري على بكري إن شاء الله.
1: علاش علاش؟
2: على خاطر الحقيقة هذيك هو احنا صحتنا التوانسة والكوميونيتي نتاعنا يلزمها الحقيقة تتبع السبور ونتربيو على ليزابيتود الباهية هذيا. وهذاك يعني انا ننصح المستمع الكل يلتحقوا بينا لهنا في كارتاج، وفات الاجواء سخونه برشا وتعملوا برشا جو، ربي يخليكم ان شاء الله.
1: محليك احتراماتي للي مشبه، ربي يفضلها ربي يحميها اخويا الغالي. مادام يجي البوستات فيها الدوسار 3230 انت باش تمشي ما باش تمرش، قالت اميره باش تجري مع البوستات مع بنتك.
3: شويه حابين نعملوا عطلي ما انا سيرين وصلي دونك من بنزرت. اليوم حابين نعملوا سوفونير محليها نتاع ليلي، دونك خذينا الدوسار باسمها هي فور فيغ معناتها 6 كيلومتر. صحيح بعد الولاده وكل شيء لازم واحد يرجع لبدنه معناها يحاول يعمل بسبور، دونك حبيت نعمل الجريه هذه شويه مشي شويه جري حتى لين تكمل.
1: كمل مع ليلي.
3: هلا بيا ساعه عملت اقبل دونك
1: من هوني
3: ديزاين في كارتاج.
1: لي ما تجي ما شاء الله عليكم، هذا ربي فضلك من غالي، ربي فضل لي هذه الامبيونس اميره
0: اللي متعود بممارسه معناتها الانشطه الرياضيه مهما كانت، كان ماشيه ولا جاريه، هذول ما فما حتى حاجه تنجم تشده، ميم عندها بيبي ما شاء الله المدام اللي كانت معاك ما زلت مواصله
1: رجلها ما شاء الله قصه مزيانه، تصور محليهم امنيا يقولوا الامن برافو، يخدموا في خدمه كبيره تعرف في كارتاج، بلدية كارتاج، وكالة أحياء التراث، خاطر باش يتعداو يعني في السيركوي أميرة في ال 18 كيلومتر وفي 6 كيلومتر حاجات مزيانة ممكن تتعدى بحذاها في كارتاج سيدي بوسعيد، لكن ما تفيقش بها اللي هي تحكي حضارة تحكي قصة، دونك أمبيونس مش عادية فوق ال 5000 هنا يعني قدام المسرح الأثري في كارتاج، وإن شاء الله تتعدى الجارية باهي الحماية المدنية.
0: الأهداف نتاع التظاهرة هذه نتاع الجارية ران إن كارتاج زيد.
1: إي كي نقول لك أنا وكالة أحياء التراث شكون لي أميرة؟ معناتها هنا كيما تور دو فرانس في درجات النشيد الوطني تو يلزمني نسكت اميره على تونسي رفرف، يقول لك التراث والاحياء التراث يعني يلزم نعرفوا انه بلادنا فيها برشا حضاره وتاريخ، وتعرف اميره اليوم في التاريخ يظهر لي كل اول احد من كل شهر
0: شو نقول هنا تو انت
1: بلاش
0: اليوم الدخول لكل المتاحف وكل المعالم الاثريه يكون مجاني كل احد او اول احد في بدايه الشهر. يعطيك صحه زياد، شكرا على المتابعه، وهذا كما قلنا معناتها الدخول المجاني من احياء وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه كل التوانسه، وكذلك الاجانب اللي عندهم بطاقه اقامه قانونيه بتونس ينجموا ينتفعوا بالاجراء هذايا. كل احد او اول احد من كل شهر يكون الدخول للمواقع والمتاحف مجاني، او كفرصه اللي مازال ما عملش برنامج نجموا تهزوا صغيراتكم العائله الكل وتمشيوا لزياره اقرب المعالم اللي تنجموا تمشيوا لها في نهار لحد اليوم. بعد شويه باش نمشيوا احنا للاسواق لانه برشا ناس تقضي وتتسوق كان بالاحد، هذيك علاش عماد بعد شويه باش يهزنا الباب الفله باب الزيره للمناطق هذيك والكياسات هذيك الحركيه المروريه اللي تشهدها كل نهار احد في فقره بوان ووتر.

0: مرحبا بكم مجددا معنا نانسي عجرم طول عمري نجمه. احنا باش نمشيو للبواغوت. بواغوت بواغوت مع عماد الطويل خبير في السلامه المروريه عضو الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث المرور. صباح النور عماد.
1: صباح الخير ميرا، صباح الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: مرحبا يا عماد، اليوم مشيت القلب يظهر لي العاصمه، وين فما الموفمون برشا ناس تهرب باش تمشي باب الفله وباب الديره، رغم اللي نعرفوا الاسواق غادي باهيه مرفقه ارفق من برشا اسواق، اما خاصه نهار الاحد وسبت لا ما تقربش.
1: هو الحقيقه موقع استراتيجي على مستوى وسط نص العاصمه، يعني باب الفله باب الديره اللي نجموا نوصلوا من شارع سيدي البشير اللي جاي من جهه ساحه البعليوة، نجموا نوصلوا من جهه القصبه عبر شارع باب الجديد، نجموا نوصلوا النقطه هذه زاد كيف كيف عبر شارع الجزيره من جهه بور دو فرانس اللي بيجي يوصل لباب الجزيره باب الفله، وكذلك نجم اللي بيجي من جهه شارع جمال عبد الناصر لها الجزائر زاد كيف كيف يوصل النقطة.
0: كل الطرق تأدي باب الجزيرة وسوق باب الفلة والحركية اللي تتخلق معناتها في
1: الحركية عندها، هي الحقيقة منطقة وعندها تاريخ كبير، يعني في من ناحية السوق الموجود هنا معناتها، وعنده البصمة نتاعو، فما ناس اللي هي الحقيقة اللي سنوات تلقاها تجي تتسوق كل يوم، يوم أحد يوم سبت، يعني خلينا هو التسوق زاد تلقاها كيما بالصباح حتى بالليل
0: الصحية
1: زاد كيف كيف معناتها، وبالتالي منطقة هي منطقة عبور اللي باش يتعدى، وكذلك منطقه اللي باش يحب يجي يتسوق لقاو نهج سيدي بومندير زاد كيف كيف موجود
0: مش بعيد برشا مارشي سنترال، معناتها اللي هابط برشا قضيه باش يلقاو ريحهم في نفس الطرقات مع قله لي باركينغ غادي.
1: هذا الاشكال وين موجود؟ اول حاجه المأوي غير متوفره، ولازم الواحد معناتها الشخص باش يوصل غادي يولي يحط السياره نتاعو بعيده شويه مئات من الامتار على مستوى نهج الجزيرة إذا كان قا مكان، إذا كان على نهج باب جديد إذا كان قا مكان، ولا من جهة باش يحط السيارة نتاعو جهة باب عليوة ويوصل على مستوى شارع سيدي البشير، معقدة شوية الأمور. الإشكال تعقد شوية أميرة وقت يولي فما الانتصاب الموجود والانتصاب على التروتوار على الرصيف، ونهبطوا ونوليو حتى على المعبد على الطريق زاد كيف كيف. هذه هي الوضعية اللي خلات اليوم مش نعطيه أكثر معناتها أهمية للوضعية هذه المنطقة هذه، يعني صحيح أنا أشوف مع النشاط ومع العمل والاجتهاد والإنتاج، ولكن كل حد يحط روحه في المكان نتاعه، يعني ولا بد من تنظيم معناتها المسألة هذه بكل ماذا بين معناتها السلطة الجهوية والمحلية تشوف تعاود تعمل إعادة تهيئة للمكان. كل حد اللي عنده نصبة متنقلة نشوف فيهم معناها ما شاء الله معناتها من مختلف المنتجات الغذائية معناتها، إيه أنت عندك نصبة متنقلة مبروك وصحة ليك، أما مني كنت معناتها تثبيت النصبة متاعك على الرصيف وطولي وجود يوسط الصينية في المعبد هي كيش نعمله معناتها.
0: اي هذيك الاشكال، الاشكال انه يكون فما سوق اللي بطبيعته الدخول ليه معناتها يخلق حركيه في المنطقه، لكن قبل المداخل نتاع الاسواق باش تلقى العربيات البيعه المتجوله البيعه المنتشره على الرصيف على الماده، ما معناتها حتى المترجلين ما يلقاوش كيفاش يتعدى، وما نحكيوش على السيارات وين باش معناتها تكون موجوده وين تتحط. هذيك علاش نلقاو حركيه مع الكياسات دا نتاع العاصمه الحقيقه ياسر كبار وسعيد، دوك ما تلقاش حتى وين تتمشى على ساقيك وانت ماشي باش تقضي، وهذا اللي يخلق معناتها الامبوتياج الكبيره والاختناق المروري. الحلول معناتها عماد ديما احنا نحاولوا نلقاو الحلول،
1: اذا تنظم الامور قبل كل شيء، تنظيم معناتها المكان معناتها لجميع معناتها التجار مخاصه اللي منهم هما المتقلين واللي كل يوم معناتها يمشي بالنصبه ويعاود يرجع بها كل يوم، ربي معاهم الناس الكل، ولكن تنظيم اكثر منه شيء اخر. المقاوي نقول لك هذاك الموجود معناتها المقاوي هذاك الموجود معناتها، اما نجموا نلقاو حلول راهو اذا كان يولي فما مقاوي على مستوى منطقه بعليوة مثلا ولا على مستوى مأوى القصبه، وتنجم تولي فما حافله صغيره الحجم اللي هي تربط معناتها العملية التنقل لل للي جاي مش مش يتسوق. أنا عشان أنا أعطي فكرة معناتها لازم التكسرة اللي متاع المأوى اللي موجود في القصبة نطلع بها أنا في الـ في الـ في الـ في المينيبيس هذه ولا في الميكروبيس اللي هي صغيرة واللي هي تنجم تجيب لي من شهة قصبة عبر شارع بابستيل منها هي معناتها نتنقل نقضي قضيتي بنفس التذكرة متاع المأوى هذيك في الايام كيف نطلع في نفس المينيبيس.
0: راني نحكي في بعض هذه بعض الحلول اللي يلزم نخمو فيها على خاطر انهج العاصمه كما قلنا ماهيش كبيره برشا. نقص المأوي هو اللي يؤدي لك الاختناق المروري الكبير اللي يصير في الاماكن المحاذيه للاسواق والمناطق الحيويه كما البلاصه اللي انت توا تحكي لنا عليها واللي انت موجود فيها معناتها بين باب الجزيره وسوق باب الفله. فما بومنديل من غادي معناتها نهج الجزيره كما قلنا السوق معناتها المركزيه مارشي سنترال كلها معناتها بلايس اللي تنجم تكون ضرورية والناس تقضي منها ويمشيولها في سير الأيام فما بالك نهار لحد. دونك لازم بعض الحلول اللي تنجم تخفف شوية منها الضغط المروري. عماد نشكرك برشا يعطيك الصحة كالعادة على النقاط هذية واللي تخرج لنا كل نهار أحد باش تعطينا فكرة على الطرقات نتاعنا وتقترح بعض الحلول. شيرين ابتسمت بعد شوية. منى حمام باش تكون معكم في توب سبور. احنا راجعين في الماتينال حتى التسعة ونص. عنا عديد الاستضافات اليوم باش نحكيو مع دكتورة فاطمة تميمي مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري على انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع. فقرة الكوتشين باش نحكيو على موضوع مهم جدا الأسبوع اللي تعدى بين محضنا بين الشباب في الوسط المدرسي بصفة عامة. شفنا عنف شديد باش نحكيو على العنف وبعض الحلول وباش نحكيو ثقافة مع تظاهرة سينما جيت اللي تجي في إطار مشروع ثقافي هام بالشراكة بين سينما تدور الاتحاد الأوروبي السلطات الإدارات الجهوية بولاية جندوبة. تظاهرة انطلقت نهار 30 سبتمبر ومازالت متواصلة حتى 11 أكتوبر دورة ثالثة لتظاهرة سينما جيت. هذه شيرين اللي جيت طوى بابتسمت وبعد شوية منى حميم معكم في التوب سبور.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

Top Sport. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على الفريكونس متاعنا على فام، تتبعونا وتتفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.n. نحكيو برشا كرة قدم، نحكيو على الجولة الثانية، الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نحكيو على الوديات، نحكيو أكيد على المنتخب الوطني التونسي زادا لأقل من 20 سنة اللي يفشل في التأهل للتصفيات، نحكيو على كأس الخليج ونعمل بكم جولة في دوري أمم أوروبا. لكن البداية ستكون بالنادي الإفريقي، واحد من أعرق الفرق التونسية، صاحب التتويجات والإنجازات محل وعربيا وقاريا وبمختلف الفروع والرياضات، اللي يحتفل بعيد ميلاده رقم 106. كل عام والنادي الإفريقي حي بألف خير في الذكرى. 106 للنادي الإفريقي، 4 أكتوبر 2026 ذكرى تأسيسه كواحد من أعرق الأندية التونسية والعربية، تأسيس في منطقة باب الجديد. المرحوم البشير بن مصطفى مع مجموعة من الوطنيين التونسيين، كل عام والنادي الإفريقي وجماهيره حيين بخير. قلت البداية أكيد ستكون ببطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع مقابلات الجولة الثانية البارح، في انتظار استكمال الجولة هذه بمقابلات اليوم. نذكر في الدفعة الأولى 1-1 البارح بين جمعية مجرين النجم الرياضي الخلادي، انتصار اتحاد تطاوين على الملعب السوسي بهدف إيهاب بن عمر من ضربة جزاء في الدقيقة 85. 0-0 بين هلال مساكن هلال الشابة، 3-0 لسبورتينغ بن عروس في عقارب ضد كوكب عقارب، وانتصار عريض لسبورتينغ بن عروس، ثلاثية أسامة العمراني في دقيقة 11، محمد التوزري دقيقة 50، وأسامة ملات في الدقيقة 90+6. تعادل أصفار بين سيكك الحديدة صفاقسي ومستقبل جابس، و2-1 لمكارم المهدية ضد نادي محيط قرقنة. كيف ما قلنا مقابلات هذه الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. باقي المقابلات اليوم، النادي الذي قربي قوافل قفصة بإدارة الحكم محمود قصيعة، جندوبة رياضية جمعية أريانا بإدارة أسامة شرية، القلعة الرياضية تستضيف الشبيبة الرياضية القيروانية بإدارة الحكم سمير العنلي، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني يزفر المباراة، عبد السلام ماني هو حكم مباراة مستقبل القاسرين، أولمبيك الكاف الملعب الجيبسي يستضيف سبورتينغ المكنين بإدارة الحكم ياسين المرغني، وهلال الرديف يلعب مع فريق أمل بوشمة بإدارة الحكم حمزة لمسيليني. بتبيع هذه الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اللي إن شاء الله اتبعوهم كالعادة في المباشر على إذاعة الشباب. أكيد باش نحكي وزادة في كرة القدم على أبرز المقابلات الودية البارح، بتعادل النادي الإفريقي وديا ضد أهلي بنغازي الليبي 0-0 في أجواء كبيرة الحقيقة البارح في المباراة هذية. باش نحكي وزادة بعد شوية على كرة السلة كرة اليد، لكن خم ذكركم وأنه في الوديات 1-1 بين النجم الرياضي الساحلي البارح تقدم سقيط الدائر، 2-1 للهلال السوداني في مركب الهادي نايفر في باردو ضد الملعب التونسي، تعادل أصفار بين الاتحاد الرياضي المناسيري أمل حمام سوسة، 1-0 لترجي جرجيس أمام اتحاد جرجيس، 1-1 بين الأولمبي البيجي مستقبل المرسى. بتبيع الفرقة التونسية اللي قاعدة تحضر لعودة بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تعادل سلبي نذكر بين النادي الرياضي الصفاقسي البارح في مباراته الودية ضد الواحة الرياضية بيقبلي، كيف كيف جديد النوادي البارح الترجي كان أعلن رسميا تعاقده مع المدرب الإسباني مارتين بابلو فرانكو، المدرب الجديد لفريق الترجي، كان نذكر درب المغرب الفاسي وكان فاز معاه بلقب الدوري المغربي، كان درب زيادة فريق سيمبا التنزاني، كان درب فريق أمازولو الجنوب إفريقي، بالإضافة لنادي الفيصلي السعودي وال
والقادسية الكويتي. البارح كان باشر تمارينه، ذكر المدرب الجديد الإسباني مارتين بابلو فرانكو مع فريق الترجي. مباراة ودية منتظرة زيد اليوم بين النادي الرياضي البنزرتي والمنتخب الأولمبي الأردني. نمشي ديما لكرة القدم. البارح المنتخب الوطني التونسي، منتخب أقل من 20 سنة، أنهى مشاركته في دورة اتحاد شمال إفريقيا في مصر والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالتعادل البارح ضد المنتخب الليبي 1-1. ذاك المنتخب التونسي استهل مشاركته بالتعادل أمام الجزائر 1-1، ثم مع المغرب في الجولة الثانية قبل ما ينهزم ضد مصر البلد المنظم 2-1، واختتم البارح مشاركته بالتعادل 1-1 باش ينهي التصفيات في المركز الرابع وقبل الأخير بثلاثة نقاط. وهكا المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة يغادر سباق التأهل لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي، ما دمنا نحكيه على المنتخبات الوطنية، بتبيع المنتخب الوطني إن شاء الله غدوة يلعب مباراة مهمة جدا في العاصمة التوغولية لومي ضد منتخب البنين في إطار تصفيات أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة انطلاقا الأربعة نتاع العشية. المباراة هذه المنتخب التونسي كان فاز في الذهاب بزوز أهداف مقابل صفر. جولتنا في الرياضة الوطنية ديما نحكيو فيها على الجولة الخامسة لبطولة النخبة لكرة اليد، 5-5، 5 انتصارات في 5 مقابلات للترجي للإفريقي للنجم الرياضي الساحلي، النجم اللي كان فاز على الحمامات 28-25. نذكر الترجي فاز على طبولبة 43-24، والإفريقي اللي فاز على المهدية 22-20. الهزيمة الخامسة على التوالي للمنزه الرياضي البارح كانت ضد سبورتينغ المكنين 34-28. بعث بن خيار كان فاز على اتحاد منزل تميم، زاد كيف كيف الهزيمة الخامسة على التوالي 32-17. تعادل بين جمال نادي سقيط الزيت بعد هزيمة سقيط الزيت يتعادل في جولة البارح. هذه أبرز النتائج بالنسبة للجولة هذه، الجولة الخامسة لبطولة قسم النخبة. نذكركم زاد الموعد كان البارح مع مقابلات كرة السلة بتبيع البطولة الوطنية لكرة السلة، وبعد شوية نحكي لكم على مكرم بن رمضان. في جولة البارح الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني أليف، القمة انتهت للنادي الإفريقي ضد شبيبة القيروانية في القروان 61-57. نادي رديس فاقسي كان فاز على الملعب النابلي 65-53. حلق الويد فازت على المنازه 76-63. المستير فازت على اتحاد الأنصار 80-42. انتصار النجم على الدالية الرياضية بجرومبيليا 74-61. وختام المقابلات اليوم انطلاقا من الأربعاء بالنادي حمام سوسة والنجم الرياضي الراتسي. ديما نذكركم الجولة الثالثة للبطولة الوطنية لكرة السلة. بعد 5 سنوات من العطاء جاء وقت الوداع البارح، فريق بنفيكا يكرم النجم الكبير مكرم بن رمضان، ومحلاها وأنه يحظى لاعب بحجم مكرم بن رمضان بتكريم يليق بمسيرته المميزة. بنفيكا لشبونة ما فوتش الفرصة، ما كانش مجرد لاعب مكرم بن رمضان، كان واحد من أحد الأسماء اللي صنعت جزء من نجاحاته في الفترة هذه. 239 مباراة بالقميص الأحمر وأكثر من موسم من المنافسة والتتويج قبل ما يكتب نهاية فصل مميز في تجربته البرتغالية. مسيرة وأرقام وتتويجات، 5 مواسم، 239 مباراة، 4 بطولات الدوري البرتغالي، كأس البرتغال، كأس السوبر البرتغالي. شكرا مكرم بن رمضان من تونس للبرتغال، رحلة لاعب خلى بصمته، أحصد الألقاب، فرض اسمه في واحدة من أبرز تجارب كرة السلة التونسية في أوروبا. وداعا مكرم بن رمضان، وشكرا على كل ما قدمه لرياضة كرة السلة التونسية. جولتنا في الرياضات العربية نبدأها بتأهل المنتخب السعودي لنهائي كأس الخليج للمرة 11 في تاريخه، ما استقبل حتى هدف في خليجي 27، شباك نظيفة ضد قطر، ضد العراق، ضد عمان، ضد الكويت. المنتخب السعودي يعبر للنهائي بركلات الترجيح بعد انتصاره على المنتخب القطري 3-2. مباراة عرف التألق الحارس محمد العويس، المباراة كانت تفات في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل 0-0. طبعا شوية نحكي لكم أكيد زيادة على الرياضات
تفوقوا على الدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأبرز النتائج بتبيعة وكيف ما قلنا طرفين نهائي كأس الخليج الإمارات السعودية، الموعد نهار 3-6 أكتوبر في ملعب الإنمي، للمرة الأولى نهائي يجمع بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي في كأس الخليج عبر تاريخ البطولة هذه. الإمارات اللي فازت على عمان بهدف مقابل صفر. جولتنا في الرياضة بعد العربية نحكي على الرياضة العالمية، المنتخب الإسباني بقيادة لويس دي لافوينتي يصبح أول منتخب عبر التاريخ كرة القدم يوصل 41 مباراة دون هزيمة بعد انتصار البارح على جمهورية التشيك 3-1، باش يرفع المتدار الإسباني رصيده 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، يواصل عروضه مع بصمة يامال الواضحة رودري كيف ما قلنا، وينفرد بالصدارة بعد انتصاره على المنتخب التشيكي. ديما في اللورو والناس اللي قاعدة تتابع بعد القمة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي، المنتخب الإنجليزي يقصوا البارح على كرواتيا وينتصر بسبعة أهداف مقابل صفر، ثنائية الأمير هاري كين وثنائية نجم أرسنال ساكا، هذه أبرز النتائج كيف ما قلنا، رقم تاريخي جديد لإنجلترا بفارق الأهداف أمام منتخب كان ضمن أفضل 50 منتخب في تصنيف الفيفا، سبعة أهداف مقابل صفر كيف ما قلنا، انتصار للمنتخب الإنجليزي ضد المنتخب الكرواتي. تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.an. المواعيد الرياضية متواصلة كالعادة اليوم في ديمونش فوت مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أنا ما بقى لي كيمش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس، جمعية التفكير الثقافي تنظم اليوم قافلة صحية مجانية تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهروني بالعاصمة. القافلة ستوفر مجموعة من الخدمات والفحوصات الصحية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والمتابعة والفحص العام. منتزه النحل بأريانا يحتضن اليوم فعاليات المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض عافى الله الجميع وطرق الوقاية منه. اليوم تختتم بالعاصمة دورة 20 لمؤتمر طب العائلة والتي انطلقت أمس بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 سنة. يختتم اليوم بالمركب الثقافي شيخ إدريس ببنزرت المهرجان الدولي لمسرح الشارع والذي انطلق يوم الجمعة الماضية. المهرجان يسجل مشاركة 14 عرضا مشهديا من 5 بلدان هي تونس والجزائر وليبيا والعراق وإيطاليا. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي سبرا البلعزي، قدمت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
5: عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
3: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
0: Coup de cœur.

0: سيدة عليا ما نحبش فضة وذهب افهمني وخذ اللي تحب. مقتنع عنتولة، مقتنع على الاخر. محمد عنتولة 8:42 دقيقة. صباح الخير مجددا لكم اللي اخترتوا لي فريكونس نتاعنا باش تسمعونا على كامل تراب الجمهورية، والا على سيت انترنت على www.radiojeune.tn، اللي يسمعوا فينا زادا ويتبعوا فينا على صفحة الفيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مشكورة اريج معنا في الديجيتال مع مختلف فقراتنا واستضافتنا. وقلنا اليوم مع بداية شهر أكتوبر، اليوم 4 أكتوبر، عديد الحملات والتظاهرات التحسيسية التوعوية بأهمية التقصي المبكر لمرض سرطان الثدي، عفى الله الجميع. نشوفوا في حملات وتظاهرات اللي تنظم فيها جمعيات وعديد الهيكل اللي تعنى بالتحسيس والتوعية بهالمرض هذا الاختيار. ما زاد مهم جدا الوقاية والتذكير دائما بأهمية الكشف المبكر أو التقصي المبكر وقداش عنده قيمة وأهمية في العلاج. هذيك علاش باش نمشيو في ضيف اليوم مباشرة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ضيف اليوم، ضيف اليوم، ضيفتنا اليوم الدكتورة فاطمة تميمي، هي مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور أميرة، مرحبا بيك.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أكيد عنده دور هام، يلعب دور هام في التقصي المبكر وفي التحسيس بأهمية التقصي المبكر والكشف المبكر. كنت انطلقت الأيام هذية ومع بداية شهر أكتوبر في الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي. شعارها يظهر لي قد ما تفطم بكري قد ما شفائك يكون أسهل. البداية كانت من شارع حبيب بورقيبة، كيفاش كانت الانطلاقة دكتورة والمحطات القادمة في هالحملة الوطنية التحسيسية؟
1: هو ماذا بيا نحط في إطار الحملة هذه ونحط زاد الديوان في إطاره. احنا تحت إشراف وزارة الصحة، الديوان من أبرز المحطات نتاعو السنين هذه الأخرانية. حطينا معناتها محطة هامة بين 2021 و2030، احنا خدمنا على تحسين نفاذ الخدمات وجودتها، ونوجه معناتها التدخلات نتاعنا الميدانية كوسوسوا معناتها المحطات القارة المراكز نتاعنا وإلا المحطات المتنقلة، ونسقوا بين المتدخلين الكل على خاطر احنا وحدنا راهو معناتها حاجة من المتدخلين الكل نتاع في إطار الصحة بما يخص معناتها التقصي المبكر لسرطان الثدي. وكيف كيف هذا معناتها يجي متزامن مع المخطط التونسي الوطني للسرطان اللي هو ما بين 2021 و2030، اللي معناتها باش نحط حطينا استراتيجية وطنية لمكافحة السرطانات، وحطينا زادة كيف كيف عام 21 لجنة فنية الهيئة الهذية الفنية فيها متدخلين الكل، جمعيات، كليات، هيئات، مجمعات، مؤنشآت، اللي تابعين الصحة، اللي يتقصى واللي معناتها يتكفلوا بالأمراض،
0: يعني كل الهيكل المتداخلة في
1: كل الهيكل المتداخلة اللي فيها معناتها أطباء النساء، قابلات، الأنابات معناتها اللي لهين بال العلم الخلايا خاطر هما اللي باش يقراو العينات اذا كان فما حاجه، زاده كيف كيف اطباء الاورام، مديري الصحه، المعهد الوطني للصحه، اداره الصحه الاساسيه، اداره الوقائيه، الكليات الاربعه نتاع الطب، جمعيه تونسيه للقابلات، جمعيه امل، جمعيه نتاع طب الاشعه، صندوق التأمين والمرض، معناتها ككل هذوما الكل ينخرطوا زاد كيف
0: مع المجتمع المدني. ذول الجمعيات اللي هي هذا اختصاصها التحسيس والتوعية،
1: جمعية تونسية للقابلات وجمعية تونسية مكافحة السرطان وجمعية أمل في صفاقس كيف كيف زادة
0: الجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي اللي اليوم بالشراكة مع المعهد الفرنسي تتنظم عندها المارش في منتزه النحلي معناتها زادة عندها دور أيضا في التحسيس دائما تحسيس بأهمية وقيمة التقصي المبكر أو الكشف المبكر وهذه اللي باش نحكي فيه معاك دكتورة أما بعد ما تعطينا فكرة على الحملة كيفاش كانت الانطلاقة نتاعها نهار الخميس يظهرلي في شرح ببورقيبة فما إقبال شنو أهم المحطات القادمة نهار الأربعاء
1: احنا معناتها انطلقنا هذيك قعدنا نحضروا فيها حطينا فيها معناتها اربع محطات الحمله هذه باش ننطلقوا في تونس جمهوريه كامله في كامل الولايات ولايات واغلب المعتمديات اللي هما ما يوصلهمش الخدمات الطبيه والوقائيه
0: يعني مناطق الداخليه
1: مناطق الداخليه الكل معناتها معتمديات ولوكاليتي احنا في الحمله هذه انا كنت حاب نعطيك معناتها ارقام عملنا 340 تحسيس جماعي وفردي للنساء والشباب والرجال زاد فما شويه رجال جاو فما 170 امراه تمتعت بالكشف السريري معناتها الفحص السريري 26 ماموغرافي و32 الكشف بالأشعة كشف بالصدى اكتشفنا أربع حالات مشبوهة هذيك أربع حالات كيف واجهناها
0: يتم توجيهها معناتها الحالات اللي
1: في وقتها تم توجيهها ويأخذوا الموعد في وقتها باش هما معناتها ما يهربوش علينا وكيف هذا من الحالات كان معنا أخصائي نفساني ومعناتها خاطر باش نفسروا له اللي على خاطر فما قبل كانوا نساكي تقول لهم فما سرطان يهربوا راهم عاد يجيو ويدخلوا في هستيريا ويدخلوا في قوقع ساعات ما يحبوش يقبلوا يحبوا يقبلوا هذاك السرطان معناتها موت احنا هذه الكل صار معناتها بفضل خدمات القبيلات نتاع الديوان الوطني للاسره والمعمل البشري زاد كيف جاوا معنا اطباء العائله اطباء عامين اطباء الاختصاص كيما طب الاشعه كيف جاوا معنا لتقنيين ساميين في علم الاشعه فما دي نوتريسيونيز اذا جات معنا اخصائي تغذيه على خاطر باش يعطي
0: تغذيه المناسبه للحاجات ايفيتي في
1: المناسبه للحاجات
0: في الحالات هذيك اي
1: اكزاكتومون واحنا ديما النصائح اللي عطيناهم معناتها لازم نبعدوا على الدخان الدخان معناتها سي ان فاكتور دو ريسك معناتها كيف
0: يا حبذا على معناتها على طول السنه الانسان يفكر في صحته ما يقعدش يستنى حتى معناتها الله لا يقدر يتم كشف مرض من امراض الخطيره لانه زاد عنده الاثار الاخرى والانعكاسات على الصحه بصفه عامه مش كان فقط سرطان الثدي عفى الله الجميع دونك انطلقت الحمله البدايه كيفاش كانت في شرح ببورقيبه فما اقبال كان من التوانسه ولا فما وعي يظهر لي بقيمه الكشف المبكر
1: هو معناتها انتم عاونتونا كاذاعه وكتلفزيون
0: احنا هذا دورنا دكتوره
1: اللي معناتها اعلنا على انطلاق الحمله هذه في مواقع التواصل الاجتماعي والاذاعات والتلفزيونات التونسيه وبرشا نساء جاو قالوا لنا احنا شفناكم احنا سمعناكم هذاك على يجينا فما نساء جاو بعد معناتها معناتها مع بعضي ساعتين خرجوا من الخدمه نتاعهم ولا كملوا معناتها شنو الحاجات اللي باش يعملوهم وجاونا ومتعناهم بالخدمة القبيلات كانوا موجودين حتى للآخر الأطباء زاد كيف ما خلينا حتى حد اللي جاء اللي طلب الخدمة قولوا لهم زاد هذا حقهم في الخدمة هذه انطلاق الحملة أما رانا موجودين في الأربع
0: في أكثر من بلاصة وأكثر من موقع
1: في 24 مندوبية و36 مركز تبعين الديوان وزاد كيف باش نتقلوا بالوحدات نتاعنا الطبية والمصحات المتنقلة على خاطر احنا كشعار نتاعنا هو المصحات وال الوحدات المتنقله ديما معناتها نتلقلو والوحدات هذوما فيهم زوز معناتها دو اكتيفيتي اللي هما الحملات الوحدات المتنقله التثقيفيه والوحدات المتنقله الشبه الطبيه فيهم قابلات والطبيه
0: دكتوره مهم الحمله دونك اي واحد المعلومه اليوم متاحه وينجموا يدخلوا على الموقع الخاص والا على صفحه الخاصه بالديوان الوطني للاسره والعمران البشري وتلقاو معناتها اهم النقاط اللي تنجموا تمشيو تلقاو فيها الحملات هذيا وتلقاو فيها المختصين اللي ان شاء الله بعد عمليه الكشف في حاله لا قدر فما شك زاده يوجهوكم وبالنصيحه وبالمعلومه اللازمه هذه حاجه مهمه ما معناش فيها أدنى شك. لهنا اللي يسمعوا فينا واللي مازالوا برشا مش مقتنعين وأنه يمشيوا ربما ويحضروا في هالحملات التحسيسية هذه للتقاسي المبكر لسرطان الثدي، كان نجم نعطيه بالأرقام المعلومة اللي تنجم معناتها تفيد المستمعين قديش مهم الكشف أو التقاسي المبكر في علاقة بالشفاء أو التماثل للشفاء؟
1: هو مهم برشا. علاش؟ على خاطر احنا بالتقصي هي المراه تقول انا ما عنديش وجيعه، ما عنديش حاجه هابطه من الحلم نتاعي، معناتها من صدرها، ما عنديش حموريه، ما عندي حتى الوش باش نمشي نحل على روحي مشكله، لا خليني رايضه وخليني ما في باليش خير. هذا يقولوا لها لا، يلزم المراه ما عندها حتى شيء والا حست بحاجه ولا مست حاجه، على خاطر احنا ننصحوا نتاعي باش مره في الشهر بعد العاده الشهريه تتفق صدرها باللمس تحت الإبط، الحلمة تنزل عليها تشوف، هذيك مرة في الشهر تشوفها، أما احنا ننصحوها باش تدينا مرة في العام.
0: فما معلومات شائعة دكتورة تقول مثلا تقاسي الماموغرافي اللي تصير غير منصح بها برشا لأنه فيها ضغط زاد كذلك على الثدي وتنجم تكون مسبب للأمراض السرطانية عفى الله الجميع، صحيحة وإلا للمعلومة هذه؟
1: هذه مش صحيح بالكل، على خاطر الماموغرافي هي تتعمل مرة في العامين، ساعات مرة في 3 سنين. احنا والحالات احنا ومثلا فما عائلات عندهم معناتها حالة جينية معناتها وراثية، هي اقل من 5% يكونوا حالات وراثية والكلهم معناتها يكونوا على خاطر مثلا المرأة مرض عطشي، هذيك علاش احنا مثلاً في ديبي نتاع شهر نوفمبر عندنا حملة
0: الرضاعة الطبيعية، التشجيع على الرضاعة الطبيعية،
1: احنا نشجعوا عليها على طول العام في المراكز نتاعنا وفي غراس ابو في معناتها
0: وسائل الاعلام وسائل الاعلام بينا تكون هي الاولى دكتوره على خاطر هذيا دورنا وهذيا واجبنا. دكتوره بالنسبه لهذيا خطا شائع او معلومات شائعه ما عندها حتى علاقه، شنو هما لي فاكتور مثلا اللي تخلي المراه بالحق يلزمها كل سنه ولا كل 6 شهور تمشي؟ مثلا نعطيك سن مثلا العمر، هل التحذير لسن الياس او سن الياس زاد ينجم يكون عامل اللي يخلي السرطان الثدي معناتها يكون موجود اكثر عند المراه؟ شنو هما العوامل اللي بالحق لازم الانتباه لها اكثر؟
1: هو من 35 سنه النساء الكل يلزمهم تمشيو يجيو معناتها يعديو على صدرهم مره في السنه على الاقل، زوروني كل مره سنه على الاقل مره في العام يجي، ومره في الشهر لازم هي تتفقد روحها واحد. اللي ما تحبش ولا تحس روحها متقلقه باش تتفقد تجينا كي تحس اي حاجه،
0: مراكز الصحة الأساسية
1: جينا مرحبا بها احنا نقبلوها، نهار اللي جي نهار اللي نقبلو، ورانا مراكز نتاعنا ما همش مثلا انت تسكن في تونس تجيني، انت تسكن في صفاقس تجيني لصفاقس، لا احنا موجودين بارتو تجيني اتو موما، ما نطلبوش منها بطاقة تعريف، ومهمة معناتها معلومة هامة جدا باش نقولها للسادة المواطنين المواطنات، خدماتنا كلها مجانية مجانية. واحنا في الحمله نتاعنا في 30 سبتمبر معناتها ركزنا شويه على الشباب، على خاطر الشباب هما معناتها يشجعوا معناتها اخواتهم والا امهاتهم
0: النساء الكبار في العائله مهم معناتها يكون فما تاثير من الشباب.
1: معناتها من 35 سنه والمراه اللي عندها عامل وراثي هذيك تجي معناتها من قبل، معناتها تجي تتفقد روحها واحنا نكونوا معناتها نسمعوها ونعطيوها الخدمات اللازمه من تقاسي من قبل القابلات. وزاد كيف كيف عندنا المثقفين والمثقفات موجودين في الديوان الوطني للاسره والعمران البشري، يوجهوهم وينصحوهم يعطيهم النصيحه اللازمه ويسمعوهم خاصه، واذا كان فما حاجه معناتها يعاونوهم باش يتعديوا الخوف هذاك
0: المرحله هذيك
1: وياخذوا رواحهم ان شارج معناتها بالكدا بالكدا،
0: يهتموا بصحتهم اهم حاجه، وان شاء الله صحه دائمه للناس الكل يا ربي. وشكرا انتم دكتوره دائما على التفاعل معنا زاده باش نوصلوا المعلومه للساده المستمعين، ولا ربما نكونوا سبب من خلالكم انتم بالطبيعه في التفطن المبكر ولا الكشف المبكر لبعض الامراض الخطيره، مش كان فقط سرطان الثدي وانواع السرطانات الاخرى اللي في كل مره زاده نحكيوا عليها ويكون فما شهر خاص بالتحسيس والتوعيه. اما ممكن شهر اكتوبر الوردي ياخذ حيز كبير واهتمام كبير في شهر اكتوبر، على ما يبدو هو السرطان رقم واحد يظهر لي في الاصابات في تونس،
1: هو رقم واحد في الاصابات نتاع السرطانين في سرطانات في تونس، مرأة على 10 تنجم معناتها تتعرض لسرطان.
0: ونسبة التعافي؟
1: الثدي. نسبة التعافي إذا كان معناتها نلقاها أقل من سنتي، وإذا كان معناتها خاطر فما زادة كيف كيف الخلية نقراوها وفما برشا أنواع متاع سرطان الثدي، هذاك يكون معناتها كيما نسبة التعافي تنجم تكون معناتها 95% لمدة 5 سنين. احنا جاونا نساء معناتها توا 30 سنة التالي و 35 سنة التالي كان عندهم سرطان الثدي، هذا
0: في بدايته
1: الأدوية ما كانوش متطورة كيما توا، معناتها توا فما ليمينوثيرابي وتوا فما الهرمونوثيرابي، تطورت برشا برشا برشا، معناتها توا نسبة الشفاء تكون أكثر إذا كان القوة بدري. هذيك علاش احنا نأكدوا برشا برشا برشا على التقصي،
0: معناتها التقصي والانخراط خلينا نقولوا توا في الحملات هذه المجانية. يعطيك الصحة دكتور.
1: نحب نأكد زاد اللي موجودين على طول العام معناتها في المؤسسات الديوان الوطني والأسرة والعمران البشري اللي هي تحت إشراف وزارة الصحة، وزاد كيف كيف المستوصفات موجودين القابلات اللي هما معناتها سون تخي دوي ويعرفوا معناتها يعملوا
0: التشخيص الأولي.
1: التشخيص الأولي الكلينيكي بالقد
0: ايه. يعطيك الصحة دكتورة، شكرا.
1: يوجهوا.
0: شكرا دكتورة، يعطيك الصحة دكتورة فاطمة التميمي، وأكيد باش تكون عندكم لقاءات أخرى خلال شهر أكتوبر للتعريف أكثر بالحملات هذه، حملات اللي الهدف نتاعها واحد وهو أنه توصل المعلومة للسيدات للنساء الفتيات بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي اللي عندهم عوامل وراثية في العائلة، اللي أعمارهم من 35 سنة اللي قبل سن اليأس أو التحذير لها، معناتها الكلهم لازم ينخرطوا سنويا على الأقل مرة في السنة كما أكد الدكتورة فاطمة التميمي للتقصي المبكر. شكرا دكتورة فاطمة التميمي مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حكينا على الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي، عفى الله الجميع.

0: كوتشينج.
1: كوتشينج مع المدربة في التنمية البشرية أحلام الشواشي كما كل أحد في الماتينال لو ويكاند. صباح النور أحلام.
2: صباح النور، صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية.
1: مرحبا.
2: تحويلك ميرا.
1: يعيشك أحلام. شكرا ليك زيدا على التزامك معنا، وتحاول زيدا من خلال المواضيع اللي نطرحوها، والمهم أنه نشخص ونعطيه النصايح، أنه نكونوا زيدا مواكبين شوية للشأن الوطني. والأسبوع هذايا رغم أنه ما زلنا في بداية سنة دراسية، لكن للأسف كانت حافلة بأحداث العنف من الويكاند اللي تعديت، كان في محاضن أطفال، شفنا حوادث مش نحكيه بالتفصيل، لكن حوادث اللي فيها أثار متاع عنف في الوسط المدرسي، في مدرسة طفل الله يرحمه صغير توفى لأسباب مش نحكي فيها، لكن كذلك شفنا في الوسط المدرسي ومحيط المدرسة أو المعاهد زادة الحادثة متاع الفتاة اللي معناتها تعرضت لعنف بأنواع شديدة والاغتصاب. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى، وكذلك الأولياء اللي غايبين أو مغيبين كذلك على أبنائهم وعلى حياة أبنائهم، يكونوا حاضرين أكثر في وقعهم وفي حياتهم، ويكونوا زادة عندهم الوعي الكافي بكمية المخاطر اللي اليوم تفشيت في المجتمع متاع العنف. نحكي والعنف، العنف هو سبب كل شيء، كان جيون شخصه ونربطه بين الحالات الكل، فما أثار للعنف كان من العائلة وإلا من الوسط الدير به. الأسباب والاثار نتاعو احلام من معناتها من جانب هذايا، كيفاش نجم وشنو اهم النصائح زاد نجم نعطيوها للوالدين حتى يفيقوا شويه ويكونوا حاضرين في حياه ابنائهم.
2: يعطيك الصحه. نحن للاسف تو تفشت ظاهره العنف بصفة عامة في الوسط المدرسي، في الشارع، في كل بقعة تمشي لها تلقى كسسوا العنف اللفظي، العنف المادي، حتى التنمر بيده في حد ذاته هو عنف يتسلط على الإنسان.
1: عنف لفظي، ايه
2: العنف لفظي، التنمر هو ساعات ما انت صغير يتنمر عليه، برشا صغير تلقاه يمشي ينتحر
1: من صغير على صغير،
2: من صغير على صغير. دونك هذير كله معناتها شنو يرجع؟ أول حاجة نشوفوا الوريجين، معناتها الاولاني بكل
1: المنبع،
2: كما الالعاب اللي يلعبوهم الصغار
1: المنبع منين؟
2: يعطيك صحه. يكون صغير مثلا في عمر 3 سنين 5 سنين، تمك الالعاب الالكترونيه اللي يلعبوا بها الصغار تلقى فيها برشا عنف، برشا ضرب بالفروده، واحد قتل
1: فري فاير، روبلوكس، الكل فيهم عنف.
2: يعطيك الصحه،
1: هذوما اكثر معناتها العاب خطيره وممنوعه في مثلا روبلوكس، تم منعها في برشا دول منهم دول عربية، لكن في تونس موجودة وصغار تلعب فيها. اختلف معناتها شرائح العمرية كلها فيها عنف، فري فاير مثلا.
2: اي زاد مثلا تلقاه قبل كانت صور المتحركة عندها محتوى هادف، فيها قصة، فيها حكاية.
1: ما هي الحكاية بدأت من الصور المتحركة، كان نرجو هكا نعملوا مقارنة جيل الثمانينات بو في فترة التسعينات، الصور المتحركة كانت كيف ما قلت انت فيها قصة ودراما وحكاية، من بعد ولات فيها زادة كائنات غريبة وفيها العنف، وتبدلت معناتها حتى الصور المتحركة، حتى وصلنا للألعاب الإلكترونية الأكثر عنف،
2: الأكثر عنف. يعطيك الصحة. دونك الصغير من اللي هو 3 4 سنين 5 سنين قاعد يشوف العنف ويلعب به، معناتها ترسخ له في اللاوعي نتاعو وليت حاجة عادية. ثاني حاجة العائلة، تلقاها مثلا الأم ما تتلهاش بصغيرها، ما تحكيش معاه، ما توعيش، تعطيه تليفون وتمشي تتلهى تقضي، ولا أنا ننصح الأمهات ولدك هو الكابيتال متاعك، هو أهم حاجة في حياتك، هو يجي قبل القضية، قبل الخدمة، قبل الدنيا كل، ما تجيش أنت باش تلقى وقت روحك وإلا تمدلو تليفون يمشي أتوغي أتخافيخ، يدخل حتى البرشة ساعات صغار يدخل حتى مواقع إباحية، معناتها برشة حاجات، حاجات ما تصيرش، والأم والأب ما يراقبوش الصغار، ما يشوفوش قاعد يعمل، يتركن في بيته ويبدأ معناتها يتصفح في مواقع مش باهية، يشوف في حاجات عنيفة، برشا حاجات. دونك هذه من اللو بكل. بعدين كي باش يخرج يمشي يقرا، ما فماش متابعه في المكتب، ما يعرفوش شكون يخالط، ما يعرفوش معناتها في لي زوغ كروز هذوك اللي يعقفوهم من برا من المعهد، تلقاه يخالط في صغار اكبر منه في العمر، فهمتني؟ دونك ما يعرفش شكون اللي خالط وشكون الكونفورت معناتها يمشي معاه وكل
1: هي نخلط
2: يكبر شويه يولي كوليج نعطيوه الحريه الزايده. شنو هي معناها؟ معناتها انت طفل صغير عمره 15 سنه يمشي يقعد في قهوه.
1: اي
2: قهوه شكون باش تلقى فيها انت؟
1: شكون مطمع معناتها بنيه ولا وليد راهو في
2: بنيه ولا وليد يعطيك الصحه. يقولوا كان شيء مقهى ثقافي بلاصه مثلا هزيته معاه ويكاند في اوتيل تفرهد كذا ويقولوا هذيك
1: تحت عينين الوالدين
2: ماهوش مع فيها خطر.
1: أي تحت عينين الوالدين المفروض حتى تعدى مرحله المراهقه هذه الاصحاب والخلط راهو اذا ما تكونش تحت عينيك انت كأم ولا اب راهو صغيرك معرض لمخاطر معناتها بشتى الطرق. اللوم ديما بعد القضاء بدعة ما زاد مهم المراقبة المستمرة
2: يعطيك الصحة. وفما زيدة نقولوا احنا برشا صغار معناتها بنات وكل شيء تتمرد على امها ولا ابوها ما تحبش تقول وين مشيت ما تحبش تحس اللي هذاك يحد من الحرية. وهو لازم يعرف بنته وين وولده وين علاش على خاطر في صورة لا قدر الله حادث ولا أي مشكلة يعرف وين يلقى ولده ولا يلقى بنته. وزاد فما زاد العنف داخل الأسرة تلقاه البو يضرب الأم تلقاه البو كان عنيف معاهم الصغرى ويضربهم معناها ظاهرة الضرب معناتها المبرح ما نقولوش الضرب معناتها في غاية تربوية وإلا حاجة خفيفة مثلا عقاب ولا لا لا الضرب بالعنف المفرط معناتها هذاك الكل اللي تولد في الوعي نتاع الصغير. دونك يخرج هو المجتمع يعمل أكل بروجيكسيون يطبقوا على الآخر يطبقوا على زميله في المدرسة يدلوا يطيحوا يطبقوا على مثلا واحد عرضه في الشارع يضربه بحجرة.
1: شفنا حتى عنف مسلط على إطار التربية وعلى رجال التعليم
2: والمعلم
1: نشوفوا شكل آخر من أشكال العنف هذه التصوير خلصة للمربين والتشير بهم على وسائل التواصل الاجتماعي. شفناها شفنا فيديو الشاب اللي معناتها يصور في عركة هذول بينه وبين مربي هذا الكل عنف قاعد معناتها يعاد تدويره بطريقة أو بأخرى للمجتمع.
2: احنا تويك نحاولوا نوعيوا الاولياء سورتو معناتها باش يحميوا صغارهم من المصادر هذه. الاطار التربوي هو بيدو عنده دور كي يلاحظ معناتها اللي صغير ماهوش مركز في القسم والا شافوا مثلا عنده مثلا يقعد لبرا
1: ما يكتفيش كان على الجانب التعليمي هي اسمها وزاره التربيه والتعليم واهم حاجه زاد الوالدين ما يتخليوش على دورهم لانه هي مسؤوليتهم الاولى.
2: لازم يعلم الوالدين زاد المعلم لازم يعلم الوالدين اذا كان شاف خلل في سلوك التلميذ.
1: يعطيك الصحة أحلام شكرا دائما على هالتشخيص هذا الواقع وديما كما قلنا نرجو للنواة الاولى الاسره والمدرسه من بعد انه الوالدين اهم حاجه يقوموا بالدور نتاعهم يتحملوا مسؤوليتهم هذيك مسؤوليتهم هما قبل كل شيء وكذلك المؤسسات التربويه لانه صغير احيانا يعدي الوقت مع المعلمين والمربين والإطار التربوي أكثر من يعديه مع عائلته خاصة مع زمن مدرسي ما شاء الله نهار كامل لما أنت صغار تقرأ دوك بعاد على الوالدين وعلى رقابة العائلة هذه اللي يخلي الدور كبير يدهولي المؤسسات التربوية والإطارات التربوية في التنبيه وأهم حاجة أنه ما يسالش قبل ما تصير الكوارث ينجم يكون عندهم دور لحماية الصغير هذاك أبخيتو. يعطيك صحة أحلام الشواشي وكانت هذه فقرة الكوتشينج شوية خربش نحكيه على سينما جيت في ولاية جندوبة.

0: ويف من الالبوم نتاعو الاخراني اللي خرج سيف سنا، واحنا باش نمشيو للسينما جيت في جندوبه.
1: صباح الخير الطاقه والانطلاق، صباح النور والاشراق، تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبداو نهارنا على العادي.
2: التعليقات حر اللي نشرها، اما المعلومه تاخذوها من مصدرها مع الانفيتي.
3: الانفيتي
0: ضيفتنا خلود الميلي، منسقة مشروع السينما جيت او التظاهره هذه في دورتها الثالثه. صباح الخير خلود، مرحبا.
4: صباح النور اميره، صباحكم خير.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بك. نحكيو على سينما جيت، مشروع ثقافي هام نعرفوه قبل مع السينما تدور. المره هذه سينما جيت في شراكه ما بين سينما جيت، الاتحاد الاوروبي، السلطات والادارات الجهويه بولايه جندوبه. بديتوا نهار 30 سبتمبر باش تكملوا نهار 11 اكتوبر في هالرحله هذه مع عبر الشاشه السينمائيه اللي بتجوب مدن وقرى والارياف نتاع جندوبه. حكينا على التظاهره الدورة الثالثة من نهار 30 سبتمبر اليوم، شنو اللي صار، شنو أهم ما ينتظر أبناء الشمال الغربي وولاد جندوبة في الأيام القادمة؟
4: نعرف لك الساعة المهرجان، مهرجان سينما جيت هو مهرجان متنقل سنوي، السنة الدورة الثانية نتاعو. الدورة الأولى كانت في نفطة وتبرقة، السنة عملنا زغوين وتوا موجودين في جندوبة. المهرجان هذا سينما دور بشراكة مع الاتحاد الأوروبي. سينما دور هي أول قاعة سينما متنقلة تمشي من بلاصة لبلاصة بتاع تأثير السينما والتغيرات الناس الكل. ممكن دي نبدأ السينما ديك وين انتي، دونك في إطار أنشطتنا الثقافية عملنا مهرجان اسمه سينما جيت هذا اللي هو توا الافتتاح نتاعو صار نهار 30 سبتمبر. افتتحنا المهرجان بورشة مسرح إسلام مع خاتم القروي ومع فرقة بولونية كانوا يسكنوا الموسيقى ياسر مغلوب باش تدخل تفرجوا فيه. ومن بعدها عملنا ورشة مسرح زادة مع مدام فاطمة صفر نهار 2 أكتوبر، صارت مع جمعية زادة ياسر محليهم. دار ثقافة فرنانة زادة موجودة في البرمجة نتاعنا، عملنا بحثها زادة نشاط نتاع بانتور مع جمعية أخرى. وبالطبيعة احنا عملنا كانت البرمجة في الجمعة الأولانية الأكثرية الخدمة على الشاحنة في السينما بالصغيرات يتفرجوا والعشية للكبار. الكاميونة موجودة في رومبوان وين بيتار وين اليونيفرسيتي في جندوبة الشمالية، تخدم نهار كامل على الصغيرات باش يتفرجوا في السينما والكبار زادة. ومن طون فما ديزاتيلي قاعدة تصير في بلايص أخرى.
0: والعروض معناتها هي منتقات حسب الشرائح العمرية معناتها كيبدا.
4: بيان سور الصباح فما أفلام قصيرة للصغار، وفما أفلام زادة كيف توانسة العشية، فما أفلام تابعين البرمجة نتاع الاتحاد الأوروبي اللي هما إسبانية وألمانية وكل، وكل فيلم عنده الفئة نتاعو اللي تدخل تتفرج فيه لازمك تمشي تقص سكر قبل بالنهار، هذي راهي مجانية جوست لازمك تحجز
0: بلاستيك. أمور تنظيمية. خلود، هي سينما جيت معناتها مهرجان ثقافي سينمائي متنقل في تونس، الهدف نتاعو هو أنه الفن السابع يظل يمشي للجهات من القاعات المغلقة حتى للمناطق المفتوحة، الفضاءات المفتوحة، للمدن والقرى خاصة. لكن نشوفوا من خلال الافتتاح وانت ذكرت لنا بعض من فقرات المهرجان، فما أشكال أخرى ثقافية، قلت المسرح ورشات مسرحية، مش كان سينما يظهر لي،
4: مش كان سينما. لا احنا قاعدين نحاول في المهرجان هذايا نكتبوا برشا ورشات، منهم السينما اللي هي باش تكون الجمعه الجايه موجوده في عين سلطان، فما ورشة سينما مع زياد اللي تايم باش يعملوا نهارين اسمها سفاري افلام، معناها باش يعلمهم زياد كيف يصوروا بالتليفون، ونهارين باش تكون الورشه هذيك. ومن ثم فما دونس في السبت، نهار السبت والاحد اللي هما اخر نهارين من الفستيفال، مركب الثقافي اللي هو زاد فن اخر. دونك الفستيفال متنوع في برشا شرائح المجتمع وفي برشا انشطه ثقافيه.
0: اللي مازال معناتها اهم الورشات او العروض اللي باش تكون موجوده او اوقات العروض خلينا نقولوا للتذكير اللي يحبوا يتمتعوا بالمهرجان هذا يا خلود، وقتاش او شنو الاوقات نتاع العرض؟
4: اوكي، بالنسبه زياد اللي تايم اللي هي سينما جوت تكاري سينما تكون موجودة نهار الجمعة والسبت 9 و10 أكتوبر في عين سلطان. اللي يحبوا يريزرفيو يكلمونا، احنا يحبوا يمشيوا معنا من جندوبة زادة كيف موفرين ترانسبورت باش نهزوهم لعين سلطان ونمشيو بيت وغاديك ليلة ومن غدوة يروحوا لجندوبة. دونك ولات الورشة نهارية. وبالنسبة للدونس شي يكون موجود في جندوبة في الكومبلكس نهارة السبت 10 أكتوبر ونهارة الأحد 11 أكتوبر. دونك نهارين زادة كيف كيف. وعنا كونسير اللي هو نهارة الاختتام تستكمل المهرجان بحفلة زادة موسيقية كبيرة.
0: يعطيك صحة. شكرا خلود الميلي منسقة التظاهرة هذه والدورة الثالثة مهرجان سينما جيت اللي تجي كما قلنا في إطار مشروع ثقافي هام وهو إخراج السينما من القاعات المغلقة للأماكن المفتوحة في القرى وفي المدن والرحلة توا في ولاية جندوبة من 30 سبتمبر حتى 11 أكتوبر. بالمواكبة هذه أو الاستضافة هذه احنا نوصل لنهاية الماتينال ويكاند لليوم صباح 4 أكتوبر 2026 وكنت معكم أنا أميرة زيدي في الأعداد والتقديم. محمد عنتور رفقني تقنين وإليش كنت معنا في الديجيتال مشكورة كمختلف الاستضافات والفقرات نجموا تلقاوها على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. قبل ما نسلم عليكم نعطيكم فكرة على برامج نجموا تابعوها اليوم بعد شوية نسرين حشينا وصغارها حاضرين معكم في صغارنا من 9:30 حتى 10:30 من بعد سوهي في ديمانش بلوس وكريم زغبي مع الفيراج تلقاوها من نص نهار حتى الماضي 9:30 بعد ماضي 9:30 ونشرة الأخبار عوض في الورغي في توقيت استثنائي اليوم من 5 نجوم مع 3 مواكبة رياضية مع وفيفة الدوام مصلحة الرياضة كريزي ساينس تلقوها 6 متاع العشية مع حسين الطهري والسهرة تكون سهرة لحد مع أميل الراجدي ودكتور أحمد النايفر في 5 الليل. هذوما برامجنا لليوم 4 أكتوبر 2026 اليوم أول أحد في شهر أكتوبر مع بداية كل أحد أو كل أحد مع بداية الشهر تنجموا تدخلوا لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف في تونس مجانا هكا فرصة باش تهزوا صغاركم مازال النهار باش تمشيو للمتاحف والمعالم الأثرية. نختم بمحمد حميقي نهاركم زين مع تحياتي أميرة زيدي إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية اليوم والمتاحف المفتوحة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بالقائمة المصاحبة سيكون اليوم مجانيا، ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا لعام 2026 ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي التي تسند من مركز الابتكارات والتعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. ويعد هذا الاعتراف الدولي تميزا لإنجازا بارزا يعكس روح الابتكار ومسار تحديث التعليم العالي في تونس. تتواصل إلى 7 من أكتوبر الجاري فعالية الدورة 7 من مهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، والتي انطلقت أمس بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. وزارة التربية أعدت بالتعاون مع وزارتي الصحة وشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. يحتضن منتزه النحل بأريان اليوم فعالية المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية. تختتم اليوم بالعاصمة الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة التي انطلقت أمس بهدف تأطير أطباء الاختصاص. ومن أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. قال وزير الدفاع البريطاني أن النظام الإيراني لديه نوايا عدائية ويشكل خطرا على بلاد بريطانيا وحلفائها، وأن لندن ستدرس الرد المناسب بعد التوصل لاستنتاجات مؤكدة فيما يتعلق بقاعدة فيرفورد. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
8: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
8: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: ومن بعد نعرفوا النتيجة. تعرفوا اللي فما اختبار؟ قالوا لكم اللي عندي امتحان صغير انا ولا ما قالوا لكمش؟ ما سمعتش انا.
1: ما قالوا لناش.
0: في بالكم ولا ما في بالكمش؟
2: ما في بالناش.
0: ما قالوا لكمش يعني؟
1: اي
0: زعما فاجئكم بالاختبار، تحبوا سهل ولا صعيب؟
2: صعيب.
1: صعيب.
0: علاش تحبوا الصعيب انتم؟ عجبتوني. هذه زعما خطه من عندكم انتم، كي تقولوا لي صعيب انا نتفاجئ ونسهل لكم؟
1: ليه
0: وانتم تحبوا الصعيب؟
2: حبوا الصعيب.
0: والله الحياه هذه يا سي محمد وصديقتي اريج وسي خالد يظهر لي تبدل جيل الفا. ما عادش تحبوا السهل، تحبوا الصعيب، حتى في امتحانات تحبوا الصعيب.
2: اي
0: غدوه يوم المدرس ونقول كل عام والمدرسين بالف خير يا رب، ونقول لهم صعبوا في الامتحانات، الصغيرات يحبوا الصعيب. هذا شو نقوله؟ غدوة هما اليوم العالمي متاع المربين، تحية حب وتقدير لهم الكل. أما في الامتحانات يظهر يزلنا صعبوا شوية مادام يحبوا الصعيب. باهي
1: باهي
0: فهمنا؟
1: فهمنا.
0: ليه لكن انتو ما عملتوا لي صدمة هكي على الصعيب، أنا قررت باش نسهل. هو الاختبار متاعنا في برنامج صغارنا أصدقائي، إني أنا نقول لكم صباح الخير كان رجعت لي بالقوة راكم انتم ناشتي، أما كان رجعت لي هكا شوية شوية شوية قول لا جاوا بالسيف وديخين وجعانين ومش فاطرين وقالقين، أما كي تجاوبوني بالنشاط والحيوية نقول لا أمور الطاقة ما شاء الله عال العقل. بهي
2: بهي
0: فهمنا
2: فهمنا.
0: ليه ما شاء الله كما يقولوا هو جواب بين من عنوانه. صباح النور.
2: صباح الخير.
0: ناشتين.
2: اي
0: شيخين.
2: اي
0: ديخين.
2: لي
0: وكي جيتوا البرنامج صغار صغارنا فرحانين.
2: اي
0: باهي وانا بيدي فرحانه بيكم، ننطلقوا في الحصه.
2: اي
0: اكهاو ملا رسميا ننطلقوا في برنامج صغارنا. باهي ونسلموا على سي محمد عنتور وصديقتنا اريش. باهي ونبداو هكايا زعما انا توا باش نتعرف عليكم، كل واحد باش يعرف لي نفسه، خاطر احنا توا اكثر سؤال نسمعوه يقول لك شكونك انت، عرفني بروحك، وكل واحد يعرف روحه بطريقته، فما اللي يقول الاسم واللقب، فما اللي يقول الاسم واللقب والعمر، فما اللي يقول يزيدهم وين يقرا المدرسه صحيت، وفما اللي يزيدهم الهوايات نتاعو، يقول انا مثلا نسرين نحب مثلا الرياضه، نحب الموسيقى، نحب المسرح،
1: نحب الاطفال،
0: نحب اي كل حد كيفاش يعرف بنفسه. هذه سؤال ديما نلقاوها نحنا ملي صغار للكبار للي يوليو صغار اكثر نقوسوا، يا خاطر نحكي نكبروا رانا نوليو صغار اكثر على خاطر الاطفال داخلنا كي يكبروا كل واحد يعرف نفسه. باهي نبداو بصديقي المزيان اللي بحذايا ونعملوا دوره هكا. باهي وكل واحد يحكي يسمع صديقه. باهي اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: ما شاء الله عليكم. نبداو بصديقنا نتعرف عليه عسليمه يتحفون.
3: اسمي عمر الفرشيش.
0: باهي عمر، شو نجمو نعرفو على عمر مثلا؟
3: نحب
0: الكوره. باهي برشا نحب الكوره عمر فرشيشي. قداش عمرك عمر؟
3: تسعة.
0: تسعة شهور، تسعة ايام، تسعة سنين.
3: تسعة
0: وما زلنا نفكروا تسعة سنوات. باهي خاطر حتى تسعة ايام محليهم هكا وتسعة شهور. باهي تسع سنوات يا مزيان، بنتي مغروم بالكرة، شنو الحاجة اللي خليتك انت تكون مغروم بالكرة؟
3: معنا نشوف اللاعبين كيفاش يقوروا عجبوني معنا.
0: اني هم اللاعبين انت اللي خليوك تحب الكرة؟
3: برشا، كريستيانو رونالدو، كليان مبابي، برشا.
0: يا عيني يا عيني، وانا نقول عمر زاد بشي ولي يحب ملابي زعما.
3: اي
0: بي عندك شي حاجه تحلم هكا تخدمها ولا تحلم بيها؟
3: نحلم مش نولي نخدم في الجيش.
0: تحية إلى رجال الجيش ونساء اللي اشتغلوا زادة في الجيش رجالا ونساء، تحية

0: الجيش التونسي بالحق، لأنه تونس يحمي فيها أكيد الجيش والأمن. تحية لرجالنا ونسائنا في الزوز وظائف ذوما صعاب، أنا نقول مش وظيفة، هذه اللي هي مسؤولية كبرى. تحية ليهم واللي هم نعرف اللي اسمه برشا الإذاعة الحقيقة، وتحية زاد عمر اللي هو يحب يكون قائد في الجيش هكا، قائد يحب الكرة هكا، تلقاه يبدأ يتبع فك الماتش ويت هكا يسمع ويتفرج.
1: تحب
0: وعندك برشا صحاب او مرة ولا شوي
1: برشا؟ انا كل ما نمشي للبلاصة نلقى صحاب.
0: باهي برشا ذي عمر، يعني انت اجتماعي تعمل برشا علاقات، كيفاش تعملهم لاصحاب؟ اعطيهالي ذي الاستيوز، خليني انا بدي نحب نعمل برشا اصدقاء وما نمشي، كيفاش نعمل مش نعمل اصدقاء؟
1: نتصرف معاهم بالباهي، نعاونهم، يحبوني اصحاب الكل.
0: ما حليها الثقة هذي، يحبوني اصحاب اصحابي الكل. وانت تحبهم؟
1: ايه نحبهم.
0: اذي هو الحب المتبادل المطلوب. بيه كيفاش تعرف الانسان هذيك يحبك؟
1: هو يجي مثلا، انا كنت نقرا معاه في المدرسة، هو يجيني يحب يجي معايا في القسم، انا حد يحملني يجي يحملني.
0: هذا هو محلى المشاعر الصادقة الحقيقة، ويدعمك يقول لك عمر انت طفل ما شاء الله عليك، انت طفل مجتهد، انت طفل باهي.
1: ايه يقول لي، وانا نقول له زادة انا نفرحوا ببعض.
0: انا نحب تصيق على عمر، تنقول لكم معليش على خاطر محليه الدعم، محليهم الأطفال كي دعموا بعضهم ويتربيوا على ثقافة الدعم، إنه نحن مع بعضنا ونقولوا لبعضنا كلام باهي، ونحاولوا إنه نحن نساعدوا بعضنا باش نوصلوا الاثنين نعملوا حاجة باهية هكا ولا باهي. نتعرفوا على صديقنا توا اللي بحثيك.
1: ايش
0: تعرف اسمه؟
1: باهي
0: عسلامة يا مزيان. فما عسلامة ولا مفماش؟ شفت كي غزر له عمر قال لي فما عسلم. نتعرف عليك، شو اسمك انت يا تحفون؟
2: ايوب.
0: ايوب محلى اسمك يا ايوب، شكون سماك ايوب؟
2: بابا.
0: تحيه للاباء على الاسامي المزيانه، وعمر زاد اسم ياسر محلى. بيحكي احكي لي توا ايوب، سمعته هو عمر شي يحكي قدم نفسه؟
2: ايه.
0: والناس اللي ما تعرفش ايوب المزيان شنو يقولوا لهم؟ كيفاش نعرفوك ايوب؟ شكونو ايوب هو؟ قداش عمره؟ وين يقرا؟ باش مغروم هكا، شي يحب ايوب؟
2: مغروم بالكرة.
0: الله الله، اليوم كل بحثنا ما شاء الله مغرومين بالكرة، فما برشا ماتشوات زعما في بالي كلها وديات توانا هكا، ولا سي محمد برشا وديات. به وشنو هو اللي يخليك تكون مغروم بالكرة؟
2: خوي.
0: خوك. الله الله، هاو تأثير. تو بدينا بشوية تأثير العائلة، فما تأثير الأصحاب، فما تأثير الملاعبية، فما تأثير الأخ، وما أدراك من الأخ، رب يحفظ كل الأخوة يا رب. به كيفاش غرمك خوك بالكرة يا أيوب؟ قل لي، تغزل الخوك انت توا، كيفاش غرمته بالكرة؟
2: ديما نتفرج فيها وهو يبقى معايا، اللي بدأ بشوي وشوي تغرم به.
0: في بالكم انا فهمت طبيعه العلاقه من غزره العينين، ما في باليش بالموضوع، على خاطر قال لي خويا وغزر لصديقي المزيان اللي قاعد بحذايا وضحك وعينيه هكا عم نتلقى، فحسيت فما رابط اخوه. انا سالت تصفيقه شفت، فحسيت رابط الاخوه الحقيقه، فهو قال لي غرمته به. انت اثرت عليه على اختياراته للملاعبيه للجمعيات ولا لا؟ اثرت عليه على حب الكره كهو؟ وخليني نشوف سي محمد انا الاختيارات كيفاش تكون.
2: هو انا هو تغرم له بالبوكس يا اخي، بعديك ولا تغرم بالكره؟
0: اي يقول لي في الكره، قلت له تبع الجمعيه هذه وتبع الجمعيه هذه ولا لا؟ خليته على راحته لحقيقة.
2: خليته على راحته
0: بالحق. انتم توا تتبعوا في نفس الجمعيات؟
2: اي كيف كيف.
0: ومغرومين بنفس الجوارات؟
2: شوي شوي
0: شوي شوي. هاني تو باش نكتشف انا، خاطر بعد عنا لعبه كي يجيني زوز اخوه، يبدا عنا لعبه نلعبوها. في بالك ولا الموضوع هذا بعد الاختبار؟ انا زيد قلت لكم فما لعبه تصير، اما مش ديما. صديقي، أني هو الملاعب المفضل أنت عندك؟
1: كريستيانو.
0: يا عيني على كريستيانو رونالدو، هذي يزمنا نبعثوه المنتخب الوطني البرتغالي يعني الحصة هذه يعني للمدرب. بي صديقي توكي تكبر أنت هكا أيوب، شو تحب تولي؟
1: مهندس.
0: ما حليها المهندس خارج من عندك، ما سمعتهاش أنا.
1: مهندس
0: يعني مهندس شنو اختصاصه زعما؟ هكا اسمع المستمعين طوي يحبوا يسمعوا حكايتك يا أيوب، راهو كورة وكريستيانو وجو وهندسة. مهندس الفرح أنت أيوب، باش تولي
1: مهندس فلاح.
0: مهندس فلاحة، هاو صحيح، هذا هو إنسان يخطط مليح. الفلاحة هي المستقبل، فما تحديات التغيرات الحقيقة المناخية والأمور هذين نحكيو فيها في المستقبل. الفلاحة مهمة، لازمنا نحافظوا على أراضينا ونحميوها من الجفاف وأمور عنا حكاية برشا موائد مائية ودنيا تسمع بها وكل هذيك كله نحكيو فيها في المستقبل. أمورنا مشروع فلاحة، تحب تعمل مشروع؟ من شنو باش تعمل؟ تحب تعمل فيرما؟ الله الله، مشروع الأمور واضحة. أنا باش نجيب نعمل استوديو برنامج صغارنا في الفيرما متاع صديقي أيوب، باش نعمل هكاكا برنامج صغارنا استوديو خارجي نزينه شوية، هي خضرة ونحن لوننا أصفر إذاعة شباب جي ألوان متناسقة محلية فيها نشاط وحيوية والدنيا نبداو هكا. وشو باش تحط فيها الفيرما أنتي؟
1: حيوانات.
0: الله، هذا هو الحيوانات، أنا من الحيوانات. هكا باش نعمل جو، هكا باش نعرف أنا كي باش نمشيو نصورو، فأنا جزء باش نقعدو بالضبط يعني. شنو نلقاو زعما في الفيرما هذايا؟ خضار هكا تصور ما شاء الله، بقوليات ودنيا هكا والدنيا مزروعة ومغروسة وأشجار مثمرة. الله ما شاء الله. هي وشنو آخر؟ شنو الحيوانات؟ أنا من الحيوانات اللي تحب تحطها، اللي تحب تربيهم.
1: ربي.
0: اي في الفيرما. انا ماذا بيا شوية تجيب لنا على الاقل على الاقل زوز حصنة هكا.
1: اربعة.
0: ميسالش، جاو في اربعة باهي، ونقول لك نعملوا مشروع اخر. شنو اربعة؟ ونجيبوا الاطفال اللي يحضروا في برنامج صغارنا في الفيرما بعد ما يكملوا الحصة في عوض يعزفوا على البيانو اللي موجود في الاذاعة، ومحلاها هذيك زدك البيانو هذيك اللي انتم شختوا وانتم تعزفوا في البيانو، يركبوا زاد على حصان هكا ويعملوا دورة في بالك ويمارسوا رياضة الفروسية. نعملوا نادي نتاع فروسية في الفيرما، اش قولك في المشاريع كي نبداو نخططوا فيها في المباشر؟ باهي الفكرة.
1: اي
0: وشو نعملوا اخر هكا؟ ما شاء الله فيرما فلاحة، نبيعوا الخضروات والغلال ونعطيه للناس زادا بلاش، راه في بعض الاحيان مش ناخذ الفلوس كل وحدنا. انا راني انا فقط نطق الرسميه باسم المشروع، راني مانيش شريكه، راهو باش اللي يسمعوا فينا نفهموا. وشنو الغله زعما اللي تكون موجوده في الفيرما نتاعك باش نعرفوا نحنا هاك ولا اسكو نحنا نمشيو نضيفوا بحذاه ولا باش نعرفوا شو تحط لنا غلال؟
1: بالله
0: الله، ليه في الصيف قدره ربي وعملنا جابيه هكا في الفيرما باش واحد يتفرهد يعني ياكل الدلاع ويتفرهد هاك ولا؟
1: اي
0: بطبيعي دلاع. وشنو واخد؟
1: بطيخ.
0: وبطيخ لا جونا في فصل الصيف محليه، دلاع وبطيخ به شويه غلات اخرين زيدنا كبش نفهم وضعنا في الشتاء في الغيف.
1: التفاح.
0: التفاح به لا، حتى التفاح الحقيقه حاجه به، عملنا التفاح الاخضر التفاح الاحمر هكا به. وشنو اخر زعما؟
1: اناناس.
0: ليه ذي شو اللي فيه استوائيه ذي اناناس عنا؟ الله الله، هي ليه باش نجيو نحضروا انا واصدقائي اللي قاعدين احنا عنا باس ندخلوا وقت ما نحبوا، فما الاناناس نمشيو ديريكت لشيره الاناناس. اي وشنو اخر؟ كهو يسي اناناس دلاع بطيخ شويه خضروات حسان ما شاء الله فيرما باهية. وشوية دجاج ما تنسناش عاد في الفيرما، شوية دجاج شوية خرفان ماك تعرف انت الدجاج عندك البيض ونحبوا نحن البيض يكون بالأوميغا 3 يعني يكون بيولوجي زادة يعني حاجة منتوج صحي، وتعملنا مزية شوية هكا شوية زيتون به في الفيرما بشكيكة، نعملوا زيت الزيتون وطابونة، ونعملوا مشروع ابتداج هكا فطور صباحي يبدأ محليه هكا. آه هذا هو، والبقر باش يكون موجود، يعني عنا حليب. آه مشروع هذايا ما شاء الله. الحقيقة أنت طلعت مش مهندس فقط، أنت مهندس رجل أعمال، باهي بعث مشروع رائد أعمال نقوله، باهي يعطيك الصحة صديقي أيوب. توا احنا باش نمشيو صديقاتي، باش نمشي صديقاتي اللي محليهم. عسلمة يا بنوتة.
3: اسمي آمنة عمار.
0: محليك يا آمنة، ومحلى اسمك، ومحلى شكيكلك، ومحليك انتي، ومحلى اللبسة متاعك. ساعة شكيكل هذوما يسر محليهم، شكون اختارهم لك يا أمونة؟
3: ماما.
0: أوه ماما، قدموا لك تحية كبيرة من إذاعة شباب برنامج صغارنا. شكيكل نقول لك يسر مزيانين، والشعر يسر محلى. بيه في العادة شكون يختار لك لبستك آمنة؟
3: ساعات أنا، ساعات ماما.
0: آه وقديش من مرة مثال شكون أكثر، أنت ولا ماما؟
3: أنا.
0: آه كيفاش أنت تقولها اليوم أنا باش نلبسها؟ وهيش تقول لك؟
3: باهي قد.
0: أيوة أنت صعيبة في الاختيار؟
3: سهل
0: بالحق. وفي الدار صعيبة أنت ولا سهلة الحقيقة؟
3: سهل.
0: سهلة، كيفاش الإنسان يكون سهل هو حسب رأيك أنت؟ شو معناها سهل؟ كيفاش في الدار تتصرف مثلا، وفي المدرسة تتصرف؟
3: في المدرسة نقرأ، في الراحة نلعب شوية، بعد كاستوني السنورين ندخل نقرأ.
0: تدخل تقرأ محليك يا إمنا. بيه إمنا أنت فين سنة تقرأ؟
3: سنة ثالثة.
0: سنة ثالثة، شنو رأيك فيها سنة ثالثة؟ توك رجعت وحسب المدة توك.
3: باهي.
0: بسم الله عليك.
3: إيه؟ باهية.
0: باهية، شنو أكثر حاجة
3: عجبتك؟
0: إيه؟
3: عجبتني العربية والحساب الذهني والحساب والعلوم وفرنسا، يعني كل شيء عجب.
0: كل شيء. أمونة أنت شاملة ما شاء الله عليك. باهي أمونة، أنا عندي سؤال، تو أنتوما في القسم ولا في الراحة شنو تحكيوا مع بعضكم؟ على شنو تحكيوا الأصحاب؟
3: نحكي وشنو نلعبو مثلا. هو في المدرسة وفي الداخل نحكيو على حاجات مهمة على القراية مش على اللعب.
0: وكي تلعبوا شنو نوعية الألعاب اللي تلعبوهم مثلا؟ خاطر أنا حتى عمر باش نسأله تو، خاطر عمر حسيته حب يقول لي حاجة زادة.
3: غميضة ساعات. حصيلة وكهو.
0: حصيلة وغميضة. بيه عمر انت شنو الالعاب اللي تحب تلعبها؟
1: نلعب ديما حصير، نلعب نحصر في بعض.
0: وتربح ولا كل مره كيفاش؟
1: ساعات نحصر، ساعات نجري، وساعات نخسر، ساعات نربح.
0: باهي. وكي تخسر تتقلق انت يا عمر ولا عادي؟
1: عادي، عندي كيف صحابي هما يتشدي وانا نتشد عادي.
0: ما حليها كلمتك عادي. وانت توا كي تخسر في لعبه مثلا كيفاش تتصرف امونه؟
3: حتى شيء، نبقى كما حالي وكها.
0: تقعد وحدك؟
3: لا، اصلا القسم كيما نحس ويخسر ساعات، خاطر نحن مقسمين بين انا النرجس والاخرين بنفسش.
0: نحن كي نخسروا عادي، لو كي نحسوا بالخساره، خاطر تعرفوا علاش عادي؟ خاطر احنا كي نخسروا نربحوا. اي انسان كي يخسر ما يقعدش خاسر على طول، الخساره هذيك تحفزنا وتشجعنا على انه نربحوا. على هذيك نحنا ما نحسوهاش الخساره، باهي الخساره في بعض الاوقات تخلينا احنا نقولوا يا احنا كي نعملوها هكا بالطريقه هذه فاحنا نربحوا. هذا هو، وكي نربحوا بتميز هكا، ولي وانتم كلكم احليكم وبكلكم في نظري متميزين. باهي. وايوب زعما شنو الالعاب اللي يحبها؟ باش تلعب انت ايوب؟
4: حصيره.
0: الله الله، كلكم تحبوا الحصيره. باهي. توا انت كي تكبر امونه عندك حاجه تحب تعملها هكا تحلم بها؟ شنية؟
3: كون معلمه.
0: تحيه الى كل المربيات والمربين، خاطر غدوه فما احتفال. فين بيهم؟ 5 أكتوبر. نقول لهم كل عام وهما بخير باهي. اذا صديقتي وعلاش اخترت تكون معلمه؟
3: هكاك اختني نحب نكون معلمه تاع فرونسي والتلوين زاد وكهو.
0: باهي برشا. تحب الفرونسي والتلوين؟ شنو الالوان اللي تحبها؟
3: نحب الالوان كل وكهو.
0: اكثر لون هكاك تشوفه انت تقول هذه محلي ويريحني؟
3: اما انا احبش الالوان الغامقه.
0: تحب الالوان الفاتحه؟ تعرف الالوان الفاتحه تعطينا هكا تجيب لنا سعاده. هي الالوان كل محليهم، اما كل شخص كيفاش يحب. فما شخص تجيه السعاده في الالوان الغامقه، وفما شخص تجيه السعاده في الالوان الفاتحه. انت امونه تحب الالوان الفاتحه هكا ولا انا بيجي كيفك؟ راه نحب الالوان الفاتحه والالوان اللي فيها البينك والالوان اللي فيها الروج والالوان المزينه كلها والابيض وكل الالوان محليهم. نحس الحياه كلها الوان يا اصدقائي. نحس روحي عندي قواش وعنا نحن ورقه نتاع ديسان ونبداو هكا باللون باللون باللون باللون باللون باللون. الحياه نحسها هكاك كل مره لون، اما في الاخر المهم احنا نكونوا فرحانين. اهم حاجه مهما كان اللون نحن نكونوا سعداء. هذا هو باهي
3: باهي.
0: امونة المزيانه صاحبتك زعما صديقتك اللي بجنبك شنو اسمها؟
3: بلقيس.
0: بلقيس الجميله، عسلامه يا بلقيس.
3: عسلام.
0: شنو احوالك يا بلقيس؟
3: لاباس.
0: شنو احوال النشاط؟ في بالك انت مريولك في كلمه محلاها؟ الكلمه هذه هوب، الامل محلاه. نحن نامل نتامل، محلاه من الكلمات اللي فيهم برشا طاقه ايجابيه. باهي
3: باهي.
0: نتمنوا نحن وي هوب اليوم. نتمنوا برشا حاجات ونأملوا في برشا حاجات ونتأملوا في برشا حاجات. صديقتي المزيانه محلى شدت شعرك ساعه، قولي شكون اللي عمل لك مشطط اليوم؟
3: ما
0: المماوات محليهم، تحيه ليهم. الامهات يعملوا في المشطات المزيانين. باهي
3: باهي.
0: وقولي انت توا شنو نجم نعرف عليك بلقيس؟ قداش عمرك؟ ناشطة؟
3: ناشطة، عمري 9 سنين. نقرا سنة رابعة في مدرسة جديدة الحديث.
0: تحية ليك وتحية لكل شخص يسمع فينا في جديدة. بيه بيش مغرومة؟
3: مغرومة بالرسم والسباحة.
0: عوامة ملا ما شاء الله. تحب السباحة؟
3: اي.
0: وفي الصيف تمشي تعوم في البحر تدخل الغريق ولا تعوم في الحاشية؟
3: شوي شوي.
0: شكون اللي ما يخليكش تدخل تعوم في الغريق؟
3: عادي.
0: وحدك؟
3: ليه نمشي ساعات مع اخويا ساعات مع ماما ساعات مع بابا.
0: كهو خاطر انا الحقيقة والسباحة منش اصدقاء. انا والسباحة منش اصدقاء. كي تحب تعلمني السباحة علمني باهي؟
3: باهي.
0: اما انتي ظاهرة موهوبة ما شاء الله عليك. باهي. والرسم احكي لي على الرسم، شنو تحب ترسم؟ شنو الالوان الاكثر استعمالا اللي كنتي تحب تستعملهم هكا في رسوماتك؟
3: حب نستعمل الروز والاحمر والاورانجي
0: اي
3: والاصفر.
0: الله الله، علاش الالوان هذوما
3: هكاك؟
0: الوان الحياه، المشاعر. محليك بلقيس تو كتك بشو تحب تولي بلقيس؟
3: حب نولي طبيبة سنين.
0: طبيبة سنين، علاش اخترت تولي دونتيست؟
3: خاطر نحب نعالج الناس ونزرع البسمة في قلوبهم.
0: محليها محليها، نصفقوا على صديقتنا بلقيس. بعد باش نصفقوا عليكم الكلكم، تحب تزرع البسمة. محليك يا بلقيس ومحليك أمونة ومحليك أيوب ومحليك عمر. باهي نجيو صديقنا اللي قاعد في الكرسي هكا متصدر، صديقنا الملك صديقنا اليوم. عسلامة يا تحفون.
4: سلام.
0: نتعرف عليك.
2: اسمي يوسف الجويني، نسكن في جديدة، نقرأ في المدرسة الحديثة بجديدة الكرة الأرضية. عمري 11 سنين، نقرأ في السنة خامسة.
0: ما شاء الله. وبش مغروم
2: في كرة القدم؟
0: هذا هو، يحب كرة القدم. تتفرج وإلا تلعب؟
2: نتفرج ونلعب.
0: ما شاء الله، تحس عنا احنا توا مشروع يوسف ملاعبي. تلعب مع اصحابك ولا تلعب في جمعيه؟
2: نلعب مع مزوز.
0: بيه، وشنو هو المركز اللي تحب تلعب فيه انت؟
2: هجوم.
0: ليه عنا بيتور ذي ان شاء الله. اسمع، هو يقول لك مركز الهجوم صعيب برشا يوسف، يقول لك على خاطره مطالب ديما يسجل. ولا
2: اي
0: الناس الكل تغزر له يقول لك وينو الاهداف، وينهم الاهداف؟ ولو صعيب انه الانسان ديما يماركي هكا ولا مش سهله؟
2: اي
0: فما خطط ولا هي كيكة وحدها تجي؟
2: خطط.
0: كيفاش لازم يخمم ويقرا المنافس؟
2: يلعبوا مع بعضهم، كل واحد يعدي باس الاخر.
0: تو بيناتنا الحقيقه، كي واحد ما يعديلوش الكوره
2: اي
0: ما عادش نجم يماركي هكا ولا يحصروه.
2: اي
0: يتخليوا عليه، ما عادش نجم يماركي هو، خاطر كي يعملولوش باس باهي
2: اي
0: كيفاش ينجم يوركي وحده؟
2: ما ينجمش.
0: دونك يزم يدعموه اصحابه.
2: اي
0: بي دونك على هذيك الاهداف صعيبه، ما نكونوش صعاب مع الملاعبيه كل قلوين والاهداف. فين الاهداف؟ الاهداف تتبنى على 11 ملاعبي ابداهم من الحارس هكا ولا؟
2: اي
0: بي صديقي تو في المستقبل شنو تحب تولي انت؟
2: نحب نولي مهندس.
0: بي هو مخوك مهندس فلاح، وفهمنا معاه المشروع نتاع الفيرما. انت شنو تحب تولي؟
2: مهندس تكنولوجيا.
0: مهندس تكنولوجيا، باهي هاكا واحد فلاحه واحد تكنولوجيا. باهي شنو الخطه نتاعك؟ هو باش يعمل لنا فيرما، وانت شنو باش تعمل لنا؟
2: نصنع سيارات كيك.
0: سيارات طيارات، باهي الامور
2: كيك
0: حاجات هكا. المهم تنورونا في تونس وتشرفونا، هذا هو. باهي توا انت عندك برشا اصدقاء؟
2: اي
0: قديش كيك؟
2: برشا.
0: قديش برشا؟
2: 11.
0: باين 11. ايمن انت عندك اصدقاء قديش يا ايمن؟ 20. ما شاء الله جمعيه كوره. انت عندك التشكيله الاساسيه هذول يا اصحابك هذوما 11 باش في الاخر يتسجل الهدف. وانت قديش بلقيس عندك من صديق من اصدقاء؟
3: برشا.
0: قديش هكاك برشا؟ احنا عنا تو برشا اصدقاء مستمعي ذات شباب كل من اقصى شمال اقصى جنوب اصحابنا تو يسمعوا فينا. انت قديش عندك؟
3: شنو
0: من اصدقاء؟ هي عندها 20 امونة.
3: 10.
0: باهي. ايوب انت؟ 4. علاش 4 كاهو؟ صعيب انت يا صعيب في انتقاء اصحابك. طيب بعد نسالكم كيفاش تختاروا اصحابكم. وانت يا عمر قديش عندك؟ نحن حكينا عليهم شوي. 50. عنده منتخب كامل 50 بالاطار الكل بالاطارات الكل 50 شخص. باهي ما شاء الله. عمر كيفاش تختار بالخمسين هذوما؟
1: كل بلاصه نمشي لها نلقى فاهم نلقى نتعرف على اصحاب جدد.
0: باهي في بالك انت تو عندك 51؟ لا عندك 53. عندك انا، عندك صديقنا محمد عنتول اللي نسلموا عليه، وبعد جاي صديقنا نزار رحبوا بيه وناشط معانا ما شاء الله كيما ديما، وصديقتنا اريج. وليو اصحابك انت قلت كل بلاصه نمشينا نوليو اصحاب كهو حتى احنا تزيدنا وليو 54 مثالش. باهي محليك يا عمر. ايوب انت عندك 4 اصدقاء فقط، كيفاش اخترتهم الاربعه؟ ما سمعتش انا، نمشيو للميكرو هاكا الميكرو هذاك. اي
2: خاطرهم باهي.
0: كيفاش باهين؟ كيفاش نقولوا على شخص باهي؟ اش معناها
2: سلوكو باهي؟
0: سلوكو باهي ينجم يكون سلوكو باهي، اما معايا انا ما يكونش صديق باهي. كيفاش نعمل؟ لازم الشخص اللي هي يكون صديقك يقول لك محليك يا ايوب، ما حليها فكرتك يا أيوب. أنا في نظري صديقة يجب يكون صديقي يدعمني
2: أشكر.
0: يشكرني ويقول لي ما حليك ويقول لي برافو. ما تقول ليش برافو مش صديقي. أكيكا كل حد كيفاش هكا ولا
2: أي
0: كي واحد يشكرنا حبوه
2: أي
0: يدعمنا يقولكم والله برافو يصفق عليك يقولك يعطيك الصحة هذيك صديقنا. أما شخص يقول لك أنت تخدم خدمة مزيانة وتعمل حاجات مزيانة وهو يحسب روحه ما في بالوش ليه مش صديقي. منجمش يكون صديقي هكا ولا
2: أي
0: صحيح الفكرة ولا
2: أي.
0: تصور أنت عمر لبس لبسة محليها وتعمل في مجهود جبار وجبت معدل محلي وصديقك يقولك ما عجبتنيش لبستك اليوم وهي تبدا مزيانه ومحليها وانت ومعدلك جبت معدل ممتاز وما يقولكش مبروك شنو تقول له انت؟ ما تكلموش
1: ما نكلموش نفرح بمعدلي واكهض
0: هذا هو. نحن اصدقاء لازمنا نعرف كيفاش نختاروها باش نعيشوا لحظات ايجابيه هكا ولا بي صحيت ايوب هكا الاربعه هذوما يحبوا ايوب انا حاسه متاكد. أمونة كيفاش تختار أصدقائك أنت؟
3: أول ما دخلت مدرسة يعني وليت سنة أولى يعني تعرفت عليهم الكل قالوا لي تكونوا صحة قلت لهم جتني أول واحدة هي اسمها درة الدريدي
0: نسلموا عليها برشا
3: وأنا أحبها برشا صاحبتي يعني هي
0: أحبك درة الكل سلموا على درة وإن شاء الله تجي حذينا زادة بسم الله عليك لطف عليك
3: زادة وزادة أختها اسمها نور نور لقبة كيف كيف ومزوز
0: أي أكهو ومزوز نفس العائلة كيف كيف درة دريدي وأختها نور
3: وباقي قسم تعرفت عليهم وأنا وقتها كان عمري 7 سنين وقتها
0: وقعدوا صحاب ملي نسلموا على قسم أمنا الكل بهي بهي توا بلقيس العشرة أصحاب اللي عندك ربي فضلهم كيفاش عرفتهم؟
4: نعرفهم من الروضة.
0: العلاقة وطيدة يعني في الروضة. أيوة كيفاش هكا ذكرياتك معاهم؟ كيفاش شنو الحاجات اللي عملتوهم ببعضكم تقعد تتذكرها؟
4: نلعبوا ديما مع بعضنا.
0: تتوحشهم ويتوحشوك؟
4: أي
0: خاصة في العطلة. بي وانتي صديقي لحداش كيفاش عرفتوا؟
2: من اخلاقهم ومن تصرفاتهم مع الناس وكل
0: في بالك الفكرة هذه مهمة جدا لانه هو يقولك ما تحكمش على الانسان الباهي من تصرفاته معك هو تحكم عليه من تصرفاته في المجموعة مع الناس الكل هو كيفاش يعمل خاطر هو كيعامل الناس الكل بالباهي فانتي باش يعاملك بصدق بالباهي هذا هو. بيه احنا تو باش نمشيو لغنيه وبعد باش نرجعوا اللعبه مع زوز اللي يعرفوا بعضهم اكثر. نحن تو عنا ايوب وعنا صديقنا يوسف متشوقين نلعبوا اللعبه
2: اي
0: اكهو ملا نمشيو لغنيه وبعد نرجعوا للجزء الاخير من برنامجنا ومع اللعبه اللي باش نلعبوها بين ايوب ويوسف اقعدوا معنا هنا راجع

0: الهام.
1: رجعنا لكم أصدقائي الأطفال ورجعنا بالغناية اللي نحبوا نهديوها للناس اللي عيد ميلادهم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر البقية الأشهر هكا ولا اللي احتفل بعيد ميلاده نقول له كل عام هو بخير واللي مازال أهو كان نقولوا له كل عام وانت بخير به نمشي لصديقتنا المزينة بلقيس. نحن قبل الغناية شقلنا عنا لعبة
2: أي
1: واللعبة ذي زعما أنت كيفاش تتوقعها اللعبة كيفاش زعما زعما اللعبة فيها أسئلة ولا فيها حركات؟
2: أسئلة
1: أسئلة به إيه من اللعبة زعما فيها حركات ولا أسئلة؟
2: حركات
1: به. أيوب حسب رأيك اللعبة فيها أسئلة ولا حركات؟
3: أسئلة
1: به. صديقي عمر زعما اللعبة فيها أسئلة ولا حركات؟
4: أسئلة
1: ويوسف
5: حركات
1: حركات. يوسف يحب على الحركات. يوسف يظهر لي حركي بامتياز. به انا نقول لكم اللعبة هي اسئلة. الاسئلة هذوما كيفاش حسب رايكم؟ الاسئلة هذوما باش نعرفوا قديش ايوب ويوسف يعرفوا بعضهم. اش قولك بلقيس؟
6: خويا
1: اي نعرف لي وانتوما عملناها اللعبة خاطر انتوما اخوات خاطر انتوما تعرفوا بعضكم. اش قولك بلقيس؟ نشوفوا شكون اللي بش
5: يربح
1: باهي
2: باهي.
1: نبداو زعما مع ايوب ولا يوسف؟ انت شنو تقول بلقيس بالتصويت باش نبداو؟
2: يوسف.
1: نبداو بيوسف. امونه انت بشكون تحب نبداو؟
7: ما بلقيس.
1: هي لعبه بين ايوب ويوسف.
7: نعم
1: بلقيس حكمه اربيتر معايا.
7: كيما كيما بلقيس يعني يوسف.
1: يوسف كيما بلقيس يوسف بيه. عمر بشكون نبداو؟
5: بيوسف.
1: ايوب الناس كل قالت نبداو بيوسف ودي فرحان تحسك نبداو بيوسف اقبل. بيه يلا سي يوسف نحن عملنا تصويت الناس كل تحبك انت تبدا قبل. بيه اعطينا اكثر حاجه يحبها يوسف في القرايه. اكثر حاجه يحبها ايوب في القرايه اكثر ماده؟
5: الحساب.
1: الحساب باهي مش توا انت تجاوب من بعد نحنا تقول لنا الاجابه صحيحه ولا خطا من بعد كي نكمل. باهي صديقنا ايوب اكثر ماكله هو ياكلها ويحبها؟ خمم نعطيوه نقاط هكا نعطيوها وقت للتفكير. زعما شنو ما يزيد يخمم هكا ولا
5: ايه؟
1: ليه انت تحب اكثر حاجه يعني في الدار ولا مش في الدار كيما هو يعرفك بها؟ ايوه
5: حاجه من الريستورون حاجه بيتزا
1: مثلا نقولوا بيتزا نحافظوا على البيتزا. به اكثر لون يحبه ايوب؟
5: الازرق فاتح.
1: الازرق فاتح ما نعرفش ايوب
5: والاخضر والاخضر
1: الازرق الفاتح والاخضر. به زعما ايوب كي يتغشش شنو هو يعمل وكي يفرح شنو هو يعمل؟ كيفاش تعرفوا اليوم تغشش؟
5: من بصمة وجهه.
1: كيفاش يعمل كي يتغشش هو؟ يعمل هكا يكشبر هكا
5: اي
1: وكي يبدا فرحان
5: يضحك
1: كيما توا.
5: اي
1: هو توا يضحك. به نمشي نشوفوا الاجابات. يلا متشوقين؟
2: اي
1: به قولي انت اكثر ماده تحب تقراها شنو؟ اي ما سمعتش انا ما سمعناش الناس كل سنه في النتيجه. به احسن ماكله تحب تاكلها؟
8: ملفوف.
1: به واحسن كيفاش يعرفوك انت متغشش كيفاش انت فرحان؟ كي تبدا متغشش تعمل انت تعمل هكا كشبر وكي تبدا فرحان اش تعمل؟ تتبسم كيما توا من توا كهو نحنا عارفين نحنا عاملين جو في برنامج صغارنا. باهي واحسن لون تحبوا شنو؟
8: احسن لون
0: أزرق فاتح برتقال.
1: الله، نحن نعتبره إجابته صحيحة، عنده هكا شوية نصلحهم. أما نصفق علي بهي، يلا نصفق عليك. دوا جي دوا أيوب، باش نسألوه الأسئلة على صديقنا يوسف. أي أيوب، أيوب دوا، صديقنا يوسف شنو أكثر لون يحبه؟
4: أزرق فاتح.
1: أزرق فاتح. توم بعد يوسف تجاوبنا مش توا. الماكلة اللي يحب يوسف يأكلها ويحبها برشا يعني. أكثر ماكلة بيه بعد توا، نحن هاكو شادين معايا الإجابات لحد الآن. بيه يوسف هكا شنو يحب يولي في المستقبل في الحقيقة؟ في الحقيقة في الحقيقة حلمته شنو يحب يولي؟
7: مهندس.
1: اي هو قال هنا ذيك مهندس، اما هو في الدار شنو يحب يولي زعما؟ ما سالتوش به. وقل لي حاجه اخرى زيدا، اكثر ماده يحب يقراها؟ باهي، جيو صديقنا يوسف للاجابات. باهي، نسيناك سؤال، زدتك انا اسئله من عندي كدوات. كيفاش تعرفوا اللي هو متغشش يوسف؟ كيفاش يعمل يوسف كم مغشش زاد هو من وجهه؟ عم تحسوا الاجابات هذه تقولنا عليها يوسف. يوسف نبداو، اكثر ماكله تحب تاكلها يا يوسف؟
0: باجيت فارسي.
1: هاك عرفنا يحب باجيت فارسي. باهي، وهو يحب الملفوف. هاك بديتو تعرف اكثر لون تحبه؟
0: الازرق غامق.
1: هاك انت تحب الازرق فتح ويحب الازرق الغامق. باهي، تو كي تكبر انت بخلاف انك تكون مهندس، اما الحاجه اللي تحب تعملها زيد؟
0: جوير.
1: فوالا هذا هو، لاعب كرة قدم تحب تولي، تحب تولي لاعب كرة قدم مشهور.
0: اي
1: حسيت بيه حبي يولي جوار مشهور به. وصديقي بالنسبة للمادة اللي تحب تقراها؟
0: انجليزية.
1: اللي تحبها
0: وحساب.
1: الانجليزية والحساب نعتبروها اجابة صحيحة. كيفاش يعرفوك انت متغشش في الدار؟ هو من وجهه نعرف اليوم متغشش ولا فرحان. وانت مين يعرفك من عينيك زعما؟ بالحق كان قود بخوره وهو متغشش. صحيح يوسف، كي تتغشش منه تمشي تشكي بيه. كي تغشش بابا، كي تغشش بيه يعرفوه متغشش كي يمشي قود بيه. وفي العادة تقود بيه ديما ولا شوية شوية الحقيقة؟
0: شوي شوي.
1: كي غششك شنو يعمل هو باش يغششك؟ هو صغير ميسالش نعديولو، اليوم سامحه على خاطر اليوم تغشش منه. باهي،
0: سؤال صعيب الحقيقة.
1: سؤال صعيب برشا، خاطر هو ساعات الواحد يتغشش ما يعرفش علاش تغشش هكا ولا
0: اي
1: ساعات تصير. اما هو تعرف شنو يقول لك القصة ديك شنو طلعت الحكاية في الآخر؟ ساعات الواحد يتغشش يتغشش يتغشش برشا مرات وما يعبرش، يا اخي يولي هو حتى حاجه بسيطه فهو يخليه يتغشش هكاك ولا اي. هذيك هو اللي يصير، هذيك هو يزلنا نحنا ديما ما نخليوش روحنا نتغشوا باش ما تصيرش الامور سيئه باش ما تصيرش. باهي، بلقيس تحب تقولي حاجه؟
7: لا.
1: امونة تحب تقولي حاجه؟ خاطر احنا تو باش نكلموا. باهي، خاطر نحن مازلنا نحبوا نكلموا توا، مازلنا نحبوا الحصه تطويل اكثر واكثر. باهي، في ساعه جاي الوقت في صوفي احنا تو باش نسلموا على الناس اللي يحبوهم يحبونا. فانت امونة شكون تحب تسلم؟
7: على صاحبتي دولا وما وفاء.
1: يعطيك الصحه، تحيه ليها. وانت بلقيس؟
2: حابه نسلم على ما وفاء واخويا وكها.
1: بلقيس ملكه سبق وانت ملكه برنامج صغار. باهي باهي يا ملكة، باهي نمشيو للسلطان. يوسف على شكون تحب تسلم؟
0: على با وما وجدي.
1: تحية ليهم. صديقي الشبل الأسد الملك عمر على شكون تحب تسلم؟
3: على ما وبا وعلى ممتي.
1: تحية ليهم. وصديقي مسك الختام صديقي الرائع أيوب الملك الإمبراطور على شكون تحب تسلم أيوب؟
6: على عائلتي
1: الكل. ما نسميوش الأسماء، الكل اللي يعرفوا أيوب الكل. باهي احنا توا باش نكملوا الحصة باش نسلموا على أصدقائنا بجملة باش نقولوهم بعضنا. باهي باش نقولوا إلى اللقاء يا أحلى الأصدقاء. باهي وباي باي. مع قبل هذي نسلموا على صديقنا نزار الورتاني، ونسلم على صديقتي أريج، ونسلم على صديقي محمد عنتون، ونسلموا على سي خالد الجويني. وما بعضنا شو نقولوا؟ إلى اللقاء يا أحلى الأصدقاء. باهي ما بعضنا. باهي حاضرين
8: حاضرين
1: ناشطين ما زلتوا
8: ناشطين.
1: قولوا لي توا النهار بدا ولو في
7: ابدا
1: الجو الكل. يلا الى اللقاء
8: يا اصدقاء.
1: باي باي.

0: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعرض بالكرم.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. اليوم تختتم بالعاصمة الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة، والتي انطلقت أمس بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس، جمعية التفكير الثقافي تنظم اليوم قافلة صحية مجانية تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا بالمدرسة الابتدائية بالزهروني بالعاصمة. القافلة ستوفر مجموعة من الخدمات والفحوصات الصحية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والمتابعة والفحص العام. منتزه النحل بأريان يحتضن اليوم فعالية المسيرة الوردية، وذلك للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع، وفي إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض والوقاية منه في إطار أكتوبر الوردي. فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيبا مقيما في اختصاصات طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطني بداية من يوم 4 من سبتمبر المقبل والأيام الموالية بكلية الطب الأسنان بالمنستير، وذلك حسب بلاغ لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مبادرة صحية مجانية تحت شعار صحتك قيس وطمن مفتوحة للجميع يوميا بسبيتلا من ولاية القصرين. وفي أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في مسار الحكمة والمنطق، مضيفا أن طهران مستعدة إذا اتجهت واشنطن نحو العمل العسكري. وقالت الخارجية الإيرانية أن فتح مضيق هرمز مرهون بإجراءات يجب أن تتخذها واشنطن، من بينها وقف عرقلة الملح الإيرانية. من جهته، قال المتحدث من وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن نصيحة بلاده الدول الجارة هي أن تحفظ حق الجوار، مضيفا أن إيران ملتزمة بمبدأ حسن الجوار وتتوقع من هذه الدول مراعاة ذلك وألا تسمح باستغلال أراضيها ومعداتها. نهاية الموجز الإخباري، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوتك. إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

Dimanche Plus. وفي ديماش بلوس ديما عنا لو بلوس، اهلا وسهلا ومرحبا بالو جميع. صباح الخير للي قاموا من النوم توا، وصحه نوم للي مازالوا راقدين ويبداو يستناو في نهار الاحد باش يعملوا الكراس ماتيني نتاعهم. انا ضد لمحان الكراس ماتيني، على خاطر باش ترجع غدوه للاجواءك العاديه والاعتياديه، وقمت 6 و6 ونص نتاع الصباح، فما ترقدش برشا كيكه في الليل ماجيكش النوم، وترسيلك تسهر تقوم غدوه الصباح في حاله. إذا كان سويعة زيدة سويعة ونص ما فيها بيس، وتقوم بيان سور باش تسمعنا وتتبعنا من توا حتى النصف النهار ونص. معكم سهيل ماجري، تلتحق بيا بعد شوية إلي تومي، معنا نزار، فرحانة برشا اللي معنا نزار اليوم. تحيتنا لكم الكل مستمعينا وين ما كنتوا، فقراتنا تعودتوا بهم أكيد، راكم تستنوا في غريبة من الغرايب اللي باش تطلع لكم بها الي تومي. اليوم باش تحكينا على حاجه غريبه في العالم، مش نحرق المراحل، لو تحكي لكم عليها في فقره صباحك معلومه. وعنا ضيفه بيان سور في دومين ستوري، ضيفتنا اليوم باش تحكينا على اختصاص برشا منكم يعرفوه ولكن برشا زاده ما يعرفوهش. اليوم نتعرفوا على هذا الاختصاص الجديد بعد شويه. ايكو بلس وموضوع بيئي جديد، انيمال يكون معنا دكتور مروان زيتي، مواضيع جديده واسئلتكم نجيبوا عليها في الفقره هذه في كل ما يتعلق بحيواناتكم الاليفه اللي مربينهم ولا اللي ناويين باش تربيوهم. لازمكم تاخذوا معلومات قبل ما تقرروا اصلا انكم تمشيوا تاخذوا جرو صغير ولا قطوسه تربيوها في الدار. اللي يحبوا يعملوا مشاريع كذلك تربية مواشي لازمكم ديما رأي الفيترينير، هذك علاش ديما رفقوكم في أنيماليا. ومعنا المدرب حنان ساحلي طبعا مش نحكيه في موضوع جديد يتعلق بصغيراتنا، طريقة التعامل معهم، التواصل اللي ماهوش سهل كما يظهر لنا، لازم تمشي معهم بخطوة بخطوة. دليل مش كل شيء، المحبة كيف كيف مش كل شيء، لازم نحطوهم على الطريقة السابقة.

0: مريم، نهارك زين يا مريوم. نهاركم زين مريومات الكل اللي يسمعوا فينا. هذه اهداء لكم الكل اللي يحبوا الايقاع التونسي. سمعنا ريان يوسف قابلوا يسرى محنوش، ومازلنا باش نسمعوا الانغام والايقاعات طبعا على موجتنا في ديمانش بلس. لكن نمشيو الاولى فقراتنا ايكو بلس.
1: ايكو بلس،
0: من أقرب وأحب الجمعيات إلى قلبي، أقولها صراحة مع أني أقدر عمل كل الجمعيات اللي يخدموا في البيئة، الجمعيات اللي ينشطوا ويخدموا في تظاهرات مهمة، ولكن بديت ربما معاهم من اللي بديت نخدم في البيئة، بديت مع الجمعية هذه، يا جمعية ناشطة جدا ما شاء الله عليهم، تحية لكل أعضائها وديما عندهم جديد، جمعية شباب تونس يؤثر. فتحية لكم إذا كان تسمعوا فينا، وكان مش تسمعوا فينا أحمد بن عمار يوصلكم التحية. أحمد بن عمار معنا، مسؤول المشاريع في جمعية شباب تونس يؤثر. أهلا وسهلا، مرحبا بك أحمد.
2: صباح النور مدام، صباح النور ليك ولكل المستمعين لذاعة، وإن شاء الله نهاركم طيب، وإن شاء الله تونس ديما بخير.
0: يعيشك إن شاء الله، نهارك أسعد الأيام. انه نحكيه على شباب تونسي يحب التكنولوجيا، يخدم يطوعها لقضايا ربما، ونحكيه على شباب ناجح في مجال الروبوتيك، فهذا جميل جدا وديما مشجعينهم وديما نتبعوا فيهم. اما انه يتم دمج الروبوتيك والتكنولوجيا والابتكار مع الوعي البيئي، فهذه الحقيقه حاجه جديده علينا، يفرح العنوان، ولكن ما نجمش ما نعرفش الحيثيات، مخي ما نجمش يجمعهم زوز مع بعضهم. كيفاش صارت، كيفاش تمت المشروع هذية، كيفاش بدأ الفكرة، أعطينا التفاصيل.
2: يعطيك الصحة. هو مشروع سوافي في ولاية زغوان، نفذ فيه جمعية تونس يؤثر، هو بتمويل ودعم من الوكالة الوطنية للبحث العلمي. نحن نخدم على زغوان بشراكة مع الوكالة الوطنية للبحث العلمي، مع وزارة التربية المندوبية الجهوية بزغوان، ومع جامعة كارتاج اللي هي معناها لزام جامعة مقرن نتاع الفلاحة، ومعنا إزاد زغوان. دونك هذوما تقريبا ثلاثة شركاء الأساسيين مع الوكالة كما قلت لك. نفذوا فيه في 10 مؤسسات، زوز مدارس، زوز مع مدارس عددية، وأربعة ليسيات، وزوز جامعات اللي سميتهم لك اللي هم مقرن وجامعة الفلاحة وزاد زغوان. الفكرة إنه في إطار إنه نحب نطور الجانب بتاع الروبوتيك والجانب العلمي أساسا، ساعدنا المؤسسات هذوما إنه جهزناهم ب تجهيزات خاصة بالروبوتيك ولا بماتريال روبوتيك اللي يفعل النوادي هذا، وسعينا انه يكون فما 10 نوادي في المؤسسات اللي ذكرتهم لك يكونوا فاعلين. الاستثناء اللي انت قلت عليه شوية ولا الحاجة الجديدة، انه حابين ندمجوا بين الروبوتيك وشانجمون كليماتيك، لانه يعني اليوم الشانجمون كليماتيك واقع نعيشوا فيه الناس الكل، كبار صغار شباب. قلنا ما فماش مخير انه شبابنا يوعى به واطفالنا يكونوا واعين به باش يخلقونا دي سوليسيون معناها عمليه حقيقيه، حلول تكون نموذجيه تعاوننا، تعاون اهاليهم، تعاون البلاد في مقاومه وفي التصدي والا التاقلم اكثر. نحن وفينا فينا فينا فينا مجال باش نمشيو مع التغيرات المناخيه وباش يفهموهم اكثر. دونك ما عملناه، قمنا بتجهيز النوادي كما قلت لك بالتجهيزات وبالآليات المطلوبة، يخدموا تقريبا أكثر من 6 شهور، كونا الأساتذة المشرفين على هذا من النوادي، كونا شباب قائد سميناه اللي هو الشباب اللي يقرأ في الجامعات ويقرأ في الليسي على أساس باش يكون هو ليدر مع أصحابه ويعاون الأستاذ باش يكون فاعل ويأطل الجروب، لأنه ساعات الشاب يقبل من الشاب اللي كيفه أكثر. قلنا باش تكون فات المنافسة الإيجابية والتأطير في يساعد الأستاذ، وانطلقنا كما تبعت أنت في السنة الدراسية هذه 2026-2027. قلنا نبدأ على بكري، نحمسوا النوادي يضموا بشي ينشطوا أكثر بالتنسيق مع الأساتذة، بالتنسيق مع المندوبية بتاع التربية. خدمنا أنشطة في علاقة بالتغيرات المناخية لصالح مش كان الأطفال اللي ينشطوا في النادي، لكن استهدفنا في كل مناسبة أكثر من 70-80 طفل يدرس المؤسسات هذم باش نحسهم بأهمية التغيرات المناخية بقضايا بيئية عن طريق ألعاب في علاقة بالمناخ، ألعاب في علاقة بالبيئة كما تعرف احنا عندنا الجيم تاعنا اللي هي المناخ ولا لعبة، دونك طوعناها بطريقة انه ينجموا يلعبوها الأطفال واللي هي الجيم تاعنا 100% معناها تونسية ومتاع الجمعية. دونك كيف كيف عمل لهم انشطه اخرين والعاب اخرين كلهم في اطار انهم يحسوا رواحهم راهو في المؤسسه نتاعهم ينجموا يلعبوا العاب تثقيفيه توعويه بيئيه تعنى بالتغيرات المناخيه زاد معناها راهو نجموا ندمجوا الجوانب العلميه مع الترفيه مع اللعب في المؤسسه التربويه بطريقه علميه. وكانت ناقص تحسين جل التلامذة كيف كيف للساده المؤطرين. هذا الكل في إطار أنه نخلق وعي بيئي ووعي مستدام عند الأطفال هذم وباش كي يعملون الحلول كما ذكرت لك من الأول الحلول تكون مبنية على المشاكل اللي لازم نفهموها لهم لأنه المشاكل يعيشوا فيها يشوفوا فيها لكن مش فاهمينها بالتدقيق. أترافيل الألعاب هذم والحصص اللي عملناها التوعوية هذه نصور حركنا في أذهانهم المشاكل بطريقة أخرى وباش ينظروا لها بطريقة أخرى باش ينجموا إن شاء الله يقترحون لنا حلول نموذجية وعملية. واللي راه فما حلول راه معناها العام اللي فات فما دي روبوت عملوا نموذجيين وشاركوا في مسابقات ويعنيوا بالبيئه معناها فما شكون عمل لنا معناها ضيعه نموذجيه فما شكون دي بروتوتيب تاع ضيعه نموذجيه فما شكون عمل لنا روبو معناها سيمولاسيون يطفي الحرائق بالليكابتور كيفاش نستعملوه في المناطق الوعره باش نجموا نحميوا جنودنا ونحميوا اعوان الحمايه المدنيه باش ما يتضروش نجموا نرسل الروبو هذا هو يعاوننا انه يطفي وانه يكتشف بسرعه اكثر الحرائق ونحميوا معناها الانسان باش ما يتضرش. دونك فما عديد النماذج اللي هي مزيانه برشا ويبدعوا فيها الشباب عمرهم 16 و15 سنة ما شاء الله عليهم
0: ما شاء الله عليهم يخرج منهم شباب تونسي برشا حاجات. اللي عجبني في كلامك كله عجبني ما أكثر حاجة أنه صغير لازم يكون واعي بالقضايا البيئية وبالتغيرات المناخية ومحليها أنكم عملتوا الجو هذيك وأنكم مشيتوا بها للمؤسسات التربوية. أما ديما يقعد سؤالي وقتاش تتعمم انتم توا تخدموا في مشروع معين في ولاية زغوان وقتاش نمشيوا للولايات الأخرين؟
2: هو الحق مدام سوية نحن نحاولوا نستهدفوا اللي نقدروا معناها وعندنا قناعة أنه المجتمع المدني وين ما يكون ينفع وين ما يكون لازم ينفع معناها وين ونعاون معناها ونساعدوا الدولة ونساعدوا شعبنا باش ينهض كل من مكانه. احنا ان شاء الله معناها في زغوان على المشروع هذا لكن المشروع هذا موجود تقريبا في 24 ولاية كما قلت لك الامبير معناها تخدم مع 24 ولاية مشروع اسوافي تقريبا موجود في 24 ولاية كل ولاية مع طرف معين وكل ولاية في في في موضوع في علاقة بالروبوتيك. يكون الميزة اللي عند جمعية شباب تونس يؤثر وولاية زغوان انه نحن تقريبا الوحيدين كان مانيش غالط انه نخدموا عليه اساسا ملي بدينا على الروبوتيك والتغيرات المناخيه هذاك المشروع نتاعنا مش فقط روبوتيك دونك الميكس هذا كان حكر علينا كي بدينا من الاول. هذه الميزه اللي عندنا في ولايه زغوان واللي نقلناها لمؤسستنا ونتصور بتجاربنا الناجحه والنموذجيه نجموا نقدموا معناها ويتبعونا حتى بقيه الجمعيات بقيه المؤسسات. نحن نحبوا نخلقوا مثال ناجح في ولايه زغوان وسهل التطبيق باش حتى كان وزاره التربيه كان لها تحب وزاره التعليم العالي تنفذوا في بلايص اخرين هاو جربنا ونجحنا نجموا راهو نفذوه باقل التكاليف. وديجا انا فتك بالكلام باش نحاولوا نعموه ملي بدينا عملنا جيد لصالح الاساتذه هذو معناها دليل يتبعوا حتى الاستاذ اللي ماهوش متمكن مليح بطريقه بيداغوجيه انه يخدم في نادي الروبوتيك عملنا له دليل نجم يستنفع منه ودليل مفتوح للجميع اللي يحب معناها حتى من المستمعين اللي يحب يتحصل عليه ينجم يرسلنا بايميل على بريد الجمعيه نبعث له الدليل هذا يستفيد منه. فما بعض الاساتذه كلمونا من ولايات اخرين ارسلناه لهم ونجموا يتبعوا به ومعمول معناها معناها بالتشارك مع الاساتذه نتاع ولايه زغوان ومع عدة خبراء من كامل طول الجمهورية.
0: واللي يحب يلعب اللعبة متاع المناخ شنو يعمل؟
2: مرحبا، كيف كيف يتصل بينا ولا يتصل بيك تو انت تقول انت
0: باهي اوكي. انا بيجي متحمسه نحب نلعب، نعرف صحيح اللي انا عمري ما عادش متاع لعبه ما نحب نلعب.
2: لا لا لا لا مرحبا. هي اللعبه نتاعنا اساسا معناها بالطريقه اللي نلعبوها 100% باللي رولز نتاعها ولا بالقواعد نتاعها. هي لعبه تستهدف كل الشباب اللي فوق معناها من 15 سنه حتى ربي يشدلهم في صحتهم من فوق 60 سنه. وكي نلعبوها مع الأطفال نلعبوها بطريقه اخرى، لكن اللعبه نتاعنا اللي تشوفوها في التصاور نلعبوا فيها في الجامعات ونلعبوا فيها في الليسيات هي اساسا من الاول معموله ل 15 سنه كي تلعب 100% كامله بالطريقه هذيك.
0: باهي معناتها نجمو نلعبوها مع اولادنا واولادنا يهزوها معاهم للنوادي نتاعهم وليسياتهم وكل. ممتاز.
2: وعلى قريب باش نعملوا نسخه ديستيني للاطفال 7-8 سنوات معناها من 7 حتى 12 سنه.
0: باهي هذوكم ياسر ياثروا، هذوكم صغيرات اللي بالحق ياسر ياثروا في اللي اكبر منهم في والديهم في المحيط نتاعهم. شكرا احمد اللي كنت معانا، شكرا للجمعيه والكامل اعضاء الجمعيه على كل اللي قاعدين تعملوا فيه، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في كل مشاريعكم ان شاء الله والثبات خاصه لخاطر مش ساهل اللي تعملوا فيه. فواصلوا هكا واكيد باش يغيروا ديما شباب تونس ياثر ويغير. شكرا ليك. كان معانا احمد بن عمار مسؤول المشاريع في جمعيه شباب تونس يؤثر.

0: ديمانش بلس.
1: حتى نزيد عيني عليكم تبدلوش الموجة، ابقوا معنا على إذاعة شباب وفي ديمانش بلس. مرحبا بكم الناس الكل، تحية للي جون ماما اللي صغيراتهم دخلوا للروضة السنة. هذوكم كل من بعد جمعة يمشيوا المديرة الروضة وإلا للي متخيس اللي لهين بصغيراتهم أيش تعلم يا بنتي 3 سنين أيش تعبدي يكتب في الحروف، بدي يفرق في الألوان، يظهر لي مازل بكري. أنا أقول يظهر لي مازل بكري، ممكن هما أدرى ما نعرفش. هذاك علاش اليوم باش نحكيو على الخطوات التعليمية الأولى في رياض الأطفال وصغيراتنا، شنو لازمهم يتعلموا؟ هل ماشيين باش يلعبوا، ماشيين للتواصل مع الآخر، للاندماج وسط المجموعة، ولا ماشيين بالمجد من 3 سنين وأربع سنين يبدأوا يتعلموا؟ شكون باش يجاوبنا؟ حسب رأيكم طلعوا. حنون أهلا وسهلا،
2: نهاركم زين إن شاء الله.
1: المدربة حنان الساحلي والخبيرة في الطفولة المبكرة، مالا مش باش نحكي وكيك احنا على الصغيرات شنو لازمهم يتعلموا في خطوتهم الأولى إلا مع المختصين طبعا. حنان، صغيرون اللي يدخل الروضة عمره 3 سنين بشنو مطالب؟ ومن بعد اعطيني العمر الاخرين واسكو بالعمر وإلا بالأقدمية في الروضة يتعلم ولا كيفاش؟
2: دي ديما في رياض الأطفال عن الفئات من عامين ونص سنتين ونص حتى 6 سنوات. وأكيد كل فئة عندها قسم معناها خاص بها، وكل فئة عندها بيداغوجيا معناها تخدم عليها المربية. لازم تكون البيداغوجيا يعني نتبعوها اللي حدثها لنا أكيد من بيت الطفولة. كل ديجا احنا كل عمر عنده شنو يخدم، شنو لازم حاجة تتعلمها، شنو كيفاش نجمو نتواصلوا معاه، كيفاش الصغير هذاك يفهمنا، خاطر كل عمر عنده الطريقه نتاع التعامل اللي خاصه به. اكيد باش نبداو احنا بالفئه العمريه اللي هي 2.5 و3 سنوات، اللي هي فئه ديجا هشه، فئه يعني حساسه برشا، فئه لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها. اول حاجه ديما نقولوا محتاجينها الصغار، هما الصغيرات الكل محتاجين الحاجه هذه، اما الصغيرات اكثر اللي محتاجينها اكثر هما تخوزن اللي هي الحنان بالحق، الحب، الدفء، الاحتضان. نعرفوا اللي الصغير دزون دمي تخوزن إلا بزوان بالحق إنه باش يكون بحذا أمه في الدار، وديما ننصحوا إذا الأم في الدار أكيد إنها تخلي صغيرها خاصة عامين ونص بحذاها إذا هي ما يستخدم. كلش إذا عندها ديكا بإكزامبل طفل عنده بروبليم دو برونونسياسيون أو غيره، دونك الحقيقة وقتها إلا بزوان إنه باش يمشي لجاردان دونفون. بالنسبة للتواصل مع الصغيرات هذوكم ديما قلنا لازم نتبعوهم بالحب، لازم نسمعوهم. أكثر حاجة يحبها الصغير في اللجة ذاك إنه يحب يكون يسمعه، مش أنت جيك صغير عمره دزون دمي ولا تخوزون يحب يتواصل معك، نجم يكون هو حتى بالحركات بالعين حتى باليد. لازم أنت كمربية تفهم الصغير ذاك شنو يحب. كل شوية تتفقده أنت، معنيها عندك شيء هكا تحبش تمشي للتواليت، أنت عشان وإلا لي تعطيه الماء، أنت جيعان وإلا لي. هذه الفئة متاع تخوزون بالحق حاجتهم بالحاجات هذوما كحاجة أولية. بالنسبة للحاجة الثانوية في العمر متاع تخوزون والدوزون يدي، أكيد مادام مشاو للروضة لازمهم حاجات تدريبية، ولازمهم يعني سواء ألعاب تدريبية وإلا يعني حاجات يتعلموها في الروضة ذيك بحسب العمر نتاعهم، اللي هما نحاولوا نستخدموا الحاجات اللي هي ماتخيال يعني وإلا ماتخيال مونتيسوري اللي باش يعلم الصغير كيفاش يتواصل مع الآخر وإلا كيفاش حتى هو يحسن من قدراته الحسية الحركية والجسدية خاصة في العمر هذيك. باكزامبل ينجم يخدم ديزاكتيفيتي باش تنميلو الانامل نتاعو، ينجم اكثر حاجة ينجم يخدم بالصلصال، بالرمل، بالملح، بالفرينة، بالحاجات الحسية باش الصغير ينمي القدرات الحسية الحركية نتاعو. خاطر في التخوازون الطفل غير مطالب لا بالكتابة ولا انه باش يقرا حروف ولانه باش يعمل حاجه يعني صعيبه على العمر نتاعو وعلى مخه. بون بالنسبه للشانسون والا القران الكريم اكيد تشجعوا المربين انهم باش يتعلموا الشيء هذه حاجات كيف هكا. نعرفوا اللي يعني التوسكي يعني التواصل مع الصغار سواء باش يحفظ غنيه بالفرنسي والا بالعربيه والا باش يقرا القران، هذه حاجه باهيه ليه. والصغير احنا نعرفوا راهو يكبتي من العمر الصغير، معناه ملي هو صغير راهو الكاب، لكن نبعدوا على توسكي كتابة حتى بشي لو لازم تكون أقلام زينة تناسب العمر نتاعو، وبالحق ونشجعوا على المعنيه الاقلام الشمعيه اكثر سلسه مع الصغير باش ينجم يشدها. بالنسبه للفئات الاخرى حكينا احنا توا 3 ديما نحاولوا 3 ما نطلبوش المربي انه باش يقريه بعد، بالحق هذيك راهي 3 مجعولين بالانتيغراسيون الكوميونيكاسيون باش الصغير يتعلم في المجموعه، باش يلعب باش يجري باش يطيح ويعاود يقص باش يتحسن في الكلام. ديجا الأورتوفونيس ديما تنزح إذا صغير عنده بروبليم دو برونونسياسيون لازم معناه يمشي لأقرب روضة يعني يقعد فيها انتيغري ويتعلم ويتواصل ويعرف كيفاش يحكي، يعرف كيفاش ياخذ حقه أكيد بدون عنف. معناها الروضة مهمة جدا في العمر هذاك. ديما نعاود أكيد بالمرأة العاملة واللي هي بإرادة منها وبكل ثقة بالنفس تحب تهز صغيرها للجاردان دونفون. بالنسبة اللي كان تاع 4 و 5 بون ديجا احنا نعرفوا اللي 4 زاد نفس الحكايه الحقيقه لازمهم ما يتعلموش بالكتابه، لازمهم التلوين حاجات يعني سمعيه اكثر حاجه نخدموا على السمعيه البصريه، لكن ديما نخدموا على حاجات باش تنمي القدرات الحسيه الحركيه اللي عندهم باش نهار اخر ينجم يشد القلم وينجم يكتب. كيف ما نعرفوا اللي القرار ديجا هبط انه الفئه التمهيديه لازمهم ما يكتبوش وما يتعلموش حاجات كبيره اصعب من اعمارهم.
1: الخط المائل والخط المستقيم والدائري وكل فين عمر
2: هذوكم ينجموا يتعلموهم في الكاتران، ديجا ينجموا يتعلموهم في الكاتران، لكن انا ديما نقول على عدم استعمال الستيلو، نحكي على الستيلو بلو في العمر هذاك راه يتعب الصغير برشا. احنا لازمنا في العمر هذاك نتعلموا الخط المائل والخط المستقيم والافقي والعمودي با دو بروبليم، لكن نتعلموهم بطريق بطرق كما قلت قبيله طرق المونتيسوري. شنو معناها؟ يعني تنجم تعمل حاجات حسيه الصغير معناها يمسها ويتعلم بالحاجات الحسيه كما قلنا قبيله ديجا مع التخوازون الصلصال والرمال والملح والفرينه، هذوكم الحاجات الحسيه نجم يرسم هو الخط المائل عليها بالاصبع نتاعو فوق الرمل
1: والملح
2: تري بيان. دونك هذه كتنمي له القدرات الحسيه نتاعو، في نفس الوقت يتعرف على الخط المائل والا الخط الافقي والا اللي هو للمشروع اللي يخدموا عليه، لكن بطريقه ذكيه بدون ما الصغير يتعب، بدون ما انه الصغير يحس كلش عليه يعطوه معلومه اسقاط، يتعلم وهو يلعب. ديما نراو ديجا انه في رياض الاطفال نستعملوا ديما الالعاب التدريبيه اكثر من توسكيه معناها الكتابه وكل الحاجات الاخرى. ديما مثلا العاب النفخ بالماء اللي تساعد الطفل انه باش يتعلم يتكلم بالكدا خاصه في السنوات الاولى. نجيو للـ5 توا. بالنسبه للـ5 الحقيقه هما فما في السنه الاولى يحبوا الصغير حاضر. احنا نراو ديجا في السنه الاولى مطلوب انه الصغير يكتب اليوم هذيك حاجه نراو فيها واقعيا. دونك احنا نقعدوا ديما بين الصغير زعما 5 نعطيوه يكتب والا باز انكور، ديما نقولوا معناه نقعدوا احنا مع الواقع شنو يطلبوه منا في المدارس والا نقعدوا في البيداغوجيا شنو تقول لنا، خاطر احنا بيداغوجيا انه الصغير زاد في 5 يبدا بشويه بشويه وحتى مسك القلم مش من الاول عام بعد بشويه بشويه. دونك لازم هو زاد في 5 الصغير يتعلم زاد خاصه من دو بروميير سبتمبر دو بروميير سبتمبر جوسكا لو بروميير اكتوبر ديما يقعد في النشاط الحسي الحركي كما اللي عملوه في 3 والكاتران. لكن لو بروميير اكتوبر نبداو بشويه بشويه نتعلمو سواء كما قلنا بالحسيه الحركيه والا حتى نوصلوا نمسكوا القلم، لكن نحاولوا وقت الصغير نلقاوه متمكن يعني بدون ضغوطات. مش انا صغير قال لي ما نجمش نكتب انيستي نقول له نو لازمك تكتب، لا لونفون سي لو روا الفو لاكسبتي تيل كيلي الفو لو ريسبكتي. دونك لازم الصغير يقول لك انا تعب ما نجمش نشد السكيلو انيستي يدي وجعتني، لازم نحترمه ونقول له اوكي بابا مش لازم توا تكتب ارتاح شويه، وقت تحس روحك انت تحب وتنجم تكتب انا هاني معاك وانا نعرف اللي انت قادر وراك متميز باش توصل الحاجه اللي انا طلبتها منك. لازم نمدحو نعطيه الثقه في روحه الصغير هذاك اللي عمره 5 ينجم يوصل يكتب، خاطر صدقا لكل الاولياء راه ماهوش ساهل صغير يشد ستيلو بلو ويبدا يكتب الا ما الانامل نتاعو اكتملت والا ما شبع باللعب ولا ما يدو تعبت بالالعاب التدريبيه باش يوصل انه الحركات نتاعو يعني صيي تمكن باش يمسك القلم من غير ما يتوجع.
1: اي دونك بالنسبه للاولياء ولا يطالبوا المربين في رياض الاطفال انهم يقريوا صغارهم ولا يغلطوا هما غلطه ان يروح به من الروضه ما قريتش في الروضه يجي نقريك في الدار ونبدا نقتلو ونعمله في الحروف ونبدا نصيح ونعيط واكتب اكتب لازمك تتعلم.
2: وي ديجا احنا
1: هذا لا
2: قاعدين نراو في لي بيان سور هذا لا بشويه بشويه. صدقني الصغير وقت اللي يكون مغروم ويحب يقرا وتشرهه بالالعاب وبالكلام المدح الكلام الحلو، الصغير وحده وحده واللي يقول لك انا نحب نقرا نحب نكتب، انا نرى فيهم ديجا ثم صغيرات يجي وحده وحده يقول لي انيستي انا نحب انا كملت مثلا تمريني هذا تزيدني انيستي تمرين واحد اخر. الصغير هذاك سي بون تشبع خدم امه كانت وبالحق وهي واقعيه ديجا امه ملي هو صغير ديما تقول صغير خليه صغير يخليه يلعب خليه يشبع باللعب خليه بالحق يتمكن، بالرغم هي ما شاء الله عليها الماما واعيه كولتيفي وقريه معناها قرات ووصلت وتعرف اللي الصغير هذاك معناها هي فوق اكيد ما فماش ام تحب صغيرها قرات، لكن هي كونسيونت اللي كل شيء في وقته حلو كيف ما نقول.
1: لا لا هذا هو هذا هو المطالبين به الاولياء. شكرا لك حنان اللي وضحت لنا اكثر الصوره بالنسبه للامهات والاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا. راهو صغيرك في عمر 3 سنين ولا 4 سنين ماهوش مطالب انه يكتب، في 5 سنين مش من اول العام زاد يبدا يكتب، خليه يشبع باللعب والتدريب ويحرك يديه وصويبعه وكل، ومن بعد نبداو نخدموا على الكتيبة. كانت معنا حنان الساحلي، شكرا لك وصلنا معك لتوقيت 11:21 دقيقة، مازلنا موصلين معكم طبعا في ديمانش بلس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم تختتم بالعاصمة دورة 20 لمؤتمر طب العائلة التي انطلقت أمس بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. يختتم اليوم بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت المهرجان الدولي لمسرح الشارع الذي انطلق الجمعة الماضي، ويسجل مشاركة 14 عرضا مشهديا من 5 بلدان، وهي تونس والجزائر وليبيا والعراق وإيطاليا. تحت إشراف الإدارة الجهوية لصحة بتونس، جمعية تفكير ثقافي تنظم اليوم قافلة صحية مجانية تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهروني بالعاصمة. منتزه النحل بأريانا يحتضن اليوم فعالية المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفي إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة بالتعاون مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس اليوم الوطني للكيمياء يوم السبت 24 أكتوبر الجارية، ويأتي تنظيم هذه التظاهرة العلمية بمناسبة الاحتفال بيوم أفوكادو في 23 أكتوبر من كل عام، وهي مناسبة يحتفل بها الكيميائيون والطلاب وهواة العلوم لتعزيز الاهتمام بعلم الكيمياء. وتهدف هذه الدورة للتعريف بالكيمياء بطريقة ممتعة وتفاعلية، ويستهدف هذا اللقاء العلمي الأطفال والتلاميذ والطلبة لاستكشاف عالم الكيمياء بطريقة ممتعة وتفاعلية. في أخبار العالم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر الجارية. وأوضح كاتس أن هذا الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملا بناء على توصية الجيش والتقديرات الأمنية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: بلس.
1: مازال مستمرين معكم في ديمانش بلس مستمعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وباش نمشي والفقره نتعرفوا فيها على اختصاص جديد، نقول جديد للناس اللي مازالت ما تعرفوش، بيان كو برشا يعرفوا الاختصاص هذايا. ونتعديه مع الاء التومي في فقره دومين ستوري.
2: اهلا نور سهيل، نهارك زين، صباح النور لكل من التحق بنا اليوم. باش نمشيو نكتشفوا اش معناها استاذ في الرياضه للجميع، خاطر احنا نعرفوا وهي أستاذ تربية بدنية اللي قاري في الليسي كوليج وفي المعاهد زيدة، لكن ما نعرفوش معناها بالضبط أستاذ للرياضة للجميع. دونك معنا الأستاذة لبنى المرويني، هي أستاذة في الرياضة للجميع ومنشطة رياضية متحصلة على الماجستير في التسيير الرياضي. صباح النور أستاذة.
3: صباح النور، مرحبا بك ألا، مرحبا بك سهى،
1: أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ،
3: شكرا شكرا لكم على الاستضافة. نحب نرحب زادة بكل مستمعي إذاعة الشباب وخاصة برنامجكم المتميز ديمانش بلوس.

0: ميرسي بوكو، مرحبا بك معانا. انا بديت بالخلطه كي في المفاهيم في الاختصاصات هذية، كنت تفسر لنا اش معناها استاذ في الرياضه للجميع؟
1: به اول حاجه نحب نقول اللي استاذ في الرياضه للجميع هو بالاساس منشط رياضي يخدم معناها في مجالات متعددة كيما دور الشباب، كيما مراكز التكوين المهني والتشغيل، كيما مراكز الإحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة، كيما ينجم يخدم أيضا في المؤسسات الجامعية أو المؤسسات السجنية، مراكز أيضا الإحاطة بفاقدي السند والمؤسسات الشبابية. كل هذه المجالات ينجم يخدم فيها المنشط الرياضي، معناها
0: على مستوى التكوين بداني. معناها الفروقات وين تبين
1: على مستوى التكوين؟ ثم حاجة بركة اللي يتميز بها المنشط الرياضي على الاختصاصات الأخرى، هو أكثر المنشط الرياضي يكون التكوين متاعه يتركز أساسا على علوم وأساسيات التنشيط حسب الشرائح العمرية. إيش معناها هو أستاذ في الرياضة للجميع؟ لازم يبدأ ملم بكل علوم وتقنيات وأساسيات التنشيط للأطفال، للمراهقين، لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،
0: خاطر باش يخدم في المجالات هذه الكل.
1: يعطيك الصحة. هذه الحاجة اللي تميز منشط رياضي على أستاذ تربية بدنية. أستاذ تربية بدنية يكون المجال متاعه مقتصر على المؤسسات التربوية، المدارس والمعاهد، المعاهد الإعدادية والثانوية والمدارس الابتدائية. بينما المنشط الرياضي في مثلا نعطيك أنا كإكزامبل، نخدم في مركب شبابي، نركز أكثر على التنشيط والترفيه والتأطير والمرافقة للشباب، وخصوصا تنظيم الأنشطة الرياضية للشباب.
0: وهوني أستاذة باش نشير أنه كي نقولوا أستاذ في الرياضة للجميع ما يقفش أنه يرانيهم ولا يرفه عليهم، كهو أنتم تنظموا تظاهرات وشفناك في التنسيق منسقة عامة.
1: أكيد.
0: كيفاش هذا يفتح على بعضه في الاختصاص يعني؟
1: أنا باش نعطيك مثال بسيط. احنا يجيونا مثلا شباب يحبوا يعملوا نشاط رياضي، نكونوا نوايد، نكونوا نوادي، والنادي نتاعي هذيك لازم تكون ثم معناها كونتينيتي، ثم معناها تواصل كبير من اول ما يدخل الشاب لاخر مثلا العام الدراسي. النادي هذي مثلا ينجم يكون في الرقص، في التعبير الجسماني، في
0: اي نوع من الرياضه،
1: اي نوع من الرياضه. بعد نعمل تظاهرات يكون مثلا فيها مسابقات، نوع من المباريات والمسابقات بين دور الشباب أو المركبات الشبابية، ولا حتى مسابقات بين المعاهد.
0: وهنا يصير التدخل هكا، تكملوا بعض
1: الصحة،
0: مؤسسة شبابية مع مؤسسة تعليم معنية.
1: صحيتك. والنص وسبق ونسقت عديد التظاهرات التنشيطية والرياضية لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: بالضبط، يعني أنا نحب نقول هما قبل ذوي الاحتياجات وكل لازمنا نقول اللي أستاذ للرياضة في الجميع للجميع ينجم يتعامل مع أستاذ تربية بدنية، مش نقولوش فما يعني نفس الوظيفة قاعدة تقابل بعضها، اللي يتعاملوا بعضهم في التظاهرات ويكملوا بعض.
1: أكيد يكملوا بعضهم بالطبيعة.
0: نكملوا فكرتك كيفاش الشباب الكل معني عنده الحق يشارك.
1: صحيح، الشباب الكل عنده الحق يشارك حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة. نحبوا احنا نعملوا لهم ادماج بينهم وبين الشباب السوي، خاطر هما كلهم شبابنا وكلهم يحتاجوا انهم يرفعوا على انفسهم ويقوموا بنشاط بدني ونشاط رياضي. هذيك علاش احنا توا كيما نخموا في الشباب السوي نخموا في ذوي الاحتياجات الخاصة ونعملوا
0: شفناهم في الالعاب البارالمبية.
1: صحيتك، اي هذه تظاهرة ما عندهاش برشا من اللي عملناها، ولمت 15 او 16 مركز خاص بذوي الاحتياجات الخصوصية في ولاية تونس. لميناهم الكل المراكز هذه وعملنا لهم العاب بارالمبية. جات تظاهرة تبارك الله محليها محليها محليها، وشيخوا عليها صغيرات، وإن شاء الله باش تولي معناها تتواصل على مدار السنة.
0: يعني فرص تواجد أستاذ للرياضة الجميع موجودة في كل المجال. قاعدة نشوف فيك تحكي على كبار السن، تحكي لي على أي شاب معناها في أي مؤسسة نجموا ندخلوا لها، معناها ملم يعني.
1: ملم أكيد، هي من أول حاجة لازمك تتكون فيها معناها كي تدخل للشعبة هذه أنك تقرأ معناها أساليب وتقنيات التنشيط ومعناها كيفية القيام بألعاب خاصة لكل فئة عمرية.
0: والإجازة أستاذة شنو عنوانها؟ الإجازة في الاختصاص هذا؟
1: الإجازة هو أستاذ في الرياضة للجميع اختصاص تنشيط رياضي.
0: بالضبط.
1: هو التنشيط الرياضي كاختصاص.
0: من بعد في الماجستير كيفاش؟
1: أنا حب نوجه معناها نداء لكل تلميذ يقرأ في البكالوريا أنه يحط في مخه كيما لازمه ينجح في الباك لازمه يتميز في المعدل. على خاطر المعدل بعديك هو اللي باش يحدد لك آفاق العمل. خاطر زادة احنا لكن معناها بعد ما تعرفش اللي شعبة الرياضة ينشحولها معناها بالروز، لازمك تدخل المعهد الرياضة المعهد العليا للرياضة يكون عندك معدل به.
0: عطينا فكرة عن حاجة هذية.
1: وثم شروط فهمتني، ولازمك تتعدى فحص طبي قبل ما زادة ما تتقبل. معناها الشروط انه يبدأ ثم سكور عالي راه.
0: ومن بعد يتواصل شرط سكور الماستيرة
1: في مجال التكوين. نقرأ معناها علوم، نقراو السيونس، نقراو علم النفس، نقراو السوسيولوجي، نقراو معناها ستاتيستيك انفورماتيك، نقراو برشا برشا حاجات اللي العباد ماشي في بالها ما نقراوهمش. راهو ما توصل انت تتخرج معناها في معناها في مجال الرياضه كلكو سوا شنو الاختصاص، استاذ تربيه بدنيه او منشط رياضي او استاذ في الانشطه البدنيه الملائمه اللي هما اللي يشدوا الاكثريه في السنتر نتاع ذوي الاحتياجات الخاصه. هذه زاد اختصاص اخر في المعهد العليا للرياضة. وثم العديد من الشعب الخاصة بالرياضة في مجال الرياضة اللي العبيد ما تعرفهاش، كيما تو أنا معناها تيتر متاع منشط رياضي
0: كيما مهنتك بالضبط،
1: كيما مهنتي أنا برشا عبيد ما تعرفهاش. راهو ثم العديد من الاختصاصات اللي ما يعرفوهاش العبيد، كيما الأنشطة الرياضية الملائمة اللي قاعدين يقوموا بخدمة جبارة كبيرة في المراكز متاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة،
0: ونلقاهم وناشتين ويسيروا زيد الحدث في التسيير زيد.
1: وراهي خدمة صعيبة، خدمة صعيبة وتحب لها وصعبين وتحب لها ديكاليتي،
0: نلقاهم وناسقين مشاريع كبيرة معناها.
1: أكيد بالضبط. أكيد أكيد. وثم مجال اسمه مجال التسيير الرياضي اللي هذا زاد برشا عبيد ما يعرفوهش. التسيير الرياضي
0: هذا في الماجستير زيد،
1: في الماجستير بعديك راهي فيها آفاق، فيها آفاق كبيرة.
0: أعطيني شوية آفاق العمل نخدموا بها.
1: مثلا آفاق العمل، أنت باش تكمل تقرأ الماجستير نتاعك مثلا في التسيير الرياضي، تجم تخدم بها في الوزارة، تجم تسير بها مؤسسات رياضية
0: بالضبط،
1: تجم تخدم بها في أي مجال يتبع الرياضة. الماجستير هذه تحكونا برشا، وفيها ونحب نقول اللي فما دكتوراه بحكم اللي فما ماجستير تكمل ماجستير المهني صحيت او ماجستير البحث، وتكمل بعديك الدكتوراه نتاعك وتجم تقري في الفاكولتي اكيد. تجم تقري بها في المعاهد العليا، تجم تقري بها معناها كاستاذ جامعي في اي بلاصه، في معناها في المجالات الكل. المجالات الكل راهي مطلوبه برشا.
0: تحب تقول حاجه نختموا بها استاذه؟
1: نحب نقدم تحيه لكل الزملاء اللي يخدموا معايا. نحب نوجه تحيه شكر وتقدير لكل استاذ يقري في المعهد العليا للرياضه وساهم في تكويني. نحب نقول لهم بارك الله فيكم. نوجه تحيه للمعهد الاعلى للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف اللي قريت فيه، ولكل استاذ قراني وقاعد يكونوا توا في مجموعه كبيره من الشباب. وكلهم يعطيكم الصحة كما أنتم كونتونا، إحنا قاعدين نكونوا في جيل آخر. بارك الله فيهم. نحب نوجه تحية أخرى كبيرة لمندوبية الشباب والرياضة بولاية تونس على المجهودات اللي قاعدة تقوم بها في تطوير الأنشطة الرياضية والبدنية، واللي قاعدة تتبع في دور الشباب والمراقبات الشبابية،
0: واللي شفناك منسقة برشا مشاريع فيها.
1: عايشك. وقاعدة تشجع فينا على القيام بتظاهرات معناها توعوية من خلال الرياضة. أنا نسيت ما قلت لكش اللي آخر مرة ما عندناش برشا، لو 23 سبتمبر عملنا تظاهرة رياضية تحسيسية تحت شعار نعم للرياضة لا للمخدرات، باش نحاول ندخلوا الرياضة الرياضة إنها كيفاش تحد من الظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، تبعد الشباب على السلوكات هذه الخايبة، ونحب نشجعوا على ممارسة الرياضة والابتعاد على.
0: وهذه هي الاستراتيجية الوطنية أستاذة للوزارة الشباب والرياضة.
1: نعم الاستراتيجية الوطنية، والهدف العام متاع كل مؤسسة شبابية هو الحد من المظاهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، ونشجعوا على الرياضة وعلى ممارسة كل نشاط بدني يفيد الشباب.
0: ومهم جدا الحقيقة أنه نشوف زوز وزارات معنا مع بعضهم كما وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي والتربية كيف يكملوا بعضهم كما قلت أنا، حتى المهن تقرب لبعضها، أستاذ تربية بدنية وأستاذ رياضة للجميع، لكن يكملوا بعضهم في المشاريع كما هكا. ونحب أنا نشوف ياسر أساتذة دور الشباب موجودين في بقية الوزارات، خاطر مهم ياسر. التلميذ مش مطلوب منه يقرأ بركة، والطالب زيدا مش مطلوب منه يقرأ بركة، مهم جدا أنه يفهم يتميز صحيت، ويفهم أنه السبور ماهوش جوست ماتير هكيكا، معنى لا، ينجم من السبور نوصلوا الرسالة كما كانت تقول، رسالة صحية وبيه وتفيد المجتمع وكل، وتمنعنا من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. أستاذة هذا هو مهم جدا أن نشوفهم مع بعضهم. شكرا لك أستاذة لبنى المرويلي، مشكورة. شكرا،
2: مرحبا بك أستاذة، تحية للشباب الناشط، للشباب الرياضي، ونشجع ديما على الرياضة، ممارسة الرياضة في مجالاتها الكل. متاو نشوفوا كان صغيرتنا نحب نطلع كوارجي، ما فماش كان الكرة، فماش كان كرة القدم، وتنجموا تتميزوا وتكونوا أبطال في العالم، زايدة برياضات أخرى مختلفة.
0: بنات
2: ولا أولاد، هذا هو. زي تواصلنا معنا أكيد في فقرة صباحك معلومة بعد شوية.

0: Plus.
1: Plus.
2: Dimanche plus.
3: مازلنا معكم مستمعينا نصف نهار وثلاثة دقائق على موجتنا معكم حتى نصف نهار ونص. مازلنا باش نسمعوا موسيقى ولكن قبل هذية باش نعملوا طلة على الطرقات. وفي العادة نهار الحد يبدا الطريق الكيسات سالكين معناها وفارغين واللي عنده قاضية ينجم يقضيها من غير ما يخاف من السيركولاسيون. أما اليوم فما إكسيبسيون سي عماد الطويل هو اللي باش يوضح لنا أكثر. مرحبا بك سي عماد.
4: معرفة يا مدام سهاد، تحية ليك، تحية لفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي التاريخ، ومرحبا بكم إلى حتى الفرصة باش نعطيه أكثر تفاصيل على حول الزحمة الموجودة على مستوى الطريق الوطنية رقم 8.
3: أي
4: للي جاي من جهة النحل يعني في اتجاه تونس العاصمة مرورا بمحاول أريانا يعني ومحاول رواد يعني، واللي جاي على مستوى طريق الريانة خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 2 والمنطقة الصناعية الشرقية 1 وصولا على مستوى منطقة مونفيزير. فما زحمة توا تقريبا عندها أكثر شوية سواعة تقريبا من البداية. الحركة بطيئة جدا اللي باش يوصلوا على مستوى وسط العاصمة. يعني احنا حابين المداخلة تكون أنه اللي من الريانة وباش يحب يوصل على مستوى وسط العاصمة يولي يدخل على جهة الريانة بير بالحسن، ياخذ شارع الحبيب بورقيبه ريانا وصلنا على مستوى وين محطه 10 ديسمبر للمترو، ياخذ شارع شارل نيكول في اتجاه ساحه باستير، ومن غادي ياخذ التوجه نتاعو نحو منطقه الخضره نحو نحو لافايت ولا نحو شارع محمد الخامس وسط العاصمه. واللي توا موجود على مستوى وصل المنطقه الصناعيه الشرقيه الاولى على مستوى الحي الأولمبي، فما المحاولة متاع جسر شارع محمد علي عقيد اللي يوم خلاله نطف نتعديه من الحي الأولمبي ومن الخفاء الملعب الأولمبي بالمنزة والحي الأولمبي، ومن غادي ناخذ التوجه نحو شارع شارل نيكول على مستوى وين المخترق متاع المركز ولا الإدارة الاجتماعي متاع الصيدلية المركزية، ومن غادي ناخذ التوجه نتاعي نحو ساحة باستير. جوست معناتها باش ما نخليوش معناتها فما تعطيل كبير ياسر على خاطر وللي تبدا عنده قضية ويقول لك نهار حد وباش نتعدى من ثنية الطريق الوطنية رقم 8 معناتها من الرينا نحو تونس، فالعادة تبدا فما سهولة وسهولة على مستوى المرور والعبور. اليوم باستثناء فما الحركة بطيئة جدا، هذاك علاش حبينا ننوروا مستعمل التاريخ والرأي العام بالمعلومة هذه.
3: باهي معناها اللي حاصلين تو اللي واقفين عندهم مدة عندهم زوج طرق باش يبدلوا الاتجاه نتاعهم.
4: الاتجاه نتاعهم اللي مازال معناتها ما وصلش على مستوى المنطقه الصناعيه الشرقيه الاولى، معناتها ينجم يلقى الحل معناتها ياما اللي باش يدخلوا من جهه تريانه ولا اللي باش يدخلوا من جهه المنطقه الصناعيه الشرقيه الاولى ويجيو من جهه يدخلوا من جهه المنزع معناتها ومن غاديك يوصلوا لوسط مدينه تونس.
3: وهو كذلك ان شاء الله كلهم اللي يسمعوا فينا توا تكون وصلتهم
4: المعلومه. هو المرور والعبور ببطء جدا معناتها نوسعوا بالنا وصلنا الناس كلها توصل سلامات
3: ان شاء الله يا ربي. اللي تسمعوا فينا عندكم زوج طرق باش تبدلوا اذا كان مازلتوا ما وصلتوش المنطقه الصناعيه في الشرقيه ان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل. مازلنا مصين معاكم وصباحك معلومه اتاجلت البعد شوية أقعد معانا برشا غرايب باش تسمعوهم مع التومي.
5: أيه.

0: مرحبا من جديد، ديما نرحبوا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الشباب. وفي ديمانش بلوس الفقرة اللي باش نختموا بها اليوم، سنسي نبداو بها صباحك معلومة، وديما معلوماتك مهمة في أي وقت من الحصة.
1: شكرا سهي.
0: ومن المعلومات اللي نستنى فيها اليوم الغرايب، نحب الغرايب.
1: غرايب وعجيب يا ربريكا دي نورمالمون. اليوم باش نحكيو سهي على أغرب خمسة طقوس جنائزية في العالم. الانطلاقة باش تكون بشجرة الموت. نعملك تيست ولا لسا؟ سي بون في تيست. دونك باش نحكيو على شجرة الموت اللي معروفة بها اندونيسيا، ونلقاو قبيلة باندونيسيا تحط الأطفال داخل تجاويف الأشجار. هكا الدور يبداو فارغين هكا في الشجرة، عرفت؟ تدخل تلقى فيها مازالة الشجرة تبدا. دونك هما يدفنوا الصغار غاديكا في عوض دفنهم تحت الأرض. علاش يا سهي؟ خاطر القبيلة هذه تعتقد أنه الشجرة تخلي حياة الأطفال تكمل، وبالتالي تكبر معاها أرواحهم.
0: هكا
1: أي فكرة ما تجيش. دونك نحن في بنا فيها حمامة حاجة طلعوا يدفنوا فيها في الصغار. دونك نمشيو للمالديف. وانا قلت المالديف باش كيك فمش ما يرخصونا شوية في البيس. وهي نمشيو باش نحكيو على الدفن على الشاطئ. شاطئ البحار في المالديف يدفنوا عليه. دونك في بعض الجزر بالمالديف يدفنوا الموتى مباشره على شط البحر، يحفروا قبر قريب للموجه. قد ما تقرب للموجه قد ما احسن،
0: قد ما باهي.
1: اي خاطر سكان المنطقه يعتقدوا انه البحر يطهر الجسد ويهزوا في رحله ابديه مع الطبيعه.
0: هك
1: اي
0: باهي.
1: ومتدفن على الشط باش نمشيو للسماء، حتى السماء خموا فيها سهي، ونلقاو التوبوت الاسيويه، وهذه من اغرب الطقوس. يقطعوا الجثث ويحطوها على قمه الجبل يقربوها للسماء باش تاكلها النسور. وهذا الاعتقاد انه الجسد لازم يرجع للطبيعه وتستنفع منه الكائنات الاخرى. علاش يمشي كيكه في مخه؟
0: هدفنوه حتى يستنفع هدفنوه.
1: دونك تو نمشي زاد لمدغشقر، ونلقاو الرقص مع الموتى. وهنا باش نفرقوا ما بين مدغشقر وغانا.
0: احنا نبكي ونهبطوا قلوبنا
1: تفهموش ما تفهموش.
0: هما بالرقص.
1: نمشيو لمدغشقر، قلنا نلقاو الرقص مع الموتى، وهذه تشبه شويه الغانا، اما تنواريو الفرق. دونك هذا تحديدا في قبيله، فما ما مش القبائل الكل تعمل هكاك، لكن هنا اش يعمل القبيله ذي؟ يحلوا القبور، يلفوا الموتى باكفان جديده، يشطحوا معاهم، خاطر حدث هذا بالنسبه ليهم لحظه فرحه ولمة عائليه. الموتى القدم زاده عندهم هو يتقابلوا مع اجدادهم، دونك لازم يفرحوا، فهمت؟ اما الرقص في الجنازه توا غانا، هوني نحكيو على تشيع الجنازه، يشيعوها هذيما كاع ما يحلوش. حقيقه عطيهم الصح. فما مناطق في غانا يخرجوا يهزوا النعش وهما يشطحوا، وهذا الاعتقاد منهم انه الرقص والحركات الاستعراضيه هذيا توديحهم للميت معناه بالفرحه، تساعد الميت باش ينتقل للعالم الاخر بروح مطمئنه.
0: الميت الفرفوش. أي.
1: بكل سعادة. هذا هو أغرب خمسة طقوس جنائزية في العالم. خليك مصدومة الجمعة الزاي.
0: لا أنا نحمد في ربي
1: على الحب،
0: نحمد في ربي على نعمة الإسلام. الحمد لله يا ربي،
1: الحمد لله. بالحق خاطر أفكار غريبة معناها جمعة.
0: إيش معتقدات إن كل ما نكتشف معتقد هكا
1: نحكي لكم مرجي على الحب. نحب لكم بالضبط،
0: نحب الحب ديما، نحب الحب.
1: إن شاء الله نحكي الجمعة الجاية على
0: حمرا اليوم.
1: مهد المهد الجمعة الجاية.
0: وهو كذلك الجمعة الجاية نحكي على الحب. هذه أغرب الحاجات. ديما فما معلومة جديدة في صباحك معلومة مع آلي تومي. شكرا لكم على المتابعة مستمعينا. باش خليكم مع الموسيقى، احنا مازال علينا بكري باش نسمعوا برشا موسيقى حتى موعد موجز نصف نهار ونص بعد، يكون موعدكم مع فيراج وكريم زغبي. إلى اللقاء.

0: شباب من تونس.
1: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعرض بالكرم.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات انتدابي 55 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطني بداية من يوم غد 4 ديسمبر المقبل والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. افتتاح أول مركز خاص مختص في تأهيل الأطفال التوحد وأطفال من ذوي صعوبات التعلم بمدينة باجة بتكلفة 40,000 دينار، ويحتوي ألعابا وتجهيزات تمكن من تنمية الطفل. الثلاثاء المقبل عمادة المهندسين التونسيين تنظم مائدة مستديرة لتقديم خريطة الطريق التقية لتونس لسنة بين سنتي 2027-2035. انطلقت أمس بتوزر فعالية ملتقى الجنوب للمسرح في دورته الثانية التي تتواصل على مدى أسبوعين من العروض المسرحية من مسرح الهواة والجمعية المحترفة ومسرح الأطفال في فضاءات عدة بمدينة توزر. اختارها مركز الفنون الدرامية والروحية بتوزر بديلا لغياب فضاءات العرض والمسرح. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، جمعية التفكير الثقافي تنظم اليوم قافلة صحية مجانية تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهروني بالعاصمة. وتوفر القافلة مجموعة من الخدمات والفحوصات الصحية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والمتابعة والفحص العام. منتزه النحلي بأريانا يحتضن اليوم فعاليات المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه. وفي أخبار العالم، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها واجهت ضربات موجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة، مؤكدة أن قدرات الميليشيا الحوثية لن تكون في مأمن من نيران قواتنا المسلحة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بدوي انفجارات عنيفة في صنعاء بعدما أوردت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات على العاصمة. من جهتي، قال يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أنهم هاجموا بصواريخ باليستية ومسيرات في أرامكو في الرياض. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

نصف نهار و 35 دقيقة. مرحبا تحياتيكم الناس الكل. هذا الموعد الأسبوعي كل نهار تحدث بالوقت هذا حتى لمدة ساعتين نكونوا موجودين حاضرين معكم في فيراج البرنامج اللي يخلي لكم المجال للتعليق لإبداء الرأي في المواضيع اللي نطرحوها كل نهار أحد في التوقيت الجديد. نعرف برشا من الناس تقريبا عبر الكومنتارات ولا رسائل وصلت ما زالوا يستناو نهار الاثنين دائما. ديما نذكرهم أنه موعد البرنامج توقيت البرنامج تغير, أصبح يوم الأحد من نصف النهار ونص حتى الماضي ساعتين. إكيب كاملة موجودة حاضرة معكم اليوم, مريج في الإخراج الرقمي, نزار موجود معنا في الإخراج التقني, كريم السلام عليكم الناس الكل. للتواصل معنا أكيد دائما رقم هاتف موضوع على ذمتكم 71 800 44 411 هذا نمر التليفون كتحبوا تكونوا موجودين للتعليق لإبداء الرأي. برنامج في الأصل تعمل باش نسمعوا صوت وراي الشارع الرياضي في مختلف المواضيع, في مختلف الأحداث اللي تصير على امتداد جمعة كاملة أكيد جدا الأسبوع هذا حتى الأسبوع اللي قبله. لا حديثة في المقاهي, في الشارع الرياضي, في وسائل التواصل الاجتماعي إلا على خيبة الأمل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. زوز مباريات لعبهم في تصفية كان 2027, المنتخب تعادل في مباراة أولى من منتخب أوغندا ثم اكتفى بنقطة يتيمة أخرى أمام منتخب بوتسوانا, تعادل بنتيجة هدفين مقابل هدفين ثنائية حازم المستوري في الدقيقة 44 ودقيقة 49. نتيجة كما قلت مخيبة للأمان عند الجماهير التونسية, خاصة وأنها تجي بعد تعادل في جولة ثانية, بعد تعادل أيضا سبق التعادل هذا في الجولة الأولى. خيبة أمل انضف لها برشا كلام بعد, انضفت لها أولا نقطة استفهام كبيرة اللي هي عدم علم الإطار الفني وبعض أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم بأنه نقاط مباراة أوغندا محسوبة. دونك نقطة خلات تقريبا العباد الكل تتسائل كيفاش نجم تتعدى الحكاية هذه من غير ما يبدأ الناس الكل في بالها. ثم كان من المقرر أنه تصير مباراة ودية ضد منتخب مالي, ففجأة نلقاو بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم في إلغاء الفترة المتبقية من تربص المنتخب وأيضا إلغاء المباراة الودية مع مباراة مالي, واللي أيضا طرحت برشا أسئلة وبرشا نقاط, خاصة أنه سمعنا أنه مشاكل داخل المنتخب بين الناخب الوطني والمدرب الوطني معين الشعباني, بعض الملاعبية سيرتو نحكيه هنا على الياس العاشوري اللي الجامعة بالتنسيق مع المدرب قررت أنها تقصي لها من التربص وتسلط عليها عقوبة تأديبية قبل ما يتلغى التربص الكل. برشا حديث برشا كلام, لعبية مشيت مع الياس العاشوري جات في نفس الموقف حتى اللي مش موجودة مع المنتخب, دونك خلى المناخ يكون صعيب شوية بالنسبة لإجراء مباراة

زوز نقاط. ينضاف لها المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة واللي مشارك في دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي صارت في مصر واللي هي مؤهلة لكأس أمم أفريقيا. بارح المنتخب هذا يكتفي بالتعادل أمام المنتخب الليبي بنتيجة هدف مقابل هدف بعد ما تعادل سلبا مع المغرب في الجولة الثانية، ثم انهزم أمام منتخب مصر البلد المنظم للدورة هذه بهدفين مقابل هدف، وتعادل أيضا مع المنتخب الجزائري هدف مقابل هدف. وبالتالي بالنتائج هذه يغادر منتخب أقل من 20 سنة سباق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. دونك هذوما الكل قاعدين صايرين في وسط المنتخب وفي وسط الجامعة التونسية لكرة القدم. مش نحكي على تصريحات عضوة الجامعة التونسية مروة الصخيري اللي أيضا تصريحات كانت تراند تقريبا على الفيسبوك في اتصال بها، ولكن ما نعرفش ما تردش على الهاتف. إن شاء الله نتمكنوا أنه ناخذوها باش نجموا على الاقل نفهمها شنو قالت في تصريحاتها حول ما قاعد يصير في المنتخب. اليوم فما ضيوف شباب باش يكونوا حاضرين معنا بالتليفون. انتم زاده كان تحبوا تكونوا موجودين تعطيوا رايكم شنو هو بالضبط اللي صاير في المنتخب، شنو هو الحل، خاطر كثر برشا الكلام وكثر برشا الحديث حول امكانيه مغادره معين الشعباني. هل هذا هو الحل؟ سمعنا أنه فما نهار السبت صارت جلسة بين رئيس الجامعة ووزير الشباب والرياضة تقريبا في موضوعها كان التباحث حول خلينا نقوله الخيبة جديدة، أيضا نظر في القرارات اللي ينجم يتخذها المكتب الجامعي ولا غيره في المستقبل واللي مش تكون أكيد تلبي طموحات الجماهير التونسية. نستنى وخاصة أنه تم الحديث على نقطة عدم علم المكتب الجامعي باحتساب مباراة نقاط مباراة أوغندا. وانتوك انتو بدأ شو تقولون بضبط شو رأيكم بضبط في اليسار هذه الكل، شو رأيكم في مردود المنتخب رغم أنه جبنا الملاعبية؟ كان فما برشا نقد للقائمة قائمة معين الشعباني، ولكن هل الحل في تغيير ملعبية ولا في تغيير قائمة ولا في تغيير مدرب ولا في تغيير شو الحل بالضبط؟ ولا في الأخير هذك هو معناته حتى في حديث مع بعض خليني أؤكد مع بعض أعضاء المكتب الجامعي يقول لك في الأخير راهو هذايا هو مستوانا. البطولة الوطنية للأسف الشديد ما نجموش نعاولوا برشا على ملعبية من البطولة الوطنية، حتى كان عاولنا عليهم ما نجموش نمشيوا معاهم لبعيد. يقول لك حيرة ما نعرفوش شنو اللي نجمو نعملو وشنو اللي نجم يتعمل. هل المشكل وين بالضبط؟ بعد ما كنا في مراتب متقدمة على المستوى الإفريقي على المستوى العربي حتى تصنيف عالمي قاعدين نوخره بشوية بشوية، حتى التأهل للمونديال يولي لهنا فيه برشا شك، لأنه حسب ترتيبك وحسب تصنيفك أكيد في قرعة بتاع مجموعات باش تكون مع الصحاح مع المنتخبات اللي تفوقنا في مستوى على كل مستويات مش كان مستوى فني. دونك وين ماشيين بالضبط؟ شنو الحلول؟ انتم تنجموا تقترحوا علينا وقولونا بالضبط شنو الحل. بعد شوية نبدأ ونستقبلوا تليفوناتكم، ناخذوا تليفوناتكم على 71 844 411، هذا نمبر التليفون. بعد شوية أيضا زميلنا الصحفي بجريدة الشروق سامي حماني باش يكون موجود حاضر معنا، لأنه كتب وتحدث عن المنتخب وكواليس المنتخب. أيضا سنحاول الاتصال ببعض الصحفيين الموجودين خارج حدود الوطن، إن شاء الله واحد فيهم باش يكون موجود حاضر معنا لأنه فما فارق التوقيت وغيره. سيرتو الصحفي اللي ان شاء الله نتمكنوا بالحصول معاه خاطر موجود توا في تنقل بين ليون وباريس، تو نحاولوا الاتصال بيه. هونتوكا هذا كل باش نعرفوا شو اللي صاير في المنتخب وشنو هي الحلول اللي نجم نعملوها في الفتره القادمه. ترتيح صغيره مع الموسيقى. نذكر 71 844 411 هذا نمبر التليفون، كلمونا خلينا ناخذوا رايكم انتوما الجماهير التونسيه في واقع ومستقبل كره القدم وخاصه مردود المنتخب الوطني لكره القدم.

0: المحبة والكرة في الفيلي كم يا جوتام عليا تونسي
1: شو هدف
2: فيراج

0: فراج نصف نهار و54 دقيقة مازلنا مكملين معكم حتى الماضي ساعتين. ديما نذكركم بنمر تليفونا 71 844 411، تليفوناتكم قاعدة واصلة إن شاء الله. بعد تكونوا موجودين حاضرين معنا في المباشر، تعطيوا رأيكم فيما يخص كما قلت المنتخب الوطني التونسي، النتائج الحاصلة في الفترة الأخيرة، أيضا الأجواء اللي حامت حول مناخ المنتخب، شو الحل بالضبط من أجل أن المنتخب يعود يرجع للمسار الصحيح، للمسار اللي تعودنا به، للمنتخب اللي تقريبا في فترة من الفترات كان يقارع كبار المنتخبات. هل المشكل في أنه عنا جيل من الملاعبية في الفترة هذه جيل متوسط فنيا؟ هل المشكل في المدرب؟ هل المشكل في الجامعة؟ وين المشكل بالضبط؟ وين تراو المشكلة اللي ناتجة على النتائج السلبية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي؟ المناخ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري في تصريحات عربية قال أن المناخ داخل المجموعة في الفريق الوطني جيد جدا على عكس ما يشاع، هذا وفق تصريحه، وقال أنه تقريبا النتائج إذا ما مشيتش توا تو يجي وقته وتمشي وتمشي في المستقبل. هكا كان تصريح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري. وقتاش وكيفاش تمشي النتائج؟ شنو اللي خلى النتائج أصلا ما تمشيش؟ هل هو مشكل فني، مشكل ملعبية، مشكل اختيار بتاع ملعبية، مشكل فترة حساسة؟ هل مازال المنتخب لحد الآن أصلا يعاني من تأثيرات خيبة الأمل والنتائج المحققة في آخر مونديال؟ برشا أسباب، ولكن تقعد كلها مجرد افتراضات، صحيح والواقع حاجة أخرى. باش ناخذ تليفوناتكم إن شاء الله بعد 71 844 411. انتم حسب رأيكم الشارع الرياضي كيفاش ترى واقع المنتخب ومستقبل المنتخب وشنو الحلول؟ شنعود ونرجع شوية على الأقل كما قلت إلى المسار الصحيح. باش ناخذ معايا الصديق سامي حماني صحفي بجريدة الشروق، واللي تقريبا خمم حتى يكونوا معنا كل جمعة. علاش؟ لأنه بكل بساطة المواضيع اللي نطرحوها هي مواضيع الساعة، مواضيع تقريبا تشد الرأي العام على امتداد أسبوع كامل، فكل أحد نلقى نفس الموضوع اللي باش يتم طرحه نلقى سامي حماني حكى عليه وكتب عليه، لأنه هذاك هو، لأنه جمعة كاملة ما تنجمش تحكي على حاجة غير مثلا الجمعة هذه، غير المنتخب، غير النتائج السلبية للمنتخب، غير النتائج المخيبة للأمال بالنسبة للمنتخب. دونك كل جمعة تقريبا عنده ما يقول سامي حماني، اللي سعداء جدا أنه يكون حاضر معنا في المباشر، وشكرا لي على قبول الدعوة رغم التزاماته المهنية. ونعرفوا نهار تحدو برشا خدمة وبداية أسبوع غير غدوة. أنيس مرحبا. ألو
1: خويا كريم، صباح النور.
0: صباح الورد يا أنيس.
1: أخويا معك سامي حمان جاي شروق.
0: مرحبا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا على قبولك أنت الدعوة يا أنيس.
1: لا في كل وقت أخويا كريم، مرحبا.
0: سي أنيس، دونك الجمعة هذه نحكيه كان على المنتخب ونحكيه كان على نتائج المنتخب. برشا كلام تقال على المنتخب، برشا حاجات صاروا نتائج سلبية، بعد لقينا إلغاء لتربص، بعد سمعنا باستبعاد للعاشوري، بعد إلغاء مباراة ودية، بعد يخرج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري يقول راو على عكس ما قاعدين تحكيه وعلى عكس ما يحكي الشارع الرياضي راو الأجواء لباس على العال، وشوية النتائج تو تمشي تو ما مشيتش توجي وقايت وتمشي. ما الذي يحصل في المنتخب؟
1: والله يا أخويا كريم، المنتخب اليوم ما دخلنا معناتها تجاوزنا المرحلة متاع النتائج السلبية. نذكروا بركة كريم اللي راو من في على امتداد عام 2026، معناتها من دخول 2026 المنتخب ما عملش ولو انتصار رسمي، حتى انتصار رسمي في على امتداد 2026 اللي احنا 2026 قريب نكملوه راه توي، اللي هو هذه رقم مفزع وكارثي في مسيرة المنتخب. اليوم المنتخب كما قلت لك تجاوزنا المرحله نتاع النتائج الكارثيه، الكان وكاس عربيه ومونديال وتصفيه نتاع الكان الجديد 2027، دخلنا انا نسميها بكل صراحه دخلنا مرحله العبث. اليوم نشوف في التصريحات نتاع رئيس الجامعه، معناتها سامحني ضحكنا على ذوقون انا نسميه هذا، معناتها ونسميه حتى بين ظفرين خويا كريم بعد اذنك، معناتها خطاب نتاع استبلاء هذا نتاع مغالطه. ما نعرفش انا رئيس الجامعه يحكي على المنتخب الوطني ولا يحكي على منتخب واحد اخر، معناتها احنا ما تفرجناش فيه.
0: خليني أنا لهنا نكون أتكلم بلسان رئيس الجامعة ولو أنه أما على الأقل بما أنه غايب، أنا كمسؤول في الأخير إذا عندي كويزين انترن وعندي شوية مشاكل ما باش نخرج أنا للأعلام، باش نخرج للشارع الرياضي، باش نطمن، باش نقول لبس الأمور توا، حتى كان فما مشكلة نحاول نحلها أنا غادي. دونك هل أنا كرئيس جامعة مثلا المطالب اللي نقول رأي الأجواء متوترة، الأجواء سفابا، رو معناش مناخ، رو مناخ سيء، معناتها ما هو يلزمني نقول لك هيك ولا؟
1: خويا كريم هو مادام الوضع خايف والأجواء معناتها مشحونة في المنتخب، أضعف الإيمان بالنسبة لنا رئيس الجامعة. أنا قدامه حلين، أنا معناتها كمتابع وكصحفي كنت نستنى منهم الجامعة كلها، ما نحكيش على مؤسسة الناصر في حياتي، الجامعة كلها يخرجوا تعرف شو يقولوا ولا؟ يعتذروا من الشعب التونسي على الكوارث نتاع الامتداد للأشهر الأخيرة، قدموا استقالة، ما صارش هذايا. أضعف الإيمان خويا كريم أنهم يصمتوا على الأقل، تخرج تقول أجواءنا طيبة، أنت حسينك تحكي على منتخب آخر مش المنتخب اللي تفرجنا فيه.
0: هل فما مسؤول أخطأ يوما وتحمل المسؤولية وقال راني نتحمل المسؤولية وراني خارج على روحي وأقدم استقالتي؟
1: في رياضتنا صعيب ياسر الحقيقة، هذا لا رناه في وزير، لا في رئيس لجنة أولمبية، لا في رئيس كرة اليد، هذا موضوع آخر، لا في حتى مسؤول رياضي الحقيقة، مو شعيب المسؤول. أنا نذكر يمكن الوحيد باش كل واحد ياخذ حق اللي بالرسمي استقال من المنصب نتاعه الرياضي وكان ينجم يكمل هو علي الحبسي في الفترة هذيك نتاع الوحيد يمكن الوحيد اللي لقاها الشجاعة والجرأة باش يقول يزي هاي معناتها بضاعتك كما نقولها. ما نصيب احنا مع الناس، انا والله انت هنا جبت موضوع نتاع الاعتذار وثقافة الاعتذار وثقافة الاعتراف بالفشل. نفكر كله في مونديال مشهد ايقوني انا بالنسبة لي كريم، المدرب نتاع المنتخب الياباني كان تذكر
0: نذكره
1: وقتها خرجوا كيفاش معناتها يمكن مدة دقيقة اعتذارا من جماهير ومن شعب اليابان. شو معناتها ما هكا معناش احنا معناش اللي يشد منصب حب فاشل ولا ناجح يشد فيه ويقعد غاد.
0: هل المشكل فقط في المكتب الجامعي؟ باهي قدم المكتب الجامعي استقالته، هل باش يولي عنده منتخب البرازيل معناتها باش تتغير الامور؟
1: شو لا ما قلناش هكاك. اما خويا كريم اللي باش يبني منتخبات وطنيه وكره قدم تونسيه، راهو المنتخب في الاخر هو جزء من المكونات نتاع الكره التونسيه، خاطر انت ما عندكش كان منتخب
0: أكيد.
1: عندك منتخب اول، عندك منتخبات الشباب وعندك بطوله وعندك اداره فنيه وتكوين والرسكله وعندك برشا معناتها مكونات في المشهد الكره. لكن اللي باش يبني واللي باش يحط معناتها الاستراتيجيه نتاع نوض كره قدم شكون هو؟ هي الجامعه وبالتنسيق بتبيع مع الوزاره. اذا كان انت الجامعه اللي هي المشرف الاول على اللعبه معناتها ماهيش في المستوى، باش ما نقولش كلمه اخرى، ما تنجمش تبني خويا كريم حتى باش تبني منتخب في اجواء طيبه وسليمه، ما تنجمش.
0: معناتها خلينا نرجع
1: ليك، معناتها راهو كان الجامعه هي المسؤوله على
0: المنتخب. بدينا بالجامعه، دونك حسب كلامك انت وكان تصريح معز الناصري كما قلت انت في الارتيكل،
1: اضعف الايمان انه يسكت يا كريم، اضعف الايمان احتراما على الاقل للجمهور التونسي انه يسكت.
0: واضح، اوكي. دونك كما قلت انت في الارتيكل اللي كتبته في جريدة الشروق، قلت أنه وكأنه حسب الرواية الخيالية لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، العصافير تزقزق والسماء صافية في المنتخب والكرة التونسية عموما لبس.
1: وقت اللي هو اخويا كريم الناس كلها تفرجنا النتيجه سلبيه. الاجواء في الحجرات الملابس متوتره. العلاقه ما بين المدرب والملاعبيه متوتره. العياري متغشش. العاشوري هالصف ومشى يا اخي. هذا اللي صار. احنا بلا شيرين حاجات اخرى. واحنا
0: هذا اللي صار. هذا اللي صار.
1: هذا الواقع.
0: هذا المكتب الجامعي سينو الامور الفنيه بين مدرب وملاعبيه.
1: كريم باش ما نكونوش قاصين وباش نكون انا معناتها امين مع
0: روحي. هو ذا رايك هو راهو ديما نقعد نقول راهو ذا رايك خاص راي انيس
1: راي الخاص. اي اي وريت لي انا موضوعي راهو باش ما نكونوش راهو المسؤوليه نتاع الفشل والاخفاق والشيء اللي صاير في
0: الجمعيه
1: مش لا تتحملها الجماعه فقط
0: وانما واضح به فنيا بين مدرب وملاعبيه. شو اللي مهما يكون به اوكي نمشي معك نمشي معك انه المكتب الجامعي وانه فما مشاكل وانه فما فشل بين معاقفين ولكن فنيا هل هذاك هو المردود اللي كان منتظر مهما يكون المكتب الجامعي حتى بلاش مكتب جامعي انا كمدرب وعندي 11 ملاعبي وباش نهبط نلعب امام جمهوري بعد خيبه امل في مونديال ومطالب اني نرضي الجمهور هذاك ونحاول نرجع شويه جماهير التونسيه للمنتخب ونقربهم اكثر هل بذاك المستوى بذاك المردود اللي نجموا نقدموه امام زوز منتخبات والله كلعبنا امام السنغال امام الكوت ديفوار امام نيجيريا امام مصر
1: والله منتخبات الصف الاول
0: اي منتخبات الصف الاول احنا لعبنا ضد منتخبات تصنيفها في 170 اي الور هل بذاك المردود شو اللي صار بالضبط
1: هنا زاد نحكيو على المسؤوليه نتاع المدرب الحقيقه مش مدرب نحكي على اطار فني بقياده معين الشعبين اطار فني ما حضرش مقابلات وكما يلزم الحقيقه هاك انت قلت احنا واجهنا منتخبات نتاع صف رابع وصف عاشر معناتها راهي بوتسوانا ترتيبها في التصنيف الدولي كان انا مش غلط 142 سامحني عاد انت كمدرب وتلعب في ميدانك وامام جماهيرك الحقيقه ما كانش عندنا حتى عذر باش ما نربحوش ولو يا كريم واحد شيء ولو انت ماكش مطالب باش تربح 4-5 كنت مطالب ولو باش تربح بالحد الادنى المطلوب
0: باش تاخذ 3 نقاط
1: عذر للمدرب الحقيقه حاجه اخرى كريم راهو معين شعباني مدرب تونس محلي ولدنا يعني يعرف المنتخب ما يعرف المنتخب من برا لكن عنده فكره على المنتخب عنده فكره على الملاعبيه عنده فكره على الجو العام هذا يعني فاش نزيد نعيب عليه اكثر من هكا خرج باش يعطي تبريرات اللي ما عندها حتى علاقه بشيء اللي رينيه في المقابله نتوما
0: وفقط باش نعطيو دائما المعلومه صحيحه منتخب بوتسوانا ترتيبه 147 عالميا
1: 147 ما بعدناش اي ما بعدناش معناتها ترتيب جديد 147 عالميا
0: فوالا فوالا ملعبية برشا يقول لك وحتى انا في اتصال مع بعض اعضاء المكتب الجامعي ما يلقاو ما يحكي ويقول لك في الاخير يا اخي هذاك هو مردود وهذاك مستوى ملعبيتنا سواء في البطوله المحليه ولا المحترفين بين معقفين اللي يلعبوا في بطولات ايضا صنف ثالث وصنف رابع.
1: خويا كريم هذاك كلام مردود على اصحابي الدليل والحجه نعطيك الدليل والحجه احنا في 2019 عملنا نصف نهائي كاس افريقيا مع لانجيريت ويظهر لي ما عندناش جيل ذهبي
0: يعني
1: وحتى الاداء ما كانش مقنع نذكروا الناس كل المشاكل اللي صارت عملنا نصف نهائي وكنا نمشيو للنهائي كان تذكر مليح عملنا مونديال 2018 بغض النظر عن النتائج اللي عملناها في النهائيات عملنا مونديال 2022 مع جبال القادري والنتيجه كانت معناتها اداء نحكي على الاداء كان مقبول جدا ربحنا فرنسا تعدينا مع الدنمارك واخترنا واحد شيء مع استراليا وكانت نتيجه اخرى رانا ترشحنا لدوره ثانيه صحيح ولا لا؟
0: صحيح
1: يا اخي مش نفس الجيل هذاك اللي هو موجود تو ولا انا غلط؟ تبدلوا شويه ملاعبيه
0: تبدلوا شويه
1: تقريبا فما ثانية ما زالت معناتها دوك ماهوش البارح انت مشيت للمونديال عندك ميسي ورونالدو واليوم لا والله ما عنديش ملاعبيه معناتها هنا يولي تناقض الحقيقه راه
0: ملاوين
1: خويا كريم احنا راهو في تاريخنا ديما عندنا حاجه اسمها روح المجموعه المجموعه موجوده صحيح ما عندكش ملاعبيه كبار لكن مجموعه موجوده
0: المجموعه موجوده موجوده موجوده موجوده بلا روح موجوده بلا روح
1: بوتسوانا وغندا ما قلتلكش يربح المغرب والسنغال ومصر والجزائر
0: باهي يعني سامي انت قلت المجموعه موجوده موجوده المجموعه ولكن بلا روح
1: كما المدرب اساء تصرف مع ذي المقابلات هذا دون شك فنيا فصل المقابله فصل المقابلات الزوج واتصاليا وهذا خطير ياسر يا خويا كريم اتصاليا خاطر تخرج تنقد في الملاعبيه نتاعك وتقول ما عنديش ملاعبيه والعيار يكار وما كاروش انت في الاخر كريم تقول تكره في المنتخب شنو راس مالك انت الملاعبية الملاعبية الحقيقة راه
0: مش كان في المنتخب دائما في حتى في الأندية
1: حتى في الأندية كيف كيف أنتم في الأخر معناتها راس ملك ملاعبين وأنا ديما مع المدرب اللي يحمي ملاعبين ولا أنت العكس غدوة سامحني كريم أنا غدوة باش ندخل الساج كيب ناسيونال في العاشور إيش نعمل له نعيط ولا ما نعيطوش والعياري نعيط ولا ما نعيطوش إذا كان مش الناحية أنا 6 و7 و8 باش باش نلعب غدوة
0: السؤال الآن الذي يطرح المستقبل تو قاعدين احنا قاعدين نقيموا في الموجود في الحاضر قلنا فما برشا مشاكل بديناها من المكتب الجامعي مرورا بالمدرب وصولا للملاعبيه يمال شنو الحل بالضبط
1: الحل اذا كان نحبوا حل جذري اذا كان نحبوا حل جذري يا خويا كريم المكتب الجامعي يتبدل انا راني ديما راي ما نبدلوش ورايي هذه على فكره كريم راني قلت من يوم الانتخابات اللي هي 25 جانفي 2025 بيتصلح بالعبيد هذوما ما تنجمش تصلح
0: يا اخي مكتب جامعي يا اخي مكتب جامعي مكتب جامعي يعني جاء بانتخابات من الانديه من الانديه التونسيه
1: اي اي جاء بانتخابات ما عندك فرضيه انه معناتها سامحني حفظ لماء الوجه التقييد نجموا الاعضاء اللي فزتوا
0: نسبه وهل تضمن هل تضمن انت هل تضمن سامي اللي مكتب جامعي اخر يجي باش نلقاو معناتها مكتب جامعي اخر بروندمون واحد اخر وبافكار اخرى بمشاريع اخرى
1: على شرط
0: شنو
1: اللي باش يتقدموا الانديه تعرف تختار خاطر الانديه نتاعنا هذه مشكله اخرى الحقيقه ما تراعيش
0: الانديه نعرفوا الناس الكل يا سامي نعرفوا الناس الكل كيف تسير انتخابات المكتب الجامعي والمكاتب الجامعيه ونعرفوا الانديه الكل كل حد نفس الصوت بالنسبه لنادي في القسم السادس بنفس الصوت بتاع نادي في الرابطه الاولى ونعرفوا شنو اللي يصير ونعرفوا انه فما برشا حاجات تصير في الكواليس في الاخير من يضمن انه فما مكتب نقعدوش كل شهرين نبدلوا في مكتب جامعي
1: هو يا كريم الانتخابات قداش من قائمه شاركوا فيها شاركوا فيها ثلاثه قوائم انا كنت حاضر فيها ما بين الثلاثه هذوكم عندك ما الحقيقه ما تختار وما نحبش نسمي
0: انا سي اما
1: يعني انت كان عندك
0: اما هذا هذي رايك انت سامي كمحايد هكا ماكش باش تهز انت ورقه تنتخبها
1: كان فيهم قائمه في المستوى ما اختاروهاش
0: ما هذا يا سامي انا شنو نطرح انا هذا شنو قاعد نطرح عليك من يضمن غدوه ثلاثه قائمات ولا اربع قائمات وانتخابات تمشي القائمه
1: الانديه ترى المصالح ولكن زاد تفكر في مصلحه كره تونس وقت يختاروا بيرو به سهله العمليه يظل لازمك تراعي مصلحه تونس مصلحه منتخب مصلحه كره نتاعك انت عجبتك معناتها الرسل انا ريت الانديه كان جات بالحق سامحني مع احترامي ليها كان جاو يحترموا رواحهم ويراعيوا المصلحه نتاع الوطنيه تو يقولوا يتبدل المكتب الجامعي هذا ويجي مكتب اللي باش ينهض بالكره بالحق.
0: واضح. نقطة أخيرة فقط سامي نعرف ضيق الوقت وتقريبا مازالوا عندنا زوج دقائق حسب الوقت اللي تفهمنا فيه ونعرف مشاغلك وبارك الله فيك دائما على قبول الدعوة. فوالا فقط اي اوكي مكتب جديد وغيره باهي الملاعبيه اللي هما راس المال منين باش نجيبهم ملاعبيه هذوك هما الملاعبيه اللي عندنا هل هل هل هل هل هل بمستوى هل بمستوى الملاعبيه هذوما سامي قادرين احنا نقارعوا منتخبات تلعب بملاعبيه محترفه في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الالماني وغيره خلينا نكون واقعيين في الاخر قداش باش تبدل اوكي فما ثلاثه اربعه خمسه اسامي قاعد عليهم برشا كلام وبرشا حديث وبرشا لغط وكان جاو ولو انه انا قاعد نشوفوا في الروندمون تاعهم لا يرتقي حتى لمجرد انه الدعوه ويكونوا موجودين على بنك الاحتياط نحبوا ولا نكرهوا اي في الاخير انا بدلنا اربعه وخمسه وجبناهم السته اللي يحكيوا عليهم الجمهور ويحكي عليهم الشارع وكل حد لابس مريول جمعيته هي اوكي ومن بعد وين عندنا نمشيو؟
1: خويا كريم
0: باش نهزوا كوب دافريك باش ترشحوا الدور الثاني من المونديال تفضل
1: كي جا معين الشعباني انا حضرته في النادي الصحفي الاولى قال عنده مشروع رياضي بين ظفرين انا ما نمنش بحكايه مشروع رياضي برشا المشروع الرياضي اذا كان انت بالحق عندك مشروع رياضي وواضح المعالم وواضح معناته الخطوط نتاعك
0: ماهوش نجاوبك هنا انيس فقط في سامي سامحني في النقطه هذه معاذ الناصري في اول تسريع بعد امضاء معين الشعباني الكونترا مع الجامعه قال راه معين الشعباني باش يكون مدرب ل 2030 في اطار مشروع غير مرتبط باهداف
1: على الورق على ورق بدليل له بدليل غدوة له لقدر ما أنت النتيجة ما تبعدش ضد ليبيا تبدل لي طرفا مو هكا هذه الواقع نتاعنا، يعني ليش نكذبوا على روينا؟ احنا احنا في بطوله وفي كوره نعيشوا كل نهار ونهار
0: اكيد
1: برامج ومشاريع
0: معناش معناش
1: ما غلطوش روينا فهمت. وحتى هاو تو حتى الانديه الكبيره نتاعنا اللي تشارك في رابطه الابطال والكاف
0: ما فهمش مشاريع
1: راهو الحقيقه. انا نحكي لك انا نموذج ما فهمت ترجي رياض عليه خاطر بحكم عنده امكانيات وتقاليد في رابطه الابطال وكل شيء. هل ترجي عنده مشروع؟
0: ما فهمش
1: يجيب في اطار فني ملعبيه نلعب على رابطه الابطال وكل عام هذه هي دوليه ما فهمش مشروع راهو. منذ نرجع للمنتخب بالنسبة للمنتخب ما قال مشروع نمشي معك أخوي مثلش نقول برنامج أنا ما نقولش مشروع هاوش نعمل أخوي أخوي أنا كريم نقوي البطولة نتاعنا نلقى نتولي عندي قاعدة متاع خيارات أوسع بهيش الملعبية نتاعنا البرة نجي نركز على النوعية ما نركزش
0: به نقطة نقطة نقطة بنقطة سامي نقطة تقوية البطولة والملعبية توك ناخذوا ثلاثة أربعة النوادي تقريبا المهاجمين والمدافعين ولاعبي الارتكاز كلهم لاعبية أجانب. كيفاش تحب غدوة تلقى ملاعبية في المنتخب أنت في الأربعة نوادي الكبار كي ترجع أنت للأجيال
1: تقوي تقوي في البطولة نتاعك في النفق ورزمام أمريكا وكل تتحسن لك هي مع مشاركتنا في القارية مش تلقى الملاعبية مش تلقى هامش نتاع خيار هذه حاجة.
0: وقت لكل نادي عنده ثمانية وتسعة أجانب كيفاش تحبني نقوي أنا ملاعبيتي
1: حتى الاجانب زاد باش واحد ما يكونش قاسي راهم ينجموا يعاونوك باش
0: يعاونوك في يعاونوك في في في اطار في نطاق. كنا قبل ثلاثه اجانب فقط
1: حقيقة. ما نجموش ننكرها. انا نحكي لك بالدليل مثلا بليني جاب رابط لابطال للترجي هاريسون فول جاب لقب قاري للترجي ما لازمناش نكونوا قاسيين زاد لهنا يا خويا كريم فهمت.
0: لا انا نحكي انا ندافع على اللاعب التونسي اذا كان انت اذا كان انت تجيب لي تسعه اجانب راه ما عادش نلقى بلاصه.
1: انا كان عندي قانون تحب ولا تكره نوعا ما يحمي لاعب التونسي اللي هما اربع اجانب في الميدان على مستوى البطوله تحب ولا تكره هاكا يحمي نوعا ما لاعب التونسي في نقاش انا يحمي لاعب التونسي هذه حاجه. حاجه ثانيه لاعبيتنا البر اللي هما عندهم الجنسيه المزدوجه نجيبوا النوعيه وما نركزوش على الكميه خاطر احنا ايش عملنا غرقناها المنتخبات كل بما فيها منتخب السيدات على فكره كل المنتخبات كل ولينا اللي
0: يلعب البر مهما كان في اي مستوى اي جبرك اي
1: ماهوش هكاك لازم نركزوا على النوعيه كما صاير في المغرب كما في مصر مثلا نعرفش انا في برشا منتخبات الدير كل الحاجه الثالثه انت اليوم عندك عنا امل بالنسبه لي انا اللي هو في منتخب الاولمبي زي نتاع اللي معاه نسبو جلبان برشا عناصر من غير ما نسميه برشا عناصر اللي نجم نكونوا المستقبل نتاع المنتخب الوطني الاول وهكا انا هاي وليت عندي برشا خيارات وما عادش نقول لا والله ما عنديش بلعبي هذه راهي روايه ضعيفه
0: ومردوده على اصحابها
1: خويا كريم ولا كانوا فاشلين يحكيوا الروايه زي خاطر انا يعني بالبينه سامحني بارح في الليل اما مانيش باش نرجع بيك معناتها قديم يا اخي سامحني مش منتخبنا عمل مقابله كبيره وتعادل مع البرازيل ولا نظال
0: اي صحيح
1: هي وقتها مع عندنا ملعبيه ولا معناش ملعبيه
0: معناش
1: علاش عندها هذه فهنا هنا هذه مع سامي طرابلس لا لا لا ما نذكر يعني هي وقتها نقولوا عندنا ملعبيه ولا معناش معناتها انت كي تحب تعمل منتخب روح المجموعه يا اخوي ما عندكش لسه ما عندك صلاح وما عندكش حكيم وما عندكش رياض محرز وما عندكش ساديو ماني ما عندكش هذوما الكل لكن عندك مجموعه هذه لا اختلاف ولا نقاش فيه.
0: سامي
1: اي
0: فوالا لا في بالي ما زلت باش نكمل اما
1: هذه هي الفكره كريم
0: فوالا لا لا
1: نحكيو على برنامج ما نحكيوش على مشروع حاجه اخيره كريم
0: ثانيا
1: المشروع نتاعي مانيش باش نطالبك بالنتائج اما باش نطالبك بحد ادنى نتاع النتائج مثلا انا ما نجمش تقول لي انا نعمل في مشروع وما نترشحش كان 2027 ما نقبلهاش تعمل حد ادنى ما نقولك جيب لي كاس افريقيا لكن ترشح على الاقل لكاس افريقيا وما نقولكش امشي لدور ثاني نتاع مونديال لكن نقولك لازم تتواجد في المونديال باش المشروع وقتها يدخل بالرسمي اللي هو قاعد يمشي في ثنيه صحيحه في نوع ما عملنا حد شيء.
0: واضح.
1: حاجه اخيره على التشبيب خاطر برشا يحكيوا على التشبيب خويا كريم.
0: تفضل.
1: التشبيب راهو يصير على مراحل ما نجموش نحيو المنتخب كله ونجيبوه كله شباك هذا يولي تخضري حتى في المنتخبات العالميه فما حتى منتخب يتبدل 100% فما حتى منتخب.
0: واضح واضح واضح سامي تقريبا لميت وفيت كفيت على كل ما يهم المنتخب. شكرا مرة أخرى على قبولك الدعوة.
1: حاجة أخيرة
0: حاجة أخيرة تفضل
1: انا لمت على المكتب الجامعي، لكن راهو المنتخب راهو مسؤوليتنا الكل احنا كاعلام رياضي نقوموا بدورنا. الجماهير
0: الجماهير خاصه
1: جماهير الانديه تعاملوا بمنتخب على خاطر منتخب بلاد مش منطقه جماهيريه، ما نعملوش معها بالعقليه ذيك. وطرف اخير، طرف اخير انا نتمنى انه يكون محايد مع المنتخب، معناته يوفر له كل ممهدات النجاح، لكن باش المنتخب يحافظ على الاستقلاليه نحكي على الوزارة.
0: واضح، شكرا سي سامي حماني صحفي بجريدة الشروق، بارك الله فيك، ان شاء الله تنورنا كل حد سامي ونسمع صوتك. شكرا، تحياتنا ليك. فوالا دونك هذا راي من بين الاراء، اكيد راي سامي يلزم سامي، ولكن تقريبا فما برشا لقاءات مشتركه بين اللي حكاه وبين اللي قاعد يتحكاه في المقاهي وفي الشارع الرياضي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. كان تحبوا توصلوا انتم اصواتكم 71 844 411، هذا نمبر التليفون. شكونوا موجودين حاضرين معنا، ترتاح صغيره مع الموسيقى وناخذوا تليفوناتكم.

0: ماضي ساعة 21 دقيقة جانا معكم مازلنا مكملين حتى الماضي ساعتين. ديما السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم. أكيد ديما نقول كل نهار تحدى بالنسبة نهار ونص حتى الماضي ساعتين تنجموا تكونوا موجودين حاضرين معنا بالتليفون باش تعطيو رأيكم، ناخذوا رأي المختصين ولكن أيضا ناخذوا رأي الشارع الرياضي، ناخذوا رأي الجماهير الرياضية في مختلف المواضيع اللي يقع طرحها في البرنامج. اليوم نحكيو على المنتخب، أكيد ما زالت المواضيع سواء على الأندية التونسية وإلا على المنتخبات، كل ما يكون الموضوع يتطلب أنه نحكيه عليه فأنه يكون موجود كل نهارة أحد في فيراج كما تعودتوا بالبرنامج. من هنا حتى المساعتين بعد أكيد بعد الأخبار باش ناخذ دفعة كبيرة من تليفوناتكم، أيضا قبل الأخبار إن شاء الله ناخذ تليفوناتكم اللي واصلة على 71 844 411. ونبدأ بأول تليفون من عند نوردين. نوردين مرحبا
1: بك. سي كريم شنو أحوالك؟
0: صباح لباس
1: ولا توحشناك برش.
0: لا يوريك ما يوحشك سي نوردين، شنو امورك؟ لاباس انت خويا؟
1: والله صبا ولا نحمد ربي
0: ونشكر. مين تكلم فينا سي نوردين؟
1: الكاف.
0: من الكاف، من الكاف، الكاف العالي
1: ولد اولمبيك.
0: اي ولد اولمبيك الكاف. اي سي نوردين قول يا خويا. المنتخب باي.
1: المنتخب يا سي كريم خويا، المشاكل اللي عندنا نحن عند العباد الاخرى كلها، عند موجوده في مصر هكريتش عامل مع الانترنور، موجوده في البرتغال هكريتش مع الفعل لوفر، هذا مش هذا الساق نتاعو وراو هذا الطياره نتاعو قال لكم جاي مدريد. هاك
0: نعم،
1: المشاكل هذه بارتو وراو
0: موجوده بارتو،
1: ويحبوا على النتائج. النتائج مش في جمعه ولا جمعتين، في ساعه يحبوها. شوف انت الانترنور وقت جا وفيه وقت جا بمدام ما با جمعتين ثلاثه تحبوا ريزلتا باهيه.
0: معقول
1: ريه برا ما نحن ندور لوطات عادين عندنا كيف باهيه، تعادلنا مع المانيا مع هولندا كيما جتنا بوتسوانا ذي عملت بارتينيل. وين المشكله؟
0: اي معقول.
1: بالنسبه ولا بحق ولا لا حقول واقع كريم.
0: لا لا
1: شوف ايطاليا انت، شوف ايطاليا سي كريم.
0: اي
1: مرتين ما تعادلتش الكوب دو موند، ومره الكوب دوروب.
0: لا ثلاثه مرات كوب دو موند. اي
1: شوف الملاعبيه نتاعها اللي خلصتها مع ايطاليا.
0: اي
1: هكا ولا لا؟
0: معناتها
1: نصبروا على الانترنور ونصبروا على الجامعه. تقولك منتخبين جماعة الجامعة كيفاش باش يقدموا استقالته؟ ما فما واحد يقدم استقالته.
0: ما فماش
1: اي نتاع شنو يقدم استقالته؟
0: نتاع شنو؟
1: عملنا بارتينيل، عملنا بارتينيل مع بوتسوانا.
0: معقول؟ وجهة نظر.
1: اي نصبروا على الانترنور ونصبروا على الملاعبية. نجموا نربحوا ليبيا، نمشوا في الكورس، نوالوا في الكورس.
0: كان ما ربحناش ليبيا نجموا نروحوا نورمال نصبروا.
1: لا لا نقعدوا صبر. ربي نربحوها، ما خذينا درس ماتش الاول والثاني عاد.
0: اوكي. انا راه ما حبش
1: فما كل خير سي كريم.
0: ان شاء الله فما كل خير. اما بالنسبه لك انت ما تقول وين
1: عادي جدا المشكلة. ما فما حتى مشكله، المشاكل هذه في العالم اجمع موجوده في علي شال
0: انترناسيونال.
1: وين المشكله؟ ملاعبي متفاهمش هو انترنور هز
0: ساكو وخرج. معقول. انا ما نحبش ندخل خطر هذيك رايك، وانا احترم كل الاراء. انت رايك ترى ان وين المشكل وذي صاير؟ تقول انت مشاكل ذي صايره في المنتخبات الكل وتنجم تصير علينا وعملنا دونيل، ما هيش نهايه العالم. تو بعد تتحسن النتائج وكما قال سي معز الناصري، ما مشيتش توا تو تمشي، نصبروا شويه وشويه صبر. ما عندناش صبر
1: وفرضا ما مشيناش
0: خير وخيرين فرضا
1: نحضروا الكوب دو موند سي كريم خايب.
0: وكان ما مشيناش الكوب دو موند شنو هي المشكل؟ نحضروا الكاس العرب. شكرا نورديا.
1: نيجيريا والكاميرون الكوب دو موند.
0: اي
1: المغرب دونا طون كيفاش من كوب دو موند ما مشاتش ليه؟ المغرب
0: واش عامله؟ صحيح شفت الفرق، هو ما مشاتش ومن بعد شوف شنو عامل. احنا نقعدوا كل عندنا سنوات واحنا شنو المشكل؟ وين المشكل؟ نمشيو نعملوا شويه نتائج سلبيه نروحوا نقولوا هاتوا نعملوا ليجين ولجنات ولوجين ومن بعد وين المشكل؟ نعاودوا ريبيلوت نبدلوا انترونير ونجيبوا شنو هي المشكل؟ هذيك عايشين هذيك
1: والله العظيم. نحن فينا طبيعه توانسه ما نصبروش على بعضنا بركه وياسر نبروا على بعضنا.
0: معقول. شكرا سي نوردين. انا احترم انا ما نعرفش شنو حاب يقول في الاخر. شكون حاب تسلم؟
1: شويه صبر.
0: واضح وصلت الفكره. شكرا سي نوردين. وهنا واحنا بينا هنا صابرين على كل الاراء اللي توصل. تليفون قبل الاخبار في زوز دقائق. سي طيب مرحبا.
2: مرحبا تحية ليكم وتحية للأخوة المستمعين في إذاعة الشباب.
0: شكرا سي طيب. هاي سي طيب في زوز دقائق كنت تسمع في نور الدين قال وين المشكل، نصبروا شوية، أنت معاه ولا ضده ولا كيفاه؟
2: والله نقول نص نص، أنا لأن خاطر الواحد وجهة نظره نتاعو، لكن زوز العاصفة، إذا كانك العلم، أنا لا عندي لا جمعيات ولا مش نحكي باسم أنا نحاز جمعية دون غيرها ولا شيء، أنا المشكل هو أصل الداء. الفلاح إذا كان تكون عنده أرض مش يزرعها زراعات كبرى، اللي ما عملناش البي أب بي يحرسها بالباهي، تعملهاش منها البذور الممتازة، مستحيل باش يحصد منها
0: المنتوج اي منتوج به.
2: احنا نفس العملية،
0: احنا مانيش محضرين حتى شيء ونلوجوا على منتوج به.
2: اولا الساعة هي الساعة جبنا مع مهني الشعباني للمشروع طويل المدى اربع سنوات. انت في اربع سنوات الجامعة والجمهور والشعب وكل شيء عطاك اربع سنوات. انا إذا كان تويك أنا أحطيش إذا تو من نجيب في جينيسيس ونجيب عيسى في اسمه عيسى ونجيب فلان ونجيب أسكي هذوما مش نعمل بيهم 40 2030 وإلا لا نجاب بجواب هذا السؤال غير هذا مش قاعد طبعا في جينيسيس 2030 مش قاعد إسرائيل 2030 مش قاعد أنا عملنا كيما كاس برجيك أنا تبارك الله في العمر ما شاء الله حضرت على نكبة 94 وبعد جبنا كاسبر جاك كل شيء.
0: خليك في كاسبر جاك سي طيب، خليك في كاسبر جاك اسمعني. باش توا زملائنا قسم الاخبار موعد النشره باش نرجع لك من بعد نعطيك دقيقه ونص تكمل فكرتك وناخذوا تليفونات اخرين دونك باش ما نقصوش على فكرتك وتكملها ان شاء الله. راجعين احنا بعد الاخبار، خليوا زملائنا من قسم الاخبار وموجز او نشره اخبار ماضي ساعه ونص، بعد راجعين مكملين معاكم حتى الماضي ساعتين.
3: فيراج نصومي عليك الفيراج تتنفس كان الكرة تحب تنقد ناقش ولا تعطي رايك تشكر ادريسة واحدة فيراج 71 844 411 فيراج نحكيه كرة على راديو الشباب الكرة عند

0: sur Radio Jeune, du côté de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي روبوتيك لفائدة التلاميذ بين 13 و16 سنة. تأهل مدرسة علوم وتقنية الصحة بصفاقس للمرحلة النهائية لجوائز الزايرية الدولية للتميز في التعليم العالي. تظاهرة رياضية توعوية اليوم بمنتزه النحل بأريانا حول أهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. اليوم اختتام أشغال الدورة العشرين لمؤتمر طب العائلة بالعاصمة. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعدت وزارة التربية بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد الإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج عادل تخيل.
4: أنا منصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة الاتصال عن بعد. المنصة هذه أطلقت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بمثابة شبكة أمان نفسي للتلميذ. توفر المنصة فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير، مما يتيح للمراهقين إرشاد كلار حالتهم الضيق الشخصي، التحرش أو الضغوطات الخارجية، الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين، وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاولوا علاجها.
3: تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا لعام 2026 ضمن جوائز الزايرية الدولية للتميز في التعليم العالي، والتي تسند من مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. ويعد هذا الاعتراف الدولي إنجازا بارزا يعكس روح الابتكار ومسار تحديث التعليم العالي في تونس. مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس أحمد الحكيم.
5: اختيار المدرسة العليا للعلوم وتقنية الصحة بصفاقس ضمن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من جوائز الجيري الدولية، وهذه الجائزة هي ترتبط بمفاهيم التميز الدولي في مجال الابتكار في التعليم وإعادة التفكير في النماذج التقليدية للتكوين. نذكر أن المدرسة العليا للعلوم وتقنية الصحة بصفاقس هي مؤسسة تابعة لجامعة صفاقس، وتعمل تحت إشراف المزوج لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وهذا الإطار يعكس طبيعة المدرسة ودورها في الربط بين التعليم العالي والمنظومة الصحية. والتميز هذايا راهو ماهوش إنجاز فردي، هو ثمرة عمل جماعي ومجهودات متواصلة، أساتذة أطباء استشفائيين جامعيين، تعليم عالي، إداريين، كوميسيون بيداغوجيك، وكافة العاملين إداريين وعاملة بالمؤسسة.
3: تختتم اليوم بالعاصمة الدورة العشرون لمؤتمر طب العائلة، والتي انطلقت أمس بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف شادي أفادت بأن المؤتمر يتناول مواضيع مهمة على غرار الأمراض المزمنة والسمنة والإدمان.
6: مؤتمر طب العائلة سنة عنده نكهة خاصة على خاطر 20 سنة من انبعاث الجمعية عام 2006. البيوت متاع الكونغري متاعنا ديما نحنا نحبو نأطرو طبة متاع الخط الأول، كل عام فما جديد نحنا نحاولو باش نواكبو جديد هذا ونقدمو للطبة شبان متاعنا. سنة مش نتطرقو بخلاف غلظ الدم والسكر اللي هذوك مبختيك ما كل عام نتطرقو لهم، مش نتطرقو لآفة كبيرة اللي هي السمنة ويا بكدو غيجيم. أما ساعات في حالات ما ينجحش نحب نشوفو علاش الرجيم ما ينجحش مثلا، كيس كون دو فير مع الميدسان دو بروميير لين.
3: نبقى في الشأن الصحي، وتحت الشعار نمشي من أجلهن نمشي من أجلنا نمشي من أجل الغد، يحتضن منتزه النحلي بأولياء أريانا اليوم التظاهرة الرياضية والتوعوية للمسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتهدف إلى تعزيز فرص الشفاء وتدعيم آليات الوقاية من مرض السرطان، وفق ما فادت به نائبة رئيسة الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي حنان بوعزيز في تصريح لمريم الغربي.
7: لا مارش روز نعملوها باش نذكروا انه احنا نخفوا مع كل امراه عندها سرطان الثدي نساندوها ونخفوا معها وتحس روحها ماهيش وحدها. والرساله الثانيه انه نحب نذكروا بنمط العيش نتاعنا اللي لازمنا نبدلوا فيه ونحاولوا نحافظوا على نمط عيش سليم، منها ممارسه الرياضه. العبد كل سمعت اكتوبر الوردي وسمع سرطان الثدي، مي الاقدام على التقصي هو اللي مازال ماهوش برشا موجوده، لخاطر مازلنا الى يومنا هذا في الاحصائيات عندنا المعدل نتاع كتله المراه تجي بها تعدي السرطانيه في الثدي نتاعها ما بين 2.5 سنتيمتر و 3 سنتيمتر، اللي هي حاجه مازالت كبيره. ماذا بينا توا نزيدوا نحثوا المراه انها تمشي والاكسيون نتاع الماموغرافي. نعرفوا انه نسبه الشفاء تكون 9 نساء على 10 يشفيوا من المرض اذا كان فقنا به على بكري، دونك راهو يكون الشفاء اسرع وانجع وخير واقل تكاليف على صحتها. فماش امكانيات، فما المراكز اللي حاطتهم الدوله على ذمه النساء اللي هما بس عليهم ويجمع شو تقصاو.
3: المسيرة الوردية ضمت عددا هاما من المشاركين جاءوا من أجل المساندة النفسية والمادية لمرضى السرطان وعائلاتهم وتشجيعهم على التقصي المبكر والعلاج. مريم الغربي حاورت عددا منهم.
8: أنا اليوم جيت نمشي مع جمعية كلنا نمشي، نحب نشجع النساء الكل مش تتفقد رواحة في التظاهرة هذية، وما تخافش ما تخافش على خاطر كي تفيق بالمرض هذا من الأول تنجم تعالج وتمنع روحها.
9: والله ماشية مشاركة مساندة للمرأة المريضة بصفة عامة، واللي مش مريضة باش تمشي تعمل ديبيساج تقصي قد ما يكون بكري قبل ما يتطور ويتغلغل في البدن باش تكسر حاجز الخوف.
10: جيت باش نشجع جماعة مرضى سرطان كيلكو سوا ماديا وإلا نفسيا. الأوبستاكل نتاع الفلوس يخليهم ما ينجموش مثلا يعملوا تصاور، ما ينجموش يعملوا سكانير.
11: والله نحب نقول للي مريض ما يلزم نخليوه وحده، يلزم يحاط بيه وراهو هو المرضى ذاك كله مرار.
12: أنا جيت نمشي اليوم باش نقول الرياضة زادت نجم تكون تساهم إن نعالجوا مرضى سرطان، نحيوا ستريس، نفرحوا نضحكوا، تجاوزوا المشاكل، تجاوزوا الخوف اللي هما يحسوه الكل، ونقولوا لهم راهي الحياة تستمر حتى وانت مريض، تنجم تعالج روحك، تنجم تعمل سبورت، تنجم تمشي، تنجم تجري.
3: دائما في الشأن الصحي وتحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا، نظمت جمعية التفكير الثقافي اليوم قافلة صحية بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهروني بمعتمدية الحريرية. القافلة توفر مجموعة من الخدمات والفحوصات الصحية المجانية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والفحص العام. رئيس الجمعية محمد أشرف الشعباني ومزيد من التفاصيل.
13: قافلة صحية من تنظيم جمعية التفكير الثقافي تحت إشراف إدارة الجهوية للصحة ومعتمدية التحريرية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بدون سنين والطب المدرسي. شركاء في القافلة هذه سونتي فيزيون، جمعية إشارة، وتيلي بليس تون. القافلة تضم عدة اختصاصات نذكر منهم طب العيون، قيس السمع، لوريل، نيتريسيون، تغذية، عنا ليدونتيست، عنا حتى جراحة الأطفال وعدة اختصاصات أخرى. إذا كيف أنا عاملين أنيماسيون يعني للصغيرات القافلة هذه. القافلة موجودة في مدرسة موطن جونفي في الزهروني في المعتمدية الحريرية. الهدف منها معناها تقريب معناها الخدمات الصحية للأحياء الشعبية والمواطنين باش ينتفعوا منها أكثر عدد ممكن للصغيرات.
3: ونبقى في الشأن الصحي أيضا، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطني، وذلك بداية من يوم الغد وإلى غاية 4 ديسمبر المقبل والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. أطلقت مدينة العلوم بتونس اليوم نادي روبوتيك الموجه للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، ويهدف هذا النادي إلى تنمية المهارات في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. وسيتيح هذا النادي للتلاميذ فرصة تصميم وإنجاز روبوتات بأنفسهم بما يمكنهم من المشاركة في مسابقات وتحديات روبوتيك على المستويين الوطني والدولي. في شأن الثقافي يكون الدخول مجانيا اليوم وإلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر، ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. وللتذكير فإن وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية راجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية تمنح فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 من أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 8

0: المؤسسات المتوجة إن شاء الله. تكلفة المشروع قرابة 65,000 دينار. المشروع هذا تم تجهيزه بالتجهيزات الكاملة، وإن شاء الله في القريب العاجل باش نحضروا برنامج خاص باش نبدأ نسجله في غضون جمعتين إن شاء الله أو الحلقات. هذا البرنامج هو يمس الشباب اللي يعاني وضعيتها شاشة في الجهة، واللي حامل موهبة فنية ولا ثقافية ولا رياضية. إن شاء الله باش نحاولوا نزورهم في المناطق متاعهم ونستقطبهم ونحاولوا نعرفوا بالموهبة متاعهم من خلال البرامج هذه البودكاست، وننشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله.
1: من أخبارنا العالمية، قالت مصادر دبلوماسية إن فرنسا وزعت مشروع قرار جديد يؤكد حرية ملاحة السفن وحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن نفسها. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تفاوض بشأن برنامجها النووي ولم تقدم مقترحا يقضي بعودة المفتشين إلى إيران مقابل رفع العقوبات. وفي الشأن الفلسطيني، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل أكاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعبر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وأوضح أكاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملا بناء على توصية الجيش والتقديرات الأمنية. نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين. تظاهرة رياضية توعوية اليوم بمنتزه النحل بأريانا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي روبوتيك لفائدة التلاميذ بين 13 و16 سنة. تأهل مدرسة علوم وتقنية الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية لجوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي. اليوم اختتام أشغال الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة بالعاصمة. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
4: Tunisie.
5: Viraj.

0: فيراج رجعنا لكم ديريكت بعد الاخبار في توقيت ماضي ساعه وثلاثة واربعين دقيقه، مكملين معاكم تقريبا اقل شويه من ربع ساعه اللي مازال في عمر البرنامج. ممكن ناخذ دقيقه او زوز عند زميلتنا عواطف الورغي اللي نسلموا عليها اللي موجوده بحضرنا في الاستوديو، بعد شويه تلقاها في خمس نجوم. سينو السلام عليكم على الناس الكل، تحياتنا لكم، رجعنا لكم مازال نفس الكيب، ريج في الاخراج الرقمي، نزار في الاخراج التقني، كريم السلام عليكم. الناس الكل نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، باش نحاول زوز دقائق دقائق لانه برشا تليفونات وصلت، دونك نحاولوا على الاقل ناخذوا الماكس ومعذره لبقيه المستمعات والمستمعين اللي ماهمش باش يكونوا حاضرين معنا. ما نعرفش كان سي طيب مازال موجود حاضر معنا. سي طيب
1: مازال
0: معنا. اي سي طيب عندك دقيقه تكمل فيها الفكره. سي طيب ومعذره بقينا لك شويه. دقيقه ونص باهي، دقيقه ونص باهي مشات معك. اي دقيقه ونص.
1: بون انا حبيت ديما نحكي، انا نحكي في المطلق لانه عمري ما كنت تلميذ لشخص ولا مسؤول ولا شيء. كما قلت لك انا لو نعطيك انا اولا ساعه لاحظنا اولا ساعه استبشرنا وفرحنا بجيال معين الشعباني مهما كان بالبلاد وتونسي وعنده تبارك الله سجل ما شاء الله وكل شيء. اول حاجه لاحظناها هو التسيب في الفريق القومي، التسيب متواجد. انا حبيت نقول لك لو كان ما بسلبياته وايجابياته، لو كان كان شخص كيما وديع الزري في الجامعة التونسية كرة قدم، نأكد لك اللي أشياء هذه كل ما يصير منها شيء، لا نضيعوا زوج نقاط ولا نضيعوا التسيب هذايا ولا نضيع حتى أنا ما عمري ما كنت معاه.
0: واضح واضح واضح واضح واضح. أنت هذيك فكرتك أي؟
1: باه فكرتي. ثانيا انتخاب المكتب الجامعي. أي. أنا قلت مكتب الجامعي لون طراجة نتاع السيد معز الناصر. ما شاء الله عليه. إنما لو كان معناها لو كان الأخ محمود الهمامي، لأنه الدراية والإلمام معناها ثم فرق بيض للامانه معناها بين اخ محمود الهمامي ومعز الناصري، لان محمود الهمامي ما شاء الله موسوعه كبيره، انما الانتوراج نتاع معز الناصري لو كان الشخص اللي ساهم في وصول المكتب الجامعي مجرد ما اذكر اسمه المكتب الجامعي هذايا كان في مكتب معناها في قائمه الاخ معز الهمامي، كانت العمليه محمود الهمامي كانت العمليه تمشي كما. انا حابب نقول لك واضح.

0: حسين طيب شكرا. هذا دائما عايز. نقول كل الاراء راهي تلزمكم، كل الاراء اراء شخصيه، في الاخر هي اراء الشارع الرياضي، اراء الجماهير التونسيه، هذوما كل حد كيفاش يرى وين يرى مشكله المنتخب. نمشي للتليفون واحد اخر، زوز دقائق مع بلال. بلال مرحبا يا خويا.
1: خويا مرحبا بك،
0: ربي يفضلك. اي بلال زوز دقائق.
1: مرحبا. والله باختصار شديد خويا، انا عندي رايي معك شويه العباد. المشكل نتاع الكره نتاعنا خويا، مشكل فينا احنا في الشعب التونسي، قبل كل شيء قبل الجامعه وقبل كل شيء
0: في الجماهير الرياضيه.
1: في الجماهير كي نكونوا احنا يد واحده وكلمه واحده ونحبوا بعضنا ونحبوا خير لبعضنا تتصلح الكره. انا والله نمشي للقهوه، انا نحب الفريق. نشوف في جماهير مثلا كي يحطوا منتصر روحيشي يحبوا الجمهور، يحب يشجع جمهور الفريق، يشجع المنتخب، يحطوا الشعبين جمهور الترجي، ودير هذيك غلطه راهي غلطه. وحاجه اخرى بلي احب ناكد عليها يا كريم،
0: تفضل.
1: البلاتويت خويا، تو انت البلاتويت غير نسميه، تعرف انت اكثر مني ملم بالميدان،
0: كنا حكينا عليها الجمعه اللي فاتت. البلاتويت الرياضيه
1: كل خويا مواضيع سمعني، كل يجيب اربع كرات ولا خمسه ولا جو، هذا يحب الفريق، هذا يحب الترجي، يحب النجم اللي يدافع.
0: المشكله حتى مش غادي يا بلال، المشكله والله تو من حق اي حد انه يكون موجود ويحب جمعيه، ولكن المشكله انه نشر الفتنه بين الجماهير، وكل حد ما عادش يحكي بلسان محلل ولا بلسان فني ولا بلسان مسؤول في بلاتو، يحكي بلسان حد في قهوه، حتى في القهوه مع شراو الكلام هذاك، ما نعرفش الى متى باش يتواصل.
1: يعطيك الصحة، هذا المشكل نشوف فيه أنا، نشوف معناها بالحق صدقني المنتخب معناها تكرر هنا فيه، تجي تحكي يقول لك هذاك ما يسحقش نعيطوا له، يا ودي دخلك أنت، يا ودي خلي الكرة لأهل الكرة. شكون هز كوب دو موند وكوب دو أوروبا؟ إسبانيا خويا، الرياض ما عيط حتى واحد آخر مرة، والناس الكل شجعوا الاحتفال في مدريد.
0: واضح واضح.
1: احنا اخويا باختصار نحبوا بعضنا، طول الكره تتصلح.
0: واضح بلال، مشكور جدا بلال، شكرا على المداخله. نمشي للتليفون واحد اخر، زميلنا من اذاعه قفصه كريم بن عمار من قسم الرياضه، حاب يدخل لانه عنده ما يقول في الـ في الـ في الموضوع. اولا رحبوا به كريم، وتحيه لكل زملائنا في اذاعه قفصه. كريم مرحبا.
2: مرحبا، ظاهره طيبه ليك كريم ولكيف الساده المستمعين عبر امواج اذاعه الشباب. برافو ليك كريم،
0: صراحه
2: مواضيع هامه جدا. موضوع الساعه اليوم الرياضه في تونس بصفه عامه، مش كره القدم فقط، نقطه استفهام كبيره، علاش وصلنا للمستوى هذا؟ اميتي يعني في كل تظاهره رياضيه سوى جابت نتائج ايجابيه ولا نتائج سلبيه، علاش ما نعملوش كونستا؟ علاش ما نقيموش؟ احنا لليوم كل معناها التظاهرات اللي تصير تتعدى اني بيرسو، لم نقيم سوى الايجابيات ولا السلبيات، ونمشي يقول لك الشعب التونسي وجمهور وجماهير التونسيه ذاكره نتاعها ضعيفه، تنسى فيسع، تسخن في وقتها، ومن بعد مرور الوقت هاني الناس تبرد وتتعدى. كان نرجع يا كريم بيك للتاريخ ونشوف النجاحات اللي صارت خاصه في كره القدم التونسيه، والبداية تبدأ بالمنتخب الأرجنتيني. للناس الكل يعني، وإحنا صغار عشنا أكل ملحمة مع محمد مجيد الشتالي، ربي يشفيه إن شاء الله ويطول في عمره. علاش نجح مجيد الشتالي؟ علاش الناس ما خدتش التجارب والعبرة القديمة؟ خاطر فما ناس خدمت، ونعطيك على سبيل الذكر للحصر أندري ناجي، واش خدم في النادي الإفريقي، حضر بيبينيات في السبعينات وبدت الكرة ريم الستينات بجيل ممتاز، معناها مع في الليطوال تاع الساحل، النجم الساحلي الافريقي الرياضي التونسي، وبدت تبنى لين جاء مجيد الشتالي وجاء ويحاضر بنى عليه معناها بيتار تونسي، وعمل وقت انكس بلوا عربيا دوليا في الارجنتين، وقت الناس كل تحكي على المنتخب الوطني التونسي. التجربه الثانيه كانت تلاحظ جيدا علاش كره القدم بعد 78 خذت مجرى باهي، خاطر وقت الفرق التونسيه الكل خمت في اطارات كفأة أجنبية باش تنهض بكرة القدم. ونعطيك على سبيل الذكر أماريلدو في الدرجة التونسي، والخدمة الكبيرة اللي خدمها من بعد أندري ناجي في الإفريقي، ثم جاء دوس سانتوس في النجم الرياضي الساحلي، بلاو في سي اس اس، كيف كيف إيلي بالاتشي، والرباعية التاريخية مع النادي الإفريقي، وتبنت في الثمانينات أو الثمانينات حتى بداية التسعينات، كان نخقو في نويو معناها قوي برشا في كرة قدم تونسية، وأصبحت البطولة عندها وزن كبير برشا. ثم جت النكسة تاع 94 في تونس في الكان، وقتها جبتك الصفعة لفيقة المسؤولين على كرة القدم، وجبنا وقتها بيتا كاسبر جاك وبيتشنزاك الخدمة الكبيرة كيف كيف يخدمها في الترجي التونسي مع إيلي بالاتشي في النادي الإفريقي، دو سانتوس النجم الذي الساحلي بلاوت سي اس اس بتعطي في الأكل تاعها، وجبت استراتيجية حلوة برشا. أنا نذكر عام 96 كاسبر جاك يعني دار مختلف الملعب في تونس وشاف البنية التحتية وبناء البنية التحتية واختمنا لي سونتر دو بروموسيون، لي سونتر دو بروموسيون جابت الأكل نتاعها في قفصة، في القروان، في صفاقس، في بنزرت، في باجة، خدمنا لي سونتر دو بروموسيون معناها في مختلف الأقاليم، الجنوب الغربي، الشمال الغربي.
0: إذا كريم، إذا هذا كل شو يعطينا؟
2: يعطينا اليوم نخدموا رعواني يا كريم قول. اليوم نخدموا رعواني، أسكو معقول تو نجي ناخب وطني يقول مقابلة ما في بليش بها النقاط نتاعها تتحسب؟ هالمستوى هذا وصلنا اليوم من بعد الخيبة نتاع كأس العرب، من بعد كوب دي موند، وين التقييم؟ اليوم كي اخترنا معين الشعباني شنو هما الكريتير اللي اخترنا بهم معين الشعباني؟ أسكو معين الشعباني نجح في الترجي وفي نهضة بركان علاش نجح؟ على خاطر هذوما فرق وعنده إمكانيات كبيرة. اليوم احنا الناخب الوطني راه مش باش نرضوا رئيس زمنا التونسي، احنا نحبوا التونسي ينجح. اليوم التونسي احنا كجماهير وحتى كصحافة وحتى اليوم ماناش مقتنعين بأن رانا نجم ونخبوا مجيد شتاري في المنتخب الجديد. علاش؟ على خاطر اليوم انتقادات لا دعايات للناخب الوطني. اليوم تشوف معناها مختلف البلاتوات تبدأ بومباردي في الناخب الوطني، ماناش قاعدين نحضروا له في ظروف طيبة. اليوم كيف كيف؟ وين الإدارة الفنية في الجامعة التونسية لكرة القدم؟ وين الاستراتيجية؟ وين اللي سونتر دو بروموسيون؟ تو أنا نخمو هنا باش نعملوا السونتر تاع برج السدرية باش نعاودوا نحيوه من جديد. اليوم ما فماش، بالرغم يا كريم اليوم راهي فما بلاتفورم حلوة برشا، برشا أكاديميات قاعدة تتخلق وبرشا أكاديميات قاعدة تخرج، لكن فما جانب مهم آخر يا كريم. اليوم قاعدين نتوجهوا للتوانسة معناها اللي متكونين في فرق، في فرق معناها أوروبية. اليوم شكون يتبع فيهم التوانسة هذوما؟ اليوم كيف كيف القطاع دخل للسمسارة، اليوم السمسارة تحب تطلع لك ملاعبي نجم تطلع بوسائلها، وناس كل نعرف الوسائل.
0: وشفنا تجارب، شفنا ملعبية جات قدمت مستويات هزيلة جدا ثم غادرت المنتخب وقيدت في السيفي نتاعها مشاركة في المونديال. ما هذه اش قاعدين احنا لانا احنا باش نحاسبوا، ولانا احنا هنا قاعدين نطرحوا في المواضيع، والمسؤول يتحمل مسؤوليته.
2: اليوم يا كريم يجب على سلطة الاشراف ان تعالج مشاكل الرياضة في مختلف الاختصاصات بامور علمية. اليوم عندنا راهي كفاءات، اليوم عندنا 5 معاهد عليا للرياضة، راهي في قصر الصعيد، عندك في صفاقس، عندك في قفصة، عندك في كيف، معناها 4 معاهد عليا للرياضة راهي فيها من اعز الخيارات. اليوم وين هيك اللجان اللي باش تتعمل في مختلف الاختصاصات في كرة اليد؟
0: معروفة، لكن قلنا لجان معروفة كريم، لكن قلنا راه باش نعملوا لجنة. انسى الموضوع واعتبروا
2: تحط في الأدراج، ونقعدوا معناها مع الوزير، ونقعدوا مع كذا ونحكوا شوية وكذا ونتبرد الناس شوية ونعاودوا من جديد. اليوم بصراحة المنتخبات هذه يا كريم
0: في عشر
2: الملاوي وغيرها اليوم كانت تتمنى تلعب على المنتخب الوطني التونسي تخرج خاسرة 3 بلاش تبدا فرحانة.
0: واضح اليوم،
2: اليوم ولنا نتعادل مع المنتخبات هذه مع كما علاش ناس خدمت.
0: واضح،
2: وناس خدمت استراتيجية قوية،
0: وناس
2: جابت خبراء وجابت مختصين وقاعدة تخدم في صمت. احنا اليوم وين؟ تشوف رأس الأخضر يا كريم في مختلف الاختصاصات، في كرة اليد، في كرة القدم، في كرة الطائرة، في الباسكيت، الرأس الأخضر وين وصلت؟ معناها دولة صغيرة ما نقارنوهاش.
0: وحنا كريم
2: اليوم اللي كنا قدوة في الستينات للدول العربية وللدول الإفريقية، وين ولينا كريم اليوم؟ روضوها بالحق. حبيت ندخل معك كريم خاطر الجانب الوطني اليوم فقدنا برشا من وطنيتنا، واليوم تونس خليني نقول في مختلف يعني المحافل الدولية لكن تشوف معناها رياضيين اليوم حتى تمشي مع وفد تخرج من وفد ومعناها وتحرق
0: للأسف للأسف الشديد كريم. فوالا دونك انت حطيت صبعك على بعض النقاط اللي يلزم يتعاملوا في بشكل بشكل عاجل.
2: المدربين اللي عندنا يا كريم، المدربين اللي عندنا في الفرق التونسية اليوم راه من المدربين اليوم ما نجي قاعدين نعطي في حظوظ للمدربين التوانسة، وكتشوف معناها بوتو
0: هذا هو نرجع
2: كل فريق يبدل ثلاثه مدربين.
0: هذا تو نرجع نحكيو عليه كريم مع عوده البطوله، تو نرجع نحكيو على المواضيع هذه. وعلاش ليه خويا تشرفنا وتنورنا انت. زاد نكون سعيد جدا ان الزملاء يكونوا موجودين وحاضرين ويمدونا على الاقل بافكارهم بارائهم. كريم مشكور جدا، وان شاء الله تجي فرصه اخرى انك تكون موجود وحاضر معنا. وتحياتنا لكل زملائنا في اذاعه قفصه وفي مختلف الاذاعات وفي مختلف الجهات. بالنسبه لمستمعينا اللي نسلموا عليهم الناس الكل، شكرا كريم بن عمار زميلنا من اذاعه قفصه. نمشي للتليفون واحد اخر، وديما نقول معذره راهو لضيق الوقت، برشا تليفونات ولكن للاسف الشديد. منصف، مرحبا منصف.
3: السلام سي كريم،
0: شنو احوالك سيدي؟
3: لاباس ربي يبارك لك.
0: يا خويا زوز دقائق.
3: سي كريم، يعني باش نقول يعني الناس قاعده تفسخ في تاريخ نتاع بلاد، صنعوا رجال قاعدين يفسخوا فيه بطريقه خايبه. ما فماش محاسبه، ما فماش تقييم، ما فماش واحد هكا من تلقى نفسه وقال يزي يعني ما نصلحش في البوست هذا، خليني نمشي على روحي. يعني باش نقول كتصليح، نقول الناس توا لونترنور باهي، لونترنور معقول، يعني نقول احنا ولد بلاد ويعرف المستقبل هو ليفان وليفان تروا مع تطعيم جوارات نعرفوهم احنا موجودين في البطوله التونسيه، نعرفوهم الظلم يعني هكوما يكونوا موجودين. مع الاكثر حاجه اللي هي اللي تنخر في البلاد هي الجهويات هذه، الشمال والجنوب والساحل ودرا شنو ودرا شنو. هذيك راهي هذيك الحاجه اللي قاعده قاضيه علينا في كل شيء. نقولوا احنا ان شاء الله ربي يهدي العباد باش تلم واحد، وناس تخمم في مصلحه البلاد قبل ما تخمم في المصالح الشخصيه.
0: واضح
3: هذا باش نقول لك ربي معاك.
0: واضح يعني. شكرا منصف، بارك الله فيك. فوالا دونك ديما نقول كل حد ورايه، كل حد قاعد يعطي في رايه بكل حريه مسؤوله، لانه دائما لكم الحريه في كل ارائكم، فقط دائما احترام كل الاشخاص اللي قاعد ذكرها في مداخلاتكم. الاراء مختلفه بين اللي راى انه المشكل في الجامعه، في المدرب، في الملعبيه، فما اللي راى في الجمهور، فما اللي راى للاطراف الكل متداخله، فما اللي رأى لي كما قال كريم بن عمار يرى أنه ما نقيموش لا بعد النجاحات باش نبنيو عليها، ولا بعد السلبيات والخيبات باش نجمو نصلحوها. دونك هذوما الكل الآراء الموجودين كما قلت في الشارع الرياضي، كل حد ورأيه، كل حد وين ينجم يلقى المشكل بتاع وضعية المنتخب الوطني التونسي. لذيق الوقت غالب برشا تليفونات وصلت، ولكن لذيق الوقت نحاول كان خلطنا على آخر تليفون يكون هو آخر تليفون. ومرة أخرى كما قلت معذرة لكل الزملاء أو بالأحرى لكل المستمعين والمستمعات اللي طلبونا على 91-844-411 ولكن ما تمكناش باش يكونوا موجودين. حضر التليفون الأخير ولا إذا مش لازم حضر. أوكي به بعد لحظات يكون موجود. دونك معنا آخر مستمع ولا مستمع ما عارش انتوكا في الاخير تنشوفوا رايه، ولكن الاراء الكل كما قلت فما قواسم مشتركه بين مختلف الاراء اللي جات، يلزمنا نصلحوا، يلزمنا نراجعوا، يلزمنا نبنيوا على اسس صحيحه. يلزم كل حد يتحمل مسؤوليته، واللي يغلط راهو فيها حتى مشكل. انه اذا كان لم ينجح في المهمه ينجم يقدم استقالته، فما حتى مشكل. رمزي، مرحبا رمزي. اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك سي كريم.
0: اهلا وسهلا. اي سي رمزي، في في في دقيقه لذيق الوقت قول لي خويا المنتخب شنو بالضبط؟
4: والله سي كريم الوضع تاعنا فيه كنا من كريم الملاعبين مش من المدرب.
0: من الملاعبين مش من المدرب. اي
4: ملاعبين، خاطر شوف سي كريم ملاعبين ناقصين برشا من جوه، ملاعبين ناقصين برشا.
0: ملاعبين ناقصين. اي اي شنو نعمل؟ شنو نعمل؟ نجيبوا ملاعبين من بلايص هذوك الملاعبين اللي عندنا، شنو نعمل؟
4: وش كذي حتى مدرب شوف ليه دخلت مثلا برشا مدافعين وجميل ماهيش تبدي خاطر الاخ المقابل لعبوها نهارين تحس فيه ضيعوا برشا فرص.
0: واضح.
4: فهمني لا.
0: دونك بالنسبه لك انت تحمل المسؤوليه للملاعبيه، كما قلت كل حد وراي، واللي حمل مسؤوليه للمدرب، اللي حمل مسؤوليه للملاعبيه، للجامعه، للجمهور، وفي الأخير كل حد ورأي. شكرا رمزي، شكرا لكل المستمعات، لكل المستمعين. معذرة إذا كان طلبتونا ما نجمناش ناخذكم كما قلت لي قبل الوقت. بعض لحظات عوض في الورغي تكون معكم في خمس نجوم. شكرا نزار، شكرا أريج. نتقابل معكم غدوة إن شاء الله من ماضي ساعة حتى المثلثة من الغادي. خليكم ديما برونشي على راديو الشباب. باي باي.
5: التونسي.
6: شوطه هدف
7: فيراج.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: خمسة نجوم
5: خمسة نجوم

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: أصليبا مرحبا بكم الناس الكل على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع المجلة السياحية الأسبوعية خمس نجوم من توحدش المثلثة. اليوم معكم نزار الورتيني في التكنيك، سلام رمضاني في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. بصفة استثنائية اليوم نبدأ بكري شوية باش نطيح المجال لقسم الرياضة بعد حين. اليوم باش نحكي على تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. أكثر تفاصيل مع سيدة سلوى بن حفيظ، هي مديرة مركز النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد. باش نحكيو معها على احتفالية المركز بهذه المناسبة وشنو وقع هذايا على تونس سياحيا وثقافيا أيضا. باش نهزوكم زادة إلى توزر مع سيد عادل سبيتا اللي هو المندوب الجهوي للسياحة بالجهة، وتحذيرات للسياحة الصحراوية وموسم الذروة بالجهة وبالجنوب بصفة عامة وتحديدا في توزر. أيضا باش نعملوا طلع على تبرقة باش نحكيوا على أرقام وشنو أهم ما سجلناه في صائفة المؤخرة في تبرقة مع سيد عيسى مرواني هو المندوب الجهوي للسياحة بالجهة. هذوما ضيوفي في حصة اليوم. باش نحكيو زادة صناعة تقليدية وأرتيكريا، الصالون المهني للصناعة التقليدية أرتيكريا، وغدوة باش يكون إن شاء الله الافتتاح. هذوما إجمالا فقرات حصتنا لليوم. وباش نبداو في الأثناء مع أولى الأنغام، شو بعملك أيمن زبيب؟

0: شو بعمل لك اي من زبيب اولى الايقاعات ولا انغام؟ باش نمشيو للفقره الاولى وفقره السياحه نيوز.
1: السياحه نيوز. السياحه نيوز.
0: طبعا عرفنا مؤخرا وانه تم تسجيل قريه سيدي بوسعيد على قائمه التراث العالمي لليونسكو، وبهذه المناسبه صارت احتفاليه بمركز الموسيقى العربيه والمتوسطيه النجمه زهراء بسيدي بوسعيد بمناسبه الحدث هذايا الهام. اكثر تفاصيل مع السيده سلوى بن حفيظ مديره مركز النجمه الزهراء بسيدي بوسعيد. مساء النور مدام سلوى، اهلا وسهلا.
2: مساء الخير، مرحبا بكم. والله احنا سعدنا بتسجيل القرية الموريسكية متاع سيدي بوسعيد في لائحة اليونسكو، وهذا يتزامن مع عيد الجمهورية نهار 25، وكانت فرحة مضاعفة. وهذه فرصة باش نعزوا هالقرية هذه وننميوا الطاقات المتواجدة فيها، هي ملهمة لكل الفنانين سواء المهندسين، شعراء، الموسيقيين. معناتها هي محجة لكل الفنانين وحتى الباحثين.
0: معناها هذا نتصور باش يكون حافز كما قلت انت للناس الكل، واحنا كتوانسة باش تخدم السياحة والثقافة بصفة عامة في تونس.
2: السياحة والثقافة احنا مصرين ان تكون خطوة نحو النهوض بالقرية هذه والإشعاع اللي اعتادته. برشا معناتها أحداث فنية انطلقت من قرية سيدي بوسعيد، إبداعات فنية معناتها هي معناتها حتى الزئر السائح البسيط والمحلي او الاجنبي لازم معناتها تقع له معناتها شحنه يحس معناتها باهميه القريه وقيمتها والموقع نتاعها يحل على ضفاف المتوسط.
0: ومركز النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد هو تحفة في حد ذاتها، هكا ولا لا؟ اذا شو فما جديد في المركز مدام سلوى؟
2: والله عنا كما العادة النشاط العلمي اللي يتمثل في ندوات، مؤتمرات، ندوات. عنا مجلس النجمة الزهراء اللي هي نستدعو فيها كل من له إضافة، مش بالضرورة لازم يكون موسيقي. الموسيقى في حد ذاتها من مشمولات المركز، لكن إذا كان ثم اختصاص آخر عنده علاقة بالموسيقى حبذا، احنا المجالس دي هي معطى إشعاع، مصدر إسعاع لكل الباحثين والشباب والفئات الكل يقع فيها معناتها شحن المعارف. وعنا زادة مجال فنية، مثلا الأستاذ والطالب مع تعلمات كرافيستون، العادة أنه يكون أستاذ مختص في آلة أو في إبداع فني معين خاصة موسيقي، يجلب معاه باقة من الطلبة المتميزين باش يقدموا عرض الفضاء هذاك. حاولنا نضيف البرامج الموجودة قبل، حتى احنا هو الإدارة فيها التراكم الإداري والتراكم المعرفي، المديرين السابقين قدموا برامج، أنا أضفت لها مثلا كما مبدعون شبان، صوفياتي تعمل في رمضان، ترابيات اللي نحتفل بها بأصوات أيقونات الفن النشوية والذكورية، أصوات ذكورية تونسية وشرقية نحتفل فيها بإمضاء إنتاجات تونسية مع أصوات تونسية، يقدموا أيقونات الطرب الشرقي والتونسي. أضفت رحلة المقام دي ما انه نحتس فيه ونعرفه بمقامات شرقية وتونسية، وهنا تظهر معناتها قدرة المبدع على التعاطي مع المقامات الشرقية والتونسية على حد سواء. خممت انه نعمل لمسات نسوية، انه نعرفه بالإبداعات النسوية، النساء العازفات، الملحنات، خاطر احنا تعودنا ان المرأة هي مطربة فقط، ولكن ثم طاقات في العزف يشهد لها. حبينا نعطيهم زادة نعطيهم منصة او منبر يظهروا فيه اكثر وزهف وابداعاتهم. تمنيت لو انه ممكن هالحدث هذية خلينا نتجاوز مشاكل الانزلاق والاحداث اللي مرت بالقرية اللي ممكن عطت بعض الأنشطة إن شاء الله تستمر وتسترجع الوتيرة نتاعها من جديد
0: إن شاء الله. طبعا كيف نقولوا ثقافة نقولوا زادة سياحة، خاطر كله يصب في بعضه. فما السياحة الثقافية وفي حد ذاته مركز النجمة زهراء بسيدي بوسعيد هو معلم سياحي، معناتها حتى السياح اللي يمشيوا للقرية أكيد ينبهروا وقت اللي يشوفوا مركز كيما هكيكا بذاك الجمال والأرشيتكتور هذيك ما شاء الله، والفيو بانوراميك نتاع المركز أيضا مدام سلمى.
2: وإضافة إلى أنه معناتها يكاد يكون أول متحف رائد في شمال أفريقيا يحتوي على جناح للآلات الموسيقية، وإحنا نستقبل معناتها بخلاف الزائلة. هو المتاحف الكل مفتوحة في أول معناتها
0: أول أسبوع من كل شهر، مع مثلا اليوم دخول مجاني للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف في تونس.
2: أنا حبيت معناتها حسسنا معناتها كل الشرائح الطلابية أنهم يتعرفوا على مأثور متاحهم، وعملنا لهم حصص تنشيطية، كذلك استقبلنا ذوي الاحتياجات الخصوصية. أنت تتخيل مثلا زائر فاقد للنظر ممكن يستمتع يستعمل حس لمس والشم، يشم النباتات العطرية اللي موجودة في الحديقة الفارسية، يلمس ممكن بعض نسقوله ب معناتها نسخة من الآلة أن يجسها ويسمع الأصوات نتاعها. هذه معناتها فرصة باش يكون معناتها الفضاء نتاعنا مفتوح لكل الشرائح الاجتماعية.
0: فوالا شكرا لك، يعطيك صحة سيدة سلوى بن حفيظ مديرة مركز النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، ومبروك لينا الناس الكل بطبيعة مرة أخرى توينس الكل ولتونس انه ادراج وتسجيل قرية سيدي بوسعيد ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو. شكرا لك والى اللقاء، احنا باش نواصل مع اللقاءات ومع الأنغام.

0: رغب علي ما في انت الدنيا. وصلنا لساعتين و 18 دقيقة لين باش نزوكم إلى توزر بعد ما كنا في سيدي بوسعيد مع سيدة سلوى بن حفيظ مديرة مركز النجمة زهراء بسيدي بوسعيد. وكما قلنا إدراج قرية سيدي بوسعيد أو تسجيل سيدي بوسعيد ضمن لائحة العالمية للتراث العالمي لليونسكو. لين باش نمشي إلى توزر مع السيد عادل صبيطة المندوب الجهوي للسياحة بالجهة. مرحبا بك سي عادل، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، ومرحبا بكل مستمعي راديو الشباب.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحه. احنا توا بدينا في موسم الذروه بالجهه هكا ولا لا، والسياحه الصحراويه في توزر، واحنا على برشا عطل بالنسبه للتلاميذ والطلبه وحتى السياح الاجانب اللي يحبوا ياسر المنتوج السياحي الصحراوي هذايا. اذا اخر تحذيرات بالطبيعه لاستقبال السياح الاجانب ولا حتى السياحه الداخليه سي عادل؟
1: طبعا احنا الان نقتربوا معناها رويدا رويدا الى قمه الموسم السياحي الصحراوي والواحي اللي معناها يوصل لفتره الذروه نتاعها في فصل الشتاء، وعدد القادمين معناها والوافدين على الجهه باقي ينزاد معناها يوم بعد يوم. بالنسبه للتحضيرات بدات في فتره معناها مبكره، وبديناها مع جميع شركائنا وجميع الهياكل العموميه والهياكل المهنية، سواء كان معناها المهنيين بلدية سياحية متاع الجهة، الإدارة الجهوية للصحة، الأمن العمومي، الحرس السياحي، وكذلك الإدارة الجهوية للتجارة. والتحذيرات تمثلت في عمليات معناها تفقد وتدقيق في المواقع السياحية والمؤسسات السياحية من حيث منظومة التأمين الذاتي، من حيث المحيط السياحي والنقاط السوداء معناها اللي ممكن نجم نحسن وضعيتها معناها واحنا نقترب الموسم السياحي، معناها قصد رفع جاهزية المواقع السياحية والمؤسسات السياحية لضمان استقبال جيد للحرفاء والسياح. وكذلك نذكر أنه ثم عمل مواطني كبير مجتمعي يقوم به معناها جمعيات مجتمع مدني في كل من مدينة توزر ومدينة نفطة وفي عدة بلديات من ولاية توزر، ومؤخرا بقينا نجتمع معناها ونجتهد مع بعضنا ندخل مدخلين كل من أجل إنجاح حملة نظافة كبيرة مكثفة إن شاء الله باش تتم في العمليات في الأيامات القليلة القادمة.
0: والواحات خاصة اللي شهدت مؤخرا معناها للأسف معناها مش معقول نشوفوا واحات ما شاء الله منظر طبيعي جميل وواحات توزر وكل جمال هذيك ولا في الخيال، وكان في الجنة في ونلقاو فيها حشيك وحش المستمعين مصاب متاع زبلة معناتها لا يعقل.
1: معقول الأطراف كل معناها واعية بالنقطة هذه، والحق تعرف يذكر أنه بلدية المكان تحديدا بلدية توزر وبلدية نفطة منذ أشهر عديدة معناها قاموا بجهود كبيرة والوضع باقي يتحسن معناها صحيح ما وصلناش معناها الأهداف المنشودة بالضبط 100%، ولكن ثم تحسن كبير وإن شاء الله بحول الله أن معناها نحن جميعا عاقلين العزم أنه في الفترة القادمة قريبا إن شاء الله بحول الله مع حملة النظافة هذه المكثفة والشاملة إن شاء الله بحول الله نأتي على آخر نقاط سوداء وعلى آخر مواقع اللي تحصل.
0: واضح، يعطيك صحة، شكرا ليك سي عادل صبيطة المندوب الجهوي للسياحة بتوزر، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله يكون موسم سياحي موفق ليكم. طبعا احنا في الأثناء باش نواصلوا مع لقاءات ومع الأنغام، انتم في الاستماع لخمس نجوم رحلة تتواصل حتى شلمة ثلاثة. ديما معاكم نزار الورتاني في التكنيك، اسلام الرمضاني في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء دريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتحذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وزارة التربية عدت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريباً. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بإصفاقة تأهلت إلى المرحلة النهائية عالمياً لعام 26 و2000 ضمن جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي التي تسند من مركز الابتكارات العلمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. ويعد هذا الاعتراف الدولي إنجازاً بارزاً يعكس روح الابتكار ومسار تحديث التعليم العالي في تونس. اليوم تختتم بالعاصمة دورة العشرون لمؤتمر طب العائلة والتي انطلقت أمس بهدف تعطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. تحت شعار نمشي من أجلهن نمشي من أجلنا نمشي من أجل الغد يحتضن منتزه النحل بولاية أريان اليوم التظاهرة الرياضية والتوعوية للمسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتهدف إلى تعزيز فرص الشفاء وتدعيم آليات الوقاية من مرض السرطان. تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا نظم جمعية التفكير الثقافي قفلة صحية بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهرونية بمعتمدية الحريرية. القافلة توفر مجموعة من الخدمات والفحوصات الصحية المجانية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والفحص العام. وزارة الصحة أعلنت ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطني، وذلك بداية من يوم غد والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. مدينة العلوم بتونس العاصمة تطلق اليوم نادي روبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 سنة. هذا النادي يهدف إلى تنمية المهارات في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: خمسة نجوم.
7: خمسة نجوم

0: سامر حسني على موجة إذاعة الشباب في يتعبني باش نواصلوا الرحلة في خمس نجوم حتى شلمة ثلاثة. بعد ما هزيناكم إلى سيدي بوسعيد مع السيدة سروة بن حفيظ مديرة مركز النجمة زهرة بسيدي بوسعيد بعد ما تم تسجيل قرية سيدي بوسعيد ضمن رائحة التراث العالمي لليونسكو. مشينا لتوزر مع السيد عادل سبيطة المندوب الجهوي للسياحة بالجهة والتحضيرات للموسم السياحي الصحراوي توزر والجنوب التونسي. لين مش يمشي ولا الشمال الغربي في مش نزوكم إلى تبارقة في فقرة دائما السياحة نيوز.
1: السياحة نيوز. السياحة نيوز.
0: شنحي برشا سي عيسى مرواني المندوب الجهوي للسياحة. مرحبا بك سي عيسى. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. مرحبا بك أخت عواطف ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. عروس الشمال الغربي تبرقع والشمال الغربي بصفة عامة الجميل جدا ربي حباه بجمال طبيعي الجبال البحر. قد ما نحكيه شوي على الشمال الغربي في بلادنا نعتز به برشا. سي عيسى معناتها موسم الذروة في تبرقة انتهى. نجم تو نحكيه على بعض الأرقام كيفاش كان الموسم الصيفي. هل أنه فما يون أغيير سيزون وفما سياح باش يجيو خاطر منتوجات سياحية متعددة بالجهة مش فقط في الصيف؟
2: وبالفعل ولاية جندوبة وجهة سياحية متميزة هي تدخل بمقومات سياحية وإيكولوجية واستشفائية ورياضية معناها تستجيب للمتطلبات الحرفاء. بالطبيعة أنا نتحدث أخت عواطف على سنة سياحية وليس على موسم سياحي
0: فقط.
2: باعتبار أن السياحة متنوعة وعلى مدار السنة وعلى أربع فصول من السنة. الحمد لله ولاية جندوبة معناها بلوغة أرقام أو بمؤشرات السياحية كانت إيجابية عموما بتحقيق أكثر من 183 ألف وافد على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي وبتحقيق أكثر من 410 ألف ليلة مقضات. هناك العديد من الطلبات كذلك والحجوزات قطعواتها في الفترة المتبقية من هذه السنة وهو

0: يؤشر بها إن شاء الله باش تكون سنة طيبة وبتحقيق فيها الأرقام القياسية. بتبيع على ولاية جندوبة كما تعرف أنها منطقة جبلية وحدودية بها معابر حدودية، والمعابر الحدودية البرية تلعب دور ديناميكي حيوي على مستوى تنشيط وإنعاش القطاع، وكذلك دورها الهام على مستوى النشاط الاقتصادي. التسعة أشهر الأولى قطاع واتف معناها سجلنا توافد أكثر من 991 ألف وافد جزائري، وإن شاء الله في الفترة المتبقية إن شاء الله نتجاوز أكثر من مليون سائح إن شاء الله على هذه المعابر الحدودية البرية الثلاثة الموجودة في ولاية جندوبة، كما قلت أنها معناها تلعب دور هام على مستوى تطوير المؤشرات السياحية وكذلك على مستوى تنشيط الحركة الاقتصادية.
1: كي نقولوا ولاية جندوبة كما قلت في البداية سي عيسى، سياحة الإيكولوجية، سياحة رياضية، السياحة الاستشفائية زادة هكا ولا نعم. ليه؟ اي والعيون ما شاء الله اللي موجوده في جندوبه بصفه عامه.
0: بطبيعة أخت عوات وخاصة تكون تحكي في الأريال سيزون عندها منتوجات متنوعة واعدة ذات القيمة المضافة، نعمل على تثمينها واستغلال على غير سياحة الجولف، السياحة الاستشفائية، السياحة الإيكولوجية، وخاصة أن العوامل المناخية مناسبة جدا لتعاطي نشاط الأنشطة الترفيهية البحرية على غرار مراكز الغوص، ومراكز الغوص هو منتوج معناها متميز تنفرد به الجهة يضيف الإضافة على مستوى الاستقطاب، ودون أن ننسى السياحة الشاطئية خاصة مع الظروف المناخية كما قلت المواتية والمناسبة خلت معناها تستقطب العديد للتمتع بالأجواء الشاطئية في الجهة. بطبيعة الحال المندوبية الجوية للسياحة تتولى في زيارات المراقبة على مختلف المؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم السياحية وكذلك وكالات الأسفار للوقوف على مدى جاهزيتها ومدى احترامها للجوانب التقنية ذات العلاقة بالقواعد المهنية المطلوبة.
1: ولا شكرا لك، يعطيك الصحة سي عيسى مرويني. من عاش كان فما إضافة ربما تحب تضيفها و سي عيسى في ختام؟
0: بتبيع حبيت نشير فقط خط عواطف أن المراكز الرياضية الدولية المتواجدة حاليا في ولاية جندوبة قاعدة تستقطب العديد من خاصة في هذه الفترة سواء الفرق الوطني وكذلك الفرق الليبية للقيام بتربصات استعدادا للتحقيقات الرياضية القادمة. وبطبيعة الحال الجهة تمتلك بنية رياضية عصرية متطورة تلبي معناها حاجيات المنتخبات والفرق الرياضية للقيام بتدريباتها في ظروف ميسرة من حيث المرافق العصرية وكذلك القاعات الرياضية، مرورا معناها بالنزلة الفاخرة والخدمات الراقية التي تقدم على مستوى الإنعاش وعلى مستوى العاش وعلى مستوى الإقامة.
1: شكرا لك سي عيسى مرويني المندوب الجوي للسياحة بالجهة، وإن شاء الله بالتوفيق لكم. طبعا احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
1: يا للاوينك لطفي بوشنيق على موجة إذاعة الشباب. ذكرهم غدوة إن شاء الله باش يكون افتتاح دورة ثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيك ريام بمعرض الكرم من 5 إلى غاية 11 أكتوبر الجاري بمبادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي بمشاركة أكثر من 220 حرفي ومؤسسات حرفية من مختلف ولايات الجمهورية وهذا في اختصاصات مختلفة. التظاهرة هذه فضاء للتعريف بالمنتوجات التقليدية التونسية ذات الجودة والابتكار ودعم فرص تسويقها وتصديرها، أيضا إلى جانب تعزيز التواصل بين الحرفيين والمهنيين والمؤسسات وهياكل الداعمة للقطاع. وهذا من شأنه باش يفتح أفاق جديدة أمام الصناعات التقليدية التونسية نحو الأسواق الوطنية والدولية. نقطة النهاية للخمس نجوم لليوم، إن شاء الله نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب، إن شاء الله حصلت الاستفادة من خلال مختلف فقرات حصتنا. بعد شوية ديمونش فوت مع فوزي وفاء وأيضا فريق قسم الرياضة بإذاعة الشباب. أجمل تحيات كل من نزار الورتاني كان في التكنيك، إسلام رمضاني في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باي باي.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام وفي الرياضة مجددة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع، نجدد معكم الموعد في ديمونش فوت من توا من 3 دقيقة باش نتصلوا معكم إلى حدود 5:30 مساء بطبيعة الحال، تغطية الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية والمقابلات اللي تهم المجموعة الثانية. أبرز المقابلات أكيد لقاء الأجوار بين القصرين، الكاف، جندوبة، أريانا، القلعة، الشبيب، القيروانية، الملعب القبسي، المكنين، رديف، بوشمة، بوحجلة، سليمان، قربة، الملعب القبسي، ولقاء قصور الصيف مدنين. قصور الصيف ومدنين باش تكون عندنا متابعة مع صديقنا حكيم إسطنبولي اللي ناخذوه معنا في المباشر. مرحبا حكيم.
2: شكرا لك فوزي، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين إذاعة الشباب. مباشرة ملعب قصور الصيف الاصطناعي، دقيقة منذ انطلاق المباراة، تعادل 0-0 بالنسبة لتشكيلة الفريقين. نبدأ بالفريق الضيف، أولمبيك مدنين، رامي الجيرسي، محمد عزيز شرنية، محمد أمين المفدي، محمد خليل مشارك، ياسين بوغلغ قائد فريق، عبد الله شوشان، آدم عزيز فرجاني، حسام قطفية، إياد النالي، راسلان البستاسي، يونيدال الصغير. بالنسبة لتشكيلة قصور الصيف، نصر الدين قويعة، محمد الصادق الزبيدي، حسام اللمطي، إيهاب عبيد، أشرف الشيحي قائد فريق، عزيز غنام، ياسين معرف، ياسين خنشل، عايد بخلوف، زياد السوسي، محمد برغيت. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، إيهاب الكيلاني، المساعد الأول خالد الجزائري، المساعد الثاني علاء الصامتي، الحكم الرابع محمد أمين الحاجي، مراقب المباراة عناد القادري. مباراة حساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية، مباراة إلى حد الآن التعادل منذ انطلاق المباراة، 60 منذ انطلاق المباراة والتعادل 0-0.
1: يعطيك صحة حكيم اسطنبولي، أنا بديت مع حكيم لأنه حكيم بطبيعة الحال باش نتابعه معاه إن شاء الله بين الشوطين، ناخذوه يعطينا فكرة على الشوط الأول، أيضا باش تكون عندنا متابعة لهذه المباراة لحظة بلحظة معاه، وباش يكون موجود بطبيعة الحال في النقل المباشر لهذه المباراة على موجات إذاعة المنستير. شكرا ليك حكيم اسطنبولي. أصدقائنا اللي باش يكونوا حاضرين مع انطلاقة المباريات في مختلف الملاعب، باش نبدا بملعب بوحجلة، لقاء بوحجلة سليمان، خنشوف وين وصلت الأوضاع وشنو هي الإشكالية الموجودة في ملعب بوحجلة. عبد الرزاق الغيلاني الموجود على عين المكان يعطينا كل التفاصيل. مرحبا عبد الرزاق.
3: مرحبا بك فوزي، وتحية المتجددة لكل مستمعي إذاعة الشباب. هنا الملعب البلدي بوحجلة، الإشكالية صارت أنه فريق مستقبل سليمان يعني وفد الى ملعب بوحجلة يعني بزوز ازياء، لكن ازياء تقريبا قريبه جدا من زوز ازياء الموجودين اللي بعد بوحجلة. الحكم سفيان جباره في مرحله اولى رفض اجراء اللقاء، ثم قال هكا بصريح العباره، قال تفهموا مع بعضكم، اجتمع رئيسي الفريقين محمد امين ليبيرسو سليمان وسفيان الكناني بوحجلة، ولقاوا حل في يعني حلحلة الإشكالية باش تجرى المقابلة. اللاعبين فوق أرضية الميدان يعني
1: هما زوج فرق عندهم نفس الألوان، أعطيني شنو الألوان تو نتاع زوج فرق الموجودين على أرضية الميدان.
3: باهي، بالنسبة لي بعث بوحجلة باللون الأخضر والأبيض يعني على الطول، واللون الأخضر طاغي على زي بعث بوحجلة، وبالنسبة لمستقبل سليمان بالأبيض والأخضر، واللون الأبيض معنى تاغي على اللون الرئيسي للفريق، يعني باش نشوفوا برشا ألوان.
1: أنا باش نسألك أنت عبد الرزاق كإعلامي قاعد يتبع وش ينقل المباراة، قاعد تشوف واضح اللاعبين من كلا الجانبين وإلا لا؟
3: للأمانة وأقولها للأمانة، اللاعبين يعني والأرقام واضحة جدا، باعتبار أنه الأرقام كبيرة يعني، واللون الأبيض موجود بين الأرقام كيف ألوان ببعث بوحجلة يعني واضحة، يعني اللي بقدرة ربي يعني باش ننقلوا المقابلة للمستمعين إذاعة شباب يعني بكل شفافية، ونحترموا الملاعبين ونعطوا كل واحد حقه في هذا اللقاء. كانت حب فوزي
1: بداية المقابلة ولا ما زلت؟
3: فعلا نلعب في 35 ثانية منذ انطلاق الشوط الأول، 0-0 بين بعث بوحجلة وفريق مستقبل سليمان.
1: شكرا ليك، باش نرجع لك بعد شوية تقدم لي المقابلة. خنشوف زياد الخيار انطلقت عنده المباراة في جندوبة وأريانا وإلا لا زياد؟
4: فوزي تحيه ليك، تحيه للفريق العامل معاك في الجانب التقني وفي الاعداد. في جندوبه عندي 4 دقائق في الماتش، في الشوط الاول طقس حار، التعادل 0-0 بين جمعيه ريانا وجندوبه الرياضيه.
1: شكرا مكرم الهديج، يتحول للقلعه، لقاء القلعه الشبيبه القيروانيه. مرحبا يا مكرم. مكرم الهديجي
5: باهي. مرحبا بك فوزي، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه الشباب. مساء الخير لكم ولكل الفريق ومراسلينا في مختلف تراب الجمهوريه. بالفعل ملعب البلدي بالقلعه الصغرى، مسرح مباراه القلعه الرياضيه وضيفها الشبيبه الرياضيه القيروانيه، نلعب في 6 دقائق لعب فوزي. دائما التعادل السلبي 0-0 بعد الرياح، طقس ربيعي ممتاز لكرة القدم. أكيد في انتظار مباراة كبيرة بين القلعة والشبيبة فوزي، وسنعود بعد قليل لتقديم هذه المباراة.
1: شكرا لك. من القلعة نمشيو للقصرين، لقاء الأجوار، عندنا مدة طويلة ما ريناش مقابلة بين القصرين والكيف. خيري البناني، مرحبا يا خيري.
6: مساء الخير فوزي ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب، شكرا لكل من اختار متابعة هذه الجولة على موجاتنا. المقابلة انطلقت نلعبوا في الدقيقة 7، كانت انطلقت في تمام الساعة 3. النتيجة ما زالت لم تتغير 0-0، وفي طقس ربيعي ممتاز 24 درجة تقريبا، سامح لي تعاطي النشاط الرياضي ككل، وخاصة المقابلة كما كنت تحكي عندنا عليها برشا، وباش نحكوا في تقديم المقابلة على تاريخية هذا الكلاسيكو.
1: نعم، محمد الحمروني جبس المكنين، مرحبا محمد.
7: مرحبا بك فوزي، مرحبا بالسادة المستمعين. هذا هو ملعب جاد 6 دقائق لعب أو 7 دقائق لعب انطلاق مباراة الملعب الجبسي سبورتينغ المغنين 0-0 نعطيك 11-60 سبورتينغ المغنين اليوم في حيرة.
1: قبل تشكيلة الفريقين يا محمد، أعطينا شوية الأجواء، خلينا نشوف شنو الأجواء في ملعب جابس.
7: الأجواء جماهير محترمة العدد، طقس ممتاز جدا في ملعب جابس. أكيد طبعا مازال ملعب جابس يلعب اليوم بدون لاعبين المتنبيين، مازالت عقوبة منع الانتداب نجم الفريق الملعب الجابسي. على كل أجواء ممتازة تنظيميا وطقس وجماهير أيضا، صفر مقابل صفر لحد الآن يفوزي في ملعب جابس.
1: شكرا لي. خلينا نشوف الأجواء كذلك في ملعب رديف، لقاء هلال رديف أمل بوشمة، ورديف تلعب على ميدانها هكا ولا محمد رياحي؟
8: هكا فوزي. مرحبا بك فوزي، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب. نلعب في الدقيقة 9 من الشوط الأول، والنتيجة لازالت متعادلة بين هلال رديف وأمل بوشمة. اليوم المباراة تقام على الملعب البلدي برديف، بعد ما كانت الرابطة هبطت بلاغ بداية الموسم الفات للعب في ملعب البلدي بأم العرايس. تحركت هيئة هلال رديف وتحصلت على رخصة استثنائية من طرف السلطات الجهوية والسلطات المحلية للعب على ميدانها وأمام جماهيرها في الملعب البلدي بردي. تفضل فوزي.
1: شكرا لك. هك عملنا جولة مع مختلف الملاعب، رينا انطلاقة المقابلات، الناس كل تعمل كاتم الصوت توا، ونبدأ بالمقابلة نقدموا مقابلات اليوم بسرعة لنكتفيوا بالأحداث الموجودين على أرضية الميدان. يلا نبدأ معك زياد الخيري.
4: برافو فوزي، يعطيك الصحة وتحية لكل المعلقين كامل تراب الجمهورية. في ملعب تويري الله يرحمه من أساطير جندوبة، وصلنا في الشوط الأول في المباراة إلى 8 دقائق لعب، التعادل 0-0 بين جندوبة وجمعية ريانا. 11 مدرب جمعية ريانا، سهيل بالراضية، في المرمى ناصر شعبان، عماد كيلاني يعطيك أرقام، وفوزي ناصر أكبر حارس أعتقد في الكرة التونسية في الرابطة المحترفة. على اليمين أنس الكميتي، على اليسار ذاكر بالعيد، في محور الدفاع أبو بكر الفزعي وعدنان المجري، قدامهم زوز ملاعبية في وسط الميدان في التنشيط الهجومي، عزيز الوداني وهارون مرياح كان ضيع ضربة جزاء في ماتش الملعب الجبسي في فرحات حشادة الأسبوع الفارط لما فريقه تعادل هدف في كل شبكة مع الصيدة. في صناعة اللعب هشام الزغلامي، على الرواق اليمين أحمد لوحيشي، على الرواق اليسار مختار نصر، وكراءة حربة سيف الدين الدلاعي. ليش مدرب جندوبة ماهوش على البنك فوزي اللي هو هيك العياري؟ تعرف علاش اللي على البنك هو علي البغاني وجهاد المناعي. يعني اليوم هيك العياري يكمل العقوبة متاعه منذ الموسم الفارط فوزي من حكاية ماتش المكنين، هو جندوبة. دونك يرجع في المباراة القادمة بالنسبة لجندوبة تلعب بالأحد في المكنين أمام المكنين. ما لا قصة ما يعاود يرجع يعني ضد الفريق اللي تعاقب يعني في الموسم الفارط اللي هو المكنين. حتاش مدرب جندوبة كما قلت هيكل عياري في المرمى محمد عزيز نسيبي على اليمين، طهرماني على اليسار، غايت الحميدي في محور الدفاع، ماهر بن سلطان وابراهيم الفرشيشي اللي كان سجل هدف في نيران صديقه في مرمى فريق الاسبوع الفارط في ماتش القروان، قدامه مثلث وسط الميدان جعفر الزريبي، سهيل التهنتي ولد ماتر وادم القريشي، وفي الهجوم على دفاع ريانه بشقاء وكراس حرب القائد التسعه نتاع جندوبه عبد القادر نغموشي، على اليسار ولد عندها محمد الرويسي، وعلى اليمين ولد السويسي الياس مفتاح. حكم المباراه اليوم في ماتش جندوبه ريانه في جندوبه نلقاو يجيونا من سوسه الطاقم اسامه شريط، المساعد الاول غسان مطاوع، المساعد الثاني رسلان بومنجل، الحكم الرابع احمد الكيلاني، مراقب المباراه عبد الكريم بن سالم. فوزي فما حكايه تعرف ما فماش ورقه مباراه اليوم رسميه، علاش غياب المنسق الاعلامي؟ نسلموا عليهم، المهم هما بس اكيد، وهما حمزه الطيشي والدنيا البجاوي فوز، هما خارجين من بنزرت صار عطب سياره يسير عادي، حتى عطب في الطايره يسير. دونك هما لاباس ما نجموش يلتحقوا بولايه جندوبه، نسلموا عليهم واحنا تصرفنا مع الكاتب العام لفريق جندوبه اللي هو سعد الوهاب لينوبلي وخرجنا ورقه مباراه على مستوى عالي جدا. فوزي والي جندوبه كان حاضر منذ قليل في الماتش اللي هو سي طيب دريدي والكاتب العام للولايه سي سامي القبطي كانوا حاضرين، باقه ورد برشا روح رياضيه برشا اجواء في ملعب جندوبه، وتحيه جمهور جندوبه للامن للحمايه الامور منظمه هنا في الماتش. تقريبا توقيتنا 10 دقائق لعب في الشوط الاول، التعادل بين جندوبه ريانه 0 مقابل 0.
1: شكرا زيد الخياري من جندوبه. نمشي المكرم القلعه،
5: نلعب بالضبط في توقيت 12 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة فوزي في ملعب القلعة الصغرى. دائما التعادل 0 مقابل 0 بين القلعة الرياضية والشبيبة الرياضية القيروانية، اكيد زوج فرق جايين من انتصار في الجولة الأولى. القلعة الرياضية كانت عادت بريمونتادا ضد الأولمبيك مدين في مدين، والشبيبة كانت انتصرت في حمد العواني بهدف مقابل 0 على جندوبة الرياضية، اكيد زوج مدربين من أجل مواصلة مسيرة النجاح. نعطيك ورقة المباراة فوزي بالنسبة للفريق الضيف الشبيبة الرياضية القيروانية. في المرمى علي الفريوي، يوسف الحاجي، حمدي البقلوتي، أسامة الهمامي، محمد أمين القلعي، وائل الدين، اسكندر النفاتي، صبري العماري قاد الفريق، يوسف ماهر الوسلاتي، يوسف بن عمار، ومحمد أمين الزيري. هذوما ال11 اللي بدا بهم المدرب لطفي القادري. بالنسبة للقلعة الرياضية، حسام العربي في المرمى، فاروق بالعايبة، وائل الضويوي، ياسين الشواري، محمد عزيز السوسي، محمد بن صالح قائد الفريق، شادي حاج محمد، محمد ريان العيادي، محمد السيبي، هيثم تاج، وحازم محجوب. هذوما ال11 اللي بدا بهم المدرب حلمي حمام. القلعة الرياضية بالازياء الحمراء الكاملة، الشبيبة الرياضية القيروانية بالازياء الخضراء الكاملة مع بعض الرياح، وكذلك طقس يعني مستحب لمش تشوفوا مباراة إن شاء الله طيبة على المستوى الفني. نعطيك طاقم التحكيم، سمير العنالي حكم الساحة، المساعد الأول فيصل التايب، المساعد الثاني محمد أولاد علي، والحكم الرابع حسام الظاهري، والتنسيق الإعلامي لسي رضا السايبي. نلعب في 14 دقيقة ربع ساعة فوزي، والتعادل 0 مقابل 0. كانت فرصة أولى للقلعة الرياضية، تصويبة قوية كانت من هيثم تاج، مقصية ممتازة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق القائم، قائم علي الفريوي، وكذلك كانت تصويبة أيضا قوية جدا من تقريبا 40 متر من محمد ياسين الشواري، كانت كذلك فوق المرمى بقليل، وكانت منذ قليل كذلك فرصة أولى للشبيبة عن طريق ماهر الوسلاتي وتألق لحارس القلعة الرياضية حسام العربي. نلعب في 15 دقيقة ربع ساعة، دائما أصفار فوزي بين القلعة الرياضية وضيف الشبيبة الرياضية القيروانية،
1: والخطوط كلها مفتوحة من كل الزملاء، يعني إذا ثم أي جديد بطبيعة ينجموا يتدخلوا معنا. بعد زياد ومكرم، زياد الخيري وعماد الكيلاني تحية كبيرة ليه، يجاوبك في المباشر. الناصر الشعباني مولود في جوان 1984، عمره 42 سنة و100 يوم، أكبر حارس مرمى يشارك في مباراة في تاريخ بطولة الرابطة الثانية المحترفة اللي انطلقت في 99 ألفين الإجابة. وتحية كبيرة لعماد الكيلاني. أي نمشي لرزوقة أبو حجلة.
3: شكرا لك فوزي، تحية متجددة لمستمعي إذاعة الشباب. نلعبوا بالضبط في 10 دقائق لعب من زمن الشوط الأول، صفر مقابل صفر بين فريق البعث الرياضي بيبو حجلة وفريق مستقبل سليمان. نعطيك تشكيلة الفريقين: 11 الكوتش الأسعد الشريطي، يوسف السعيدي في حراسة المرمى، علي الشهيبي، علي حمامة قائد الفريق، زياد الزعفوري، بالحسن الماجري، حسام الدين المناعي، أيمن عمدوني، محمد ضياء شريف، محمد الخلوفي، علاء بن رمضان، مؤمن العقربي. ينقص فريق على المقابلة الفيث الفارتة بعد محجلة معتز الشميسي وكاظم الرمضاني وهشام البلتي. بالنسبة لأمين كمون 11 محمد ريان رياح في حراسة المرمى، ياسين ورزلي، آدم عفلي، أمين مصباحي، أشرف غريسي، حمزة غلاب قائد الفريق، حسام التويتي، خليل سيسي، خالد مسعيدي، حسين شلي، ناصف راغب بدون تغيير في تشكيلة المقابلة الفارتة لأمين كمون مع عودة تأهيل اللاعب طاهر، عفوا اللاعب لاعب طلال الجيزاني، تأهيل طلال الجيزاني في تشكيلة المدرب أمين كمون. طاقم تحكيم هذا اللقاء يمثلوه كحكم مساحة سفيان جبارة، المساعد الأول مهدي الحباشي، المساعد الثاني يوسف خضر، يراقب هذا اللقاء سيد طاهر منسي. وبرافو للمنسق الإعلامي زميلنا أيمن المحرزي اللي بصراحة قدم لنا وثيقة جميلة جدا، جماهير غفيرة وغفيرة جدا تحضر هذا اللقاء في طقس حار نوعا ما لكنه جميل يشجع على ممارسة كرة القدم.
1: شكرا.
3: صفر مقابل صفر فوزي في 12 دقيقة لعب الشوط
1: الأول. باهي، ما نعرفش وين الملعب هذا. باهي، أيا محمد الحمروني لقاء جابس المكنين.
9: نعم فوزي، ان شاء الله يكون الصوت واضح على كل بجانبي على كل، ان شاء الله اربع اذاعات تقريبا في المباراه في هذه المباراه في اليوم على كل 17 دقيقه في ملعب جاب صفر مقابل صفر بين الملعب جابس سبورتيك المكنين. نعطيك ال 11 اساسي لسبورتيك المكنين اليوم، ينزل بالتشكيله الثانيه منير الجيزاني في حراسه المرمى، في الرواق الايمن يوسف الكلابي، في الرواق الايسر محمد السبعي، محور الدفاع مروان الكوكي وفارس عيسي، على مستوى وسط الميدان رامي عفاس، مروان الترد، يوسف الكلالي و يوسف الكلالي على في الرواق الايمن الهجوم، رابح نصر على مستوى القلب الهجوم، ريان المندب ومحمد الفزالي كجناح ايسر في تشكيله سبورتيك المكنين. نعطيك ال 11 تسديد في الملعب الكابتن ريان بن مسعود في حراسه المرمى، في الرواق الايمن هناك اللاعب الملعب الجاسر ريان بوعود، في الرواق الايسر لصالح العياري، في محور الدفاع كل من اسامه شويه واليوم ياسين شماعي يحمل شاشه القياده في الملعب الجاسر في محور الدفاع، وسط الميدان نشوفه في محمد جاب الله نور الحق الزفلاوي ومحمد الجزمي، وفي الهجوم كقلب هجوم عبد الله الخاوي وياسين الماجري ثنائي خط هجوم الملعب الجاسر، يدرب الملعب الجاسر ثابت البرسي ويدرب سبورتيك المكنين محمد السويحي. طاقم تحكيم المباراة ياسين المرغني كحكم ساحة، محمد علي كفوت كمساعد أول، مجدي الفراح كمساعد ثاني، الحكم الرابع محمد الفرجاني بن ثاني، يراقب المباراة عبد الله سعد، وفي التنسيق الإعلامي محمد صالح مجيد. نقطة توضيحية أخويا فوزي، علاش ربما تشكيلتي الفريقين الأوراق مثلا اللاعبين همش حاسب البوست نتاعهم مثلا موجودين في الاوراق المباراه، علاش قعدنا نجتهدوا باش نشوفوا شكون المدافع الايمن شكون المدافع الايسر شكون في محور الدفاع. على كل 19 دقيقه لاعب في اولمبي جاب صفر مقابل صفر. ملاحظه صغيره اخرى لو تسمح، دقيقه صمت على شهداء غزه قبل المباراه، وايضا صرحوا من على مسؤول سابق في الملعب الجسمي محمد سفيان شعبان قاعد تكريم ابناء اليوم الى هذه المباراه، حمزه ويوسف شعبان تعازيل الحاره لعائله سفيان شعبان. إذا 19 دقيقة لاعب في أولمبي جابس صفر مقابل صفر بين الملعب الجيسي وسبورتيك المكنين.
1: تقريبا 18 دقيقة لاعب في لقاء أي قربة القفصة وقصور السيف مدنيين، دائما التعادل بدون أهداف في زوز مقابلات. محمد الرياحي ملعب رديف.
10: شكرا فوزي، مرحبا بك مجددا. نلعب في الدقيقة 21 من الشوط الأول والنتيجة لازالت متعادلة 0-0 بين هلال الربيض وأمل بوشمة. تشكيلة الفريق الضيف: أمل بوشمة، في الكاج حسام الحلفاوي، كارم الحاج علي، أنيس عبد الدهم، البحري الكونتي، عبد الغني مجهود، محمد نسيم خليفي كابتن الفريق، رياض شاسي، أحمد عبد الدايم، حازم مبارك، مهدي خيري، لؤي تشيش. وتشكيلة أمل بوشمة تشهد الأخوين أنيس عبد الدايم وأحمد عبد الدايم على الميدان. مدرب الفريق هو مراد مجهود. تشكيلة هلال الربيض: ياسين ديناري في حراسة المرمى، ياسين الدخلاوي، أيوب العوجي، طه جديد اللي أصيب وخرج من المباراة وتم تعويضه بعمران العافي، آدم السعيدي، مهدي الناصفي، هيثم بولاهمي، جاسر القبلاوي، بلال صحراوي، سهيل وشتاتي، وأيمن القاسمي. ودرب هلال الربيض صبر المرزوقي. بالنسبة لطاقم التحكيم يأتينا من رابطة المنستير: حكم ساحة حمد المسليلي، مساعد أول صديق الموشي، مساعد ثاني منتصر مبارك، والحكم الاحتياطي إسلام الزواري. يراقب المباراة فاضل شلبي والمنسق الإعلامي عصام الشعباني. تقريبا دقيقة 22 مريناش برشا كرة ما بين الفريقين، مازال ما ثمش فرص في ملعب الربيض ما عدا سيطرة طفيفة لأمل بوشمة. تفضل.
1: شكرا ليك القصرين، مرحبا، تفضل. اي
11: وبيك فوزي في وقتك. دقيقة 22 من عمر الشوط الأول لمقابلة المستقبل القصير وظائف أولمبيك الكاف. قبل تقديم المقابلة الدقيقة 21 يعلن الحكم عبد السلام ماني على ضربة جزاء لصالح مستقبل القصرين بعد توغل من الخطير حسام بالحزية اللي صارت عرقلته داخل مناطق 18 من قلب دفاع الأولمبيك رحالي رايد رايد الرحالي، ليعلن الحكم بدون تردد على ضرب الجزاء ليستعد لتنفيذها مهاجم المستقبل حسام المناعي. باش يكون التنفيذ وقتي حقيقة، ما ثمش برشا احتجاجات صارت، صار الإعلان مباشرة توجه اللاعب وتحضر ليتحضر للتنفيذ. حاليا كل اللاعبين خارج منطقة 18 سوى حسام المناعي اللي يتقدم ويسجل الحارس ربيع سوشان على اليمين والكرة على اليسار. إذن حسام المناعي في الدقيقة 23 يوقع لأول أهداف هذه المقابلة من علامة الجزاء لصالح مستقبل القصرين، لتتغير النتيجة 1-0 لصالح الفريق المحلي مستقبل القصرين ضد ضيفه أولمبيك الكاف. في الحقيقة عندنا تقريبا 10 سنوات ما شفناش كلاسيكو الكاف والقصرين. اخر لقاء كان 22 جانفي في 2017 اللي انتهى على نتيجة 1-0 لصالح أولمبيك الكاف. واخر انتصار للقصرين مستقبل القصرين كان في الكاف يوم 8 مايو 2015. حسابيا وبلغة الارقام اخر 6 مقابلات ما جمعت الفريقين 2 تعادلات 2 انتصارات لكل فريقين، كل فريق سجل 6 اهداف وقبل 6 اهداف، وهذا دليل على ان الدية اللي تعرفها المقابلة هذه.
1: تعرف خيري اول مباراة كلاسيكو بين القصرين والكيف وقت صارت ولا؟
11: لا، هذه نتصل في الكيلاني مباشرة.
1: لا، عماد جاوبنا قبل ما نتصلوا به. عماد الكيلاني، اول مباراة دارت بين الفريقين في الرابطة الثانية كانت في اكتوبر 1986، يعني من 40 سنة، وفاز مستقبل القصرين 2-1، وهذا الكلاسيكو رقم 25 بين الفريقين. تفضل كلمة عندك.
11: اذا المقابلة كما قلنا تدور تحت انظار الحكم الرئيسي عبد السلام ماني، يساعده كمساعد اول محمد بكير، مساعد الثاني خالد الديلي، والحكم الرابع بدر الدين العلوي. فمراقب المقابلة السحبي الهديجي، ولا في التنسيق الإعلامي استمار بن محمد. تشكيلة الفريق الضيف: ابناء المدرب مكرم العامري في حراسة المرمى، ربيع شوشان في ثنائي محور الدفاع، رائد الرحالي ونور الدين الشرطاني على اليمين، ياسين العبيدي، وعلى اليسار محمد عزيز المرزوقي، ثلاثي وسط الميدان محمد العرفاوي، يوسف الجلاسي ومحمد بن عزيزة، وثلاثي الهجوم محمد امين السيتي كقائد فريق اللاعب السابق المستقبل القصرين وكما نبيل كرير وكذلك محمد صادق القزو انفراد لحسام المناعي اللي يصير مستقبل القصرين لكن رايت التسلل توقف
1: حسام المناعي والا حسام المناعي
11: حسام المناعي ننظر لتشكيلة مستقبل القصرين قبل ما دام عندنا الفرصة لأن المقابلة حقيقة حماسية لدرجة
1: لا هادي خاطر هادي جبنياني يقول لي راهو اسمه حسان المناعي مكتوب بخطأ في ورقة المباراة هو حسان المناعي
11: نثبت بعد المداخلة نثبت من اسمه أكيد الهادي ما يغلطش في حراس مرمى مستقبل القصرين
1: حسام المناعي موجود في تشكيله بوحجل هكا ولا رزوقه عبد الرزاق باهي عبد الرزاق يظهر لي ماهوش بالاستماع
11: اذا تشكيله ابناء هشام السويسي مدرب مستقبل القصرين في حراس المرمى سليم الرباعي رباعي الدفاع عمر الديني قصيد خلالي واحمد الطويبي كظهير ايمن ورمز الرقيق كظهير ايسر ثلاثي وسط الميدان رزوقه سامحني راجعين الحسام المناعي او حسان في ثلاثي وسط الميدان امين الكنيسي وعصام الدخيلي وحسام بالحزيه اللي كان عنده قبل الاعلان على ضرب الجزاء كانت عنده توغل ومحاوله لكن اعترضها القائم الايسر للحارس ربيع شوشان ثلاثي الهجوم عند حسام حسان المناعي وصلحت قبل التاكيد انيس عزوز وعثمان شرف الدين
1: شكرا لك يعطيك صحة ذكرني فقط بالتوقيت لحظة أنا جايك رزوق ذكرني بالتوقيت عندك خير
11: 27 دقيقة وما زلت النتيجة على حالة 1-0 لصالح مستقبل القصرين من علامة الجزاء بأقدام حسين المناعي
1: شكرا لك رزوق احنا قلنا لك ثم حسام المناعي في بوحاجلة ولا
3: وهو كذلك حسام الدين المناعي موجود واضح في بعث ابو حجله ويحمل قميص رقم 11 وموجود في التشكيل الاساسي
1: شكرا لك اعطيني التوقيت تاع عندك في ابو حجله
3: نلعبوا في 22 دقيقه لعب زمن الشوط الاول 0-0 بين بعث ابو حجله ومستقبل سليمان
1: زياد الخياري التوقيت عندك في جندوبه
4: توقيتنا في ماتش تويري في جندوبه فوزي 25 دقيقه 30 ثانيه في الشوط الاول باقي التعادل 0-0 بين جندوبه اللي تعادلت مع العرب القاسي في الشوط في الجوله الاولى وجندوبه اللي خسرت في القروان 1-0 امام الشبيبه تفضل فوزي
1: شكرا لك مكرم الهديجي القلعه
5: 27 دقيقه لعب في القلعه فوزي وهايدريشن بريك اكيد في فتره استراحه شرب المياه من الحكم سمير العنادي دائما التعادل 0-0 بين القلعه الرياضيه والشبيبه
1: محمد الحمروني التوقيت عندك في جيبس
12: نعم نفس التوقيت مكرم 27 دقيقه لعب في اولمبي جيبس 0-0 بين الملعب الجيبسي وسبورتينغ مكنين
1: محمد الرياحي رديف
13: نلعب في الدقيقة 29 من الشوط الأول والنتيجة لازالت متعادلة بين هلال الرديف وأمل وشب
1: ونفس النتيجة كذلك في لقاء أي قربة قواف القفصة من جهة وأيضا قصور السيف مدنين من جهة ثانية هذا بالنسبة للمجموعة الثاني بعد لحظات موز أخبار ماضي 3:30 ومن بعد نبدأ مباشرة في الوصف والتعليق في مختلف الملاعب فقط نذكر بسرعة بنتائج الدفعة الأولى اللي كانت دارت البارح بالنسبة للمجموعة الأولى جمعية مقرين نجم خلادي 1-1 تعادل بدون أهداف كذلك بين هلال مساكن وهلال الشابة 2-1 للمهدية أمام محيط قرقنة الرلوي مستقبل جابس تعادل بدون أهداف 3 بلاش لبن عروس امام كوكب عقارب وهدف مقابل صفر للاتحاد التطويين امام الملعب السوسي موز اخبار من 3:30 ثم العوده لديموس فوت في المباشر
14: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5-11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم
15: إذاعة شباب من تونس.
16: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
17: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
15: عدل موجتك تسمع صوتك.
18: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
19: موجز الأخبار.
20: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب أحسن جربوعي وأسماء دربيش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وزارة التربية عدت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم، إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريباً. تختتم اليوم بالعاصمة دورة 20 لمؤتمر طب العائلة، والتي انطلقت أمس بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. تحت شعار نمشي من أجلهن نمشي من أجلنا نمشي من أجل الغد، يحتضن منتزه النحل بولاية أريانا اليوم التظاهرة الرياضية والتوعوية للمسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتهدف إلى تعزيز فرص الشفاء وتدعيم آليات الوقاية من مرض السرطان. تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا، نظمت جمعية التفكير الثقافي قافلة صحية بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهرونية بمعتمدية الحريرية. القافلة توفر مجموعة من الخدمات والفحوصات الصحية المجانية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والفحص العام. أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيبا مقيما في اختصاصات طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطني، وذلك بداية من يوم غد وإلى غاية 4 ديسمبر المقبل بكلية طب الأسنان بالمونستير. يكون الدخول مجانيا اليوم إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر، ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. دار الثقافة ببير مشارقة انتفعت بمشروع مغرومين الذي يهدف إلى الإحاطة بالمواهب الشابة من الفئة الشبابية بالمناطق التي تفتقر إلى فضاءات ترفيهية، حيث تم تركيز استوديو بودكاست كبادرة أولى بولاية زغون. نهاية الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
18: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
1: نعود نواصل المشوار كامل فريق ديمونش فوت. يحيي كل السادة المستمعين. نزار البرتاني في الإخراج التقني، إسلام في الإخراج الرقمي، وفاء فدو، فوزي بن سالم. إن شاء الله تابعوا معنا هذه الأمسية الرياضية من مختلف الملاعب في أفضل الظروف. جولة مع التوقيت والنتيجة في مختلف الملاعب. زياد الخياري، جندوبة.
2: فوزي في جندوبة عندنا تقريبا 32 دقيقة لعب في الماتش في الشوط الأول، باقي التعادل 0 مقابل 0 بين جندوبة جماعة ريانا.
1: مكرم الهديجي، القلعة، ملعب رديف، تفضل يا محمد.
3: ملعب رديف، الهدف الأول لهلال الرياضي رديف في الدقيقة 33 من الشوط الأول عن طريق سهيل الوشتاتي، كانت عملية انطلقت من وسط الميدان، لعب بلال صحراوي في اتجاه أيمن القاسمي اللي يعمل تمرير على طبق سهيل الوشتاتي، يسجل بها، يمضي بها الهدف الأول لصالح الهلال الرياضي برديف، لتتغير النتيجة في الدقيقة 32 من الشوط الأول وتصبح هدف مقابل صفر لهلال برديف. سهيل الوشتاتي هو صاحب الجزء أهداف الجولة الفارطة أمام أولمبيك مكنين، يمضي على الهدف الأول في المباراة اليوم الجولة الثانية أمام بوشمة في الدقيقة 33 من الشوط الأول.
1: انتداب ناجح إلى حد الآن لسهيل الوشتاتي، لاعب السابق لجمعية مقرين. مكرم الهديجي، توقيت عندك في القلعة.
4: فرصة خطيرة، فوزي ممتاز، الحارس حسام العربي كاد يسجل الهدف الأول، ماهر الوسلاتي في مرحلة أولى، ثم يوسف بن عمار في مرحلة ثانية، التألق لحسام العربي في مرتين في نفس الكرة، ممتاز جدا حارس الخبرة حسام العربي في تشكيلة القلعة الرياضية. نلعب في توقيت 35 دقيقة لعب، فوزي دائما أصفار بين الشبيبة والقلعة الرياضية.
1: محمد الحمروني، جابس محمد الحمروني، التوقيت
5: نعم
1: عندك.
5: 35 دقيقة لعب، فوزي في ملعب جابس، دائما تعادل أصفار بين الملعب الجابسي وسبورتيك المكنين.
1: شكرا لك. القصرين،
6: فوزي 36 دقيقة لعب، ما زلت نتيجة على حالة تقدم مستقبل القصرين ضد ضيفه أولمبيك الكاف.
1: ومن هو صاحب الهدف يا خيري؟
6: حسين المناعي من ضربة الجزاء، وصار تأكيد مع الزملاء حسين من الفريق اللي موجودين بحذنا في المدارج، اسمه حسين مش حسين، دونك
1: حسين محمد حسين موجود في بوحجلة. وأنا باش نعطيك معلومة،
6: معناها جبنيالي لا يخطر،
1: اجبنيني لا يخطى، وعماد الكيلاني لا يخطى كذلك. اكيد نعطيه كل المعلومه الصحيحه. اخر هدف سجله فريق مستقبل القصرين في مرمى اولمبيك الكيف مناعي اخر، اللي هو انور المناعي، سجله المناعي في الكيف. نحكي على انور المناعي اللي كان يشكل في فريق الكيف، اخر هدف سجل لفريق مستقبل القصرين
6: يوم 8 اكتوبر 2016.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. اي كذلك رزوقة،
7: فوزي نلعبوا في 32 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول 0 مقابل 0 بين بعث الرياضي بيبو حجلة ومستقبل سليمان.
1: وملاحظة نعاود نذكرها لكل الزملاء، اللي ما يبداش في المباشر يعمل كاتم الصوت باش تكون واضحة العملية أمام كل الزملاء في مختلف الملاعب. يلا نبدأ الوصف والتعليق في هذه اللحظات الأخيرة، تقريبا 10 دقائق الأخيرة من الأشواط الأولى. نبدأ معك زياد، ثم مكرم، ثم القصرين، ثم الحمروني، ثم محمد الرياحي، ورزوقة في بوحجلة. يلا زياد.
2: شكرا فوزي، يعطيك الصحة. ترجع لي في التويري في جندوبة في توقيت تقريبا 36 دقيقة لعب في الماتش في الشوط الأول، ماتش في ريتم، في تيمبو عالي، في فرص أهداف لجندوبة، تقريبا نسبة امتلاك الكرة 60% لجندوبة 40 لريانا. أهم فرص جندوبة يعني كيك بوكسينج في البوكس من اللاعب جعفر الزريبي بمهارة عالية، يعني بعد 3 دقائق لعب مع بداية الماتش كرة يعني مشيت مع القائم يسار الحارس ناصر الشعباني، ثم كذلك كرة وفرصة ذهبية كان مجنب المهاجم سهيل التهنتي يعني في البوكس، كرة تعديت قدام الزاوية 90، وكذلك كرة كانت بمهارة عالية تفضت كرة ثابتة لهجوم جندوبة، لكن ناصر شعبان عمل كلاكات بعد ما المدافع نتاعو عدنان المجري ضرب كرة بالراس كانت صعيبة. ثلاثة ركنيات لجندوبة، زوز ركنيات لأريانا، مع فرصة ذهبية فقط جات لأريانا للمدافع يعني في تشكيلة أريانا. عدنان المجري ضرب كرة بالراس في 5 متر و50. فوزي ناخذ شوية وقت معك ثم نعطيك الخط لبقية الملاعب. ناخذ كرة في وسط الميدان، محمد الرويسي خاطئة تمشي لمدافع جماعة أريانا أنس الكميتي، ومرة أخرى كرات عشوائية في وسط الميدان. توقيت الماتش في الشوط الأول تقريبا 37 دقيقة لعب هنا في جندوبة، 0-0 بين جندوبة ريانا.
1: أي مكرم،
4: مرحبا بك من جديد فوزي. توقيتنا 39 دقيقة لعب في ملعب بلا قلعة، وهذه كرة خطيرة وتضيع تضيع الكرة وجه لوجه، كان مهاجم الشباب القيرواني يوسف بن عمار ويصوب على يسار أو يمين الحارس حارس القلعة الرياضية حسام العربي ماهر الوسلاتي، على ما أعتقد ماهر الوسلاتي بالفعل يضيع كرة بعد ما ضيع فرصة كانت وجه لوجه منذ قليل مع نفس الحارس حسام العربي اللي تألق، لكن هذه المرة كرة تخطئ الشباك وتمشي على بضعة سنتيمترات على القائم الأيمن لحارس القلعة الرياضية حسام العربي. كرة ضائعة بالجملة عنوان هذا الشوط الأول لمباراة القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية. المبادرة كانت القلعة الرياضية بثلاث تصويبات تقريبا كانت اختيرة على مرمى حارس الشبيبة حسام أو علي الفريوي، وفي الربع ساعة الأخير الشبيبة تمسك بزمام الأمور وردت بنفس الكيل، يعني بثلاث فرص وجه لوجه كان أنقذ يعني زوز فرص منها حسام العربي بتألق كبير ويبقى على أرضية الميدان. نعطيك الخط فوزي بانتظار استئناف اللعب، نلعب في توقيت 40 دقيقة لعب في ملعب القلعة، دائما التعادل السلبي 0-0 بين القلعة الرياضية والشبيبة الرياضية القيروان.
1: لقاء القصرين الكيف خيري،
8: الدقيقة 40 مازلنا معناها في رد فعل أولمبيك الكيف بعد استقبال الهدف اللي اعتمد الكرة الثابتة كسلاح، وفعلا كان ثم أربع فرص من كرة ثابتة آخرهم منذ دقيقتين محمد عارفين اللي كان دي غالط الحارس، لكن سليم الرباعي كان تصدرها بصعوبة. هذه ثم مشادات ما بين لاعبي فريقين في مناطق 18 لصالح 18 لمستقبل القصرين، الحكم يتدخل ويفض الاشتباك، مازال مواصل الاحتجاج، ما نعرفش شو اللي صار بين الملاعبيه داخل منطقه ال 18، اللاعب متوقف حاليا فوزي.
1: شكرا ليك محمد الحمروني جابس.
9: نعم فوزي، 41 دقيقه لاعب في جابس الا 4 دقائق على نهايه الفتره الاولى. في الحقيقة المستوى مش فيه في مباراة جابس اليوم في ملعب جابس والسبورتيف مكلين، 3 محاولات

0: يشيلها اللاعب ياسين المهري باش يكون التنفيذ على يمين الحارس منير الجزالي قائد الفريق يعطيه الحكم اشاره التنفيذ. اللاعب ياسين المهري متوسط هجوم الملعب الكاسي المهري يوزع كوره من المقام الاول يدخل الدفاع عن طريق اللاعب رقم خمسه مروان الكوكي اللياقه البدنيه ممتازه للاعب ياسين المهري يوزع ويدخل اللاعب فارس عيسى في محور دفاع سبورتينغ بوبلي في توقيت فوزي 42 دقيقه على 0 مقابل 0 بين الملعب الجبسي وسبورتينغ بوبلي.
1: ومصطفى الثماني يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفريق نادي القربي امام القوافل الرياضيه بقفصه في الدقيقه 41. محمد الرياحي رديف.
2: شكرا فوزي. نلعب في الدقيقه 44 من الشوط الاول والنتيجه هدف مقابل 0 للهلال الرياضي. برديف كان أمضاه اللاعب سهيل المشتاتي في الدقيقة 33 من المباراة، علما وأن هلال الرياضي برديف خسر زوج تغييرات بسبب الإصابة. اللاعب المحوري طه جديدي وعوضه عمران العافي ولاعب وسط الميدان جاسر القبلاوي وتخلى اللاعب هيثم عبد السلام قادم من الملعب التونسي لهلال رديف.
1: وفريق قصور الصيف يفتتح النتيجة كذلك أمام فريق مدنين عن طريق اللاعب العابد بالخروف في دقيقة 42. واحدة بلاش لقربة أمام قفصة، واحدة بلاش لقصور الصيف أمام فريق مدنين. نكمل معك بعض اللحظات قبل ما نمشي البوحجلة محمد.
2: شكرا فوزي. تمشي الكرة وسط ميدان لصالح أمل مشمع في اتجاه اللاعب دحري الكونتي، لكن تخرج ضربة تماس لصالح هلال رديف في التنفيذ. أيوب العوجي قادم من الأولمبي الباجي لهلال رياضي برديف. مشكورة بلال صحراوي في منطقة وسط الميدان يعمل مراوغة. مهدي الناصري في اتجاه أيمن قاسمي لكن تتقطع من دفاع أمل بوشمة وتترفع كرة عالية في اتجاه مهدي خيري، لكن عمران عافي رجع الكرة تمشي لياسين الدخلاوي طويلة في اتجاه سهيل المشتاتي صاحب الهدف، وبالرأس عبد الغني مجهود يخرج الكرة ضربة تماس لصالح هلال رياضي برديف يمشي في التنفيذ ياسين الدخلاوي. أمل بوشمة الموسم الثاني ليه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، الموسم الماضي أنهى ترتيبه في المرتبة السادسة ب 35 نقطة وهي مشاركة مشرفة في أول موسم ليه في الرابطة المحترفة الثانية، وهلال رديف أنهى المرتبة العاشرة ب 32 نقطة. تنفذ طويلة في منطقة الميدان بالراس سهيل المشتاتي وتخرج الكرة رمية ضربة مرمى لصالح أمل بوشمة لحسام الحلفاوي.
1: نعم.
2: في 45 دقيقة لعب من الشوط الأول والنتيجة هدف مقابل صفر لهلال رديف أمام بوشم.
1: شكرا لك. هيا عبد الرزاق الغيلاني
3: ويلعبوا في
1: القلعة قبل ذلك. يلا مكرم.
4: ثلاث دقائق قلت فوزي في ملعب القلعة كوقت بديل في مباراة القلعة الرياضية والشباب القيرواني.
1: شكرا لك. هيا رزوقة دقيقة قبل ما نرجع المكرم. يلا
3: شكرا لكم. نلعب في 40 دقيقة أو 41 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول 0 مقابل 0 بين بعث بوحجلة وفريق مستقبل سليمان. مقابلة ما شفناش فيها العديد من الفرص، فرصة وحيدة تقريبا. تفضل.
2: زوج دقائق وقت ضايع في ملعب رديف.
1: واضح.
3: قلت ما ثمش برشا فرص، يعني فرصة وحيدة أتيحت لبعث بوحجلة في دقيقة 24. محمد ديال شريف كان على خط الستة أمتار وأمام شباك فارغة، كورته يعني بعيدة كل البعد على الحارس محمد ريان رايح. ما عدا ذلك ما شفناش فرصة لا من مستقبل سليمان أو فريق البعث الرياضي بيبو حجلة. ملاحظة فقط فوزي قبل بداية اللقاء، لاعب بيبو حجلة يعني بالورود إلى الجماهير، كل واحد كان يحمل فيده يعني وردة وللجماهير، وتم تكريم زاد كيف رئيس مستقبل سليمان هنا من قبل السيد سفيان الكناني رئيس بعث بو حجلة. مخالفة لفريق البعث الرياضي بيبو حجلة بعد الاحتجاجات ما ثمش أوراق صفراء وورقة صفراء للخلوفي محمد الخلوفي، لا عفوا، ورقة صفراء للاعب حسام الدين المناعي وحمزة غلاب. حمزة غلاب فريق يعني لاعب مستقبل سليمان. فوزي نلعب في 41 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول 0 مقابل 0 بين مستقبل سليمان ضيف بعد أبو حجلة.
1: شكرا لك. هيا مكرم عندك دقيقة.
2: فوزي
1: تفضل يا محمد تفضل.
2: نهاية الشوط الأول على نتيجة هدف مقابل 0 لهلال.

0: الرياضي بالريف امام امل بوشم.
1: شكرا لك يا مكرم، نكمل معك.
2: يعطيكم الصحة. تقريبا في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت البديل، وكرة وضربة مخالفة خطيرة قريبة مجنبة على يمين حارس القلعة الرياضية حسام العربي بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية. صبري العماري في التنفيذ وكذلك يوسف عمار قدام الكرة، باش تكون الكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول، شوط عنوانه إضاعة الفرص من القلعة الرياضية وكذلك من الشبيبة القيروانية. كنا قراب في أكثر من مناسبة لافتتاح التسجيل، لكن التألق كان لحارسي الفريقين. ضربة مخالفة صبري العماري، التوزيع داخل منطقة الجزاء بالراس، ممتاز يقطع الكرة وائل الغويوي في مرة أولى، في مرة ثانية اسكندر النفاتي، التصويب ودربكة داخل منطقة الجزاء القلعة الرياضية، وتخرج الكرة من ياسين الشواري وتجي معها صافرة سميرة العنالي، تعلن نهاية الشوط الأول في ملعب القلعة. التعادل السلبي 0-0 بين القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية. نلتقي
0: جندوبة فوت.
1: لحظة زياد داي خيري.
0: القصرين إذا منذ لحظات عبد السلمان يعلن عن نهاية الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح مستقبل القصرين. هذه النتيجة المسجلة معها 6 ورقات صفراء، 3 لكل فريق في هذه الفترة الأولى.
1: شكرا لك هاي زياد.
3: يعطيك الصحة فوزي، شكرا. الركنية الأخيرة في الماتش في الشوط الأول لأريانا، كرة داخلة خرجها دفاع جندوبة، الحكم أضاف نص دقائق لعب في المباراة. عندي في الكرونو 46 دقيقة
1: لحظة محمد ثانية.
3: 0-0 بين جندوبة جماعة ريانا، الحكم أسامة شريط في وسط الميدان في المباراة مع الصافرة النهائية فوزي 0-0 بين جندوبة أريانا هنا في جندوبة.
1: شكرا لك محمد الحمروني جابس.
4: نعم، بعد ما أضاف الحكم 3 دقائق وقت بديل ينتهي الحوار الأول هنا في ملعب جابس 0-0 بين الملعب الجابسي وسبورتينج المجنين.
1: شكرا لك يا رزوق، نكمل معك الشوط الأول.
5: شكرا لك فوزي. 44 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول و30 ثانية، والحكم يعلن على 3 دقائق كوقت بديل، وثاني أو الثالث أوراق الصفراء رفعت في وجه خالد البوسعيدي من مستقبل سليمان. عرقلة بصراحة واضحة، وربما فيها بعض الخطورة على محمد الخلوفي لاعب فريق البعث الرياضي بيبو حجلة. شوط أول فوزي فيه برشا حسابات يعني من كلال المدربين، تقريبا كل مدرب سواء أسعد الشريتي أو أمين كمون يقول إذا ما نمركيش على الأقل في الشوط الأول ما نقبلش، ربما الشوط الثاني سيكون يعني سيناريو وشوط المدربين. قلت لك فرصة تقريبا وحيدة أتيحت لفريق بعث بو حجلة، هذه مخالفة طويلة في دفاعات المستقبل سليمان ترجع بين آدم عفلي. آدم عفلي الحكم يقول مخالفة لآدم عفلي بسرعة تنفذ من محمد أمين أو أمين المسباحي مرة كرة عرضية في اتجاه أشرف غريسي يعتمد على الكرة العرضية. أشرف غريسي كرة في اتجاه الشلي اللي كان أسبق من الجميع علي شايبي، ترجع لحمامة علي حمامة يرجع كرة لمحمد الخلوفي. محمد الخلوفي وليس محمد أمين ليس أمين الخلوفي، شقيقه يلعب في مستقبل سليمان، هما زوز معناها إخوة توأم وتقريبا يلعبوا نفس الخطط الهجومية يعني لاعبي رواق.
1: لحظة يا رزوقة، نعملوا إطلالة إلى قصور سيف حكيم اسطنبولي.
6: تحية متجددة فوزي من ملعب القصور السيف. نهاية الشوط الأول لصالح الفريق المحلي اتحاد القصور السيف، هدف مقابل صفر أمام فريق أولمبيك مدين. صاحب الهدف عابد بخروف في دقيقة 42 بعد أسيست ممتاز من محمد بالغيف، عابد بخروف في برأسية إغالة الحارس رامي الجابسي، وينتهي الشوط الأول بهدف مقابل صفر. نذكر سيطرة كلية لصالح فريق اتحاد القصور السيف في هذا الشوط الأول، واتحادته أكثر من فرصة. قائد الفريق ياسين بوفلغة كاد يغالط حارس مرمى في الدقيقة 18 وتألق الحارس رامي الجيبسي. في الدقيقة 28 ياسين خمشة لاعب اتحاد القصور السيف بالزواجية كاد يسجل، ومرة أخرى رامي الجيبسي موجود، لكن في الدقيقة 42 تأتي بالجديد بعد توزيعة من الجهة اليسرى من محمد بالغيب، اللعب عابد بخلوف بالراس يغالط الحارس رامي الجيبسي، وينتهي الشوط الأول بهدف مقابل صفر لاتحاد القصور السيف أمام أولمبيك مدني.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك حكيم. هيا نرجع معك رزوقة.
5: ما تبقى من الوقت المبكر الا دقيقه وبعض الثواني المقدر من حكم اللقاء بثلاثه دقائق، وهذه 0-0 بين مستقبل سليمان وبعث ابو حجله 6 امتار لفريق البعث في تنفيذها يوسف السعيدي. مرتاح تقريبا يوسف السعيدي خلال الشوط الاول، وفي هذه الاونه بالضبط حكم اللقاء سيد سفيان جباره ينهي الشوط الاول على نتيجه التعادل السلبي 0-0 بين بعث ابو حجله ومستقبل سليمان.
1: شكرا ليك. الشوط الاول في لقاء قربة قفصة 2 بلاش رامي البغدادي في الدقيقة 45+3 يسجل الهدف الثاني لفريق نادي القربي بعد ما كان مصطفى طمني افتتح النتيجة في الدقيقة 41، وقبلها زوزة ورقة حمر بدقيقة 45+1 يعني لقائدي الفريقين قائد قربة مصطفى طمني وصاحب الهدف الأول محمود المسعي قائد فريق مستقبل قوافل القفصة عفوا، يعني زوز ورق حمر زوز أهداف في لقاء النادي القربي قوافل القفصة. نذكركم بالنتائج إلى حد الآن: هدف وحيد في القصرين لحسن المناعي إثر ضربة جزاء في دقيقة 23، هدف في رديف لسهيل الوشتاتي في دقيقة 33 لهلال رديف أمام فريق بوشمة، وكما ذكرت يعني قربة متقدمة على مستقبل على قوافل القفصة بهدفين مقابل 0، مصطفى طمني في دقيقة 41 ويتحصل على الورقة الحمراء، وأيضا رامي البغدادي كان أضاف الهدف الثاني في دقيقة 45+3 مع إقصاء لقائد فريق القفصة محمود المسعي. باهي ناخذ تفاصيل على لقاء قربة والشوط الأول على لقاء قربة قوافل القفصة مع صديقنا رياض. رياض مرحبا.
7: مرحبا فوزي، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات من قربة.
1: يظهر لي ثم الأهداف وثم أوراق حمراء، وشنو الأجواء عندك في قربة؟
7: أجواء كبيرة، أجواء كبيرة في القربة. على كل حال منذ لحظات وفيه الشوط الأول فليل سر لقربة أمام القوافل الرياضية بقفصة. فوزي كان تحب نذكركم في تشكيلة زوز فرق؟
1: أي ما يصير شيء.
7: بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة التشكيلة الأساسية كانت متمثلة في خالد السعيدي كحارس مرمى، بسام التريكي، أسامة الشعباني، سامر الكنزاري، علاء القرطي، وبركات الشعباني، ياسر طالب، محمود المسحي قائد فريق، بديع الجويني، ياسين صالحي، وعلي العجبي. بالنسبة للنادي الرياضي القربي محمد عزيز بن ساسي كحارس مرمى، رامي بوشنيبة، مصفى الطمني، جاسر بن عتيق، فادي نجار، حمزة شرايدية، وليد معرف، فراس الصفاقسي، سعيد كرشوت، آدم الأشرفس، ورامي البغدادي. هذه زوج تشكيلات اللي كانت على أرضية الميدان. الأهداف: هدف أول كان عن طريق الهدف الأولاني جاء عن طريق مصطفى طمني في الدقيقة 42، والهدف الثاني جاء عن طريق رامي البغدادي في 3 دقائق لعب في الوقت الضايع أو الوقت المبدل. هذايا بالنسبة للأهداف. والحكم في الدقيقة 45 يا فوزي أقصى زوج لاعبين كان لعب متوقف باش حارس القوافل الرياضية بقفصة كانت تلقى إصابة، وصارت مناوشات بين لاعبي زوج فرق يقضي قائد فريق القوافل الرياضية بقفصة محمود المسعي، وفي نفس الوقت يقصي صاحب هدف الأول للنادي الرياضي القربي وقائد فريقه مصطفى الثمني.
1: مصطفى الثمني
7: ثمني نتيجة وفات 2-0 في الشوط الأول للنادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بقفصة.
1: يعطيك صحة، شكرا ليك رياض العبدلي من ملعب قفصة، وخذينا فكرة على الشوط الأول في هذه المباراة. قصور السيف أنهت الشوط الأول متقدم على بدنين بهدف عابد بخروف في دقيقة 42، و 0-0 بين بوحجل سليمان، 1-0 رديف بوشمة، الملعب الجيبسي المكينة تعادل بدون أهداف، 1-0 القصرين أمام الكيف تعادل بدون أهداف بين القلعة وشباب القيروانية، وجندوبة أريانا تعادل بدون أهداف، وملعب قربة كما ذكرنا 2-0 لقربة أمام قفصة مع زوز ورقات حمراء لقائدي الفريقين محمود المسعي من جانب قفصة ومصطفى طمني من جانب قربة. وقفة غنائية ثم نواصل المشوار في ديموش فوتا.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمونش فوت متواصلة في هذه الأمسية الرياضية لحد 4 أكتوبر 2026 مع الدفعة الثانية، الجولة الثانية من المجموعة الثانية. ونذكركم بنتائج الأشواط الأولى: التعادل بدون أهداف بين جندوبة وجمعية أريانا، القلعة والشباب القيرواني ما زلنا ننتظر الأهداف كذلك في هذه المباراة، 1-0 للقصرين أمام الكاف حسن المناعي، إذ ضربة جزاء في الدقيقة 23 التعادل بدون اهداف في لقاء الملعب اليابسي المكنين، وكذلك بوحجله سليمان، 1-0 للرديف امام فريق بوشمه، هدف سويل الوشتاتي بالدقيقه 33، 2-0 للنادي القربي امام قواف القفصه، اهداف مصطفى الثماني في الدقيقه 41 ورامي البغدادي في ال 45 زيد 3، مع 2 اقصاءات لكل من مصطفى الثماني ومحمود المسعي قائد فريق مستقبل قصرين، 1-0 لقصور السيف امام فريق اولى بيك مدنين، وهدف عبد بخروف في دقيقة 42. بطبيعة كلهم موجودين معنا. رجعت المقابلات، اللي رجع المقابلة متاعه يعطينا سينيال بطبيعة نكونوا بحذاه.
2: رجعنا فوزي.
1: اي زياد تفضل.
2: شكرا. في الماتش في الشوط الثاني هنا في ملعب التويري، جندوبة 0 أريانا 0، مع لعبة كوتشينج فوزي بدأت خلينا الزملة عبية في حجرة الملابس، خروج مهاجم أريانا سيف الدين الدلاعي ودخول المهاجم الجناح سفيان نصر الله صاحب الخبرة فوزي أكيد تعرفه، وفي تشكيلة المدرب هيكل عياري مدرب جندوبة دخل زادت سبعة هو المهاجم نسيم العبيدي، وخرجنا ولد السويسي الياس مفتاح. التعادل 0-0 في الشوط الثاني بعد دقيقة لعب تقف تاع كورة سنوا الهدف فوزي، مع تحية خاصة لمنسق المباراة المنسق العام في مهدي بن دوا.
1: تحية لكل المنسقين ولكل الزملاء العالميين في مختلف الملاعب. مكرم الهداجي القلعة
3: من جديد فوزي، تحية لك لكل مستمعي إذاعة الشباب. انطلقنا فوزي في القلعة منذ 3 دقائق تقريبا على انطلاق الشوط الثاني بين القلعة والشبيبة القيروانية، دائما الأصفار بدون تغييرات بالنسبة للمدربين حلمي حمام وكذلك لطفي القادري، مع فرصة أولى كانت فوزي تقريبا بعد 30 ثانية من صفرة الحكم سمير العونلي على انطلاق الشوط الثاني، كرة كانت خارج منطقة الجزاء تقريبا 40 متر والتصويب من اسكندر النفاتي وتضرب على القائمة الأيمن لحارس القلعة الرياضية حسام العربي، بشتبقى نتيجة 0-0 فوزي في 3.5 لعب في ملعب القلعة.
1: شكرا لك. خيري القصرين
4: دقيقة 49 رجعنا منذ 4 دقائق تقريبا لمواصلة مقابلة مستقبل القصرين وأولمبيك كيف، النتيجة ما زالت على حالها بتقدم مستقبل القصرين بهدف حسين المناعي منذ دقيقة 22.
1: شكرا لك. محمد الحمروني جابس.
5: نعم خود عندك انطلاق الشوط الثاني في هذه الآونة بالضبط فوزي، انطلاق الشوط الثاني من مباراة الملعب الجبسي سبورتيف قبلين بدون تغييرات 0-5.
1: شكرا لك. محمد الرياحي رديف. محمد
6: شكرا فوزي. ملعب الرديف دقيقة 4 من الشوط الثاني والنتيجة لازالت هدف مقابل 0 لهلال الرديف أمام بوشمة. ما تمش تغييرات في الشوط الثاني فوزي ما عدا الشوط الأول اللي كان فيه 2 تغييرات لهلال رياضي برديف، 2 تغييرات اضطرارية نتيجة إصابة طه جديدي وجاسر القبلاوي ودخول عمران العافي وليث عبد السلام.
1: شكرا لك. رزوق بوحجلة.
7: رجعنا فوزي في دقيقة وعشرين ثانية من زمن الشوط الثاني 0-0 بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان، مع 2 تغييرات. تغيير أول في تشكيلة مستقبل سليمان خروج آدم عفلي ودخول كريم الطرابلسي وخروج محمد الخلوفي وفراس السلامي، 2 تغييرات، تغييرات اضطرارية يعني عن أثر عملية الإحماء منذ بداية الشوط الثاني.
1: شكرا ليك، يعطيك صحة. توا نبداو في الوصف والتعليق، ماذا بينا النسق يكون مرتفع جدا بين كل الزملاء في مختلف الملاعب. ملعب رديف، يلا.
6: الهدف الثاني لصالح هلال رياضي درديف عن طريق المدافع أيمن السعيدي، كانت كرة راجعة من الدفاع وجه لوجه أمام حارس أمل بوسمنة، يمضي على الهدف الثاني لصالح هلال رياضي درديف. تفضل فوزي.
1: توقيت الهدف محمد؟
6: توقيت الهدف الدقيقة الرابعة فوزي من الشوط الثاني.
1: الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، شكرا ليك. يلا زياد نبدأ معك.
2: يعطيك الف صحة فوزي، شكرا. برافو لفريق الاستوديو، برافو لشبكة المعلقين في جندوبة. توقيتها في الماتش 4 دقائق في الشوط الثاني، التعادل 0-0 بين جندوبة وجمعية ريانة. فما برشا فرص اهداف، المباراة تشكلها يعني بتاع موني تايم بتاع اهداف في الشوط الثاني، سواء في شباك ريانة او في شباك جندوبة. نستناو 50-50 في الماتش مع بداية الماتش في الشوط الثاني وتغييرات المدرب هيكل العياري المدرب سهيل بالراديا، مع دخول سفيان نصر الله مهاجم ريانا ودخول مهاجم جندوبة نسيم العبيدي. كورة باش ترجع بتوصيات الحكم الرابع، قاعد يتبع زادة في كل لقطة على خط التماس أمام بنك سهيل بالراديا، في دويل صار منذ قليل بين مدافع ريانا المدافع المحوري عادل المجري ومهاجم جندوبة ولد عين دراهم محمد الرويسي. كرة باش تخرج من دفاع أريانا، كرة طويلة تاع 70 متر على خط التماس من عادل المجري في المباراة، يلعب كرة طويلة على المهاجم نتاعه أحمد وحيشي، لكن تخرج كرة مرة أخرى تماس أمام بنك جندوبة الرياضية ومساعد هيكل العياري. نحكيه على المدرب فوزي اللي موجود على البنك في التوصيات، هو جهاد المناعي. الكرة لهجوم جمعية أريانا للجناح محمد نصر. محمد نصر يمشي يخترق ويربح، لا يخسر الكرة، ضربة مرمى لدفاع جندوبة فوزي في توقيت 6 دقائق لعب في الماتش في الشوط الثاني، 0-0 بين جندوبة جمعية أريانا.
1: أي مكرم،
3: يعطيك الصحة فوزي. نلعب في 7 دقائق 30 ثانية في ملعب القلعة الصغرى، دائما التعادل السلبي 0-0 بين القلعة الرياضية والشبيبة الرياضية القيروانية. نسق مرتفع للأمانة بين الزوز فرق، كما قال زياد بن بكري في جندوبة 50-50، كذلك لهنا في القلعة 50-50، مباراة مفتوحة على كل التوقعات نظرا لكمية الفرص ولجودة خاصة الفرص من القلعة وكذلك من الشبيبة. ترجع الكرة ضربة تماس في مناطق القلعة الرياضية، تتلعب الكرة بسرعة من ياسين الشواري في وسط الميدان اسكندر النفاتي ويربح المخالفة. يقول الحكم سمير العونالي ضربة مخالفة في وسط الميدان لصالح اسكندر النفاتي اللي كانت له أولى الفرص في هذا الشوط الثاني. تقريبا بعد 30 ثانية ياخذ كرة تقريبا 40 متر على مرمى حسام العربي، يروض ويصوب كرة قوية جدا تضرب على القائم الأيسر لحارس القلعة الرياضية محمد أمين القلعة، يوزع داخل منطقة الجزاء بالرأس، وكرة كانت طويلة على لاعب الشباب القيروانية محمد أمين الزيري في دين حسام العربي اللي رجع الكرة بسرعة في اتجاه هجوم القلعة الرياضية في اتجاه هيثم تاج، ويسبق كورتو علي الفريوي ياخذ الكرة قبل ما يوصل هيثم تاج، أكيد مهاجم القلعة الرياضية ابن الشبيبة القيروانية يتقمص أجزاء القلعة الرياضية. الكرة لصالح القلعة في وسط الميدان، التليلي وائل يرجع الكرة وتمشي ضربة تماس لصالح القلعة الرياضية في دائرة وسط الميدان. القلعة الرياضية تلعب في هذا الشوط الثاني في الجهة اليمنى من المنصة الرئيسية لملعب القلعة، والشبيبة في الجهة المعاكسة. الكرة في وسط الميدان باقي لصالح القلعة، عكس الهجوم ممتاز، يروض مرور محمد أمين الزيري. أمين الزيري المرور يعطي كرة في جهة اسكندر النفاتي مع ياسين الشواري، يربح الديال لعب القلعة الرياضية ممتاز. المرور في وسط الميدان محمد السيبي، محمد السيبي يخرج الكرة من الجهة اليسرى ويوسف الحاجي أسرع، يوسف الحاجي نعم. أسرع من هيثم تاج ياخذ كورته في توقيت بالضبط 10 دقائق فوزي منذ انطلاق هذا الشوط الثاني في ملعب القلعة. دائما أصفار بين القلعة الرياضية والشبيبة الرياضية القيرواني.
1: خيري ملعب القصرين،
4: ملعب القصرين وصلنا للدقيقة 56 الكرة بحوزة أولمبيك الكيف في الوضعية الهجومية تمريرة في العمق في اتجاه نبيل كرير لكن مقطوعة من عمر الدامي ترغى لدفاعات المستقبل بناء الهجوم واحد بواحد لكن تدخل عنيف حقيقة على أحمد الطويبي صار التدخل بخشونة حقيقة هو الملحوظ في من منذ عودة الشوط الثاني برشا انجاجمون فيزيك والحكم كأنه شجع اللعب الرجولي برشا اندفاع بدني إذا ترجع الكرة من ضربة مخالفة لصالح مستقبل القصرين عن طريق الظهير الأيمن أحمد الطويبي في اتجاه عصام الدخيلة اللي ترجع للطويبي محاولة تطويل الكرة لكن مقطوعة وترجع عكس الهجوم لصالح أولمبيك كيف عن طريق محمد صادق الجيز لكن مقطوعة ترجع إذن الكرة ضربة تماس لصالح أولمبيك الكيف لكن ثم لاعب مصاب وملقى على أرضية الميدان من جانب مستقبل القصرين يتوقف اللاعب على إثره.
1: نعم باهي نمشي والجابس محمد الحمروني.
5: نعم فوزي وصلنا لسبعة دقائق في الشوط الثاني من مباراة الملعب الجابس السبورتي المبنين إلى حد الآن تعادل أصفار بين الفريقين. لقاء في الحقيقة بين ملعب الجابسي والسبورتينج المبنين هو رقم 11 في تاريخ الفريقين تمشي الكرة لمحمد جبلة لواقع الأيسر ريان بوعود ريان بوعود محاول بشي يوزع يخرج كرة ورائية إلى حق الزفلاوي زفلاوي ملعب الجابسي للواقع الأيسر يمشي للماجري ياسين الماجري إلى صالح العياري حاول بشي يوزع بالساق الأسرة على المستوى القائم الثاني هناك محمد السبعي اللاعب السابق في فريق الملعب الجابسي كان شارك عم نقول مع فريق بعد وحجز هذا الموسم مع السبورتينج المبنين
1: محمد
5: تفضل.
1: النادي القربي يضيف ثالث أهدافه أمام خواف القفصة عن طريق أدم الأشهب في الدقيقة 53 ثلاثة بلاش للنادي القربي أمام خواف القفصة.
5: شكرا تمشي كرة ضربة مخالفة للسبورتينج المبنين يمشي لها موان الكوكي يحط الكرة في مكانه باش تولى توسيع هذه الكرة في مناطق السبورتين كورة في العمق بالساق اليمنى في اتجاه اللاعب سيف الخلالي ثلاث انذارات وجام الحكم ياسين المرغلي سيف الخلالي من سبورتينج المبنين وثنائي محور دفاع من الملعب الجابسي أسامة شوية وياسين الجماعي تمشي كورة مخالفة وهاللقطة مخالفة رقم 10 يتحصل المخالفة محمد الفزالي لاعب حركي في سبورتينج المبنين ينبه عليه عند لاعب متوقف فوزي في التوقيت تسعة دقائق لعب في ملعب جابس صفر مقابل صفر بين الملعب جابسي وسبورتينج المبنين.
1: أي رزوق.
7: وعشرة دقائق في الشوط الثاني في ملعب محجلة صفر مقابل صفر الشوط الثاني ربما يبشر ببعض يعني بالخير على مستوى تسجيل الأهداف من كلا الفريقين فرصة أولى كانت في دقيقة ثانية اللي بعت محجلة والحارس محمد ريان رايح يعني يتصدى ثم كورة ممتازة من اللاعب راغب ناسف اللي عمل كل شيء في منطقة 18 متر يمرر كرة ممتازة عرضية في اتجاه حسن الشلي وحسن الشلي بكل قوة في اتجاه المرمى ولكن الزعفوري على الخط النهائي للمرمى ينقذ مرميها من أولى الأهداف ترجع الكرة حاليا كرة طويلة مباشرة في اتجاه محمد ريان رايح حارس مرمى فريق مستقبل سليمان اللي رجع كرة طويلة في اتجاه الشلي الشلي يحسن ترويض الكرة ممتاز الشلي حسن الشلي مراوغة أولى علي حمامة أسبق منه يفتك الكرة وتخرج رمي التماس لفريق المستقبل سليمان اللي ينزل تقريبا بالثقل بتاعه
8: جندوبة
7: فضل
8: هم لابوتو فوز الجندوبة لابوتو الجندوبة ما الذي بيسكوه يعني في الأسيس
9: ديكروشي المهاجم تسعة
8: عبد القادر النغموشي ويخرج راترات يعني على مسافة 20 متر يدخل البوكس مهاجم جندوبة شيخوها الورقة الصفراء فوزي تصنى فيه الحكم علاش لأنه نحى مريولو ماهوش صاحب الهدف محمد الرويسي هو أعتقد رقم 8 آدم القريشي فوزي أوكي يا اخو ورقة صفرة فوزي ادم القريشي مهاجم جندوبة توقيت الهدف 13 دقيقة لعب 1-0 لجندوبة امام جماعة ريانا هدف المهاجم لاعب الوسط الهجومي ادم القريشي في 13 دقيقة لا من لابونتو فوزي يعني من لمسة من ديفياسيون ديكروش للمهاجم القائد عبد القادر نغموشي يربح الديوال نتاعو على 24 متر يخرج راس راس بالراس خرجوا يخرج راس راس المهاجم ادم القريشي ادم وان تاتش بلمسه في البوكس حتى في 90 ما يهمش نصر شعبيني فوزي تفضل
1: شكرا ليك يعطيك صحه رزوقه ذكرني بالتوقيت عندك قبل ما نمشي لرديف
7: شكرا ليك فوزي لعبوا في 12 دقيقه لعب صفر مقابل صفر بين مستقبل سليمان وبعث ابو حجله
1: اي محمد رياحي
6: شكرا فوزي نلعبوا في ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني والنتيجة هدفين مقابل صفر لهلال الرديف أمام أمل بوشمة الهلال بادر بالتسجيل منذ الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني تمشي الكرة لصالح أمل بوشمة عن طريق حسن مبارك وتتفصلوا من دفاع هلال الرياضي بالرديف تمشي سهيل الوشتاتي في اتجاه غيث البولاهمي غيث البولاهمي إلى ليث عبد السلام تتفصلوا الكرة والحكم يعلن عن مخالفة لصالح هلال الرياضي بالرديف في التنفيذ غيث البولاهمي يلعب كرة إلى الجهة اليمنى عمران عافي عمران عافي عمران عافي يرفع كرة عالية في 18 متر تمشي إلى ياسين دخلاوي ظهير أيسر هلال الرياضي بالرديف يعمل توزيعها في اتجاه أيمن قاسمي أيمن قاسمي تسديدة جانبية جانبية غير
3: القصرين
6: تفضل
1: ملعب القصرين تفضل
4: دقيقة 61 نفس الملاحظة اللي كنت أشرت لها أنه اللعب أصبح أكثر خشونة والدفاع بدني الدليل حاليا تغيير أحمد الطويبي مجيب مستقبل القصرين وإقحام شمس الدين الضيفاوي وحصول رقم 27 من جانب أولمبيك الكيف محمد عزيز المرزوقي على بطاقة صفراء ثانية تستوجب إذن الورقة الحمراء ومغادرته الميدان في تمام الدقيقة 61 من عمر المقابلة إذن منذ 61 دقيقة الأولمبيك كيف يلعب منقوص من خدمات لاعب اللي هو محمد عزيز مرزوقي بعد تدخل شف فيه الحكم عبد السلام ماني بعض الخشونة على عثمان شرف الدين
1: شكرا لك يا محمد نرجع معك
6: شكرا فوزي لعبوا في الدقيقة 17 من الشوط الثاني والنتيجة لازالت هدفين مقابل صفر لهلال الرديف أمام أمل بوشمة حاليا تغيير لأمل بوشمة يدخل اللاعب ريان السبياطي ننتظر مكان من سيدخل هذا اللاعب تقريبا شفنا بعد هدف لهلال الرديف سيطرة لأمل بوشمة لمحاولة تثبيت الفارق لكن دفاع هلال الرياضي في الرديف بالمرصاد لكل الهجومات لأمل مشرف حاليا اللعب متوقف فوزي إصابة لاعب هلال الرياضي في الرديف نمشوا الملعب أخر وفي انطلق نرجع الملعب الرديف
1: شكرا لك مرة أخرى نذكر الزملاء اللي ما هوش في المباشر يعمل كاتم الصوت يلا زياد داي نرجع معك
8: الله يخليك فوزي شكرا تحية لكل المعلقين تحية لفريق الاستوديو فوزي التغيير الثاني في لعبة الكوتشينج في تشكيلة جندوبة يخرج ولد ماتر ستة سهيل التهنتي كان يلعب في مجرين تذكروا فوزي يلعب في السيابي في الشباب يلعب في مازبرجيبة ويدخل 27 في الماتش على البنك هو رياض الفريوي يعني بعد دخول نسيم العبيدي يدخل رياض الفريوي يخرج الياس مفتاح خليناه في الفيستير بين الشوطين ما تحسبش التغيير هذاك في التوقيت فوزي في الاري والان خروج سهيل التهنتي نذكر سهيل البرابي مدرب جامعة ريانا كان اقحم محمد امين بن ناصر وسفيان نصر الله مكان مختار نصر وسيف الدين الدلاعي التوقيت والنتيجة في الماتش في الشوط الثاني 18 دقيقة لعب واحد بلاش لجندوبة أمام ماريانا حكينا على البونتو فوزي في الجول ريبلاي هو المهاجم لاعب الوسط الهجومي آدم القريشي رقم 8 وخذا صفرة في لقطة الهدف لأنه نحى القميص متاعه كرة ستعود بتحكيم جيد لحكم المباراة أسامة شريط مع المساعدين مع الحكم الرابع كونكتي باش تمشي كرة بمخالفة لوسط ميدان جمعية أريانا دفاع جندوبة البلوك وقف مليح يعني مردود جيد للاكس فوزي نحكيه
2: على المدافع ماهر بن سلطان وابراهيم الفرشيشي. وتعرف فوزي جندوبه كي سمي لك اسامي وينهم تقول لي وينهم انت؟ نقول لك وين امين بن بريك حارس المرمى الان، بلال عون في سي ا بي، شادي الكريمي في سي ا بي، منتصر بالله المعروفي في الصيده ملعب جيرتي ماهوش مؤهل اليوم عند محمد الحمروني في جابس، موسى بن موسى موسى بينو البارح اصيب ان شاء الله لاباس يلعب في لوسيكا في قرقنه، حازم رجيعي زنداح رجع جمعيه جمعيه جرب اعتقد، اسامه بن مليحه حبشه صديق فوزي في تطاوين كيف كيف عنده اصابه اعتقد في الويكاند ان شاء الله لاباس ربح فريقه البارح، وكذلك الحارس الثاني عمناه ونذكروه عبد الرزاق القروي. دونك فوزي برشا لاعبين خرجوا من جندوبه، الفريق قاعد يبني في روحه من جديد في ملعب جميل جدا، ملعب تويري عشب طبيعي جمهور اجواء امور منظمه. توقيتها في الماتش 19 دقيقه لعب في الشوط الثاني 1-0 لجندوبه امام جمعيه ريانا، نذكر هدف المهاجم ادم القريشي. توقيت الهدف في الشوط الثاني الدقيقه 13 يعني فوزي الهدف سجل في توقيت 58 هكا
1: بالنسبه للهدف جندوبه في 58
2: وافق في الحساب
1: لا في 58 واضح زين
2: 58 13 يعني اوكي في الشوط الثاني تفضل.
1: يا مكرم
3: يعطيكم الصحة. نلعب في 21 دقيقة لعب في ملعب القلعة، دائما التعادل السلبي لا يزال يسيطر على هذه المباراة بين القلعة الرياضية والشبيبة الرياضية القيروانية مع تغيير في كل فريق بالنسبة للمدربين حلمي حمام وكذلك لطفي القادري. بالنسبة للقلعة خروج الشادي حاج محمد ودخول سيف الزواري اللاعب السابق للشبيبة القيروانية، وكذلك من جانب المدرب لطفي القادري دخول حسن المسعدي وخروج محمد امين الزايري. هذه الكره اختيرها هيثم تاج داخل منطقه الجزاء وتمشي تقفل عليه هيثم تاج، تمشي ضربه مرمى لصالح علي الفريوي. مباراه بين سقف مرتفع للامانه منذ الشوط الاول، يعني فرص بالجمله ضايعه من هنا وهناك، ما ينقص الا الكره تكون في الشبكه. ونشوف اولى الاهداف بالنسبه للفريقين، الكره في وسط الميدان، كرة عند محمد السايبي ممتاز في المرور من الجهة اليسرى، محمد السايبي يتوغل ويسرب من الجهة اليسرى للهجوم، محاولة المرور عند هيثم تاج، تفتك الكرة من اسكندر النفاتي، صبري العماري عكس الهجوم، ممتاز اسكندر العماري ويربح ضربة تماس، يربح ضربة تماس، صبري العماري كان في حوار أكيد على الجهة اليمنى مع لاعب القلعة الرياضية، ممتاز كذلك محمد الشواري في وسط الميدان، مش ترجع من الحاجي ضربة تماس باتجاه اسكندر النفاتي حسن المسعدي، ويقول الحكم ضربة تماس أخرى لصالح نعم. القلعة الرياضية في توقيت بالضبط فوزي الصغرى 22 دقيقة لعب 30 ثانية، دائما التعادل 0-0 بين القلعة الرياضية وشبيبة القيروان.
1: بسرعة قبل موز أخبار الأربعة ونص ناخذ التوقيت والنتيجة. القصرين خيري
10: فوزي وصلنا للتسارة 68، برشا تغييرات في كلا التشكيلتين وبرشا إصابات حاليا، الكرة عند البديل اللي دخل منذ لحظات مهيب عويني عوينة من جانب مستقبل القصرين، الكرة ما زالت في حوزة المستقبل، الحكم يعلن على ضربة مخالفة لصالح.
1: أعطيني التوقيت خيري.
10: التوقيت 69 دقيقة. النتيجة ما زالت على حالها، تقدم مستقبل القصرين بهدف منذ الدقيقة 22.
1: شكرا لك. أي التوقيت عندك محمد الحمروني في جابس.
5: نعم فوزي 19 دقيقة لعب الشوط الثاني 0 مقابل 0 بين ملعب الجابسي وسبورتينج المكنين.
1: محمد الرياحي رديف.
6: رديف فوزي دقيقة 23 من الشوط الثاني، والنتيجة لازالت هدفين مقابل صفر لهلال رديف أمام أمل بوشبمة
1: رزوقة. أي رزوقة التوقيت عندك والنتيجة.
7: 21 دقيقة لعب من زمن الشطر الأول من هذا اللقاء، والنتيجة 0-0 بين بعض عجلة ومستقبل سليمان.
1: وقرب مازال متقدم على قفصة 3-0، وقصور السيف متقدم على بدنين بهدف مقابل صفر. موزة أخبار الأربعة ونص ثم لنا عودة لديموش فوت.
11: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
12: تجمع وتضم.
11: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
12: محبتها جمعتنا.
11: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
12: بسحرها شدتنا.
11: إذاعتنا هي عائلتنا،
12: إذاعتنا
11: هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء، أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس. وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال. في كلمة، إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة شباب من تونس.
13: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
11: عدل موجتك تسمع صوتك.
14: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
11: موجز الأخبار.
15: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية عدت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريباً. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس تأهلت إلى المرحلة النهائية عالمياً لعام 26 و2000 ضمن جوائز زير الدولية للتميز في التعليم العالي التي تسند من مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. تختتم اليوم بالعاصمة دورة 20 لمؤتمر طب العائلة والتي انطلقت أمس بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، يحتضن منتزه النحل بولاية أريانا اليوم التظاهرة الرياضية والتوعوية للمسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز فرص الشفاء وتدعيم آليات الوقاية من مرض السرطان. تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا، نظمت جمعية التفكير الثقافي قفلة صحية بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهرونية بمعتمدية الحريرية. القافلة توفر مجموعة من الخدمات والفحوصات الصحية المجانية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والفحص العام. مدينة العلوم تطلق اليوم نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، ويهدف هذه النادي إلى تنمية المهارات في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. انتفعت دار الثقافة ببئر مشارقة بمشروع مغرومين الذي يهدف إلى الإحاطة بالمواهب الشابة من الفئة الشبابية بالمناطق التي تفتقر إلى فضاءات ترفيهية، حيث تم تركيز استوديو بودكاست كبادرة أولى بولاية زغون. في أخبار العالم، قالت مصادر دبلوماسية إن فرنسا وزعت مشروع قرار جديد يؤكد حرية ملاحة السفن وحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها. في الشأن الفلسطيني، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر الجاري. وأوضح كاتسن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملا بناء على توصية الجيش والتقديرات الأمنية. نهاية الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
1: نوصل المشوار في ديمونش فوت إلى حدود الخامسة والنصف، يعني دخلنا في الجزء الأخير، وأكيد دخلنا كذلك في الدقائق الأخيرة في كل المباريات الخاصة بالمجموعة الثانية والجولة الثانية. جندوبة، زيادة التوقيت عندك والنتيجة.
2: شكرا فوزي. توقيتنا في ماتش جندوبة في الشوط الثاني 28 دقيقة لعب في الشوط الثاني في جندوبة، 1-0 لجندوبة أمام جماعة ريانا. 1-0 لجندوبة أمام جماعة ريانا.
1: واضح، شكرا لك زياد. مكرم من القلعة. مكرم الهداجي، ملعب القلعة.
3: مرحبا بك من جديد فوزي. نلعبوا في 30 دقيقة لعب منذ انطلاق هذا الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0 مع فرصة ذهبية أخرى لإسكندر النفاتي منذ حين. فوزي كانت إسكندر النفاتي على العارضة.
1: يا محمد لحظة يا مكرم،
4: الهدف الثالث لصالح الهلال الرياضي برديف في دقيقة 30 من الشوط الثاني عن طريق سهيل الوشتاتي. سهيل الوشتاتي ثاني ثنائية ليه بعد ما سجل أمام سبورتينغ المقلين المباراة الأولى الجولة الأولى جزء أهداف. اليوم يمضي إلى أهداف أيضا في مباراة أمل. عملية الهدف كانت تمريرة من اللاعب مهدي الناصفي في اتجاه سهيل الوشتاتي اللي قدم بالكرة يمشي وجه لوجه مع حارس أمل بوشمة ويمضي على الهدف الثالث لصالح الهلال الرياضي برديف. تصبح النتيجة 3-0 لهلال برديف أمام أمل بوشمة.
1: والتوقيت، توقيت الهدف يا محمد؟
4: فوزي من الشوط الثاني.
1: شكرا لك. دقيقة 75، يعطيك صحة باهي. نمشي للقصرين. خير، يعطيني التوقيت عندك في القصرين.
5: فوزي نلعبوا في الدقيقة 77. النتيجة لم تتغير، تقدم مستقبل القصرين على ضيفه أولمبيك الكاس.
1: شكرا لك محمد الحمروني. جابس.
6: نعم فوزي، 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني في جابس، دائما تعادل 0-0 بين الملعب الجابسي وسبورتينغ
1: المغربي. والنادي القربي مازال متقدم على قفصة 3-0، وقصور السيف متقدم على مدنيين 1-0. يلا رزوقة، نبقى معك لبعض اللحظات في بوحاجلة.
7: شكرا لك فوزي. نلعبوا في 3:73 من زمن الشوط الثاني، 0-0 بين فريق بعث بوحاجلة ومستقبل سليمان. تغييرات في تشكيلات المدرب مدرب مستقبل سليمان، دخول سفيان بن منصور ومحمد عزيز بلوم ومحمد أمين بريكا مكان أدم عفلي وأشرف غريسي وكذلك خالد البوسعيدي، مع دخول اللاعب فراس السلامي مكان محمد الخلوفي في تشكيلة فريق بعث بوحجلة، وكذلك أسامة نصري وياسين السلمي. ترجع كرة طويلة من بعث بوحجلة، ترجع من دفاعات فريق المستقبل الرياضي بسليمان، كرة ورائية، ضغط يفرضه لاعبيه بعد بوحجلة. تحسن كثير المردود الفريقين خلال الشوط الثاني، قاعدين نشوفوا في رص سنح للتسجيل من كلا الفريقين. رمي التماس لفريق بعد بوحجلة بسرعة، تتنفذ الكرة من 8 علي الشهيبي طويلة في اتجاه فراس السلامي، والحكم يقول مخالفة تبدو خطيرة نوعا ما لفريق بعث بوحجلة. فوزي يبقى اللاعب ملقى على أرضية الميدان. نعطيك التوقيت في انتظار السلاف اللعب 30 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، والنتيجة 0-0 بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان.
1: شكرا لك يا مكرم القلعة.
3: يعطيكم الصحة. 33 دقيقة لعب منذ انطلاق الشوط الثاني، وهذا كرة خطيرة للشبيبة صبري الزيد، تضرب على العارضة، تصويبة في شكل توزيع من الجهة اليمنى وتضرب بالقائم من الأعلى، قائم حارس القلعة الرياضية حسام العربي، تخرج ضربة مرمى لصالح القلعة الرياضية. ممتاز جدا نسق هذه المباراة، فرص بالجملة يعني للأمانة مش بتاع سبير. هذه المباراة كادت تكون النتيجة أكثر من الزوز برق نظرا لكمية الفرص المهدورة من الفريقين. زوز تغييرات جديدة في صفوف المدرب لطفي القادري، مدرب الشبيبة، بخروج ماهر الوسلاتي ودخول صبري الزيدي صاحب الفرصه الاخيره، وكذلك خروج وائل التيلي ودخول انيس خضر. ضربه مرمى لحسام العربي، يخلي الكره لوائل الضويوي، يلعب كره طويل في وسط الميدان بالراس ممتاز، يرجع الكره حمدي البقلوت، تقطع الكره لصالح القلعه الرياضيه. محمد السوس محاولة المرور في مناطق الشبيبة، ترجع من جديد لصالح هيثم تاج، عكس الهجوم هيثم تاج، التصويب فوق المرمى، ممتازة التصويبة من هيثم تاج لكن تنقصها الدقة فوق المرمى. كانت فرصة خطيرة جدا منذ قليل لصالح الشبيبة، كانت سبقت فرصة يعني لاعب الشبيبة اللي كانت على العارضة الأفقية صبري الزيدي، كانت فرصة وتصويبة تضرب على القائم الأيمن لحارس القلعة الرياضية، كانت من صبري أو من لاعب الشبيبة القيروانية اسكندر النفاتي. تقريبا 3 كرات بين العارضة والقائم اسكندر اليوم في هذه المباراة. ترجع الكرة بضربة تماس لصالح القلعة الرياضية، تتقطع من جديد وتبقى ضربة تماس ثاني من نفس المكان بالنسبة لهيثم تاج. حركي هيثم تاج في هجوم القلعة الرياضية، ممتازة الكرة عكس الهجوم، محاولة عكس الهجوم لصالح الشبيبة، تتقطع وتبقى لصالح القلعة الرياضية داخل مناطق الجزاء، يتعثر ويخلي الكرة سيف الزويري، كانت كرة اختيرة لصالح القلعة الرياضية، باقي الضغط لصالح القلعة. كرة عند محمد عزيز السوسي، تصويب وبجانب القائم الأيمن لحارس الشبيبة.
1: نعم.
3: علي الفريوي في توقيت بالضبط فوزي 36 دقيقة بالضبط في ملعب القلعة الصغرى، دائما أصفار بين القلعة الرياضية وشبيبة القيروان.
1: زياد الخيري،
2: يعطيك الصحة فوزي، شكرا. في جندوبة توقيتنا في المباراة مهم جدا والسكور مهم جدا، 34 في الماتش في الشوط الثاني، سكور واحد بلاش لجندوبة أمام ريانا، ذي سكور طلياني يخوف الفريق المحلي، يحب يعمل بريك يسجل الثاني، والفريق الضيف ينجم في كل لقطة في كل كوتشينج في كل هجمة معاكسة يسجل هدف التعادل. هنا كرة تعود لهجوم لهجوم جندوبة، دوبل كونتاكت ملا محمد الرويسي ولد عند راهم، يعني اعطيه مخالفة على حكمنا، يعني عمل نقطة فنية ممتازة بتاع زيدان، دوبل كونتاكت فسخ المدافعين اللي قدامه لكن ما خداش مخالفة، وترجع الكرة لحارس جندوبة، الكرة جاته في منطقة الجزاء، ينتظر مهاجم ريان السفير نصر الله يهزها بيديه الحارس محمد عزيز النصيبي. ذكر بلعبة الكوتشينج تغييرات المدرب سهيل براذي، مدرب جماعة ريان خاسر 1-0، أقحم حمزة السيد وسفيان نصر الله ومحمود الإنجليز ومحمد امين بن ناصر، قداش عنده من اري فوزي، عمل تغيير بين الشوطين ما تحسبش، مازال عنده حق في لاعب وفي اري فقط بالنسبه لجمعيه ريانا، مع خروج مختار نصر وسيف الدين الدلاعي وهارون مرياح وهشام الزغليمي، هذوما التغييرات الاربعه اللي عملهم المدرب سهيل براذيه، مدرب

0: ملعب أوزدي.
1: تفضل مكرم.
0: ضربة جزاء للشبيبة القيروانية، كان تدخل من لاعب القلعة والمدافع ياسين الشواري، كان تدخل على حسن المسعدي البديل داخل مناطق الجزاء، والحكم سمير العنلي بحث العملية يصفر مباشرة ضربة جزاء لصالح الشبيبة القيروانية في توقيت 39 دقيقة لعب. أكيد معطى ومتغير جديد في هذه المباراة، ننتظر من سينفذ ضربة الجزاء بدون احتجاجات من لاعبي القلعة الرياضية. عملية كانت واضحة، الحكم سمير العنلي كان قريب من العملية ويتوجه مباشرة لنقطة ضربة الجزاء، واسكندر النفاتي هو اللي باش يصوب وباش يسدد هذه الضربة، معاه كذلك صبري العماري يمشي لنقطة ضربة الجزاء. نعطيك الخط فوزي لحظات قليلة ثم نرجع ولا خلينا فوزي في المباشر، خلينا في المباشر بما أنه التنفيذ آني من اسكندر النفاتي هو اللي يأخذ الكرة، والحكم سمير العنلي ينبه على الملاعبية خارج مناطق الجزاء. اسكندر النفاتي وجه لوجه مع حسام العربي اللي ذكر كان يتألق في هذه المباراة وقدم مباراة كبيرة إلى هذه اللحظة. اسكندر النفاتي والهدف الأول، الهدف الأول للشبيبة القيروانية فوزي في توقيت 40 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني، يعطي الأسبقية للشبيبة القيروانية من ضربة جزاء. متغير جديد قبل 5 دقائق فوزي من نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة، واحد صفر للشبيبة على حساب القلعة الرياضية.
1: شكرا لك. يا محمد الحمروني جابس.
2: نعم فوزي، 36 دقيقة لعب إلا 9 دقائق على نهاية المباراة، انتظر الأهداف في ملعب جابس. ضربة مخالفة في الملعب الجابسي يمشي لها نور الحق الزفلاوي، يعطيه الحكم مازال ينبه على جدار دفاع سبورتينغ بوكليني اللي كان خامس تغييرات، دخول مروان الطرد عفوا دخول محمد عزيز معتوب مكان مروان الطرد، وايضا لؤي العراكي غير مكان اللاعب ريان المدب. تتبعوا المخالفه هذه، نور الحق الزفلاوي يوزع كوره يدخل الدفاع بالراس، ممتازه من الفارس عيسى يقص الكوره هذه وترجع لدفاعات الملعب الجبسي. ايضا صابر ترابلسي اقحى ما كل من احمد راجح مكان ياسين المشرقي، واقحى ما وسيم زغدود مكان محمد قاسم القاسمي في تشكيله الملعب الجبسي. زوج تغييرات ملاحظة فوزي أنه بنك بدلاء الملعب الجبسي في 4 لاعبين بدون حارس مرمى في مقعد بدلاء الملعب الجبسي، ويعرف الجميع الوضعية المنع للانتداب على كل فما مساعي إن شاء الله في بداية هذا الأسبوع القادم حسب آخر الأخبار اللي وصلتنا من مسؤولي ملعب الجبسي، إن شاء الله بشقة تأهيل جميع اللاعبين المنتدبين. التوزيع والحارس في المكان المناسب، توزيع من صالح العياري المدافع الأيسر بالساق اليسرى، ومروان منير الجيزاني ياخذ الكره بكل ثقه لقائد فريق سبورتينغ، يرجع الكره بكل سرعه للعب، يمشي لمحور دفاع الملعب الجبسي من محمد جبل او اللاعب اسامه شويه يلعب لهم دبل المحاوله هذه، والتصويب ركنيه، تصويب خطير جدا اللاعب رقم 30 رابح نصر يلعب في لاعب كلوار لاعب رواق سريع جدا، وتمشي فورتو ضربة ولاعب رقم 20 اللاعب لؤي العراقي العراقي لخدمة كانوا في تشكيل سبورتينغ المفيدين اللي حصل على ضربة ركنية الآن 7 ركنية فوزي لسبورتينغ المفيدين، يمشي لها اللاعب رقم 10 محمد الفزاني شيفوا في ضربة ركنية تجي على يسار الحارس الشاب ريان بن مسعود 18 سنة هذا الحارس، التوزيع على مستوى القائم الثاني والتصفيبة ودخل الدفاع وخطيرة في دفاع الملعب الجبسي، وترجع للملعب الجبسي ونجوم عكس، لكن الحكم يشير ضربة مخالفة لفريق الملعب الجبسي بعد مضايقة اللاعب ياسين المجري في توقيت فوزي 38 دقيقة لعب هنا في جابس، دائما 0-0 بين الملعب الجبسي وسبورتينغ المبنين.
1: أي خيري القصرين
3: دقيقة 89 من عمر هذا اللقاء، التقدم لمستقبل القصيم منذ دقيقة 22 من عمر الشوط الأول من نقطة الجزاء بأقدام حسين المناعي اللي غادر قبل قليل. الشوط الأول
1: الشوط يعني الهدف في الشوط الأول.
3: أوكي. الهدف في الشوط الأول. إذن حسين المناعي اللي غادر قبل قليل ودخل مكانه

0: السيب من شبان مستقبل القصرين ياسين العاشوري. إذا الكرة في حوزة أولمبيك كيف اللي يحاول تدارك النتيجة قبل انتهاء اللقاء، لكن مقطوعة من قائد الفريق عصام الدخيل اللي في العمق مباشرة في اتجاه ياسين العاشوري، لكن في موقع تسلل. ما يترددش محمد بكير في رفع الراية. إذا تسلل ضد مهاجم مستقبل القصرين، ترجع الكرة للعب من دفاعات أولمبيك كيف، لكن بغرابة كيفية غريبة الظهير الأيمن يخسر الكرة تماس لصالح مستقبل القصرين. المقابلة كانت حماسية ونسق مرتفع. إذا نعذروا الملاعبية خاصة على الإرهاق اللي شاهدوا فيه منذ لحظات. الكرة في أقدام وهاب عويبة لاعب مستقبل القصرين، لكن تدخل وضرب جزاء، ضربة تماس أخرى ترجع من عمر الرقيق لاعب مستقبل القصرين. ياسين العاشوري يخسر كورته، لكن المرة هذه تماسي صالح أولمبيك الكاف يحاول اللعب بسرعة. اللاعب البديل حازم التوسي، لكن ترجع مباشرة لقصي الدخيلي قرب دفاع مستقبل القصرين، ترجع لعمر الرقيق، عمر الرقيق لياسين العاشوري مباشرة لعويبة اللي عوينة اللي يحافظ على كورته وتوزيعها داخل المنطقة 18. يحاول اقتناص ياسين العاشوري برأسية، لكن بعيد عليه الكرة، ترجع طويلة من حارس أولمبيك الكيف ربيع شوشان مباشرة في العمق مقطوعة. يسترجعها وسط ميدان أولمبيك الكيف الحكم في هذه اللحظات، الحكم الرابع بدر الدين العلوي يرفع 4 دقائق يعلن عليها كوقت بدل ضائع.
1: نعم، يعني الوقت القانوني انتهى
0: به
1: 4 دقائق. واضح، شكرا لك. 4 دقائق في القصرين. زياد، اش مازال عندك وقت في جندوبه؟
2: مهم جدا فوزي الوقت. تقريبا عندي 44 دقيقه لعب في الماتش في جندوبه، 1-0 لجندوبه امام جمعيه ريانا. خفنا فوزي، يعني زوج ملاعبيه تساطعوا بالراس في دويل قام لاباس لاعب وسط جمعيه ريانا 24 عزيز الوداني، ومن احسن لاعبيه في الماتش يخرج على النقاله هو المهاجم نتاع جندوبه، كان قائد اصبح فيس كابيتان، هو عبد القادر نغموش. نطمنوا عليه لاباس عبد القادر ان شاء الله لاباس، ثلج والاسعاف والحمايه والكينيه نتاع زوج فرق لاباس. تفضل فوزي.
1: واضح، يعني ننتظر الوقت البديل في جندوبه. مكرم،
3: أربع دقائق وقت بديل في القلعه فوزي.
1: 4 دقائق وقت بديل. محمد الحمروني جابس.
4: عندي 42 دقيقة لاعب فوزي وكرة على القائم من وسيلة غدوس من ملعب الجبس منذ قليل. 42 دقيقة لاعب 0-0 من ملعب الجبس وسيلة
1: غدوس. شكرا لك. محمد الرياحي رديف.
5: رديف، 4 دقائق وقت بدل ضائع، نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع. حاليا اللعب متوقف فوزي لإسعاف مدافع هلال رياضي رديف.
1: شكرا لك. رزوق أبو حاشلة.
6: نلعبوا في 43 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، 0-0 بين بعض بوحجلة وفريق مستقبل الرياضي بسليمان.
1: يعني تقريبا 4 مقابلات مشيت للوقت البديل، نقسموها ما بيناتهم ونبدأ بملعب القصرين. دقيقة ثم مكرم ثم جابس ثم جندوبة. يلا،
0: ركنية ملعوبة لصالح أولمبيك الكاف طويلة تبعد يدخل قصي الدخيلي، الحكم يعلن على ضربة مخالفة لقصي ملقى على أرضية الميدان. حقيقة تدخل فيه برشا عنف، لكن الحكم يعلن فقط على مخالفة على الرواق الأيمن لدفاع مستقبل القصرين، ويبقى قصي ملقى على أرضية الميدان فوزي.
1: شكرا لك. يا مكرم،
3: يعطيك الصحة فوزي. نلعب في الوقت البديل، تقريبا مازالوا دقيقتين على نهاية المباراة والأربع دقائق اللي كان أضافهم الحكم سمير العنالي مع ضربة مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية تجي على يمين حارس القلعة الرياضية حسام العربي بعد مرور وتسرب من حسام المسعدي على الجهة اليسرى، يرتكب عليه المخالفة وائل الضويوي وضربة مخالفة من جنبه. أكيد حسن المسعدي يتحصل على المخالفة، هو اللي باش ينفذها بنفسه، وسيكون التوزيع في اتجاه مناطق الجزاء. حسن المسعدي ممتاز جدا منذ دخوله كبديل مكان أمين الزيري، قدم الإضافة هذه كرة توزيع ويرفع راية التسلل الحكم المساعد أكيد يرفع التسلل بعد بتقدم تقريبا بضعة سنتيمترات صبري العماري على آخر مدافع من القلعة الرياضية. ترجع الكرة بسرعة تتلعب فاروق بالعايبة، فاروق بالعايبة التوزيع على الجهة اليمنى باتجاه محمد ريان العيادي، ريان العيادي محاولة المرور التوزيع معاه ممتاز محمد أمين القلعي أو مجاهد الفطاسي ويربح ضربة الركنية، ضربة الركنية لصالح القلعة الرياضية التي تحاول العودة في المباراة.
2: أربعة في جندوبة مكرم فوزي
1: واضح زيد،
7: وخمسة دقائق زاد في المحجلة.
1: شكرا لك، هيا نكمل معك الركنية ونمشي لجبس.
3: ضربة ركنية لصالح القلعة الرياضية، سيف السويري البديل هو اللي باش يلعب ضربة الركنية على يسار علي الفريوي، سيف السويري التوزيع داخل منطقة الجزاء وممتاز محمد أمين القلعي يخرج الكرة قبل بضعة ثواني فوزي على صفرة النهاية، تقدم الشبيبة على حساب القلعة الرياضية بهدف مقابل صفر.
1: يبقى الخط مفتوح معاك محمد الحمروني.
4: 90 دقيقة لاعب فوزي يفوز، عندك الوقت الإضافي 5 دقائق في ملعب جادس، 0 مقابل 0 منذ قرير ركنية لسبورتيك المقيم ومحمد السبع كرته الرأسية مرت ضائعة مع إشارة أنه خلال هذا الشوط الثاني ملعب جادس كان أفضل وكانوا زوج محاولات جدية أسيد المجري في اتجاه عبد الله الخاوي
1: ضائع. واضح أيضا باهي مزرعة عندنا شوية وقت
3: المباراة فوزي في القلعة نهاية المباراة بانتصار الشبيبة القيروانية على حساب القلعة الرياضية بهدف اسكندر النفاتي. أكيد عندك التفاصيل فوزي للقاء.
1: شكرا لك مكرم. لحظة ما نتكلموش مع بعضنا، أي شكون اللي عنده الخط توا؟ القصرين
8: القصرين انتهى المقابلة منذ لحظات بانتصار مستقبل القصرين بهدف مقابل صفر ضد ضيفه أولمبيك الكاف.
1: شكرا لك يعطيك صحة. محمد الرياحي رديف.
9: انتهى المباراة فوزي بفوز هلال رياضي برديف 3-0 مقابل صفر أمام أمل البوشم.
1: يعطيك صحة شكرا لك. زياد اش مازال عندك وقت
2: في الكرونو؟ فوزي عندي 48 دقيقة 48 ثانية 10 ثواني
1: يلا كملها معك.
2: وفما الثواني بتاع الاكسترا تايم، بتاع الاكسترا تايم فوزي 1-0 جندوبة امام جماعه ريانا مالا ماتش. جندوبة ضيع البريك، ضيع في بلاش وريانا عمل ماتش ممتاز في الشوط الثاني. هذه كره لنسيم العبيدي في منطقه الجزاء وفما دويل وفما ركنيه او ضربه مرمى، ضربه مرمى ل حارس جماعه ريانا ناصر الشعباني خرج كره بتقنيه في البوكس على الجهة اليمين لأنس الكميتي. سهيل بالراضي يقول رايد اللعب ورد بالك ألعب كرة طويلة، يطلع المهاجم عدنان المجري مهاجم جمعية مدافع جمعية رينا أصبح مهاجم وترجع الكرة عشوائية من المدافع عدنان المجري في وسط الميدان باش يلعب مع المهاجم تاعه والتغطية من دفاع جندوبة. عمل الماتش كبير دفاع جندوبة ولو أنه شفناش الحارس محمد عزيز النصيبي في لقطات في دويل في كرات في الشبكة لكن الدفاع خدم ليه. ها دفاع جندوبة إبراهيم الفرشيشي وماهر بن سلطان خدموا مليح خاصة لظهر زادة طهرماني وغيث الحميدي. بلدو ماتش فوزي، هل يعد لريانا من كرة ثابتة من ركنية أو ينتصر جندوبة بثلاثة نقاط مهمة بعد خسارته في القيروان؟ ونذكر أن ريانا تعادل هذا في كل شبكة في فرحة حشاد مع الملعب الجيبتي وضيع في الموني تايم ضرب الجزاء بأقدام هارون مرياح. كرة المباراة للتعادل، كرة المباراة في الخمسين دقيقة عندي في الكرونو، كرة داخلة وبالرأس كرة البرة وضربة مرمى لدفاع جندوبة. أعتقد بعدها بشي زفر حكم المباراة أسامة شريط. نهاية الماتش حكيت على التغييرات، حكيت على الكوتشينج. ماتش صعيب لأريانا مع سهيل بالراضية وماتش هذا كان صعيب لجندوبة في الملعب بتاعها مع الافتتاح هذا الموسم. كرة طويلة من دفاع جندوبة مثل الماتش، الكرة على المهاجم عبد القادر نغموشي يخطى المدافع آخر مدافع 24 عز الوداني، ترجع الكرة لوسط ميدان جندوبة ويربح تماس. هجوم جندوبة يربح تماس قدام بنك جماعية ريانا، مش يلعبوا تماس طويلة وإلا نلعبوا كرة من تماس نحطوها في زاوية الركنية. هذا تكتيك متاع الملعبية أو المدرب توصيته، حطوا كرة في زاوية الركنية من تماس حتى يربح الوقت ويعمل تغطية مهاجم جندوبة. عبد القادر نغموشي عمل ماتش كبير في الديفياسيون تاع البونتو في الكونيكسيون مع المهاجم تاعو يعني كان هو حاسم ربح الدويل نتاعو وترجع الكره لدفاع جندوبه يحط كره في التماس. لاعب فوزي يعجبني اللاعب هذا يدخل في الماتش احتياطي من غير فلسفه اخر مدافع ديالي صار حتى في التماس هو شجعوه فوزي رقم ثلاثه في دفاع جندوبه دخل في الشوط الثاني هو ايهاب جرايه ونهايه الماتش فوزي نهايه الماتش ثلاثه نقاط ذهبيه لجندوبه امام جمعيه ريانا. باي باي.
1: شكرا لك زياد الخياري. محمد الحمروني جابس.
10: نعم فوزي 49 دقيقه لعب 24 ثانيه ما اقل من دقيقه على نهايه المباراه وتبقى مخالفه خطيره للملعب الكابتن فوزي ثلاثه لاعبين ياسين المجري نور حق الزفلاوي وايضا وسيم زغدود امام الكره محمد جبلة ثلاثه لاعبين اربع لاعبين يخلوا الكره نور حق الزفلاوي مش يتولد في ضربه المخالفه صالح العياري ثلاث لاعبين فقط يبقوا صالح العياري ونور حق الزفلاوي صالح العياري التوزيع وجانبيه جانبيه للقائم الايمن لمرمى الحارس منير الجيزاني وفي هذه الاونه بالضبط فوزي بالضبط 56 يعلن الحكم على نهايه المباراه بالتعادل 0 مقابل 0 بين الملعب جيرسي وسبورتينغ المغربي.
1: شكرا لك يا رزوق. نكمل معك بوحاج سليمان.
11: تقريبا 10 ثواني من 5 دقائق كبدل كوقت بدل ضائع هنا في ملعب بوحجلة ضغط رهيب يفرض فريق مستقبل سليمان في الثواني الأخيرة والدقائق خاصة في الوقت البدل الضائع ويعني مخالفة حاليا لفريق البعث الرياضي ببوحجلة صراحة الزعفوري فريق بعث بوحجلة اليوم كان سدا منيعا أمام كل من حسن الشلي وخليل ساسي والبوسعيدي وكذلك راغب الناصف مهاجمي ولاعبي مستقبل سليمان اللي فرضوا صراحة شوط ثاني بالطول والعرض سيطروا على رضاهات الشوط الثاني نلعبوا في يعني 90+6 وفي هذه الأونة بالضبط حكم اللقاء ينهي اللقاء على نتيجة تعادل سلبي 0-0. شكرا لك فوزي شكرا وفاء إلى اللقاء.
1: شكرا لك رزوق شكرا لكل الزملاء. بعد لحظات نعملوا تلالة إلى ملعبي قصور السيف وأيضا قربة ونشوفوا النتيجة النهائية متاع زوز مقابلات اللي يدوروا في هذه الأولى. نذكركم بالنتائج الحاصلة لحد الآن. جندوبة فازت على جمعية ريانا هدف مقابل صفر وجندوبة تتجاوز هزيمة الجولة الأولى. ريانا في المقابل جمعية ريانا نقطة وحيدة تعادل الأسبوع الماضي أمام ملعب الجابسي مع هزيمة هذا الأسبوع. القلعة الرياضية نذكر بهدف جندوبة آدم القريشي في الدقيقة 58 جبلها 3 نقاط بالنسبة لفريق جندوبة. القلعة الشبيبة القيروانية هدف مقابل صفر هدف اسكندر النفاتي ضربة جزاء في الدقيقة 85 والانتصار الثاني على التوالي للشبيبة القيروانية مقابل هزيمة للقلعة بعد انتصار الجولة الأولى. نعملوا تلالة إلى قصور السيف حكيم اسطنبولي مرحبا.
12: شكرا لك فوزي مرحبا بك مجددا ملعب قصور السيف نهاية المباراة بانتصار لاتحاد قصور السيف أمام أولمبيك مدين بهدف مقابل صفر أول انتصار لفريق اتحاد قصور السيف في الموسم في المقابل هزيمة ثانية لأولمبيك مدين. نذكر اتحاد قصور السيف كان قدم مباراة ممتازة خاصة الشوط الأول يتمكن من تسجيل الهدف الأول في 42 عن طريق عبد بخلوف مع امتياز لصاحب الأسيست محمد الغيث اللي هو احسن لاعب في المباراه.
1: يعطيك الصحه شكرا لك حكيم اسطنبولي. رياض العبدلي قربه مرحبا رياض.
13: مرحبا تحيه ليك وتحيه لكافه المستمعين والمستمعات. لحظات ومنذ نهايه مباراه قربه وقفص على نتيجه 3-0 للقوافل للنادي الرياضي القربي امام القوافل الرياضيه بقفص الاهداف جات زوز اهداف في الشوط الاول عن طريق مصطفى تمني ورامي البغدادي في الدقيقة 42 ثم في الدقيقة 45 والهدف الثالث جاء في الشوط الثاني في الدقيقة 9 عن طريق آدم لشهب مع الحقيقة في آخر المباراة ثم إصابة لجاسر الحمدوني اللاعب اللي زي ما كانوا في الشوط الثاني تعرض إلى إصابة على مستوى الرابط الأسفل الساق اليسرى الحقيقة وقع نقله لمستشفى نابل كيف كيف في آخر لحظة من الشوط الأول الحكم محمود قصيعة كان أقصى قائد فريق القوافل محمود المسعي وقائد فريق النادي الرياضي القربي قائد فريق وصاحب الهدف الأول مصطفى التمني. هذه
1: مصطفى التمني
13: على المباراة بين القوافل وقربة اللي انتهت منذ لحظات بنتيجة 3-0 للنادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بيدر.
1: برافو يعطيك الصحة شكرا لك رياض العبدلي من ملعب قربة. شكرا لكل الزملاء في مختلف الملاعب. بالطبيعة بعد شوية نمدكم بالترتيب على إثر هذه الجولة. نعود نذكركم بنتائج هذه المقابلات. كما قلت جندوبة أريانا 1 بلاش هدف أدم القريشي في الدقيقة 58 لجندوبة. القلعة انهزمت أمام الشباب القيروانية بهدف اسكندر النفاتي في الدقيقة 85 إذ ضربت جزاء. انتصار القصرين على حساب أولمبيك الكيف بهدف حسن المناعي إذ ضربت جزاء في الدقيقة 22 مع إقصاء لمحمد عزيز المرزوقي من جانب أولمبيك الكيف. التعادل بدون أهداف بين الملعب الجابسي والمكنين وهو التعادل الثاني على التوالي لفريق الملعب الجابسي. 3 أهداف مقابل 0 للرديف أمام بوشمة. أهداف ثنائية سويلة الوشتاتي في الدقيقة 33 و75 وأيمن السعيدي في الدقيقة 49. بوحجل سليمان التعادل بدون أهداف. 3 بلاش لقربة أمام قوافل قفصة. مصطفى الطماني في الدقيقة 41. رامي البغدادي في الدقيقة 48 وآدم لشهب في الدقيقة 53 مع زوز إقصاءات لكل من محمود المسعي قائد قفصة ومصطفى الطماني قائد فريق النادي القربي. وانتصار قصور السيف على حساب أولمبيك مدنيين بهدف عابد بخروف في الدقيقة 42. وقفة غنائية ثم نعود ونعود ذكركم بالنتائج ونعطيكم الترتيب على إثر هذه الجولة.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمونش فوت تقريبا أقل من ربع ساعة، ما زلت تفصلنا عن نهاية حصتنا اليوم. تحية لكامل الفريق اللي رافقنا في هذه الأمسية الرياضية من المتاسة إلى حدود 5:30. نزار الورتاني، إسلام، كذلك وفاء فدو، وكل زملائنا اللي كانوا متواجدين في مختلف الملاعب: زياد الخياري، مكرم الهداجي، خيري البناني، محمد الحمروني، محمد الرياحي، عبد الرزاق الغيلاني، كذلك رياض العبدلي، وكذلك حكيم إسطنبولي. تحية وإن شاء الله ثنية زينة لكل زملائنا. تذكير بالنتائج الكاملة بالنسبة لهذه الجولة، الجولة الثانية في الرابطة الثانية لكرة القدم. نذكر الرابطة الأولى تعود للنشاط يوم السبت والأحد القادمين. نبدأ بالمجموعة الأولى اللي كانت دارت مبارياتها يوم أمس. النتائج كانت على النحو التالي: تعادل 1-1 بين جمعية مجرين والنجم الخلادي، هلال مساكن تعادل مع هلال الشبا بدون أهداف، مكرم المهدية فاز على نادي محيط قرقنة 2-1، الرلوي مستقبل جابس تعادل بدون أهداف، 3-3 لبنعروس أمام كوكب عقارب، وهدف مقابل 0 لاتحاد تطاوين أمام فريق الملعب السوسي. وهكا نلقاو الترتيب على النحو التالي: الفريق الوحيد اللي سجل 2 انتصارات متتالية هو مكرم المهدية 6 نقاط، 4 نقاط لجمعية مجرين، وكذلك هلال مساكن والرالوي 4 نقاط، مستقبل سليمان أو 3 نقاط، نحكي على سليمان وبوحجلة اللي دارت مبارياتها اليوم. بوحجلة عندها 4 نقاط مع كل من مجرين ومساكن والرالوي، وسليمان 3 نقاط، بنعروس 3 نقاط، تطاوين 3 نقاط، نقطة للنجم الخلادي ونقطة للملعب السوسي، مستقبل جابس 2 نقطة، كذلك الشابة نقطة وعقارب نقطة وقرقنا 0 نقاط. هذا بالنسبة للترتيب الخاص بالمجموعة الأولى. في المجموعة الثانية اللي دارت مبارياتها اليوم العشية، جندوبة فازت على أريانا بهدف مقابل 0، نذكر هدف أدم القريشي في الدقيقة 58، القلعة تنهزم أمام الشباب القيروانية بهدف مقابل 0، هدف اسكندر النفاتي إثر ضربة جزاء في الدقيقة 85، 1-0 للقصرين أمام أولمبيك كاف، هدف حسن المناعي في الدقيقة 22 إثر ضربة جزاء وإقصاء محمد عزيز المرجوقي من فريق أولمبيك كاف، التعادل بدون أهداف بين الملعب الجابسي والمكنين، 3-0 لهلال رضايف أمام فريق أبو شمة، ثنائية سويل الوشتاتي وهي الثنائية الثانية بالنسبة لهذا اللاعب، وأيمن السعيدي سجل هدف الثالث في الدقيقة 49، وسويل الوشتاتي سجل في الدقيقة 33 وأيضا 75. التعادل بدون أهداف كما قلت بين أبو حجل وسليمان في المجموعة الأولى. دائما في المجموعة الثانية النادي القربي فاز على قواف القفصة 3-0، أهداف مصطفى طماني في الدقيقة 41، رامي البغدادي في الدقيقة 45+3، وآدم لشهب في الدقيقة 53، 1-0 لقصور السيف أمام أولمبيك مدنين، هدف عابد بخروف في الدقيقة 42، مع 2 إقصاءات كذلك في لقاء قربة قفصة، لقاء يدي الفريقين محمود المسعي ومصطفى طماني، بطبيعة العقوبة ستكون مضاعفة لأنهم 2 قائدي القوافل والنادي القربي. الترتيب في هذه المجموعة الثانية: 3 فرق سجلوا 2 انتصارات متتالية، نحكي على الشباب القيرواني، هلال رضايف ومستقبل القاصرين، 4 نقاط لقصور السيف، قربة، جندوبة، القلعة، بوشمة، 3 نقاط لكل فريق، 2 نقاط للملعب الجابسي بعد 2 تعادلات، نقطة لكل من أريانا الكيف والمكنين، و0 نقاط لقواف القفصة وأولمبيك مدنين، وزوز سجلوا 2 هزيمة ليهم منذ بداية الموسم. أكيد في الرابطة الثانية لكرة القدم كل التفاصيل، الهوامش، التصريحات، الأرقام باش تلقاوها مع هادي أجبنياني في ستاد دو، وبطبيعة الحال تصريحات ما بعد المباريات كذلك مع هادي أجبنياني انطلاقا إن شاء الله من السبعة متاع العشية. قول ثنية زينة لزملائنا بدأوا بطبيعة يبعثوا في التسجيلات والتصريحات المدربين واللاعبين بعد المباريات وهم في طريق العودة إلى الإذاعة، ونقول لهم إن شاء الله ثنية زينة. كيما نقولوا ثنية زينة لكل المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، وتحية كبيرة لكل اللي قاعدين يتابعوا في الإذاعة واللي قاعدين يبعثونا في المساجات نتاعهم، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن السادة المستمعين. ذكرت وأنه بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ستعود للنشاط بداية الأسبوع نهاية الأسبوع القادم نهار السبت ونهار الأحد، ثم الأسبوع الموالي عن زوز فرق تونسية. أكيد نحكيه على الترجي، نحكيه على الإفريقي اللي يلعبوا ذهاب كرابط الأبطال الإفريقية في الدور الثاني. الترجي كان معفى في الدور الأول والدور الثاني بين 17 و25 أكتوبر الجاري. طاقم تحكيم المباريات مباراة الذهاب هو الكونغولي بيير يجنيني من الكونغو، والترجي في مواجهة سويحلي الليبي ولقاء الإياب اللي باش يكون في رادس مع جلال جيد. هذا الحكم المغربي هو اللي باش يدير لقاء العودة في ملعب رادس. في المقابل بالنسبة للنادي الأفريقي اللي تنتظر مواجهة هامة ضد فريق مازيمبي، الذهاب باش يكون دحان بيدا الموريتاني والإياب لأحمد ناجي موسى المصري. هذا الثنائي التحكيم اللي باش يدير مقابلات الترجي والإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية. وأكيد بطبيعة زياد الخياري ما مشى الجندوبة إلا معاه رفيق بن نصر، أكيد تحية كبيرة الرفيق، رفيق اللي دائما يكون معايا سواء في جندوبة والموسم الماضي مع أبو سالم، تحية كبيرة ليه وتحية إلى كل زملائنا في مختلف الملاعب. خطوة إن شاء الله باش نحكيه في استاد تروا لكرة القدم للفضاء الوحيد تقريبا في تونس المخصص 100% لرابطة الهواة. نحكيه عن رابطة الثالث المستوى الأول، نحكيه عن رابطة الثالث المستوى الثاني، نحكيه عن رابطات الجهوية، نحكيه على كرة القدم النسائية، على رياضة الرجبي، على الميني فوت، وأيضا رياضة الشبان. غدوة إن شاء الله حصة استثنائية إن شاء الله مع محلين اللي بيشكونوا حاضرين معنا، هيثم ضيف الله محمد بن حميدة، كذلك بيشكونوا ضيوفنا من فريق الهدف الرياضي بعين الرحمة اللي باش يبدأ نشاطه في صنف الأكابر هذا الموسم، وباش نحكيه على زوز مواضيع مهمة جدا. الموضوع الأول يهم الملعب من الانتداب في الرابطة الثالثة ورابطة الهوات لكرة القدم، باش نعطيكم رقم وتابعونا غدوة إن شاء الله نعطيه كل التفاصيل اللي يتم هذا الموضوع. 16 فريق في الرابطة الثالثة المستوى الأول والمستوى الثاني، وأيضا ثم من الرابطة الجهوية ممنوعين من الانتداب، هذا رقم. الرقم الثاني قرابة 800 مليون نسبة الديون الخاصة ب 16 فريق اللي باش نحكيو عليهم، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني باش نحكيو كذلك على المؤتمر اللي نظمته الفيفا بالتعاون مع الجامعة التونسية، وسؤال يطرح نفسه من هو المؤهل باش يحكي على رابطة الهوات على كرة القدم الهاوية في غياب المسؤولين، في غياب المهتمين بشأن كرة القدم الهاوية والرابطات، نحكي عن الرابطة الثالثة والرابطات الجهوية، وأيضا في غياب الإعلاميين والمختصين اللي عارفين برياضة الهوات؟ هذا السؤال نطرحه للجامعة التونسية لكرة القدم، وإن شاء الله غدوة نلقاو الإجابة مع كل الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع. ما تنساوش موعدنا كذلك إن شاء الله الليلة في الليل مع ستاد دو مع هادي أش بنياني والمحللين اللي بيشكونوا موجودين معاه، وعودة بكل التحاليل الفنية للجولة الثانية من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. تحية من جديد لنزار الورتاني، إسلام في الإخراج الرقمي، وفدو في الإعداد. نتقابل معكم إن شاء الله غدوة من 3 إلى 4 في ستاد 3 بلوس. إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. منتزه النحل بولاية أريانا يحتضن اليوم التظاهرة الرياضية والتوعوية للمسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفى الله الجميع. وتهدف المبادرة إلى تعزيز فرص الشفاء وتدعيم آليات الوقاية من هذا المرض. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. النادي يهدف إلى تنمية المهارات في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية ليتواصل إلى غاية 11 من شهر أكتوبر الجاري. في الشأن الدولي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بدوي انفجارات عنيفة في صنعاء بعدما أوردت وسائل أعلام تابعة للحوثيين وقوع غارات على العاصمة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

الست على موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس. احنا باش نرافقوكم حتى للسبعه متاع العشيه. كريزي ساينس على موجات اذاعه الشباب، الاذاعه الاقرب ليكم. كما تعودتوا اللقاء هذا نتعرفوا فيه على جديد عالم التكنولوجيا والمجالات العلميه المختلفه. اليوم باش نهزكم في مرحله اولى الى مصر، وباش نتحدثوا على ابسط الطرق لصناعه الفيديو باعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي. أيضا في هذا اللقاء باش نمشي إلى الجزائر وباش نتحدث على التصوير الفلكي، والنصف الثاني من هذا اللقاء نحكي على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي. مرحبا بكم، ساعة كاملة نعديها مع بعضنا نتعرفوا فيها على جديد العلوم والتكنولوجيا. معكم في الإخراج التقني لهذا اللقاء نزار الورتاني، ومن أمام ميكروفون كاميرا وكاميرا استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطاهري. أهلا وسهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم وسمعينا في موعد جديد من كريزي ساينس، ومباشرة نمشي إلى الجزائر. وسعيد جدا أن نستقبل الآن معكم مباشرة على موجة إذاعة شباب المهندس فيصل دمري، وهو فلكي في مركز البحث في علم الفلك الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء مرصد الجزائر، مهندس بحث في مركز تطوير التكنولوجيا المتقدمة، وهو مصور فلكي. باش نحكيو معاه على التصوير الفلكي وأهمية التصوير الفلكي، وأيضا تقريب علم الفلك إلى عموم الناس بطبيعة الحال. فيصل دمري، مساء الخير، أهلا وسهلا بك، وشكرا على حضورك معنا في هذا اللقاء.
1: مساء الخير حسن، مساء الخير للجمهور الكريم، يعني سعيد جدا بكوني معكم في هذه الحصة المتخصصة يعني في التصوير الفلكي. إن شاء الله راني معكم، وشرف لي أن أكون معكم حسن.
0: شكرا لك. بداية خلي نفهم معك شوية، معناتها فيصل دمري، شنو بالضبط التصوير الفلكي والفرق بينه وبين التصوير العادي؟
1: التصوير الفلكي هو جزء من التصوير، فيه التصوير العادي يعني نضيف له علم الفلك. هناك ثلاث أنواع من التصوير الفلكي. التصوير الفلكي ما نسميه بدون أجهزة، يعني بدون تلسكوب أو منظار، وهو نصور يعني الطبيعة مع مجرتنا أو مع سدم. التصوير الفلكي بالأجهزة الذي أقوم به منقسم إلى قسمين: التصوير الفلكي للسماء العميقة، يعني المجرات، السدم إلى آخره، والتصوير الفلكي العالي الدقة للكواكب، للكواكب، فيه الكواكب، الشمس، القمر، والأقمار الصناعية، وهو عادة التصوير الذي نقوم به من المدن حيث توجد إضاءة تلوث ضوئي.
0: نعم. طيب فيصل، قد يتبادر ربما لبعض المستمعين الآن، ما هي الحاجة إلى التصوير الفلكي؟ هل هو نشاط للهواة للاستمتاع بالفلك فقط، أم عنده أغراض مهنية ممكن توظيف هذه الصور لي في مجالات أبحاث علمية على سبيل المثال؟
1: التصوير الفلكي بداية هو للهواة الذين يحبون يعني جمال الصورة مثل التصوير العادي، لكن هناك ما نسميه أسترونومي بارتيسيباتيف، يعني علم الفلك التشاركي، أين بإمكاننا أخذ صور مثلا للكواكب ومشاركتها في مواقع مثل ألبو مثلا للقمر، التي يقوم المحترفين باستعمالها. لأن الهواة مثلا لو نأخذ كوكب زحل، كل ليلة كل ساعة هناك هاوي يصور الكواكب في الجزائر، في تونس، في الأرجنتين، في أمريكا، في اليابان، والمحترفين ليس لهم الوقت يعني لمراقبة الكواكب أو الأجرام الأخرى في كل لحظة. يعني بإمكانهم اكتشاف استعمال صورنا للقيام باكتشافات مثل سقوط مثلا نيازك على المشتري، على زحل، على المريخ، على القمر. في كل ساعة وكل دقيقة هناك هاوي في العالم يرصد أحد الكواكب.
0: نعم. هل التصوير الفلكي يتطلب، أنت حكيت فما نوعين، قلت تصوير بالتلسكوب وبالتجهيزات الأخرى، هل التصوير هذا يتطلب تجهيزات بألاف الدينارات، حتى ما نقولش ألاف الدولارات معناتها؟
1: التصوير الفلكي بإمكاننا القيام به، يعني مثلا التصوير الفلكي للكواكب نحتاج تلسكوب، يكون كل ما زاد قدر التلسكوب كل ما زادت دقة الصورة، لكن بتلسكوب بسيط. والكاميرات التي نستعملها مثلا كاميرا ب 180 50 دولار، نستطيع اقتناء كاميرا مخصصة للتصوير الفلكي للكواكب الذي أقوم به، يعني أرخص من الكاميرات العادية التي نقوم بها بالتصوير العادي.
0: يعني مش بالضرورة تجهيزات غالية أو باهظة.
1: لا، مش بالضرورة تكون يعني ثمن باهظ. بإمكان بمعدات بسيطة المشاركة، وهناك أجرام سماوية كبيرة مثلا القمر، هناك من يقومون برصد القمر، وعندما يسقط نيزك على القمر يشاركونهم مع الوكالات الفضائية العالمية ومراكز البحث الذين يقومون بالدراسات. كل كما قلت لك، كل ساعة هناك من يرصد القمر أو الكواكب أو الشمس، أو عدد الرصاد الهواة يعني عدد كبير.
0: به. سؤالي ليك فيصل دمري، هل الصور اللي تم تداولها الصور الفلكية هل هي تنشر كما هي أم يعادم تعديلها ببعض البرمجيات الإعلامية؟
1: الصور الفلكية التي نأخذها نقوم بتعديلها ببرامج مصممة خصيصا للتصوير الفلكي، مثلا للكواكب، لأننا عندما نأخذ صورة عندنا اضطرابات الغلاف الجوي ما نسميه لا توربولونس اتموسفيريك، لذا يجب معالجة الصورة، يعني نزع ما نسميه البروي، نزع هذه الأشياء ومعالجة صورة لكي تكون صورة بإمكاننا استعمالها. جدير بالذكر بمعالجة الصورة بطريقة علمية، ليست ما يقوم به ربما بعض الناس في أنواع أخرى من التصوير، يعني تغيير الصورة. نحن نقوم بمعالجة الصورة لكي نظهر التفاصيل الموجودة في الكوكب، أولا لجمال الصورة، وثانيا لصور يمكن استعمالها، وإن عادت الحاجة بإمكاننا إرسال الصور، يعني بغيت الخامة التي أخذناها لمن يريد استعمالها.
0: يعني نفهم من كلامك فما إمكانية أنه الصور اللي وردتنا من تلسكوب جيمس ويب تكون معالجة، ولا ضروري تقول لي أنه أيضا الصور اللي جات من تلسكوب جيمس ويب تم معالجتها؟
1: طبعا طبعا يقومون بمعالجتها، هناك عديد انواع من المعالجات، حتى الصور في المجال المرئي مثلا للتلسكوب الفضائي هابل يقومون بمعالجتها. اول المعالجات التي نقوم بها للحصول على صورة ملونة، ناخذ صورة بفلتر مرشح احمر والثانية أخضر والثالثة أزرق، ثم مثلا نقوم بجمعها، هذا نوع من المعالجة. أحيانا نأخذ صور في الألترافيولي أو في الأنفراروج، نضيفها إلى الصورة لإظهار يعني الأشياء التي نريد رصدها. معالجة الصورة شيء ضروري ونقوم به، لا نستعمل الصور كما هي كما تم التقاطها.
0: شنو أصعب حاجة في التصوير الفلكي فيصل دمري؟
1: أنا بالنسبة لي من أصعب، يعني أصعب جسم يمكن تصويره أو الصعوبة في التصوير عامة،
0: يعني بعض العوائق اللي أنت تحدثت على التلوث الضوئي قبيلة مثلا.
1: طبعا
0: أي فماش عوائق أخرى تخلي المصور الفلكي يتقلق معناتها في الأداء تاع المهام متاعه؟
1: أكبر عائق هو مثلا في التصوير الفلكي، أكبر عائق هو الغلاف الجوي، لا توربولونس اتموسفيريك، الاضطرابات الغلاف الجوي. يعني لذا قمنا بإرسال تلسكوب فضائي هابل خارج الأرض، يدور على الأرض، لكي يعني نجتاح الغلاف الجوي، وهذا شيء متعلق بموقع الرصد. مثلا في تونس هناك اضطرابات غلاف الجوي خارجة عن يعني عن نطاقنا، وهناك الصعوبات طبعا. يجب تصوير اليوم أصور لكن اضطرابات الغلاف الجوي كبيرة، الصورة ليست جيدة، المواظبة على التصوير، نقوم بالتصوير ليلا، البرد يعني الحر، الريح، العوامل الخارجية. ومثل الآن مثلا لتصوير كوكب زحل، يعني صورة يعني جيدة، يجب أن ننتظر أن يرتفع إلى السماء الثانية عشر ليلا أو الواحدة صباحا. يعني هذه العوائق تصعب علينا التصوير الفلكي. بما يخص التلوث الضوئي لتصوير الكواكب، كونها أجسام لامعة يعني لا يؤثر علينا كثيرا في المدن.
0: نعم، نذكر أنه معنا فيصل دمري، المهندس فيصل دمري من المرصد الجزائري. نواصل الحديث فيصل دمري، يعني من خلال حديثك اللي فهمته أنه حتى إذا كان يسمعوا فينا تو من بعض الهواة أو المولعين بجمال الكون وعلم الفلك وما عندهمش معطيات أو تكوين في علم الفلك، تقريبا من الصعب أنه من نجموا يدخلوا مجال تصوير الفلكي.
1: نعم، دخول التصوير الفلكي يجب معدات ويجب قليل من المعلومات للبداية، كيفية استعمال التلسكوب، كيف نعرف الأجرام السماوية، كيف نوجه التلسكوب، كيف نضع التلسكوب عندما نخرجه، كيف نستعمل الكاميرا، البرامج التي تقوم بتسيير الكاميرا، برامج معالجة الصورة. يعني يجب بعض المبدئيات، بعض القواعد المبدئية للتعلم، ثم الواحد يطور نفسه. نفسه، وهناك يعني دورات تكوينية ولتطوير هذه المهارات في التصوير الفلكي.
0: نعم فيصل، إلى أي مدى تصح العبارة أنه علم الفلك ساهم في تطوير حياتنا اليومية؟
1: علم الفلك منذ البداية يعني اهتم الناس بالأجرام السماوية، وقمنا باكتشافات كثيرة، الاكتشافات التي نستعملها في حياتنا اليومية في عدة مجالات، في الطب، في حياتنا اليومية. ربما ليس فقط علم الفلك، عندما نأخذ حتى الملاحة الفضائية، أين قمنا باختراع أجهزة ومواد ونستعملها في حياتنا اليومية. يعني علم الفلك أيضا يجر كل العلوم، لأن علم الفلك فيه الرياضيات، فيه الفيزياء، فيه الكيمياء، فيه جيولوجيا الكواكب، يعني يهتم بكل العلوم على حسب الشعبة التي نستعملها في علم الفلك.
0: نعم، اليوم علم الفلك أو المهتمين بعلم الفلك، شنو الأسئلة اللي ما زالوا غير قادرين أن يقدموا عليها إجابات؟
1: فيما يخص علم الفلك، يعني هناك عديد من الأسئلة التي لا يعني مجالات بحث لا نجد لها إجابات، مثلا نظرية البيج بونج التي ما زالت محل بحث، مثلا نظرية، عندما نأخذ نظرية أينشتاين التي تفسر الأجرام، حركة الأجرام السماوية ما نسميه بالرولاتيفيتي، لكن عندما نطبقها على الأجسام الصغيرة سيباتوميك مثل الإلكترونات، نستعمل ما يسمى لافيزيك، لاميكانيك كونتيك، وهذا يعني مجال بحث كبير، نبحث أنه يعني هذا علاقة بين فيزياء كونتيك ونظرية أينشتاين مثلا، لجمعهم لكي تكون نظرية موحدة تنطبق على الأجرام السماوية الكبيرة وعلى يعني البارتيكول الصغيرة جدا.
0: فيصل دمري، معناتها شنو الهدف من البحث عن حياة خارج كوكب الأرض؟
1: البحث عن عن عن عن عن حياة خارج كوكب الأرض، مثل أول البحث الذي نقوم به في كوكب المريخ لأن كان فيه ماء، وفي قمر من أقمار زحل، يعني أين يوجد ماء سائل تحت الطبقة الجليدية، لكي نتعرف على تطور الحياة، كيف بدأت الحياة في كوكبنا، كيف تتطور الحياة في خارج. طبعا عندما نبحث عن الحياة في الخارج نبحث على بكتيريا، لا نبحث على حياة يعني مثلنا مثل البشر، يعني نبحث على بكتيريا لكي نرى تأثير العوامل، كيف تتطور هذه العوامل خارج المجموع، خارج يعني الكوكب الأرض، الشيء الذي نعتاد عليه في كوكب الأرض.
0: هل ممكن أنه بعد البحوث اللي قاعدين نشوفوها أنه نوصلوا إلى تحديد كوكب شبيه بكوكب الأرض؟ يعني اليوم الحديث على أنه وارد أنه معناتها باش يجي وقت من الأوقات البعض سيقيم على كوكب المريخ، أو هي ترهات ربما، معناتها أو أماني أو أحلام لن تتحقق.
1: نعم، نحن نبحث الكواكب التي نبحث عليها الحياة، ما يسمى لا زون ابيتابل، يعني هي أماكن أين يكون الماء على الحالة السائلة، لا يكون بعيد جدا عن نجمه لكي تكون الماء متجمدة، ولا قريب جدا لكي يعني الماء يتبخر. والحياة التي نبحث عليها، هناك مثلا تحدث إيلون ماسك على إعادة إعمار كوكب المريخ. أولا، كوكب المريخ ليس فيه تقريبا غلاف جوي، والغلاف الجوي إحنا ليحمينا عن الأشعة المضرة لغيون مونكوسميك إلى آخره. يعني هناك، لكن من الصعب جدا أصلا السفر إلى كوكب المريخ، يتطلب سنة ونصف، ستة أشهر ذهاب، البقاء في كوكب المريخ ستة أشهر والعودة ستة أشهر. أصلا السفر إلى كوكب المريخ يعني صعب صعب صعب جدا، لم نصل إليه ويبدو بعيدا عنا. لكن هناك مثلا دراسات لوضع يعني منصات إطلاق صواريخ في القمر مثلا، لأن الخروج من الأرض الجاذبية هو الأصعب، وضع منصات إطلاق صواريخ لكي أو مركبات فضائية لكي نرصد يعني الكون ونتجول في الكون لدرس كواكب أخرى وإلى آخره.
0: نعم المهندس فيصل دمري من الجزائر من المرصد الفلكي، شكرا لك على كل هذه المعطيات اللي قدمتها لنا فيصل حول التصوير الفلكي. حركت فينا جانب من الشغف انه نعمل محاولات حتى اذا كان ما عندناش خلفيه كبيره ونجرب ونصور ونشوف النتائج اللي تنجم تعطيها. انتم جربوا الكلام نتاع فيصل دمري كان محفز انه نهتم اكثر فاكثر ب التصوير الفلكي وتصوير جمال الكون. شكرا مرة أخرى فيصل دمري من الجزائر.
1: شكرا لكم على الاستضافة.
0: يعيشك. يلا مستمعينا مكملين معكم احنا في هذا اللقاء. ضيفتنا الثانية الدكتورة ماجدة باني حاضرة معنا للحديث على الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المجال البحث العلمي والمجال الصحي. مرحبا بكم.

0: مبروك سيد مع خوب فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. جلسة عمل بولاية الكاف تنظر في تحسين خدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة لفائدة التلاميذ والطلبة. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالوسلاتية لفائدة حوالي 4000 شخص انتظمت ببادرة من المركز الطبي للديوانة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، وفق ما أفاد بها الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبرية. مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العمار يقول إنه سيتم قريبا افتتاح دار للمسنين بولاية باجة، بينما يتم العمل على إنجاز مؤسسات أخرى بمواصفات عالية على غرار المؤسسة المرتقب إنجازها في سليانة. تتواصل بالعاصمة فعاليات الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي تنظم بمشاركة 15 دولة. في الشأن الدولي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر الجارية. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي.
2: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم مستمعينا. 36 دقيقة ومازلنا مواصلين في كريزي ساينس في الإخراج التقني نزار الورتاني وفي الديجيتال منال، ومن ميكروفون ستوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطاهري. سعيد جدا أن نستقبل الآن ضيفة مهمة وعزيزة علينا جدا جدا، طبيبة و تهتم بمجال الذكاء الاصطناعي، واليوم تونس تشتغل برشا على إدماج وإدراج الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. اليوم الدكتورة ماجدة باني معانا اليوم للحديث على ثوابت وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مش نحكيه في المجال البحث العلمي أيضا باعتبارها أنها مهتمة بمجال البحث العلمي، وأيضا نحكيه المجال الصحي والمجال الذكاء الاصطناعي بصفة عامة. دكتورة أهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: الفضلك سي حسين، شكرا على الاستضافة. مساء النور لكل مستمعين مستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا على الحضور. بداية دكتورة نحب نبدأ معك بتصريح قالوا إيلون ماسك اللي يشتغل على الذكاء الاصطناعي، قال إنه الناس الرافضين لمجال الذكاء الاصطناعي هما أشبه بالناس اللي رافضين المصابيح الكهربائية ومتمسكين بالشموع. شنو رأيك، تعليقك، هل أنه يجوز التشبيه هذا ولا لا؟
1: هو هنا إيلون ماسك يحكي على التكنوفوب، معناتها الناس اللي رافضين بالنسبة ليه التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي. هو يجب التمييز، احنا قابلين التكنولوجيا، قابلين التطور في الذكاء الاصطناعي، وما نجموش نكونوا كونتر تكنولوجيا فعالة قوية كما الذكاء الاصطناعي واللي هي ثمرة مجهود كبير العلماء من 1950 ويمكن قبل. اما لازمنا نسأل السؤال بطريقة اخرى، اسكو استعمالنا للآلات الحاسبة ولا استعمالنا للمصابيح الضوئية عنده نفس التأثير علينا كإنسان؟ مش نفس التأثير.
0: كيفاش؟
1: انا في حالة اني بس نستعمل الآلة الحاسبة باش نقوم بمنهجية كاملة في التفكير المنطقي في الرياضيات وبنستعملها في مواضع معينة باش تعاوني على الحساب. دونك انا لهنا في وضعيه اني نعمل في تخفيف احمال ديليستاج على المخ متاعي انه يركز في المنهجيه في المنطق، ونعاونه بالتدخل بالاله الحاسبه. الذكاء الاصطناعي قادر تو، وهذا هو الخطر اللي على اولادنا، انه التلميذ يعطيه التمرين وهو يعطيه المنهجيه والحساب الكل. دونك احنا ما عادش مليو في نستعمل ولا ما نستعملش، أما نوليو فيه نستعمل وكيف نستعمل، هذه هو الفرق. معناتها به احنا جيتنا تكنولوجيا جديدة، ما التكنولوجيا الجديدة هذه عندها أبعاد وعندها استعمالات أبعد بارشة من المصابيح الضوئية ومن الآلة الحاسبة.
0: أي فسرن ما تتوى الأخلاقيات والضوابط هذه كيفاش باهي التلميذ، هل أنه نمنعه ما نمنعوش، لازم حصص توعوية كما موضوع الإدمان تاع شبكات الاتصال الاجتماعي دكتورة، معناتها والجميع فشلوا معناتها في أنه يمنعوا الأبناء متاعهم، الجميع باش ما نبلغش، معناتها أغلب الناس فشلوا في مع أنه نشوفوا محاضرات وندوات وبعض ومضات بعض لأبنائكم على لكن فما فشل في الحقيقة في هذا في هذه النقطة.
1: خاطر الخدمة خدمة سنوات، ماهيش خدمة نهار ولا اثنين، خدمة سنوات من الأول بكل جاي إنه فما ديجا أرتيكل سيانتيفيك مهم، all you need your attention، معناتها احنا ما نحتاج إليه هو انتباهك وتركيزك. وبديت وسائل التواصل الاجتماعي وبديت ساعات طويل متاع سكرولينج على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد بشوية بدينا نخلقوا في قنوات بيع وتجارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيها برشا من تصورنا، برشا من فيديوهاتنا، برشا من حياتنا الانتيم. دونك البوان الثاني، ملي شينا الانتباه متاعك ولينا زيدا نبيعوا الانتيميتي متاعك، ما يخصك خصوصياتك، أي حاجة تحتاجها قابل أنك تشريها وتبيعها على وسائل التواصل الاجتماعي. تو وصلنا نيفو انه انت قاعد مكبعتنا الانتباه متاعك، ما نشينا من عندك زيد الانتيميتي متاعك وخصوصيتك. تو انت قاعد وحنا نعملوا لك كل شيء، عملنا لك الذكاء التوليدي، بعد ما الذكاء التوليدي عملنا لك الذكاء الوكيلي، عندك وكيل يحجز لك الطياره، يحجز لك تذكره في المسرح، يحجز لك تذكره في السينما، يكتب بحث علمي في بقعتك، يكتب نص كامل في بقعتك، يقوم بالعمل متاعك في بقعتك. هذه كل تو قادرين عليه. ما هو هو انه تخلينا بشويه بشويه على حاجات كانت موكوله للانسان كها. كان انه احنا الانسان لهنا انا ديما نرجع كي نقدم المحاضرات ولا الجهد التوعي نعمل فيه توا في التدريس في كليه الطب ولا في المدرسه الوطنيه لعلوم الصحه. دونك كي ندرس التلامذة نتاعي نقول لهم نرجعوا للسؤال الاولاني، انت علاش موجود؟ انت شنو اضافتك في عالم؟ ولا سهل جدا انك تفوض ذكاء اصطناعي يقوم بالدور في عوضك انت؟ سهل جدا.
0: هل الاخلاقيات اللي تدعو الى تطبيقها معناتها الدكتوره ماجده باني شنية بالضبط وشنية حدودها وشنو المسموح به معناتها؟
1: بيه. اذا فهمنا الحدود هذه، حدود انك تكون اسيستي اي اوغمونتي، معناتها عندك مساعد وكيل ذكاء اصطناعي ولا مساعد ذكاء اصطناعي توليدي، وبين انك تفوض العمل نتاعك التفكيري الكامل للذكاء الاصطناعي، هذا هي الحدود.
0: تو انت تحكي في مجال البحث العلمي،
1: في مجال البحث العلمي ولا في مجال الطب، على خاطر تو انا عندي دي ستوديون عاملين قريتهم بروميير اني ميديسين، اول حصه باش تتنحى مهمه الطبيب الدكتوره مازلت كي دخلت يا حسين قلت لهم ما نكملوا الحصه الا ما انتم تجاوبوني على السؤال، مش انا نجاوبكم على السؤال. في الاخر وصلنا انه فسرت لهم حددت لهم وين لازمهم يحطوا الخطوط، سورتو الجينيراسيون اللي قلت لي انت سي حسين اللي هذوما كونكتي وسكرول وكل دونك وين يحطوا الخطوط في استعمالهم للذكاء الاصطناعي، على خاطر الذكاء الاصطناعي هو منتج للاستهلاك ككل المنتوجات الموجوده. دونك انت باش تختار، باش تختار انك تكون عندك نوع من الحريه وتحافظ على حريتك في التفكير في الابداع في صنع الفكره في وضع الفكره في النقد، النقد اللي هو باش تولي كريتيكال ثينكينج اللي هو باش تولي مهمه جدا جدا جدا اللي باش يعطيهولك الذكاء الاصطناعي. هل لديك الخبره الكافيه بانك تصلح توافق عليه تفاليديه ولا تقول لي فيها غلط ومش هذا اللي حاجتني به؟ هل قادر انه تحافظ على لاكتيفيتي سيريبرال الكتريك نتاعك؟ نوصلوا سي حسن الإجابة على سؤالك ديريكتومون.
0: إيه؟
1: علاش العالم الكل في 2026 ولا يحب يبطئ الذكاء الاصطناعي؟ وعلاش الدول الكبيرة كما أستراليا ودول أوروبية وفي نيويورك

0: يعطي، هذه MIT جامعة كبيرة في أمريكا، يعطي ضمور في مناطق معينة في المخ اللي هي مناطق التفكير، مناطق الذاكرة، ومناطق الانتباه. وقالوا تصوروا التأثير متاع هذه كل على دي جون اتوديون مازالوا قاعدين يتكونوا باش يخرجوا سوق العمل، انهم يوليو ما عادش قادرين على التفكير النقدي، على تمييز الغلط من الصحيح، وان يولي تولي عندهم قدره على الانتباه اقل، وقدره على التركيز اقل، وقدره على الذاكره اقل. دونك هذه كل خلى برشا دول تنتفض، والدول هذه تقوم باستراتيجيات واصلا تضع نصوص انه ممنوع استعمال الذكاء الاصطناعي من العمر هذايا للعمر هذايا، ويجب اعاده الاعتماد على الطرق التقليديه الكلاسيكيه في انه يجرى نقل العلم اترافير معلم انسان، اترافير استاذ انسان،
1: اللي هو وارد انه زاد يعتمد الذكاء الاصطناعي. دكتور،
0: هو كي بدا يكون عنده وارد انه يستعمل الذكاء الاصطناعي، هو يكون عم تعملت له فورماسيون قبل على قواعد وضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي، اللي منها اني ما نستعملش الذكاء الاصطناعي الا ما نكون متاكد من المعلومه اللي انا باش نخرجها. دونك لازم يكون خبير في الميدان باش نسال الذكاء الاصطناعي يساعدني، مش نفوض له التفكير ونفوض له صناعه الورقه البحثيه ولا صناعه الاردونانس ميديكال. دوزيامون دونك انا لازمني نكون عندي الخبره باش ننقد اللي باش يخرجوا الذكاء الاصطناعي. ثوازيامون شفافيه، لازمني نقول استعملت الذكاء الاصطناعي، لازمني نقول اني كتبت البحث العلمي بمساعده الذكاء الاصطناعي في لي بارتي هذوم، لازمني نقول للمريض نتاعي ونشاوره نقول له راني باش نستعمل اله جديده مبنيه على الذكاء الاصطناعي للتقصي على المرض نتاعك ولا للبحث على الدواء المناسب نتاعك، توافق ولا توافقش، توافق نحط البيانات نتاعك ولا توافق نستعمل البيانات نتاعك في لونترينمون نتاع الذكاء الاصطناعي ولا. هذه كل سؤالات مهمه. بعد الاله سي حسين اللي عندها مسؤوليه اخلاقيه ولا مسؤوليه قانونيه؟ المسؤوليه كلها ترجع للمستخدم. اي استعمال الذكاء الاصطناعي مسؤوليتنا هي مسؤوليه الانسان الذي يستعمله، مش مسؤوليه الاله.
1: مال الضوابط هي مسؤوليه مشتركه معناتها الدكتور شكون يحدد الضوابط هذه؟
0: الضوابط هي راهي محدده. هو هالتسارع الكبير في تطوير الذكاء الاصطناعي خلى برشا دول تحط ضوابط، على خاطر نحن نحكيو على تداول بيانات وبيانات ضخمه ضخمه جدا للونترينمون نتاع الذكاء الاصطناعي باش يكون هو قادر على الاجابات اللي تراو فيهم بالسرعه هذه. فما زوز حاجات، فما الداتا اللي هو البيانات، وفما التطور الكبير في الماشين اللي هي ولات تحط لها عدد مهول من الداتا اللي كابابل باش تحلو وباش تخرج لك الالغوريتم وباش تخرج لك الريبونس. هذا هو التطور اللي جرى. البيانات تسمح انت سي حسين تحطوا تصاورك وتحطوا بياناتك الكل وخصوصياتك في الذكاء الاصطناعي يترين عليهم ويستعملها،
1: ومن بعد ما نعرفوش عليهم وين باش يتم استغلاله بالفعل.
0: اسكو هما يبرجي في تونس؟ اسكو عندك الحق انك تقول نحيهم وما تستعملوهمش؟ اسكو بعد ما تحطهم عندك الحق فما حاجه صححت فيها وقلت انهم باش يحافظوا لك عليهم ماهوش باش يستعملوهم في حاجات اخرى؟ وهذا فريمون الريسك الكبير ديجا اللي ماهوش من اختصاصي مي يحكيو فيه جمعيات السيبر سيكوريتي. فما لا سيكوريتي داتا، فما لا سيكوريتي، فما انواع. يعني انا نحكي لك على الداتا. مريضي، المريض نتاعي اللي هو قمت عليهم مجموعة المرضى نتاعي اللي قمت عليهم البحث العلمي، انا كي يجوني بنيتي العلاج اني باش نستعمل المعلومات اللي عطيتهم الكل هذوما كل باش نحطهم في الجوريثم دو ليا، بني نطلب كونسونتمون نتاعه، لازم يكونوا موافقين، على خاطر احنا تعدينا من بعد العلاج لبعد اخر، تطوير علمي، تطوير الذكاء الاصطناعي. هذايا كله تتداول فيه دول كبيره، كما اليوم شفت انه في كندا يظهر لي عملوا المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، دول اخرى حطت كما الصين لا ستركتور نتاع كما نقولوا المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي. فالصين عنده سنين مش نحكيوا عليه، تو عباره على وزاره. دونك الناس اللي تعرف اللي هو الذكاء الاصطناعي مش فيق، انا جو سي با تكنوفوب، نستعمل في الذكاء الاصطناعي، نستعمل فيه وقت اللي نستعمل فيه نعرف اني باش نتحمل مسؤوليتي على كل كلمه، على كل ورقه، على كل معامله بيني وبين مريض عملت فيها اعتمدت فيها على في الذكاء الاصطناعي، اني انا المسؤول، اني بكل شفافيه باش نذكر اني استعملت الذكاء الاصطناعي، وباش نحاول في كل مره ونأكد اني في كل مره البيانات اللي باش تدخل سواء عليا انا، سواء على مريض نتاعي، سواء على الباحث، سواء على مجموعه الداتا اللي عندي بتاع البحث العلمي تكون محفوظة وفي أمان وما يتمش استعمال

0: لها لغرض انا ما حطيتوش عليها. دونك هذه كل يرجع لي هو يقول من انا بالنسبه لي انا الذكاء الاصطناعي راه كمنتوج، والمنتوج هذا ما زيت ما حطتش ورقه الاستعمال نتاعو والتحذيرات من ريت الدواء. سي حسين كي تحل واحده نتاع الدواء تلقى نوتيس يقول لك ايفي انديزيرابل بوزولوجي كيف احنا ما زيت ما حطيتش ورقه هذيك نتاع الذكاء الاصطناعي. والتو الحمد لله 2026 حتى كي كنت نحكي هكا 2023 يجيني كيما ايلون ماسك يقول لي انت تكنوفوب. باغ كونتخ تو ولا الناس كل ولات تحكي، وناس ولات تدعو انه نبطئوا في الديفلوبمون تاع الانتليجونس ارتيفيسيال خاطر سي اثباتات علميه.
1: في الوقت اللي فما ناس رافضه انه العمليه الابطاء هذه.
0: هو راهو فما دو بول سي حسين، فما لو بول ماركتينغ احنا متنافسين وشباب وقاعدين يبذلوا في مجهود كبير لتطوير الذكاء الاصطناعي. رانا نحكيو على قبل ساينس فيكسيون، عندها نرجعوا للثمانينات راهو راهو ساينس فيكسيون لي روبو يتحركوا. احنا فيه سي حسين، احنا فيه لي روبو يتحركوا، لي روبو يقوموا برشا حاجات تطوروا، لي روبو يجمو يكونوا موجودين في السبيطارات، لي روبو في المطارات، لي روبو ياخذوا الميتيين تاع لاكوي. احنا هذا راهو فيه، اللي عاشوا قبلنا كانوا يراو ساينس فيكسيون نوع من من من من التجارب اللي عمرنا ما نشوفوها واللي عمرنا ما نبشراوها. باغ كونتخ احنا توا اللي نشوفوا فيه. دونك لو فيت كون يتقبل العقل انه هالذكاء اللي كان يشوف فيه في الافلام تاع ساينس فيكسيون ولا يعيش فيه ديجا حبت لنا وقت، خاطر لي كاباسيتي نتاع المخ تبنى برشا وقت باش يقبلوا يتاقلموا على هذا الجديد. ما تاقلمناش، بدينا نستعملوا ونستهلكوا وما تاقلمناش. من بعد سرعه التطور راهو كي نتبع انا اصلا وليت ما عادش نجم نتبع. انت حاجه في شهر يجوا عندك ثلاثه اربع حاجات تطورات، وتطورات سريعه جدا. القابليه نتاع انك تتاقلم معهم ولات صعيبه ياسر، والتطورات هذه ماهيش مربوطه بضوابط. هذيك عام 2026 الناس كل سميتو بعد البول دو ماركتينغ اللي تخدمت عليا وصايي عندنا دي كونسوماتور وعندنا شكون يكونسومي فيه وبدا يبدل في وجه. انا كتبيبة شغل راه في تنظيم العمل وراه في برشا بروفيل دو ميتي قاعدين يتبدلوا. بدينا نقولوا اي وين ماشيين، رجعنا للسؤال الاصلي.
1: والتبديل هذا حاجه باهيه ولا خايبه معناتها كطبيبه في طب الشغل؟
0: تبديل هذايا كان ما يكونش مضبوط باش يأثر في دول مش باش يأثر في أشخاص، على خاطر كي ترى أنت برشا أنواع من لي بوست من لي بروفيل دو بوست كيما يقول لك تو لي بروفيل دو بوست أكوي وكيسيي وريسبسيونيست باش يتنحاو يتعوضوا بروبو ولا يتعوضوا بإيا ولا ديريكتور أرهاش نحيوه نجمو نعوضوه بأجون إيا تحس الخطر. حس الخطر خاطر هذا كله تبديل كامل لاركتيكتور كامله كانت المؤسسات قائمه عليها، بروفيل دو ميتي كانت المؤسسات قائمه عليها، هذا كل باش يتبدل. اسكو خذينا الوقت باش يفسروهن؟ اسكو حطينا الاليات باش نعوضوا الناس هذوك؟ ما اسكو حطينا الاليات باش نخليو الناس اللي عمرهم كبير اللي هما دي سينيور يتعلموا ويتقدموا ويتطوروا ويفهموا الذكاء الاصطناعي وتولي عندهم قابليه للتاقلم؟ اسكو خممنا وين باش نحطوا الناس اللي ما عندهمش قابليه للتاقلم؟ كيفاش باش نعوضوهم؟ وين باش نحطوهم يخدموا؟ هذه كل مزال نحكيوا عليه، هذه كل محور اوراق بحثيه كبيره ياسر. لو ماس كتبت، اليونسكو كتبت، مجلدات تكتبت، فعل انه هالتغيير هذا نتاع الذكاء الاصطناعي اللي هو ما يجيبش يكون مصباح في شارع مقارنه بشمع، لازم يكون بضوابط. وهذه كل ما نجمش نقول انه العالم كان متناسيها، ما العالم كان تحت دهشه هالذكاء الاصطناعي ما تخيلوا حتى حد، وتو تحلت عينينا.
1: معناتها مع كل الايجابيات اللي نقراوها ونسمعوا عليها وكل، الدكتوره ماجده باني تقول لا اقفوا اقفوا شويه واحده واحده، ما تردوا بالكم، ما تعاون اني نقوص الخطر هذا، سيسوا رواحكم، راهو فما حاجات لازمنا نخدموها وقت ما نسارعوا بانه نتابعوا التكنولوجيات الحديثه وهل التطور الرهيب في الذكاء الاصطناعي، مع انه في مجالك في مجال الطب هل معالجه البيانات الكبيره نتاع المرضى تنجم تصير في بضع دقائق معناتها بفضل الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فما محاذير دكتورة ماجدة باني تقول لا نردوا بالنا. هذا هو
0: هو السيد وزير الصحة من الوزارات اللي قاعدة نشوف يوم، مش خطر هي وزارتي، هي من الوزارات اللي قاعدة نشوف يوم تبذل في مجهود كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، والسيد والوزير يبذل في مجهود كبير على خطر هي باش تكون رفع من روافع المساواة والعدالة في التغطية بالصحة، مهم جدا. احنا ما زلت عنا خطوات لازم نعملوهم باش نوصلوا الذكاء الاصطناعي التونسي، انهم تكون عنا بيانات. لحد الان ما زالت لازم تكون عنا بيانات، بيانات تسمح لنا باش نتريتيو لي داتا، وامين طون البيانات هذوما لازم يكونوا ملك الدوله التونسيه، ملكنا مرضتنا، بياناتهم ما تخرجش ما تحوش. الالغوريتم يقول لك الالغوريتم فواياج الى داتا ريست، لا داتا نتاعنا الالغوريتم يدور ويتعلم. باغ كونتخ الداتا والبيانات نتاع مرضتنا تقعد عنا احنا، تجرى في اطار التداول مع في البحث العلمي اللي هو مقنن وفيه ضوابط. انا ما نحبش نزيد نطول عليك حتى نجي نقعد برشا.
1: لا لا لا كلامك ما قاطعتكش لانه كلامك مفيد ومهم جدا للمستمع.
0: يفضلك سي حسين. مي انا حاجه واحده تو يقولوا لي دكتور باني ما عندك 3 سنين تدخل في 4 سنين انك تحاول تقرا وتكون ديما في المستجدات. كي تشوف اول تقرير كتبته لو ام اس على الذكاء الاصطناعي والتقارير اللي جاوا من بعد اليونسكو نفس، تشوف تطور كبير، تطور كبير يخليهم يرجعوا لسؤال واحد، اين الانسان بارابور على الذكاء الاصطناعي؟ وهذا سؤال مهم جدا. هالتطور هذا اللي شفناه، التكنولوجيا الكل كانت في خدمه الانسان، كل مطوعة لخدمة الإنسان وتسهيل حياة الإنسان وتسخير الكوكب للإنسان. احنا لا تو في سيتواسيون مش البقاء لمن كيف لهذا الإنسان اللي وصل للتطور هذا التكنولوجي بفضل الذكاء الاصطناعي، يحاول يحافظ على العدالة، يحافظ على المساواة، يحافظ على المسؤولية، يحافظ على الأمن وما أدراك ما الأمن والذكاء الاصطناعي، ويحافظ على الطبيعة. ذكاء اصطناعي مهم جدا. قبل ما تستعملوا الذكاء الاصطناعي تعلموا الضوابط واخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هذه هي رسالتي. وحافظوا على حاجه مهمه جدا جدا جدا، هي النقد والنقد الفكري، انك قادر على اللي يخرجه لك الذكاء الاصطناعي تنقده وتخرج منه الصحيح من غلط، على خاطر هذيك امانه ومسؤوليه، سواء في العلم في البحث العلمي ولا في الطب. إذا ترى أن المهمة اللي باش تقوم بها في البحث العلمي ولا في الطب قادر على أنك تقوم بها
1: وحدك
0: وحدك، فزي. هذيك تطوير للخلايا العصبية، تطوير للنقلات العصبية في مخك، يقوي لك الذاكرة، يقوي لك النقد الفكري، ويحسن لك في الخبرة متاعك. هذيك ماكش في أنت في المساعد، ماكش في التفويض. التفويض الكلي للذكاء الاصطناعي راهو يطفي بارش نواقع العصبية في مخك. نتعديهم الديليستاج للكوغنيتيف سراوندن اللي هي منحب حتى حد يعي، ما نتمنيش نخلقوا دي جينيراسيون تاع ناس تتبع مش تفكر وتبدا. هذه امنيتي للاجيال القادمه.
1: هذه احسن رساله نختم بها حوارنا مع الدكتوره ماجده باني اليوم. حكينا على اخلاقيات وضوابط الذكاء الاصطناعي. الحوار تلقاوه موجود على صفحتنا غادو جون تونيزي، حوار مفيد ترجعوه تسمعوه تفهموا الرسائل اللي تعديت. ما نفادلكوش بمساله حمايه البيانات نتاعنا، ما نلوحوهاش كيما جا معناتها. مع الاسف دكتوره اليوم رانا وصلنا اللي شكون يحل شات جي بي تي يقول له عيني توجع فيا شنو نجم نعمل، معناتها
0: ذيك كوتيديان معناتها زيارات مرتي وليت في منافسه انا وشات جي بي تي.
1: ان شاء الله بلطف للناس الكل، ان شاء الله ما تفرضوش، تكونوا ديما في صحه جيده. نورتنا وشرفتنا دكتوره ماجده باني اليوم، حكينا على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي، وحكينا على جوانب الاخلاقيات والضوابط. شكرا مره اخرى دكتوره ماجده باني. احنا هكا نكون وصلنا مستمعينا لاختتام لقائنا معكم في كريزي ساينس. الساعه وفات في ساعه في ساعه كما العاده، كما كل نهار احد، موعدنا النهار لحد من 6 للـ7 في كريزي ساينس على موجات الاذاعه الاقرب لكم إذا عدت الشباب. أجمل تحيات نزار الورتاني في الإخراج التقني، منال في الديجيتال، وحسن الطاهري من أمام ميكروفون كاميرا ستوديو. صالح جغام ونجيب الخطابي، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
3: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
4: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية. الدورة 11 اليوم أول يوم من العروض الخاصة بالعروض المختارة. فريق كامل هيحضروا معاكم وحاضروا معاكم يوميا انطلاقا من 7 متاع العشية. نعيش ونعيشكم أجواء أيام قرطاج الموسيقية. فريق كامل حاضر معاكم، درصاف وشيمة في الإخراج الرقمي، علي بلتي في الكوتي تكنيك، مباشرة من مدينة الثقافة من استوديو إذاعة الشباب يرافقونا نزار البرتاني وكوثر البجاوي، وحاضر معاكم شيمة بسيبس. دونك نحكي وعلى افتتاح الموسم الثقافي الجديد بأيام قرطاج الموسيقية، من بعد كلنا عودة على عرض الافتتاح اللي كانت فيه مجموعة من الفقرات مع ترجمة فورية بلغة الإشارة. بعد شوية نرجع على عرض الافتتاح اللي كان البارح في مسرح لوبيرا في مدينة الثقافة. سنو نقدم لكم زادة مجموعة من العروض اللي تنجموا تجيو تواكبوها غدوة. وبعد شوية باش نحكي وزادة على عرض للفنانة ناجية العبيدي، دونك العرض المبرمج في اختتام أيام قرطاج الموسيقية. لكن توتسويت باش نهزوكم احنا العرض باش يصير غدوة، غدوة الاثنين 5 أكتوبر في مسرح لوبيرا. نحكيو على فنان ثالث مرة باش يطلع في لي جي ام سي، ونحكيو على ألبوم وقع تحضيره خصيصا لهذه الدورة من أيام قرطاج الموسيقية، وان باند وان ساوند. نحكيو على فايبا وغدوة باش يكون موجود انطلاقا من 9:30 في مسرح لوبيرا. دوك نحكيو على مزيج بين الراب بين الفرقة النحاسية اللي يقودها جهاد الخميري، وأكثر تفاصيل احنا جينا توتسويت مع فايبا اللي قبلناه وسجلنا معاه هذا التصريح. توتسويت نستقبلوا ضيفنا فايبا. دونك فايبا اللي عنده ان كونسير في أيام قرطاج الموسيقية
5: اثنين ان شاء الله نهار 2 5 أكتوبر 9:30 متاع الليل في تياتر دو لوبيرا. باش يكون فما العرض وان باند وان ساوند او بوس اللي هو الالبوم الجديد افيك دي مورسو انيدي غنيت جدد زادا معايا جهاد الخميري في الكومبوزيسيون والارانجمون دو الالبوم اي دو سبيكتاكل. ان شاء الله يجيو تفرجوا احضروا شوفوا الخدمه، حاجه خدمنا عنا برشا نخدموا فيها وتعبنا عليها ونحبوا نبارتاجيوها معاكم. هو بروجي انتراكتيف مع الببليك، دونك الببليك نقولوا احنا ماشي بل المريول معانا. هذيك هي فكره البروجي، هو وان باند وان ساوند مبني على نقولوا احنا السوليداريتي واليونيتي والسينكرونيزاسيون في الجروب. دونك يجي وتسكر موجودين في السيت تاع جي ام سي والا في الانستغرام تاعي انا فايبا.
4: فايبا التسميه كيفاش تخلقت؟
5: والله فايبا كيكا، والله كيكا فايبا سي طلعت كيكا
4: فايب.
5: اي فوالا سي ان كروزمون برشا حاجات من لا فايب لينيرجي هذيك. سي ان مو سي عنده سونوريزاسيون كي مي ريبريزونت. ça pas vraiment un sens spécifique معنديش sens معين الكلمة، مي هي هذيك هي انا
4: اكثر على التوناليتي نتاع
5: التوناليتي نتاع الكلمة وانا زادها هكاك. طبيعة الموسيقى هذيا عملناها كيما قلت لك، الهدف نتاعها والمساج نتاعها هو السوليداريتي واليونيتي. والمهم اليوم حسب رايي في تونس انه العباد تتحد وتكون مع بعضها، ما نحاولوش معناها نقولوا احنا ناكلوا لحم بعضنا، بالعكس نحاول نكونوا مع بعضنا ونكونوا سوليدير ونجموا تلمنا فكره. كل واحد فينا سبيسيال سبيسيفيك على روحه وعنده طريقته وعنده فكره وتخمامه، مي نجمو نتلمو رانا في حاجات وكان تفكروا كل ما بعضنا. اللحظات اللي فرحنا بهم في حياتنا هما لحظات وين كنا فيهم احنا مع بعضنا. دونك هذا هو الهدف. البروجي هو يخلي الببليك انه هو يحتفل ويفرح معنا. الموسيقيين فما الترومبيت والترومبون والساكسوفون، سبعة من الناس في الانسترومون ايفينمون افون هذوما فرقه نحاسيه فما دي ميوزيسيان اللي جاوا من نانت سبيسيال للبروجي فما دي ميوزيسيان من تونس واخترنا معناها معانا ليكيب اللي هي الروعه نحن نقولوا احنا دريم تيم يعني تشكيله الاحلام يعني نتاعنا وباش يكون احتفال الحقيقه دونك حضروا رواحكم وما تصورش انتم حذرين اسي للحاجه مي حاولوا حضروا رواحكم للماكسيموم
4: بي فما حاجه سبيسيال باش تكون فما غنيه جدد باش تلعبوا اول مره
5: بيان سور اي فما دي جيست سبيسيال فما ضيوف سبيسيال باش يكونوا موجودين في العرض هذا فما غنيات جدد فما غنيات باش تفكروا بهم بعضنا نوستالجيك وفما الالبوم بتبيعه وان باند وان ساوند اللي هو في 10 غنيات اما احنا في اللايف باش يكونوا عندنا 20 غنيه ميم حتى اكثر
4: باش نقعدوا المستمعين باش يكونوا حاضرين معك في العرض
5: نوعدوهم اللي هما رمشي بلو المريول هذه هي هي ولا والسنساسيون تاع نعرفش بتيت العباد اللي تبع مثلا سبور كورة وكل شيء دونك السنساسيون تاع ويليه هذيك دونك شنعيشوا الويليه كل ما بعض منيش أول مرة هذه المرة الثانية يظهر لي وفرحان ياسر اي مره ثانيه يظهر لي كان مش ثالثه نتفكر مليح اما الحاجه الباهيه اللي في جي ام سي السنه اني جيت ببروجي جديد وشاك فوا وين اي مش المره الثانيه المره الثالثه اللي شاك فوا وين نلعب في جي ام سي نبريزونتي بروجي جديد غنيت جدد وديكرياسيون جدد دونك خدمنا الجي ام سي مع البروجي الباندا في شرح في بورقيبه ومن بعد عاودنا خدمنا مع جي ام سي زادا في بروجي اركيزي بوب زادا في لافنيو واليوم في التياتر دو لوبيرا ان شاء الله نهار اثنين 5 اكتوبر 9:30 تاع الليل باش يكون فما البروجي وان باند وان ساوند اوبوس اللي هو فيه فايبا وفيه جهاد الخميري كومبوزيتور ارانجور وفيه الميوزيسيان اللي معنا الكل
4: فايبا وقت اللي نحكيو على الساعة تحب نسميك فايبا ولا الاسم
5: كيما تحب قيس ولا فايبا
4: قيسوا فايبا زوزة بتعرف خصوصية متاع الببليك متاع جي ام سي اللي جنرالمون الببليك متاع جي ام سي ان ببليك تري سبيسيال والناس اللي تختار في العروض متاعها بدقة كبيرة وتلقاهم ديجا من الفان متاع الفنان ولا ناس تحب تكتشفه منفتحة نحو انها تكتشف عوالم موسيقية جديدة وتكون الفايب سبيسيال في الجي ام سي خاصة عند الجمهور محضر حاجات جدد وانت ثالث مره تطلع في الجي ام سي فما حاجات جدد سبيسيال اخترتهم في الاديسيون هذيا دونك كسبت الخبره تعرفت على الببليك على خاطر جينيرالمون ديما وقت اللي تكون اول عرض وقت باش تبدا تعرف على الببليك نتاع الجي ام سي كيما قلت ان ببليك تري سبيسيال يذولي ما ينجم يعرفوا كان الفنان اللي لعب في الجي ام سي ان ببليك تنجم تلقاه كان في الجي ام سي يكون مثقف برشا فنيا موسيقيا مطلع اكسيتيرا دونك لازم عبدي يحضر له بالكدا انت ثالث طلعه ليك في الجي ام سي دوك شنو الحاجات اللي اكتسبتهم لزوز عروض وشنو الحاجات اللي خدمت عليهم اكثر في العرض هذا
5: دونك الالبوم فهمت كاي الالبوم وان باند وان ساوند هو مشروع خدمناه سبيسيالمون لللايف يعني للعروض تنجم تسمع الالبوم وكي تسمع الالبوم بطبيعتك تحس اللي تحب تحضر عليه في العرض فهمت دونك الالبوم هذا خدمناه على 4 سنين كنا عملنا الريشيرش نتاعنا وقابلنا دي ميوزيسيان من تونس والبرة من تونس وحاولنا نلقاو الريزولتا اللي حشنا بيه تعبنا باش لقيناه خدمنا مع توينس خدمنا مع بيت من فرنسا خدمنا مع بيت من البرازيل باش خلطنا للسون اللي حشنا بيه ونوعد العبيد اللي هو بالحق هذا هو البروجي اللي هو ديستيني باش يكون في اللايف في ستيل هيب هوب اون فادير وراب هيب هوب فيوجن مع البراس باند البيج باند اللي هو سي اون بريمير نصور في تونس الفيوجن هذايا اول مره باش تصير في تونس معناها بين الهيب هوب والبيج باند والبراس باند واللي هي سي اون فيرتي بالنسبه لينا نحن اون توكا ونصور العباد اللي فون سونتير سا باش يحسوها الحاجه هذايا حاولنا نكونوا متكامله على الاخر باش الببليك يلقى بلاست وحتى هو في وسط العرض على خاطر هو باش يكون مساهم في العرض هذايا على خاطر حتى الببليك صوته حشنا بيه في العرض دونك العباد اللي باش تجي نقول لهم راكم انتوما زاد عندكم دور في العرض هذايا وراكم مش تقعدوا قاعدين راكم مش تيجوا معنا وباش تعملوا جو معنا وباش نشطحوا مع بعضنا وباش نحكيوا حاجات مع بعضنا
6: صباح الخير نهارك مبروك نهارك زين
5: أسعد الأيام ونفى إن شاء الله اليوم، استحفظ على الضحكة عاد.

كنا نسمع في حوار مع فايبا. فايبا لغدوة تلقاه انطلاقا من 9:30 في مسرح الأوبرا في عرض يمزج بين الأوركسترالي وبين الراب. دوك احنا مكملين معاكم من مدينة الثقافة مباشرة في مواكبة أيام قرطاج الموسيقية في الدورة 11. نعطيكم فكرة على العروض بالنسبة لليوم. اليوم نحكيو على انطلاق العروض المختارة لي شوكيز. دوك نحكيو على 26 عرض موسيقي مختار من 15 بلد. نحكيو على تجارب موسيقيه ومشاريع جديده مع فنانين ناشئين. كي نقولوا الجي ام سي نقولوا صالون مهني، نقولوا فرصه للتقارب الفني بين مختلف الفرق الموسيقيه، بين شركات الانتاج، بين الموسيقيين الفنانين وكل العاملين في المجال الفني الناشئ، انهم يتلاقاو انهم يصنعوا شراكات على شلي ويتعرفوا على الانماط الموسيقيه المختلفه اللي تجي من مختلف بلدان العالم. دونك الانطلاقه كانت اليوم من مسرح المبدعين الشبان، مثلا نتاع العشيه الموعد كان مع جذب، الاربعه في مسرح الجهات الموعد كان مع نينو، المجموعه الموسيقيه اللي قدمت عرض يجمع بين الجاز والالكترو من فرنسا، الخمسه الموعد كان مع تروق من تونس في مسرح المبدعين الشبان، السته الموعد كان مع عرض من إيطاليا، السبعة بعد شوية العرض من تونس نحكيه عليه جروف ألاخت، ومع ثمانية الموعد باش يكون مع عرض يجينا من إسبانيا، والسهرية تكون انطلاقا من 9:30 في مسرح لوبيرا مع عرض يوم يجينا من المغرب. احنا نسمع عن إكستري باش تعطيكم فكرة على مختلف العروض المبرمجة في الجي ام سي.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. دورة انطلقت من البارح وتتواصل إلى غاية 10 أكتوبر. احنا باش نرجع إلى عرض الافتتاح اللي كان البارح في مسرح الأوبرا، اللي كانت فيه مجموعة من الفقرات، الحفل اللي كان فيه سرد لقصص إنسانية في علاقة بطريقة أو بأخرى بالجي أم سي في دورة من الدورات، وهذا الكل وقع ترجمته موسيقيا. بين الفقرات، الفقرة اللي قدمها العازف على آلة النال والملحن اللي اكتشفناه البارح في كاسكيت أخرى، أنا ما عنديش عليها فكرة بليش بها الجملة، يحضر معنا أحمد ليتاي. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم، مرحبا بيك ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا.
0: شنو أحوالك؟
1: لاباس لاباس، كيما الطقس ومادام فما جي ام سي الحمد لله. جو
0: البارح اكتشفنا كاسكيت أخرى
1: اللي هي
0: المغني.
1: في اوقات الفراغ مغني ساعات في الدار عجو.
0: البارح احمد ماكش اول مره تكون موجود في الجي ام سي، لكن البارح كان عرض خاص جدا، كان عرض من القلب الى القلب، كان فيه سرد لقصه انسانيه خاصه بك انت. ما كنتش بخيل وما كان عندك كرم كبير انك بارتاجيتها مع الببليك الكل ومع الناس الكل اللي تبعت حفله الافتتاح.
1: والله بلي انا سي تري امبورطون انه اللي صار البارح ياسر مهم، على خاطر انا ملي بدا جي ام سي وانا في كل دوره كنت عندي اباريسيون، سوا في الشوكيس سوا في الكومبيتيسيون سوا بالجائزه سوا بحاجه، وفي الدورات هذوما الكل نحس اللي انا فما حاجه لازمني نعطيها للفيستيفال هذايا ولازمني ندز معاه. ابخي كي كلمني منذر فلاح مدير المهرجان، كي عطاني الفكره نتاع، قال لي راني راهو لو تيم كامل نتاع الافتتاح ان نحكيو على الامباكت نتاع الموسيقى على على على على انواع مختلفين من المجتمع. قلت له ياسر الفكره تكون باهية كي نحكيو على على فئه المجتمع اللي هما عندهم الامراض لي مالادي نورونال، منهم الزهايمر، وانا الوالد نتاعي كان معناتها اللي توفى عام ونص التالي
0: الله يرحمه،
1: كان يعيش عشت معاه معناتها السيكل كامل نتاع الحاجه هذه، ونعرف قداش الموسيقى تنجم تكون موان ياسر امبورتون ومهم في المانتيان نتاع السونتي مونتال نتاع العبد، وفي المانتيان نتاع صحته اون جينيرال والبون هومور. وانت تعرف اللي الامراض هذوما ياسر يجيبوا ليتا ديبريسيف. دونك بور ايفيتي ليتا ديبريسيف اللي هو بارتي ماجور، معناتها بارتي كبيره مهمه ياسر من المرضى، الفن يحل برشا بيبان ويسهل برشا امور في الحاجه دي.
0: وقتاش تصعب عليك الامور؟ وقت اللي تجمع بين الفن وتجمع بين التقاسم هكا تجارب شخصيه تكون انتيم برشا، وانك تلقى روحك باش ترجمهم بطريقه موسيقيه وقدام الببليك، قداش خذ منك انرجي العرض نتاع البارح؟ نعرف مش سهل.
1: والله خممت برشا راني، وفي كل كلمه قلتها معناتها كنت حضرتها قبل وكتبتها قبل، وانا وشيماء اللي نقدم لها تحيه، وكل شيء خممنا فيه بالديتاي، هذه نقولوها هذه ليه، خاطر هذا سي ان سوجي ديليكا وحاجه بيرسونيل ياسر، ومانيش باش نجي نحط حياتي الشخصيه معناتها في شخصين. اما عطيت لي زيتاب مهمين في سرد الاحداث في الحكايه نتاعي اللي يخليو العباد يفهموا سون رونتري دون لي ديتاي، يفهموا شنو هو العلاقه، شنو النوع نتاع العلاقه، شنو كان صاير، وشنو اللي خلاني نجي نحكي في الحكايه هذيك معناتها.
0: واحمد قداش التزمت بالكتيبه البارح؟ قداش الجانب نتاع الارتجال؟
1: 80%
0: 80% كتيبه
1: 80% كتيبه التزمت به. بيان سور اول مره نخرج نحكي تيكست قدام بوبليك، اول مره نخرج نحكي حكايه لبوبليك، دونك كنت فما هذيك الخوفة نتاع اني ننسى حاجة نسيت.
0: احنا مش نخليوك تنسى، خاطر توت سويت باش نرجعوا لعرض البارح ونرجعوا نسمعوا الحكاية مع المستمعين توت سويت.
2: كان ياسر ما يرتاح وما يتهنى، كان نعزف له ونغني معاه حاجات ونغني معاه ونسمعوا احسن موسيقى عنده. كانت أحسن موسيقى عنده، موسيقى أحسن موسيقى عنده هو الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأستاذ الملحن. كانت الموسيقى تخليه يرجع معانا ويرجع معانا في الحياة ويرجع موجود في بيناتنا ونحسوا بالقيمة نتاعو. و أون 2021 عام 2021 كانت اخر مره نزلت هذايا جاي نتفرج فيها في العام نتاعي زاد في مهرجان زاد تاع فيلم تاع فيلم اللي هو ايام قطر الموسيقى جي ام سي. دونك حابين نجرب معاكم حاجة كنا ديما نعملها معاكم وحابين نبارتاجي معاكم اللي هي باش نعصفوكم اللي هي باش نغنيها زي وكان انتوما زادا تكرتوها وحسيتوها وحسيتوها

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع مباشرة من مدينة الثقافة. كنت تسمعوا في إكستري من عرض الافتتاح البارح الفقرة الخاصة لأمنها عازف الناي أحمد لطيم، دونك اللي فيها سرد لقصة إنسانية وقاعد ترجمة متاحها بطريقة موسيقية، ورافقك على الجيتار إلكتري كامل بن عطية.
2: دونك هو الأوريجين أنا وأيمن عنا مشروع موسيقي ثنائي أن ديو اسمه ليتاي، ليتايم وأيمن، اللي عرضنا به عملنا به عروض وقاعدين نكور نحضروا في ألبوم باش نسجلوه إن شاء الله. ولا رنكونتر مع أيمن كنت في برشا مشاريع عزفنا مع بعضنا، يعيطولنا مع بعضنا، واشاك فوا العزف نتاعنا معناتها يماتشي، معناتها اشاك فوا كي نعزف معاه نحس فما عبد قاعد يبربش فيه باش نزيد نعزف باش نزيد نعطي. دوك ان سيغتان مومون قلنا غزلنا لبعضنا، قلنا علاش ما نجربوش اون كري كيلكو شوز، اي دوكو حتى التلحين نتاع المقطوعات صار ياسر ناتوريل وفيسا فيسا، معناتها ما خذاش وقت وكانوا ياسر الحاجات سانسير. دوكو نستدعى العباد نهار اللي فما عرض اللي تاعي
1: وقتاش تقريبا
2: نورمالمون في نوفمبر. لا دات
1: باش نلقاوك في العزفه كهو
2: باش نعزف وباش نغني.
1: باش تغني تحلت شيء كهو توا؟
2: لا باش نغني غنيه ديما في كل عرض. راني تقني نغني غنيه.
1: البارح علاش اخترت الليل ويا ليل؟
2: علاش اخترت الليل ويا ليل؟ خاطر غنيه اللي ديجا معطي العباد نتصور الناس الكل حافظينها، الناس الكل يعرفوها، وغنيه من الغنيات اللي الوالد نتاعي كان يحبها زاده برشا وانا صغير، وكان يسمعها لي في الكهرباء وهو يوصل فيه الكونسيرفاتوار. دونك وزيد انا وايمن خدمنا عليها ان ارانجمون مزيان، معناتها هكا بدلنا فيها شويه حاجات وطوعناها للستيل نتاع الديو نتاعنا. دونك وغنيه التلحين نتاعها ياسر ذكي وفيها برشا اسباس باش نمسوا فيها حاجات. دونك فوالا استدعتنا الغنيه اكثر من اللي احنا اخترناها.
1: احمد نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، نستناو جديدك كي العاده نتبعوك احنا.
2: جديدي في مازلت كي هبطت مقطوعه جديده اسمها شي اند هي، هي وهو، في موجودة على سبوتيفاي، ديزر، يوتيوب، يوتيوب ميوزك، ابل ميوزك، على كل شيء، على الستريمينغ، لي بلاتفورم دو ستريمينغ.
1: وشنو هو الستيل نتاعها؟
2: ستيل هو الكومبوزيسيون نتاعي، ميلانج ما بين موسيقى عربية وجاز، فانك، معايا بيير اورتي في الباتري، معايا سيمون غروب و بيانو، معايا جيريمي ديبوشير بالباس، هو نفس الجروب اللي عزفت بيه في جي ام سي الاخراني، ريبيرث كوارتيت.
1: ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق احمد كي العاده. نكون سعيده برشا كي تكون حاضر معنا، وفي كل مره نحكيو على الجديد نتاعك وعلى المشاركات نتاعك. شكرا لك عازف الناي احمد لطيم اللي كان حاضر البارح في واحده من فقرات عرض افتتاح دوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. احنا نرجعوا كوصل نعملوا ترانزيسيون مع جينجل، وبعد نرجعوا نكملوا معاكم ما تبقى من توقيت هذه النشره.
0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، عاودنا رجعنا لكم هاكم بتنيش عليكم في مواكبه لفعاليه الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه في مدينه الثقافه. برشا اجواء موسيقيه، اللي حاضرين نقول لكم استمتعوا بالعروض واستمتعوا بالانماط الموسيقيه المختلفه اللي تجينا من 15 بلد، فرصه كبيره للتبادل الخبرات والتجارب في الانماط الموسيقيه. وناس اللي ما حضروش نقول لكم اقعدوا ديما برونشي على موجات اذاعه الشباب، نحاولوا نعيشوا ونعيشوكم الاجواء نتاع لي جي ام سي. من بين اقسام لي جي ام سي نحكيو على جي ام سي ماركت، ونحكيو على المعرض الخاص بايام قرطاج الموسيقيه اللي موجود في باهو مدينه الثقافه، في كل دوره يكون موجود. نحكيو على الصناعات الثقافيه ونحكيو على مختلف المداخلين في المجال الثقافي. احنا يحضر بحضنا في الاستوديو الخارجي عاطف ذكر، دونك هو من بين العارضين الموجودين، عازف وصانع عود. اهلا وسهلا عاطف.
3: اكزاكتومون، مرسي شيء مع الاستضافة، وفرحان برشا اللي موجود مرة أخرى في الإذاعة الثقافية،
1: إذاعة الشباب
3: بالميكرو
1: هاتف.
3: نسلم على هذه الثقافه وذا الشباب.
1: مرحبا، نعرف نهار طويل وانت مصبيح
3: كما صحيت نهار كامل واقف وكل شيء، دونك عادي.
1: اي مرحبا،
3: تصير عادي. دونك ميرسي بوكو. دونك اليوم انا موجود في مدينه الثقافه بصفتي عارض لآلة العود. دونك انا اللي جانب اني انا نصنع في آلة العود، انا عازف على آلة العود، والمشاركه ذي تندرج في ايام قرطاج الموسيقيه، وباش نعرفوا بصناعه آلة العود، وباش نقولوا معناتها اللي الصناعه ذي موجوده في تونس. رغم اللي مالوريزمون السنوات الاخرانيه عدد الصانعين قل شويه والعازفين كيف كيف قل شويه، دونك ماذا بينا معناتها انه تصير لفته باش
1: نشجعوا الشباب باش تعاود تغرم اكثر بالصناعه تاع آلات الموسيقيه
3: وكل شيء. معناتها الجورني تاع كارتاج معناتها نحسوا اللي هما قاعدين يغرموا في الشباب ويوجهوا فيهم ان الحاجات والاصول نتاعنا والموسيقى نتاعنا التونسيه.
1: باهي، انعطوا مع الصندوق نتاعك وين موجود بالضبط؟
3: الصندوق نتاعنا موجود في البهو نتاع مدينه الثقافه.
1: تدخل مدينه الثقافه تهبط في الدروج، رقم قديش؟
3: في الاخر بالكل هكا موجود. معناتها مشيره الباركينج. وموجودين من الصباح.
1: قولهم على الاسم نتاعو.
3: معناتها لوتري سيميلا. موجودين من الصباح لبعض العروض معناتها المسائيه. واللي يحب معناتها يتصل بينا من دونك الرقم الصفحه نتاعنا هي لوتري سيميلا، ينجم يتصل بينا ويلقى معناتها معطيات اكثر.
1: واضح يعطيك الصحه، هاتف ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. هاتف ذكار عازف وصانع لاله العود. هكا نوصل ختام هذه المجله الخاصه من مواكبه ايام قرطاج الموسيقيه. شكر كبير الدرسة فول شيمة في الاخراج الرقمي، علي بلتي في الكوتي تكنيك مباشره من مدينه الثقافه، كوثر البجاوي ونزار الورتيني في سوجو اذاعه الشباب. كنت معكم شيمة بسيبس. ما تقلق وش من يا جماعة ذي كل يوم بتسمعوني تيلة أيام المهرجان وأيام قرطاج الموسيقية من 3 حتى 10 أكتوبر. بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك
4: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها: جلسة عمل بالكف تنظر في تحسين خدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة لفائدة التلاميذ والطلبة. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. وتواصل فعاليات أيام قرطاج الموسيقية وعروض مبرمجة في الجهات وبعض السجون. أسعد الله مساءكم بكل خير. نشرة الأخبار من إذاعة الشباب وهذه تفاصيلها. مرحبا بكم. تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، احتضن اليوم منتزه النحل بأريان المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفى الله الجميع. هذا المرض الأول الذي يهدد صحة النساء بنسبة تناهز 30% وفق رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال.
7: سرطان الثدي هو أول سرطان اللي يمس بصحة المرأة 30%، في نفس الوقت راه موجود فيه وقاية فعالة تعطي نتائج باهية وقت اللي نطبقوا بعض الرسائل وبعض معناتها النصائح اللي نعطيهم لكل مرأة، وراه حتى مرأة ما هي معصومة من المرض هذا. بالنسبة للرجال هي المرض هذا يعني تقريبا النسبة متاعه 1%، أما ينجموا زادهما يزوم يكونوا متحسين ويكونوا عارفين اللي إذا كان يكتشفوا أي حاجة في وسط الثدي أغلب الحالات التهابات بسيطة، أما زادة رأوا في بعض حالات ينجم يكون معناتها بداية متاع المرض ويتعالج ويبرأ وكل شيء. عدة نصايح نعديه، هو الفحص الذاتي، كل مرة تفحص روحها مرة في الشهر وكل شيء باش تولي عندها معرفة باهية بالثدي متاعها. فحص الثدي من طرف الطبيب المباشر في أي مناسبة معناتها متاع عيادة ما فيها باس، وبالطبيعة الكشف بالأشعة لاماموغرافي باش نكتشفوا أول علامات المرض قبل ما تولي كعبورة، قبل ما يولي ورم، قبل.
6: في إطار الحرص على مزيد الارتقاء بخدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة، عقدت اليوم جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكافة خصصت لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية. رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة لميا المرزوقية:
8: التوصيات هي الحرص على تأديب الخدمات في أجالها، حيث سيكون الفحص الطبي للأطفال والتلاميذ سن ما قبل الدراسة وفي السنوات السابعة أساسي والأولى ثانوي في الثلاثي الأول، إلى جانب استعداد والانطلاق في الموسم التلقيح. انطلقت مع تنظيم قلعة أسنان في تلقيح التلاميذ في السنوات الأولى، وكذلك يجب تلقيح التلاميذ سنوات الثالثة ثانوي والسادسة ابتدائي. التلقيح ستكون ضد قزاز، سعال الديكي، الشلل، وكذلك ضد الدفتيريا. كذلك لدينا تلقيح الفتيات من سن 12 إلى 25 سنة ضد فيروس الورم الحليني البشري، سيكون في المدارس الابتدائية بالنسبة للسنوات السادسة ابتدائي، وحملات بمراكز الصحة الأساسية وتحديدا بمراكز رعاية الأم والطفل في غير هذه السنوات.
6: قال مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري على موجات الإذاعة الوطنية إنه سيتم قريبا افتتاح دار المسنين بباجة، بينما يتم العمل على إنجاز مؤسسات أخرى بمواصفات عالية على غرار المؤسسة المرتقب إنجازها في سليانة.
9: نحن اليوم عندنا 11 مؤسسة، من بين الاحداثات الجديدة إن شاء الله تكوني في بث مباشر معنا مع انطلاق مؤسسة باجة، تم تحضيرها إن شاء الله خلال هذا الشهر، يقع تسليم المؤسسة المصالح المعنية بالجهة. نذكر بالمؤسسات اللي تخدم اليوم، عندنا مؤسسة المرحوم الصادق إدريس قمر، أم الخير ريان الموجودين فاهم، منوبة، عندنا في منزل بورقيبة، في بنزرت، عندنا مؤسسة في الكاف، عندنا مؤسسة القصرين اللي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة، القيروان كذلك بعد غلق وطول انتظار مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان، ستكون أولى المؤسسات اللي عندها منظومة الإشهاد هاج دوزيس على مستوى إفريقيا. عندنا مؤسسة تويك قاعدة تخدم في سليانة بمواصفات عالية الجودة، ونأمل إن شاء الله في غضون 2027 تكون جاهزة وتحتضن بطاقة استيعاب قصوى. وعندنا إن شاء الله الأشغال اللي مأمول في سوسة وصفاقس، هذوما في أولويات الوزارة.
6: عميد العماري قال إن الوزارة تتجه نحو تدعيم آلية الإيداع العائلي لكبار السن، والتي لقيت تجاوبا من قبل عدد واسع من العائلات الكفيلة.
9: الوزارة مشينا في التوجه تدعيم برامج آلية الإيداع العائلي لكبار السن، الغاية هو تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيمة التضامن من خلال توسيع قاعدة عدد المدمجين ضمن آلية الإيداع العائلي من كبار السن، علما أنه اليوم إلى حدود موافى سبتمبر عندنا 487 مكفول، والكافلين نظام يتحصلوا على منحة قيمتها 350 دينار مقابل أن يقع صرف على خدمات المسن وهو في بيته ولا في محيطه الطبيعي. الشروط أنه يكفي أنه هو يقبل أنه باش يعيش عن العائلة هذه، والعائلة تقبل تفقد ومتابعة دورية وميدانية للعائلات الكافلة للتحقق من جودة الإحاطة بالمكفولين وحسن معاملتهم وملائمة ظروف إقامتهم. نحن كوزارة ماشيين في تدعيم الآلية دي، لقينا ثم برشا تجاوب في الجنب هذا، المكفولين هذوما معظمهم تم في إطار تسويت وضعي، لقينا عائلات تحتضن في الناس هذوما.
6: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا تنطلق غدا بقصر المعرض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للفنون الحرفية والتصميم، وتتواصل إلى غاية 11 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. وإضافة إلى الفضاءات التجارية المتنوعة، سيتضمن المعرض ورشات عمل. كاهية مدير بإدارة التسويق بالدين الديوان الوطني للصناعات التقليدية إيمان المغربي وتفاصيل إضافية.
10: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة والتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية ومع السوس الدولي الدورة السادسة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بتونس أختي كريا. صالون هذا ينطلق غدوة إن شاء الله من 5 أكتوبر ويتواصل حتى 11 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. الدعوة مفتوحة للجميع لاكتشاف منتوجات قرابة 220 حرفي ومؤسسة حرفية. الفضاء هذا باش يتضمن عدة فضاءات أخرى أطار الفضاء التجاري، أهمها فضاء ورشات العمل. غدوة ديجا نبداو بأول ورشة عمل مع ممثل وزارة التجارة حول أهمية التسويق الرقمي لتنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي. المعرض مفتوح من 5 إلى 11 للعموم والمهنيين. اليوم الأول هو مفتوح للعموم والمهنيين من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
6: ونختم بالشأن الثقافي. تتواصل بالعاصمة فعاليات الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي تنتظم بمشاركة 15 دولة. المدير التنفيذي للتظاهرة ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح أكد أن عروض الدورة التي تتواصل إلى 10 من شهر أكتوبر الجاري ستكون حاضرة أيضا في الجهات وبعض السجون.
11: عروض مختارة 26 عرض، 14 عرض تونسي والباقي عروض من كامل العالم. فما فرنسا، اسبانيا، مغرب، جزائر، بلجيكا، 15 بلد. فما الأردن، فما مصر، لبنان، كلها موسيقى بديلة. فما روك، فما جاز، فولكلوريك بلتو مغرب فيزيون مع روك، فما تراديسيونيل تونسية فيزيون. حلقات العرض يكونوا أساسا في مدينة الثقافة الشلي الإقليمي. أكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة مهم، باش يكونوا حاضرين في 4 سجون، بنزرت، نابل، مسعدين، ومن بعد جي ام سي عندنا حضور في الجهات. ويمشي اختاروا 3 مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في الجي ام سي باش يعملوا اون تورني في 3 جهات مع 3 مهرجانات.
6: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناويننا. جلسة عمل بالكاف تنظر في تحسين خدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة لإفادة التلاميذ والطلبة. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. تواصل وفعاليات أيام قرطاج الموسيقية وعروض مبرمجة في الجهات وبعض السجون. مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
12: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: والشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة
4: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم.
4: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
4: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
4: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
5: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبنين.
0: ماتش ريبلاي.
2: اهلا وسهلا بكم نسل كل 8 غير بها في توقيت استثنائي لحصة استاد 2 العدد الثاني لهذا الموسم الخاص بالجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تسمعوا فينا في موجاتنا في من شمال تونس إلى جنوب.

0: احباء غابته الثاني.
1: شكرا لك. والمدرب ايضا سي ايمن الكنيني يلتحق بنا، مرحبا سي ايمن.
2: مرحبا بك خويا هادي وخويا رياض وجميع المستمعين المشاهدين.
1: اكيد ولي تفرج فينا اليوم، حبينا نعملوا حتى كود نتاع لبسه، كود فيستيمونتير الكلنا في الابيض، ومن اسبوع الى اسبوع احنا واش عندنا في الجلاس نتاعنا، فما لوين خاطر مره تلقاهم ومره لا.
0: مني شري قالك
1: البارح لوين الكل عنده
0: مشي شري.
1: اعطينا لون الاسبوع القادم ان شاء الله.
2: نوار.
1: انوار به به موجود نصور عند الرجال كل تنسر كل
0: موجود
1: موجود اللون الابيض الاسود سامحوني.
0: ما يقولوش به ملابسين باللكح الجماعه
1: لا نبدلوا مثالش هو لونه الاسود يمشي مع اذاعه الشباب الاصفر والاسود يعني دونك نحكيو شويه على تفاصيل الجوله الثانيه في الارقام اللي عنا فيها عنا ما نحكيو الحقيقه 19 هدف اقل من الجوله الاولى، 9 اهداف في المجموعه الاولى، 10 اهداف في المجموعه الثانيه، 3 ضربات جزاء كلهم ناجحين، 5 ورقات حمراء يعتبر معدل مرتفع، 2 انتصارات خارج القواعد فقط. بنعروس في المجموعة الأولى تفوز ب3 أهداف مقابل 0 خارج القواعد أمام كوكب عقارب، والشباب القيرواني اليوم بفضل ضربة جزاء اسكندر النفيتي فازت 1-0 على القلعة الرياضية. مدرب جديد دخل في السباق هذا الأسبوع هو أنس العزعوزي مدرب الملعب السوسي، والملعب السوسي انهزم في مقابلته 1-0 ومتغش برشا على الحكم أمين الفقير، وكان حتى حد فيديوهات على الباج نتاعو استنكر فيها المظالم التحكيمية اللي تعرض لها حسب تقديره هو. وعلى مستوى أرقام المجموعة الأولى الفرق الكل سجلت وقبلت أهداف، يعني معناش لحد الآن
0: كان المجموعة الثانية فيها
1: صحيح في المجموعة الثانية زوز فرق وسبورتينغ المكنين. نعم المكنين اليوم عمل التعادل المثير ضد الملعب الجيبسي خارج القواعد. فريق مكارم نهدية في المجموعة الأولى وحده في البوديوم متصدر، زوز انتصارات على زوز مع المدرب عماد جبلة، عماد بارح خذ إنذار في ماتشوه ضد المحيط القرقني. وفي المجموعة الثانية 3 فرق زوز انتصارات إلى حد الآن يتقاسموا البوديوم اللي هما هيلير ضيف مستقبل قصرين والشبيبة القيروانية. في المجموعة الأولى فريق وحيد خسر زوز مقابلاته اللي هو لوسيكا المحيط القرقني، وكيف كيف المجموعة الثانية أموره سافابا الفريق الذي نعرفه اللي هو القوافل الرياضية بقفصة، يعني اليوم خسر ورقة حمر يعني 3-0
0: أولمبيك مدنين. حتى أولمبيك مدنين
1: أولمبيك مدنين نعم زوز عندهم 0 من النقاط في المجموعة الثانية. نخو تعليق صغير قبلكم أنتم على أرقام هذه على نتائج اليوم، هل كانت هناك مفاجآت أيمن الكنيني في الجولة هذه؟ الجولة هذه فيها برشة تعادلات سلبية وما فيهاش انتصارات خارج القواعد عكس الجولة الأولى.
2: والله الحقيقة ما جولة عادية، يعني بدينا ندخلوا في جو الرابطة الثانية تنتصر البرة وتخسر في بلادك كما القلعة كما سبورتينغ بن عروس، زادة تخسر في بلادك تخرج برة تربح، يعني فما بدأت تتحرك شوية الماكينة متاع الرابطة الثانية، ما فماش مفاجآت مستنسين بها الحقيقة. أنا توا هذا العام الثالث معاك هادي، الحقيقة مستنسين بها حتى من قبل كي كنت نلعب في الرابطة الثانية، يعني مرة الفوق مرة اللوتة عادي جدا، لكن بعد في الروتور هي باش تبان الحقيقة، خاطر فما جمعيات توا حاليا ماهيش حاضرة رجعت مأخر، ما فماش هيئات ما فماش بريباراسيون ما فماش ثم كما أولمبيك مدنين بدل 3 مدربين قبل انطلاق
1: حافظ القتوني منير راشد وتوا عبد الكريم بن حمزة
0: هو الثالث اللي قاعد يشوف
2: دونك بشوي بشوي مدنين راهي باش تتحسن، قفصة كيف بشوي بشوي خاطر نعرفوا قفصة راهي رجعت جمعة قبل البطولة
0: رجعت قبل هي ومن بعد عاودوا وقفوا
1: خلطوا عملوا استاج بالسيف في عين دراهم
2: نتذكر. وعندك مثال الملعب الجيبسي حاليا الجمعيات اللي رجعت من الاول وحضرت وكذا، لكن تتعادل في الماتش الاول وتتعادل في الماتش الثاني دونك الجمعيه مازالت ما غير انتدابات ترجع للانتدابات
1: المكنين زاد اول جمعيه رجعت زاد هزيمه وتعادل باش تعرف تور ديف مثلا الاولى في الكلاسمون مازالت كي حطت هيئه مديره ما عندهمش مده من اللي رجعوا، لكن تحس الامور ماشيه مع صابر المرزوقي مع سهيل وشتيتي الهداف توا
0: سايبت هلال الضيف معناها فرطت في برشا لاعبين اما قامت بانتداب 14 لاعب معناها في الميركاتو وشتيتي معناها لاعب اتحاد بوسالم الموسم الفارط
1: وين كان في الميركاتو الصيفي وين صحح وبعد قال مبدل كان في القصرين راهو تم الاعلان عليه كمنتدب في مستقبل القصرين وهبطت التصويره وخبرنا عليه ومن بعد غير الوجهه نتاعو للرديف. شوف يعني كيفاش حتى الكوره تتبدل المعطيات تتقلب سهيل وشتيتي هو تفضل سي رياض

0: فما جمعيات ما اكدوش الانتصار نتاعهم اللي عملوه في الجوله الاولى خارج القواعد، كيما سكك الحديد السفيرتي، كيما بعث بوحجله، كيما جمعيه ميغرين. معناها انت كي تجيب ثلاثه نقاط من
1: خارج رلوي وين مشات؟ ربحت الشابه في الشابه،
0: الشابه في الشابه،
1: ميغرين ربحت مستقبل جابس في جابس،
0: جابس في جابس، بوحجله بعث بوحجله، فاز
1: بني خليت،
0: بني خليت في بني خليت
1: في قربة.
0: معناها معناها هذوما الفرق اللي معناها انتصروا في الجوله الاولى. معناها الوحيد اللي اكد معناها الانتصار اللي جاب من برا وعاود كاع عاود انتصار اخر هو مهدي. معناها لا هو مكان مهدي، معناها فاز على بنهاروس، والبارح معناها فاز هدفين مقابل هدف.
1: تحكي على المجموعه الاولى
0: يعني. المجموعه
1: الاولى، المجموعه الثانيه ثلاثه فرق
0: الاسلاميه، وين هلال الرديف ومستقبل القصرين استغلوا.
2: اما نقطه به زاد في الجوله هذه اللي خسروا في الجوله الاولى ديركو، كسوا بالتعادل ولا بالربح.
0: قلنا نحن اللي ما داركش هو توا اللي عامل، معناها اللي عامل زوز هزايم هو اللي معناها عنده اشكاليه،
2: اما
0: اللي
2: عنده ظروف خاصه ما يعني
0: إيه ما
1: اما لازم يرد باله ديما يعس على الفرق الاخرى في الكلاسمون. زاد انت توا باش هو على الاقل يستنى اش مازال توا على الميركاتو الثاني،
0: الميركاتو الثاني
1: في روشك الامور. اما لازم يقعدش برشا التالي، يحاول يهز له ماكسيموم تاع النقاط
0: ويحاول يوصل زاد اللاعبين اللي عنده، اذا كان عنده لاعبين معناها قام بانتدابهم ومازال ما سواش الوضعيات نتاعهم، يحاول يسوي باش يحاول يخلط بهم على بقيه
1: ملعب الجيبسي تو
0: ملعب الجيبسي
1: ثاني جوله حقيقه.
0: اليوم معناها ثلاثه لاعبين موجودين على بنك
1: الاحتياط،
0: اربعه في بالي انا مش عندي، ما سمعت المذيع
1: اما ما عندوش حارس مرمى ثاني.
0: راحي تصور انت جمعيه ما عندهاش حارس مرمى ثاني، الله لا يقدر يصاب الحارس الاول ولا حاجه، معناها باش تعمل في الحاله هذه؟ مسكين المدرب ولا مسكين
1: اولمبيك الكيف في الويكاند هذايا، رئيس النادي مع الاعضاء في الجامعه يزربوا باش يخلطوا الملاعبين، ومن بعد فما زوز ملاعبيه ما ينجموا يلعبوا كان في ديسمبر اللي هما علي القاسمي قيمه ثابته يلعب في الوسط، والحارس الثاني منعم مخلوف. دونك هاي اشكاليه كبيره هذه في حكايه،
0: معناها فما يفهم غلطه هذه في الاجراءات.
1: لا اولمبيك الكيف قام بخطا على مستوى الاجراءات.
0: علاش قلت لك انا معناها خطا؟ اذا كان خطا من الكاتب العام معناها الجمعيه تحمل مسؤوليتها، الجامعه ما تنجمش تحمل.
1: والملعب الجيبسي حكايه ماليه،
0: ملعب الجيبسي يعني ماليه، وقت اللي نحن حكينا هذه معناها اول حتى رئيس جمعيه معناها
2: والله حسب
0: تكلم معنا وقال سعيد.
2: عندي اصحابي في جيبس، حسب الكواليس ينقل باذن الله محلوله الجمعه هذيا باش يكملوا يلمدوا شويه فلوس ويسكروا الدوسي نتاع المنتدبين جمله واحده.
1: باهي نبداو احنا نزربوا شويه، نبداو بمقابلات المجموعه الجندوبه الرياضيه اليوم، جندوبه في المجموعه الثانيه. نبداو بملعب جندوبه، وجندوبه انتصرت اليوم هدف مقابل صفر على حساب جمعيه ارينا. ماتش حضروا زميلي زياد الخيار يقول لي كان الحكم اسامه شريط ما لقاش هيكل عياري على بنك البدلاء، هيكل في المدارج ويكمل جمع هذه العقوبه نتاعو من الموسم الفارط. دونك الاسبوع القادم يرجع في المنطقه الفنيه. والهدف جاء في الدقيقه 58 عن طريق ادم القريشي بعد اسيست من عبد القادر النغموشي. زياد الخيالي اختار رجل المباراه هو لاعب وسط جندوبه الرياضيه جعفر الزريبي. نسمع شنو قال سهيل براضي مدرب جمعيه تريانا بعد الهزيمه.
3: تيرا ما يخليناش نلعبوا لعبنا، الناس كل تفرجت في ريانا حتى مع الملعب الجيبسي. اليوم ما نحبش انا نتكلم راهو على الاربيتراج، يعطيهم الصحه سيدي، كي ديرني ديفونسور يمس لي كوره بيده ودي زورجو كي توري اترافير، معناتها الاخر خرج من وراء الديفونسور، خلينا نلعبوا الكوره. من بعد اون ديكوفر فما لي في دوميسيل، الكوره كي تبدا تخلق في اللعب وخليني نقول لك فما انجاجمون، كي تيرا ما نلقاش نتا اليوم نلقى روحي حاضر سو لو بلون دونجاجمون نتا لي دويل نتا الدوزيام بال نتا سافا فونير. سي فري احنا ديما نتقاسوا بالريزلتات تحب ولا تكره. انا اليوم راهو عندي خمسه ولا سته ملاعبيه بليسي، خلينا نقولوا من لي بروش دي تيتولير سي سون با دي بون رومبلاسون اون كونستركسيون ريكونستركسيون تاع فريق. عارفين رواحنا لوبجيكتيف نتاعنا مانيش نابلو اللي نحبو في الفام تاع الفاز لالي نكونوا في الخمسه سته الاولين، نكونوا معناتها في فوق في التابلو مانيش في الوسط ولا التالي. مازلنا صحيح جبنا نكته اللي بس كنا نخرجوا بتروا بوان لارجمون، اليوم اقل شيء اقل شيء على الانسومبل دي ماتش نستحق نخرج بنكت اقل شيء. هذيك الكره الريزلتا خويا سافا فينير، نقولوا سافا فينير نخدموا ما نهبلوش وربي يجيبنا في السويب وكا
1: واضح. بالمناسبه حارس المرمى لجمعيه ارينا ناصر الشعبيني نحب نقول له تحيه لي وبرافو، والعمر مجرد رقم، هو اكبر لاعب في الرابطه المحترفه بين الاولى والثانيه. ودوم سي عماد الكيلاني قال فوزي بن سالم قال عمره اليوم 42 سنه و100 يوم وهو اكبر حارس مرمى في تاريخ الرابطه المحترفه منذ تاسيسها سنه 1999. 42 سنة و 200 يوم ربي بقي ستر عليه ناصر الشعباني وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. علي البوغالمي موعد بدني جندوبة الرياضية شنو حكي اليوم بعد الفوز؟
4: الحمد لله عاد ثلاثة نقاط ليكيب بتاعنا اون كونستركسيون، خرجوا لنا برشا جواريات بارابور العام ناول، عملنا انتدابات بطبيعة وبدينا التحذيرات متأخر، حاولنا نحطوا معناتها لي زيدي نتاعنا في الفترة الوجيزة هذه، الحمد لله معناتها عملنا بريستاسيون باهية في ماتش القروان ما تبعتش الريزولتا. اليوم صحيح ما عملناش فوليوم كبير، التيران تاعنا كان عائق صحيح الحقيقه، ما نجمناش اون با بو معناتها بوزي لو جو، ما نجمناش نلعبوا معناتها في التيران تاعنا.
5: علاش مش قلنا غازون محلي وجديد ورجع؟
4: والله لونتروتيان، مشكل تونس هي لونتروتيان، لونتروتيان نرجع لك المقابله معناتها عملنا المقابله هزينا فيها 3 بوان، ما عملناش حجم لعب كبير صحيح، قدمنا شوت اول دون المتوسط في الدوزيام ميتون، عملنا لي ريكتيفيكاسيون تاعنا وحاولنا نمشوا لقدام، وصلنا توفقنا ربي الحمد لله سجلنا الهدف وتوفقنا كيف كيف باش نحافظوا عليه، ان شاء الله بدايه طيبه معناتها في ملعبنا وثلاث نقاط مهمين نبنوا عليهم، مازال عندنا برشا تصميم نصلحوا، مازال عندنا برشا ما نجتهدوا وان شاء الله نتوفقوا في قدم الجوله.
1: ونقعد في المجموعة الأولى، تعادل سلبي بين ملعب الجيبسي وضيف سبورتينغ المكنين، الحكم كان ياسين المرغني ومعلقنا في المباراة محمد الحمروني، بطل المباراة هو ورجل اللقاء هو منير الجيزيني حارس مرمى سبورتينغ المكنين، تصدى لعدد الفرص خاصة لكرة عبدالله الخاوي وجه لوجه. سي محمد يقول لي فمن ضربة جزاء كان ينجم يعطيها الحكم ياسين المرغني للملعب الجيبسي في الدقيقة 23، يقول لي الالتحام موجود. على كل التعادل بين الفريقين، نسمع شو قال سي محمد السفيح لمدرب سبورتينغ المكنين.
6: تيما راهو تيرا الملعب الجيبسي ناس كل تعرف معنا اليوم التنقل صعيب برشا مهما كانت الظروف، تقعد ديما الملعب الجيبسي راهو تراديسيون وجمعية كبيرة مش تقف على كلكو زيليمون، جينا عاقدين العزم الحقيقة باش نعملو ريكسيون، صار لنا اكسيدون الجمعة اللي فاتت معناها طحنا في انجورسون، حبينا نعوضو الحقيقة كنا نجمو نخرجوا بنقاط الفوز الحقيقة. بريستاسيون باهي راضي على الاداء الفردي والجماعي نتاع وليداتي، قاعدين نخدموا تعدينا بجمعه صعيبه برشا معناها سي بلو مونتال، رممنا معنوياتنا حضرنا ماتشوينا وجينا الحمد لله نقطه ديما فهمت. دونك بالنسبه لنا احنا مهما كان المنافس يقعد ديما ادفرسير في الملعب الجيبسي في التيرا نتاعو بالبيبليك نتاعو بالكذا ماك تعرف فهمت، دونك ما نحيوش الميريت نتاع سبورتينغ المكنين اللي عدينا الحقيقه ان تري غران ماتش برشا فولونتي برشا عزيمه وكم ريت معنا جاونا لي زوكازيون كنا نجمو نقطه طرح زاد في الاخر كنا زاد نجمو ناكلو بونتو الحمد لله في المجمل انا راضي على الاداء نتاع وليداتي.
1: راضي على الأداء ولو مازال ما فازش سبورتينغ المكنين لحد الآن في البطولة. صابر ترابلسي المدرب الأول للملعب الجيبسي يتحدث بعد هذا التعادل، ثاني تعادل استيدا في زوج جولات.
7: على اليسار في الماتش وعلى الفيزيونومي دو ماتش خسرنا نقطتين، كنا ننتظر في رد فعل الحقيقة من فريق سبورتينغ المكنين في ريزولتا نيجاتيف اللي صارت في وقت خسر في الميدان نتاعو او اللقاء، كان عادي انه باش يحاول يستغل الظروف مونك ديفيكتيف اللي عندنا باش يرد الفعل. الحقيقه الاولاد عملوا ايفور كبير، رينا كره على الترانسفيرسال، رينا لي بالاريتي، الحقيقه استعملنا الحلول الموجوده كل ممكن كل حتى التغييرات كانت كلها اوفنسيف، يافي با دوتر سوليسيون يافي با دوتر شو، ومع ذلك ان شاء الله وضعيه المنع ترفع الاسبوع القادم يتوفر الافكتيف الكل، هكاك تكون فما اكثر حلول. نحب نعاود برافو للولاد على الفور الكبير اللي عملوه، برافو للبيبليك اللي داز معنا من الاول للاخر، اوني سور لا بون روت، وان شاء الله الاسبوع القادم يتم رفع منع الانتداب وتكون عندنا اكثر حلول ونمشيو تدروا ان شاء الله للفيكتوار.
1: هذه تطمينات من صابر ترابلسي كما قلت انت ايمن الكناني، فما احاديث وانه الاسبوع القادم سيتم رفع عقوبه المنع، ما نجمش يكمل هكا الملعب الجيبسي اذا يحب يلعب الاكسيسيون والتتويج بالصعود. حارس مرمى خبره اخلاق وتربيه وبطل اللقاء اليوم منير الجيزيني حارس مرمى سبورتينغ المكنين باختيار من زميلي محمد الحمروني.
6: الحمد لله نقطه من تران هذه نقطه باه نبنيو عليها المفيد الكونتير ماركا، ما مرحله الشك ما خليناهاش تطوال، معناها ديبلاسمون بعيد استاد بالحق مش اللي يجي يهز منه نقاط استاد هذا، ان شاء الله النقطه هذه تكون حافز لنا باش نخدموا مرتاحين ونخموا في الجاي واليوم منير الجيزاني هو عنصر من ليكيب الحمد لله يا ربي معناها كنت حاضر قدام ليزاكسيون الكليك. الحمد لله الخدمه هذه بتظافر جهود الناس الكليك، عندي ستاف ورايا قاعد يوجه فيا وقاعدين نخدموا كوم الفو مع سعيمات ومع خويا ادم. ان شاء الله القادم افضل سبورتينغ المكنين، ان شاء الله جاي خير وحظ اوفر للملعب الجابسي.
1: ومدرب اليوم واجه فريقه الام، نحكيه على حلمي حمام كوتش القلعه الرياضيه اللي انهزم اليوم امام الشبيبه الرياضيه القيروانيه هدف مقابل صفر في ماتش حضره زميلي مكرم الهديجي، زفروا الحكم سمير العونلي والبونتو بتال جي اسكا لكن جاء في الدقيقه 84 عن طريق اسكندر النفيتي من ضربه جزاء. رجل المباراه مش معروف برشا نكتشفوه ان شاء الله بالحظ والتوفيق ليه، هو اللاعب الشاب والظهير الايسر للجي اسكا يوسف الحاجي. لطفي القادري يتحدث بعد هذا الانتصار الثاني على التوالي في البطولة.
8: ربما اليوم أولادي قدموا أحسن عندهم في الفترة الأخيرة، قدموا مباراة كبيرة، رب كنا نجموا لولا التسرع 3 أهداف محققة في الشوط الأول في شباك خارج، لكن ديما نرجع نقول لوليدات مازالوا صغار نصبر عليهم باش ناخذوا أكثر كابيتال دو كونفيونس وقت يعملوا فوليم دو جو كيكا يدخلوا فيه. بداية الشوط الثاني نفس الشيء، هم تاع خورتين على العارضة وبقينا مركزين، أهم شيء من الأشواط قلنا لهم ما نسرعوش بين الأشواط، ما نسرعوش، الهدف يجي في كل وقت. جات ضربة الجزاء وربما اللي أعطى الإضافة كما قلت، أنا باقي نتعامل بعقلانية، الجوار إكسبيريمونتي كيف دخلوا أعطاوا أكثر ثقل هجومي خاصة ما تمش تسرع. جات ضربة الجزاء أخذنا 3 نقاط، 3 نقاط مهمة تخلينا كما ديما نقول أنا لولادي ديناميك دو فيكتوار مهم جدا، ربحنا 3 نقاط اليوم. ناسيونال بي باش تطلع لازمك تنتصر وتنتصر، حشتنا بانتصارات أخرى.
1: وحلمي حمام مدرب القلعة الرياضية يفسر أسباب الهزيمة.
9: المقابلة كانت متوقعة، فرق زوز بهين تقريبا هي الحاجة الباهية اللي جاي يتفرج اليوم، ثم فرجة فرص اللي جاوا للشبيبة ما اختلط صارت بداية نجم نقول بون كله اركتفي الاولاد خاطر ما قصروش. الحاجة الباهية اللي وصلنا الكاش متاع جي اس كا معناتها اثر هجمات مركزة يعني مالوريزمون يعني الهدف باش ما نقصوش على الاولاد كان قاسي علينا، فهمتني كضيع التركيز في فترة معينة خاصة في وقت قاتل في 10 دقائق الأخرى، هذا هو يعني نجم تكون كان ضيع 3 نقاط. نطوي الصفحة صاروا دي بليسور وسط الجامعة والجامعة اللي قبل كان عنا دي لاكون في معناتها في خطوط معينة، الكل ركتفي. أنا الحاجة معناتها اللي قلتها للأولاد قبل اللعب قلت لهم حاجتي بالمردود، ما علينا كان نكمل بالمردود هذا. وكما قلت الحاجة الباقية في كرة القدم يعني جمعة توفى وجمعة جي إن شاء الله نعوضه في المقابلة الجاية إن شاء الله.
1: واضح حشو بالمردود، المردود موجود لكن الكرة وانتيجة ما تبعدش بالنسبة لحلمي حمام. يوسف الحاجي أعتقد أقصر تصريح عديناه في عالم تيديت استدول كل تصريح 10 ثواني حشين برشا، لكن ميسي ليش حكي معه مكرم الهديجي رجل مباراة الجي اس كا والقلعة الرياضية.
10: الله الحمد لله اليوم انتصرنا وريحت برشا مجهود، الميتو الاول صحيح ما مشيناش بالباهي، اما الميتو الثاني عاودنا وعطينا وربي ديما بقى علينا الستر.
1: به جمله وقص شنو ما سمعت شيء؟
0: سمعت 10 ثواني نستنى ود لي هالخليله التقصير
1: معناها لو ربي بقى علينا الستر الحمد لله.
0: ماني يتكلم كانه مسكين في حوايج وحشيه مع
1: حشيم اول مره يحكي مع طفل جون ان شاء الله ربي معاه
0: ان شاء الله ربي معاه.
1: اي من الاثنين شاهدت الماتش انت؟ ناخذ كلام المدربين، كرة على العارضه، ماتش فرجه حلوه الفازه هذه، مباراه كانت ممتعه بين الفريقين.
2: انا لاحظت انه ماتش اليوم من رابطة الأول
1: أي؟
2: القلعة عادة يعني مباراة ممتازة جدا، الخبرة متاع شبيبة القيروان هي اللي كانت فيصل فيها، رأوا مع العلم أنه الانتصار جاء عن طريق خطأ من المدافع يعني عمل الكنترول ما هزش راسه، كنترول بعيد شوي مع الجازون خايب بعد عليه بعدت عليه الكرة انتسيب
0: المهاجم
2: الاتاكون خلطت روتار ديفونسير تاكليه ضربة جزاء
1: ولو بربي فلقت ريتها ضربة الجزاء صحيحة
2: واضحة
1: ما كانش يعطي الأسبقية الحكم خاطر
2: كان ينجم يعطي الأسبقية خاطر كرة عند لاتاكوني معاه
1: خاطر ثلاثة من جي اس كا أمام مدافع فقط ورأس راس وحتى لو كان اعتقد أنا شاطها وضيعها مثلا ينجم يرجع لي
0: فما حاجات ما عادش يرجع فما حكام إذا كان عطاك الأفونتاج ما عادش يرجع لك معناها هذيك تبدا مخالفة أما فرصة كما نعرف متاحة هذه هكاكا كان عطا الأفونتاج وضاعت ماشي يرجع
1: ولربما يختلف الامر على خاطر ضربه جزاء مش مخالفه
0: كان جد مخالفه ينجم يرجع مخالفه
2: ليه رياض هي ضربه جزاء كي خذاها لاتاكون دزها جات عند لاتاكون ساعة مقابل اخزر لي رياض ديجا هو مقابل كاج وحده الديفونسير الاخر مازال بعيد عليه يعني كان يعمل الكنترول وينجم يحطها في الشبكه ويرجع
0: فهمك هو هذه قال لي معناها كان ضاعت يرجع ينجم ما يرجعش
2: هو الاربيتر قص النزاع باش ما
1: زفر
2: يعني خاطر كانت ضاعت الكره من بعد باش يرجعوا له علاش ما زفرش وكذا باش يقول لهم راني عطيت
0: شنو
2: في مشاكل
1: اي منطقي منطقي
2: بالنسبه للمباراه خويا من الدقيقه السابعه بدينا محمد ريان محمد ريان العيادي
1: أي.
2: وزع وميقاسي من هيثم تاج فوق العارضة بقليل بعدها 12 دقيقة ماهر الوسلاتي على فكرة ماهر الوسلاتي اليوم أبدع في تضيع الفرص
1: أما قاعد هو في فورما قاعد يمكي في الوديات ماهر الوسلاتي
2: طب مش أقول لك حاجة أي. هو أبدع في تضيع الفرص خلنا نحكي عليه بالنسبة لي أنا كان نحب نختار لوم دو ماتش نقول لك ماهر الوسلاتي صحيح ضيع لكن كان رزين برشا على الديفونس عمل كل شيء طلب في الظهر خذا الكرة بالراس حضر لأصحابه رجع خذا الكرة وكور مع أصحابه وكان استاسيون باش خلطه خاطر اليوم مدرب الشبيبة لطفي القادري عمل زون ميديان وبقى يدوزي يفك الكرة في الوسط ويحاول انه يكانتر في القريب للكاش دونك 12 دقيقه ماهر الوسلاتي فك الكره العزيز السويسي وسدد والحارس شدها بسهوله مه. في العشر دقائق الاولى كانت سيطره القلعه مع فرصه واحده في الدقيقه السابعه بعدها تقدم الشبيبه بعد ما كان عامل زون ميديان باش تكون ترانزيسيون لوفونسيف نتاعو قريبه لمناطق الجزاء القلعه ويكون الخطر اكثر وقعد الملعب وقعد اللعب في وسط الميدان مع محاولات لكل الفريقين للدقيقة 24 في الدقيقة 24 تلعبت ركلية مرة أخرى هيثم فرج كان قريب للتسجيل
1: هيثم تيش
2: هيثم تيش عن طريق ضربة رأسية تعديت بجنب القائم يعني هيثم فرج ضيع
1: كورتي تيش.
2: هيثم عندي صاحبي
1: هيثم تيج
2: هيثم تيج ضيع يعني
1: زوز
2: فرص دقيقة 35 من بعد أبارتير من دقيقة 32 الحقيقة الشبيبة شدت اللعبة وبدأت تتكور وبدأت توصل للكاش أكثر ديجا ماهر الوسلاتي خرج راس والحارس يوسف عمار الحارس حسام العربي تصدى وبن عمار يتألق مرة أخرى عاود شد كرة تسديدة عاود خرجها في نفس الأكسيون بعدها 39 دقيقة زاد ماهر الوسلاتي خرج راس حط الكرة بجنب القائم دونك في
1: فرص منا ومنا توقعت تحكي لي انت
2: فوالا فما فرصتين للقلعة فما ثلاثة فرص راهو شوف فما برشا فرص هما لكن ما يقلقوش
1: بيه.
2: لكن اللي مخترين هما ثلاثة فرص للشبيبة وزوز فرص للقلعة زوز عن طريق
1: فاس بين هيثم تيج وماهر الوسلاتي
2: فوالا هيثم تيج ضيع زوز وماهر الوسلاتي ضيع ثلاثة من الدقيقة العاشرة للدقيقة 32 كان اللعب متقطع مع انحسار اللعب وسط الميدان توقف اللعب لعدة مرات جراء المخالفات ثم برشا ديفوت تكتيك يعني هذاك باش يلعب باس سهلة باش خرج صاحبه راس ولا حاجة الحقيقة فما برشا ديفوت تكتيك انا عجبني الحكم سمير
1: العونالي
2: الحقيقة ما كثرش من ليزافيرتيسمون وميم طون زادا ما عطلش اللعب برشا كي تبدا فوت واضحة يعني لادفرسير خذا الكورة يولي زي يرجع للفوت كانت عديت عند صاحبه يكمل يعطي لافونتاج ومن دقيقة 32 كانت سيطرة كلية للشباب. في الشوط الثاني دقيقة الرابعة دقيقة الأولى فرصة خطيرة للشباب والكرة على القائم الأية الأيسر. الحقيقة التصويرة مش واضحة حتى المعلق يعني ما عطاش الاسم بصحيح ما عرفناش شكون. دقيقة الرابعة توغل من محمد سيبي لرير جوش متاع
1: قلعة
2: وتسديدة تمريرة شاطها بجنب القائم جارديان بقى يخزر لها تكليها حسام محجوب لكن ما خلطش عليها
1: حازم محجوب
2: تكليها جات الكرة بعيدة شوي ما نجمش يخلط عليها. من بعد هيثم تيش كالعادة وجه وجه والفري يتصد دقيقة 74 ضربة ركنية رأسية صبري الزايدي مزاكي دخل
1: جيسكا
2: على العارض. دقيقة 83 ضربة جزاء كنترول غلط كما كنت
1: عليها
2: سجل اسكندر النفاتي الهدف. شوط ثاني ممتاز فيه نسق جمل فنية تكتيكية شفنا بصمة مدربين في الجمل هذه. مباراة كانت توفى بانتصار القلعة كما كانت توفى بانتصار كما كانت توفى بتعادل وفات بانتصار شبيبة دونك ملي نحن نتفرجوا هو ديجا الهدف جاء في دقائق الاخرين
1: 84
2: فوالا بقينا نتفرجوا اتومومو هذه باش تمركي وهذه باش تمركي. انا الحقيقة عجبني الماتش عجبني لي دو كوتش حتى في الشانجمونات نتاعهم كانوا سيبلي ديجا كوتش حلمي حمام اول شانجمون عملوا في دقيقة 79 يعني لين بيتيتر جوير تعب ولا طلب شانجمون باش خرج فهمت سينو ليكيب نتاعو كانت واقفة الحقيقة واحد بما انه هو اليوم كوتش حلمي حمام عنده مباراة تسمى
1: سبيسيال حاجة بركة ما تعجبش هو الجازون ما شاء الله تتحسن ديما عندنا مشكله في ملعب القلعه مش كان هو راه انا شفت برشا ملاعب اخرى تو بعد نحكيوا على ماتش زاد رديف حتى معشب جيبس اما ان شاء الله القلعه تريق الجازون تاعها خاطر السنه جابت كاليتي نتاع ملعبيه تاع تنجم تربح على ارضيه ميدانك وتكور وكيما اليوم رينا مباراه ممتعه ولو حاله العشب كانت رديئه الحقيقه ان شاء الله بركه تتحسن في قادم
2: الايام يجوز لي دو زاتاكوم تاعو حازم محجوب وهيثم تيش حقيقة زوز ممتازين وأكدوا النجاعة متاعهم في ماتش مدنين يعني هما اللي سجلوا ظهر لي زوز أهداف
1: صحيح. ومير الوسليت اللي نحكيه عليه قاعدين نكتشفوا فيه هو راهو ابن الشبيبة القيروانية في الأصناف في الشبة مشي للترجي الرياضي التونسي طلع شوية سينيور ما لعبش في الأخير يجي صح ثلاثة مواسم مع فريق الأم الشبيبة القيروانية حتى باجيت ليفان متاع جيسكا فرحانين برشا يستنوا منه برشا سنين الحقيقة وملاعبي قاعد يأكد خاصة سجل في الوديات شكرا ليك تفضل
2: شو نقطة الأخرانية على ماهر الوسليتي هو أكثر إنسان اليوم ضيع فرص يمكن ثم ديزاتاكون يضيعهم الفرص هذوما يجيهم على سيزون كام هو ضيعهم اليوم في ماتش برك لكن علاش ضيعهم لانه هو ذكي لانه هو حط روحه في البلاصه الصحيحه لانه هو خل رتح اصحابه ورتح روحه بك البلاسمون نتاعو صحيح في التيران دونك انا نشوف فيه مستقبل نتاع مشروع نتاع اتاكون بالرسمي كلاسيك
1: قداش طوله
2: طويل فما 190
1: كيما هيثم تيج طويل برشا زاد راه
2: كيف
1: نفس البروفيل سيريا تفاعل صغير
0: انا كمدرب نفرك يبدا عندي مهاجم يخلق لي الفرص وما يسجلش خاطر باش يجي الوقت اللي باش يولي جسم هو كيما نقولوا شويه خدمه قدام الكاج مع سي لطفي ومع ستاف وكل شيء اما مادامو يخلق في الفرص حتى كمدرب سمعت مش متقلق كحكايه سي لطفي قال ثلاثه فاسو بيت معناها مع الجارديان وضاعوا مانا مش أكلي متقلق من بعد جات الفيكتوا ديسونسيال عندك أتاكون يخلق فرص مش تحط أتاكون مانا ساعات ما يخلق لكش حتى فرصة في ماتش كامل مانا ميسالش يضيع أما بشي يجي الوقت اللي غا بشي يولي يسجل
1: واضح مباراتنا الموالية مستقبل القصرين انتصر هدف مقابل صفر على حساب أولمبيك الكيف في دربي بأرقام وتاريخ كبير دربي هذي دربي السنوات الفارطة دونك واحد بلاش بفضل حسين المناعي بضربة جزاء في الدقيقة 22 معلقنا في المباراة كان زميلي خير الدين والحكم كان عبد السلام ماني والماتش هذي في ورقة حمراء في الدقيقة 77 ضد محمد عزيز المرزوقي لاعب أولمبيك الكيف بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية. رجل المباراة هو لاعب وسط مستقبل القصرين حسام بالحيزية. الإطار الفني لفريق أولمبيك الكاف رفض الإدلاء بأي تصريح بعد المباراة. في المقابل حكى معنا سي جعفر بن موسى، أعتقد مانيش غلط في اسمه، رئيس فرع كرة القدم في أولمبيك الكاف.
11: الناس كل على أعصاب ديجا توا، والضغط ضغط جمعة، ضغط جمعة كاملة راهو يخلف كان هكاك، فهمتني؟ متصينا برشا ضغط، متصينا ضغط، لكن على الغالب بقتل الجوارات تحسها كأنها مضغوطة برشا. اللي باجيت في برشا في فيسبوك ضغطوا علينا برشا، تكونا برشا، فهمتني؟ ضربونا برشا. على الغالب إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية نعوضوهم 3 بوان في الكيف. احنا جوارات تاعنا ملاعبية برشا في ساقيهم، ما نجموش يلعبوا في التيران هذا. جازون عالي ديجا كترافيح. لعبنا بعشرة وما ظهرش لي احنا لعبنا بعشرة ديجا، حتى كارتون روج ما حس حتى واحد من الملاعبية. اكثر فيها الناس كلها مندفع القديم برشا، ما خليتش حتى فرصة للقصرين باش تنجم تخرج من الزون متاعها. وكهو هذا باش نجم نقولوا ان شاء الله نحن الاولاد مورا المهزوز ديما القديم، ما عندنا حتى حاجة باش نخافوا منها، ما عندناش باش نحشموا، علاش باش نحشموا؟ قدمنا مورات باهية.
1: واضح كان هذا سي جعفر بوستة ماهوش بن موسى، اعتذاراتي كما قلت انا رئيس فرع كرة القدم بأولمبيك الكاف. سيريال
0: حق بالهيئة
1: المديرة،
0: مازال كلتا حقي. معناها اول لقاء نتاعو رئيس فرع كرة القدم في أولمبيك الكاف، معناها اللقاء اللي فات ما كانش موجود، دخل اللقاء معناها الجمعة هذه دخل في الهيئة الجديدة نتاع أولمبيك الكاف.
1: شكرا لك سيرياف. نسمع شو قال سي هشام السويسي مدرب مستقبل القصرين لزميلي خير الدين البناني.
12: نجمنا نتخطاو المشكلة اللي صار لنا في الديري في المباراة الأولى مع المجموعة، معنا مجموعة باهية معنا قدام خير نخدم معاهم، معنا مجموعة كسواء على الصعيد الذهني وعلى الصعيد الكروي اللاعبية قاعدة تجاوب بطريقة ممتازة، معنا مانيش لاقي معاهم صعوبات في تحضيرهم المباريات. شفنا اليوم الإصرار أن نخرجوا بالنتيجة، ممكن هذاك اللي كبرنا شوية باش خلينا ممكن الشوط الثاني يخموا أكثر في النتيجة مش في الأداء. حاولنا باش نشطوا المجموعة بشوية تغييرات. اليوم زادة مع الناس برشا دشواء على البنك مع المشاكل البدنية مع رزق الترام، وكنا إن شاء الله في الجاي يكونوا أحسن من هكا إن شاء الله.
1: ورجل المباراة حسين بالحزية جاء الصفة ذي لفريق مستقبل القصرين.
13: الحمد لله يا ربي 3 بوان ليسونسيال 3 بوان، مازلنا نتحسنوا مازلنا نزيدوا الحمد لله يا ربي. نشكر الجمهور بالرغم الواحد غريبي ومريض شويه، لكن خيرتني نعاون اصحابي ونكون ونساهم في الفيكتوار هذا، وفقني ربي. نشكر اصحابي ونشكر الاداره ونشكر الاداره الطبي ونشكر الطاقم الفني. الحمد لله يا ربي فيكتوار نبنيوا عليه ان شاء الله، ماتش مدنين على الاكستيريور ان شاء الله نمشي ونجيبوا 3 بوان، ان شاء الله نوعد الجمهور اللي مازلت نقدم اكثر واكثر، ومازالت الجروب تتحسن وتتطور بالماتشوات، وان شاء الله ربي معنا.
1: ونمشيو الى متصدر البطوله كيما لايسكا وجيسكا. نحكيو على مفاجاه بدايه هذا الموسم، فريق الهلال الرياضي برديف اللي انتصر اليوم بثلاثة اهداف مقابل صفر، قوه ضاربه، 3 بلاش في الجوله الاولى، 3 بلاش في الجوله الثانيه، واليوم الفوز كان ضد امل بوشمه. الحكم كان حمزه المسيليني، ومعلقنا في المباراه محمد الرياحي. محمد يقول لي بانه في الدقيقه 32 سهيل وشتيتي مارك البونت الاول باسيست من ايمن القاسمي، زوز ملعبيه في فورما قاعدين يخدموا لبعضهم. في الدقيقة 49 مع انطلاق الشوط الثاني آدم السعيدي بالرأس يضيف الهدف الثاني، وفي الدقيقة 74 سهيل الوشتيتي يضيف الهدف الثالث بعد سيست بالشيكي بلقطة فنية من مهدي الناصفي. محمد الريح يقول لي صابر المرزوقي مدرب الهلال عرف كيش يتعامل مع الماتش، خاصة بعد زوز تغييرات اضطرارية في الشوط الأول ما أثروش، وعرف كيف يقوم بالتغييرات نتاعه. ورجل المباراة منجم يكون كان سهيل الوشتيتي مهاجم هلال رديف اللي يرفع رصيده إلى 4 أهداف بعد دوبلي في الجولة الفارطة ودوبلي في هذه الجولة. سي مراد مزهود مدرب أمل بوشامة يتحدث بعد الهزيمة.
14: المباراة كانت في البداية كانت في معناتها كانت جيدة ودخلنا كما يلزم في المقابلة، لكن في كرة القدم شوط واحد ما يكفيش، معناتها لازم تكون حاضر طيلة المقابلة. الشوط الثاني ما كناش معناتها في كامل تركيزنا، كانت فما معناتها بعض الأخطاء اللي أثرت على سير المقابلة. أكيد معناتها هذه حاجات اللي لازم نصلحها ونعالجها في أقرب وقت، خاطر ما تنتظرش، تعرف ما فماش وقت المقابلات تتالى. في الأخير معناتها مبروك هلال رديف وحظ أوفر لنادينا أمل بوسام.
1: وصاب المرزوقي في تصريح مطول عنده ما يحكي مدرب هلال رديف في ميكرو محمد رياحي.
15: مالجري الظروف السيئة جدا ومالجري معناها الإفكتيف اللي ما عندناش إفكتيف يعني كبير عن الإفكتيف ردوي، لكن مفضل ربي علينا عرفنا كيفاش نتصرفوا في الإفكتيف متاعنا. جرون برافو للاعبين اللي قدموا مستوى محترم رغم الإصابات اليوم دو بليسير في الكانز مينوت الأولى ولا في الفان مينوت الأولى، لكن حتى اللي دخلناهم والولاد دخلناهم قاموا بالواجب. كما قلت نحن سي بوان في دو ماتش الحمد لله نتيجة وأداء مفضل ربي علينا. زوز مباريات في كاسيتي كبيره 6 أهداف في 2 مباريات ما قبلناش حتى هدف، هذا يدل على شيء، يدل على العمل الكبير اللي قاعدين نقوموا به كإطار فني كله كلاعبين اللي للامانه الناس منضبطه نستخدم ارواحها، بالرغم انه نعاود نقول الأسوأ ماديا والأسوأ الظروف السيئه جدا في هلال رديف، لكن الحمد لله رب العالمين ليقي الرجال واقفه ليقي لاعبين قائمين بدورهم كما يلزم. مالغري انه نعاود نقول الناس تلعب بليش ما هيش ماخذة مستحقاتها، يعني مازالوا لتوا يستنوا في شركة فصفات قفصة. الهدف متاعنا بيان تراسي فاهمين شنو هو الهدف متاعنا، لكن نعاود نقول انه اذا ما ثمش ماديا نحن ما ثمش دعم مادي راهو الوليد هذوما ما عندهم نيوس. ان شاء الله ربي يوفقنا في القادم وان شاء الله باذن الله السميع العليم نعملوا موسم محترم.
1: هذا صابر المرزوقي، ومرة أخرى ديما المشاكل المالية، يعني توا حرام كان هلال رديف يخسر ديناميك هذه متاع الانتصارات إذا ما فماش فلوس. وديما نحكي ورديف والقوافل والمتلوي شركة فوسفات قفص، وعندك مشيرة الأخرى مستقبل جيبس وملعب الجيبسي والفرق المحيطة بولاية جيبس المجمع الكيميائي، الناس الكل تستنى في الفلوس. اليوم رديف يظل يعتقد كاستاف صاب المرزوقي يعرف شي يقول عمني والكان مع الفريق كامل لعبية قامين بالواجب، هيئة مديرة جديدة، رئيس جديد،
0: 14 انتداب 14 انتداب معناها راك باش تخلص جواريات باش تخلص،
1: وانت توا قاعد عندك بريماتك جايين توا هذو
0: معناها، والملاعبيه قاعدين يعطيو فيك في روندمون
1: سمعت يلعبوا بلاش راهو باش يقعدوا مره 2 3 4 ومن بعد حقه باش يقعدوا بينهم فلوسي
0: باش يولي يقرفوا باش يولي يدخلوا في الحكايات
1: الزايده بالطبيعه. من بعد شوف كيفاش، ومن بعد تكون يضر فيها الاول المدرب اللي هو حط الخدمه نتاعو. فوالا هيا سي رياض نحكيو شويه تفاصيل فنيه وبعد نسمعك شنو قال رجل المباراه.
0: هذه المباراه بدات بسيطره نص ساعه الاولى بسيطره كما نقولوا شبه تام الامل بوشمة، معناها فرص الامل بوشمة عن طريق مهدي خيري والحارس ياسين الديناري والمدافع قائد الفريق طه جديدي معناها يدخل ويحط الكره في الركنيه. في الدقيقة 17 شفنا تغيير اضطراري خروج اللاعب جديد قائد الفريق ودخول عمران العافي مكانه، كيف كيف فرصة أخرى للأمل تصويبة قوية من حازم مبارك على يسار على يمين الحارس ياسين ديناري وبامتياز الحارس يحط الكرة في الركنية. كيف كيف دقيقة 32 شفنا تغيير اضطراري آخر جاسر القبلاوي يغادر ويدخل في بلاصته ليث عبد السلام. الدقيقة 33 بشوفنا أول فرصة للهلال اللي هي جابت الهدف الاول توزيعه من الجهه اليمين من ايمن القاسمي الحارس حسام الخلفاوي ماعرفش الكره ماعرفش كيفاش يتعامل مع الكره هربت بيه تحت على دوزيام بوتو جات قدام سهيل وشتاتي كما نقولوا نحن معناها على الليني نتاع الجول ما لقاش حتى صعوبه معناها وحده يسجل الهدف ويفتتح النتيجه. الامل تحرك وجاب فرصه في اخر اللقاء وراسيه مهدي خيري فوق العارضه بقليل. في الشوط الثاني تغيرت المقابله شفنا شوالينا نشوفوا في هلال رديف هو اللي يخلق في اللعب وهو اللي معناها يخلق في الفرص. دقيقه 49 مخالفه معناها جانبيه الكره يمنحها المدافع على الخط النهائي للمرمى ترجع قدام اللاعب ادم السعيدي براسيه وحتى الحارس ما كانش موجود في المرمى يسجل الهدف الثاني. بعد مخالفه مباشره معناها الحارس ياسين ديناري من محمد نسيم الخليفي وكورته فوق العارضه معناها بقليل. تغييرات دقيقه 62 باش شفنا اول تغيير للامل فرصه اخرى للهلال أيوب العوجي يراوغ يسدد والحارس حسام الخلفاوي ينقذ الموقف توغل من الجهة اليسرى وكيف كيف والهداف سهيل الوشتاتي بكل برود الدم معناها يتوغل ويسجل الهدف الثالث. فرصة أخرى للهلال أيمن القاسمي يضيع فرصة الهدف الرابع برأسية، وفي آخر اللقاء شفنا فرصة للأمل ورأسية البديل السبايتي كانت سهلة في دين الحارس. الأمل تحمل الأخطاء الدفاعية اللي قام بها الدفاع متاعه، هي اللي كانت سبب في الهزيمة متاع أمل بوشمة. وهلال غداية فريق شفته يعرف شنو يحب يعمل في الملعب، ما يفركزش برشا على الهجومات، منظم يعرف وقتاش يهاجم، دفاعه منظم، حتى كي صاروا زوز تغييرات اضطراريه معناها ما دخلتش بعضها الجمعيه نتاعهم، فريق واقف عدى الشوط الاول سجل هدف، الشوط الثاني كان ينجم يسجل ثلاثه ولا اربع اهداف اخرين. الامل كما قلت لك معناها الدفاع نتاعو ما كانش في نهار. وحبيت نسال حاجه واحده، هذه يا اخي شرب الماء في المقابلات اجباري ام اختياري؟
1: لا الاختياري،
0: خاطر شفت لقاءات يوقفوا أي. ولقاءات ما يوقفوش. اليوم
1: هو الحكم الاول يعلم لي دو كابيتان نتاع زوز فرق،
0: اليوم شفت وقف عطاهم امبارح في المهديه وخرقنا ما وقفش ما عطاش. انا حتى الجوله الاولى شفته يوقف، حبيت نسال
2: حتى ماتش القلعه وقروان وقف
0: الميتال، حبيت نسال امبارح المهديه ما وقفش بالكل
2: معناها الطقس راهي كان يحسوا ماهوش سخون
0: صحي هذاك، حبيت نعرف.
1: ولو زدت شفت حتى الحكم كي يوقف الماتش راهو دقيقه يقعد،
0: دقيقه
1: احنا راهو اللي راه فيه مش دقيقه، راه في حكام يدخلوا وسط الميدان
0: اكثر ويحكوا
1: وراهم اوقات مستقطعه طويله نتاع رياضات اخرى، وراه في المدرب انا يعطي في النصايح نتاعو والملاعبين راه حتى ساعات في الكيني يبدا يمسد، هي راهي دقيقه
0: دقيقه باش معناها باش يشربوا الماء ويرجعوا للانفاس ويرجعوا للملعب.
2: هذه اليوم سمير العنالي اعطاهم راحه في الميتون الاول وفي الميتون الثاني مشاو باش يشربوا الماء، والحقيقة من الحكاية كل ما فاتتش دقيقتين راهو
0: دقيقة إيه هو أيمن في الوقت الضايع مثلا هما خذوا دقيقتين، هو في الوقت الضايع يضيف دقيقتين، معناها دقيقتين هذوكم مشاو في شرب الماء. انت في اللي في الشوط معناها قداش ضاع وقت، معناها كي تعطي دقيقتين تاع شرب ماء يلزمك تزيد اقل حاجة
1: دقيقة
0: تزيد تعطي اربع دقائق معناها وقت ضايع.
1: باهي نحكيو على الهدف ورجل المباراة سهيل وشتيت، يقول لي سي عماد الكريني من مواليد سبتمبر 2001 هو أصبح أول لاعب، اسمعني يا سهيل أنت وليت أول لاعب في تاريخ الرابطة المحترفة الثانية تسجل ثنائيتين في جولتين من بداية الموسم، دونك هذا رقم خاص بسهيل الوشتيتي. نسمعوا شنو قال لمحمد ريحي.
16: الحمد لله أول حاجة فرحان برشا ليحة وانت صحابي، أقدم لهم التحية إن شاء الله نكون عاونتهم نعطيهم الصحة كلهم قدموا ما عندهم. وذي هي في بلادنا كما قلت آخر مرة في بلادنا لازمنا ما نساوموش. بالنسبة للطرح الحق عربي ما كان سهل على الأخر، تيرا معاوناش جملة إن شاء الله يتلفتولوا، نجم يكون عائق لينا ولكن الوليد بالقليب عادينا طرحينا ما شاء الله عاودنا ربحنا بسكور كيف كيف ساقينا على القاعة، عدنا ماتش آخر في بلادنا لازمنا كونفيرميو فيه إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله.
1: ونادي القربي أيضا بكل راحة وبنتيجة عريضة يفوز على قوافل القفصة في ملعبه 3-0. الحكم كان محمود قصيعة دقيقة 41 بونتو مصطفى تمني للنادي القربي، ثم في 45+1 صارت مناوشة بين مصطفى تمني ومحمود المسعي، الحكم محمود قصيعة رفع بطاقة حمراء مباشرة لكل لاعب. البونتو الأول متاع قربة خدمه سعيد كرشود، ثم في 45+3 قبل ما يوفى الميتون الأولاني رامي البغدادي يضيف الهدف الثاني بعد ركنية من جاسر بن عتيق، وفي الدقيقة 53 مع انطلاق الفترة الثانية آدم لشب يثلث النتيجة بأسيست من سعيد كرشود، دوبل أسيست لسعيد كرشود، وتم اختيار رجل المباراة من طرف زميلي سي رياض العبدلي اللي هو أمن النقل لإذاعة قفصة والإذاعة التونسية. زاد رياض العبدلي يقول لي وأنه جسر الحمدوني لاعب قوافل قفصة تعرض إلى إصابة حادة دخل بديل في الشوط الثاني وتعرض إلى إصابة بليغة في آخر مباراة، تم نقله للمستشفى الجهوي بنابل إن شاء الله لاباس. نسمع شو قال خليل الجسمي المعد البدني لقوافل القفصة.
17: أول حاجة يعني نوجه تحية للجمهور اللي وقف معنا في الظروف هذه ولازم يكمل يوقف معنا أكثر، الحقيقة متعب نصهم تير وتار معنا سلوكنا الفيزيك معنا ما نجموش نحضر البطولة رابطة محترفة قبل يعني البطولة الوطنية بجمعة واحدة يعني عاملين اون سيمان دونترينمون قبل ما نبداو في الكومبيتيسيون، بطبيعة الحال باش تكون يعني فما تفاوت كبير في النيفو بين وبين الجمعيات هذا ماهوش مبرر يعني بطبيعة الحال، ما علينا إلا ما نراجعوا أنفسنا ويعني نقيموا أخطائنا.
1: والنادي القربي نسمع شو قال المدرب أحمد النجار بعد هذا الانتصار وثم مباشرة موجز أخبار 8:30.
18: انتصار جاء معناها أداء ونتيجة، قفصة الكيب مالغري اللي رجعت مخر في البريباراسيون مي عندها دي جوار اكسبريمونتي هادو شفتو انتوما معناها الميتولولاني براتيكمون اللعب الكل عندنا احنا كان مي هما واقفين كوم يلفو معناها في زوز كرة ثابتة كيفاش نسجلوا الهدف الاول والهدف الثاني اللي رتاحنا نوعا ما قبل دخول حجرة الملابس كيف كيف لونتان تاع دوزيام ميتون ماركينا تروازيام بيوت اللي خلينا نجاريو الماتش كوم يلفو ماتش يخلينا نخدمه بأكثر أريحية نحضر المقابلات جيد افيك بكو دو كونفيونس حاجة اللي معناها اللي باه الفايدة سور لو بلون مورال كنا جينا من ديفيت من بوشما ونا راترابي رابيدمون هذاك البلوز امبورتون نحب نشكر اللاعبين على المجهود ستاد
19: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
20: موجز الأخبار
21: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي دكتور خالد الرحال خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم بمنتزه النحلي للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وزارة التربية عدت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الانصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. هذا النادي يهدف إلى تنمية المهارات في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرافيا ومؤسسة حرافية من مختلف ولايات الجمهورية ليتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. في أخبار العالم المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية قال أن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. والحوثيون يقولون اليوم أنهم هجموا مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مما تسبب في اندلاع حرائق كبرى. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال اليوم أن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية ولكنها سترد بشكل أكثر عنفا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. وأوضح عرقشي أيضا جدية وأصرار إيران على الدفاع عن نفسها ودفع الدبلوماسية على حد سواء وذلك في اجتماع مع سفراء ودبلوماسيين أجانب في طهران. نهاية الموجز إلى اللقاء.
19: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
22: حزام الأمان حاجة لازمة الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ستاد 2 مع هادي جبنين.
1: ماتش ريبلاي. الجزء الثاني والاخير قبل التسعة ان شاء الله، موعد حصة همس الليل مع امال الراشدي. نواصلوا في ستاد 2. سيراد العوني مساء الخير، مرحبا من جديد، اهلا وسهلا. وسيم الكيني مساء الخير، مرحبا. نواصلوا في مقابلة المجموعة الثانية قبل ما نحكيو على المجموعة الاولى. اتحاد قصور السيف اليوم انتصر هدف مقابل صفر في ملعبه امام اولمبيك مدين. الحكم كان إيهاب بن كيلاني، ومراسلنا في المباراة كان حكيم اسطنبولي زميلي من اذاعة المنسير. يقول لي بانه الهدف جاء في الدقيقة 42 عن طريق العابد بخروف بأسيست من محمد بلغيث. محمد بلغيث عمل ماتش كبير وتم اختياره رجل المباراة. شنو قال سي هاشم بن جيمة للموسم الثاني على التوالي في الرابطة المحترفة الثاني، يواصل على رأس الإدارة الفنية لاتحاد قصور السيف.
2: الحمد لله، الحمد لله على التروبوا اليوم لقيقة دينا مقابلة ممتازة، خاصة في الشوط ده. في الشوط الثاني صار تراجع صغير، لكن الحمد لله عرفنا كيفاش كيف ماتش، ونرب ديما الواحد يقول خدمة معناها بعد الانتصار خير من الخدمة مع درزتها نيجاتيف. الحمد لله ان شاء الله نبنيه عليه الانتصار هذا ونشوفه قصور السيف في مرض ما خير ان شاء الله.
1: وشو قال رجل المباراة محمد بلغيث في ميكرو حكيم اسطنبولي؟
3: والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ساعة الانتصار، وما تعرف اول انتصار في البلاد معناها ديبيت سيزون، مش يكون صعيب مش يكون ربح بسهل. الحمد لله ربي وفقني باش جي الهدف مني، ان شاء الله مش اول فيكتوار واخر فيكتوار، ان شاء الله بعد الفيكتوار هذين نكملوا في سلسلة ايجابية، وان شاء الله ربي معنا.
1: ونبدأ في المجموعة الأولى ونمشيو إلى مكارم المهدية، متصدرة المجموعة زوز انتصارات في زوز مقابلات. المكارم البارح ربحت المحيط القرقني 2 مقابل هدف. الحكم كان طاهر تليش، والماتش فيه بطاقة صفراء ضد عماد جبالة في الدقيقة 20 مدرب المكارم. البونتو الأول جاء عن طريق وسام الجربي الظهير الأيمن في الدقيقة 28 للمكارم بأسيست من إيد منجيلي. ثم في 45+3 ورقة حمراء ضد جبران لزعر لاعب مكارم المهدية اقصاء مباشر. دونك المكارم لعبت الشوط الثاني ب10 ملاعبية، ونجحت في اضافة الهدف الثاني بهجمة معاكسة عن طريق ياسين مرابط بعد اسيست من بسام الشاوش. المحيط رجع في الماتش بفضل عمر بلير، سجل ثاني اهدافه في البطولة في الدقيقة 70 بعد كرة راجعة من الحارس، ولكن في الاخير انتصار مكارم المهدية على حساب المحيط القرقني 2 مقابل هدف. نسمع شو قال سي خالد الويتي مدرب المحيط القرقني.
4: الولاد كما قلت فريق شاب، مناش حاضرين 100%، الفريق قاعد يحضر بشوية بشوية، إن شاء الله الجمهور متاعنا والعباد تصبر تصبر علي شوية. أنا متأكد أنه في قادم جولات مشاعتي مشاعر الروندو هذا مشاعتي قبله إن شاء الله، ما علينا كان نصبر ونخدم مع رواحنا إن شاء الله بالماتش هذا. مادام فما فرص ديما نقول مادام فما فرص، جبنا فرص الميتو الأول الميتو الثاني جبنا برشا فرص، مادام فما فرص ونوصلوا للتاج برشا مرات، ما نخافوش على الإيكيب متاعنا، إيكيب تكنيك.
1: لا خوف على المحيط القرقني كما قال سي خالد الويتي المدرب، رغم انه لوسيكا زوز مقابلات زوز هزائم. في المقابل عماد جبل مدرب مكارم المهدية اكيد ما نجم يكون كان فرحان بهذا الفوز الثاني في البطوله.
5: كان الانتصار بتاع الجوله الاولى اللي بالعروس اداء ونتيجه وضعي اللي فرحني الحقيقه، مش سهل بالكل، معناتها ضد فريق محترم جدا اللي هو محيط قرقنا، وفي نقص عدد تقريبا اكثر من 45 دقيقه نلقاو روحنا جبنا فرص، سجلنا هدف الثاني واحنا قلنا فريق نيميريك، سجلنا هدف الثاني كنا نجم نسجل اكثر من زوج اهداف. حاب نشكر اللاعبيه على المجهود الكبير البدني اللي قاموا به اليوم، وعلى ابليكاسيون تكتيك الكبيره اللي قاموا بها خاصه على احنا في نقص عددي. الحمد لله اليوم تروبوا ياكدوا التروبوا جمالي فات، وان شاء الله في قادم الجولات باش يكونوا احسن. هذا المجموعه هذه قاعده تتقدم وقاعده تتطور، راك تشوف لي شانجمون تاعنا، كي تهبط جوار يزيدك حاجه في التيران يعاونك في التيران، شفنا معناها الناس الكل لحمه واحده باش تهز الفريق للبلاصه اللي هو يستحقها. الحمد لله اليوم 3 بوان يفرحونا، وان شاء الله نكونوا احسن في قادم الجولات ان شاء الله.
1: هيا سي رياض، فوز المكارم على المحيط القرقني 2-1.
6: معناها كان شوط اول كله معناه للمكارم الحقيقة تقال، شفنا نغفزة من لاعبية واحتياتية المكارم مع الحكم، ولو أنه معناه للأمانة الحكم تاهرت ليش ما عملش حاجات كبيرة، ما أثرش على النتيجة متاع المقابلة، وما ظلم حتى لا المحيط قرقنا ولا مكارم المهدية. معناه كما قلنا نقاش تاع سي عماد قال في ورقة صفرة في الدقيقة 20، البطاقة الحمراء معناها مستحقة وما تجيش من قائد فريق كما جبران لازار، وعنده خبرة معناها مش توا يلعب في المهدية، عنده برشا معناها قائد يلعب، معناها اللاعب طايح معناها جامل الأول هادي ضرب ومشتا
1: ومن بعد ريت الحمراء في بلاصتها.
6: بعد قام الملاعب يقلوا عليهش معناها ضربتني والحكم يخزمه دزوا معناها دزوا مش شكلي معناها بشويه دزوا دزوا معناها الحمراء الواقع حمراء صحيح. بالنسبه للمقابله المكارم دخل كما قلنا معناها اللاعب احمد سعيد اتيحوا له فرصتين لولا يراوغ في وسط ال 18 متر والامتياز الحارس وائل الكردي، الثانيه كيف كيف نفس اللاعب معناها بعد توزيع من اليسار عطاير ياخذ كوره وكورته فوق الارضه الافقيه دقيقه 28 عمل ممتاز بين لاعبين مكان مهديه، توزيعها من اليمين من وسام الجربي تعديت على دوزيام بوتو ياخذها بسام شاوش يعاود يرجع الكره لاحمد النقيلي الادم النقيلي وشكون اللي سجل الهدف اللي بدا معناها بدا سونتراج تبع لاكسيون ما تلقاش جوارات برشا هادي يعملوها الحكايه هذه
1: شي عمل غادي في ديزيمتر
6: في وسط السيمتر في وسط السيمتر وبلونجون معناها بالراس نتاع اتاكون معناها فما مدافعين معناها ظاهر ايمن يعمل سونتراج يا اما يرجع هو كمل معناها تبع لاكسيون نتاعو ومعناها وبرافو ليه وتوزيعه من ادم النقيلي وبرأسيه يغالط الحارس وائل الكردي. من بعد فرصه اخرى للمكارم بسام الشاوش يتوغل من اليسار يصوب الحارس وائل الكردي يتصدى ترجع الكره قدام مهاجم طاهر حموده تسويبه قويه كورته ترتتم بالعارضه الافقيه. دقيقه 47 كما قلنا الورقه حمراء اللي تحصل عليها اللاعب جبران الازهر. قعدنا نستناو دقيقة 50 باش شفنا أول فرصة للمحيط خاطر تو المدرب قال نوصلوا صحيح أما الشوط الأول معناها ما جابوش فرص واضحة نتاع تسجيل، فما مخالفات فما ركنيات أما فرص واضحة على الحارس مروان مروك ما شفناش. الشوط الثاني دخل المحيط معناها باش يسجل شفناه معناها أول فرصة أحمد بن سيري صوب على الطاير والامتياز الحارس مروان مروك يفسخ هدف في الزاوية 90 معناها كورة مشالها تحت العارضة الأفقية ما بين الترانسفيرسال ويحط الكرة في الركنة. بسام الشاوش من بعد كيف كيف يتوغل في دفاعي يتنب في المراوغات ويضيع فرصة على الفريق نتاعو. دقيقة 59 هجوم معاكس المكان بعد ركنية المحيط ترجع الكرة بسام الشاوش ينطلق هو في العملية يهرب على اليمين يمر معناها فما زوز لاعبين من المكارم جايين فما مدافع جاب شيخ الكرة ما خذاهاش تجي عند أحمد عند ياسين مرابط اللي كما نقولوا نحن سجل ضربة جزاء متحركة دز الكرة والحارس واقف عمل هكا ومن بعد معناها كما نقولوا نحن ضربة جزاء معناها متحركة. من بعد ولينا نشوفوا في معناها شفنا دقيقة 65 فرصة للمحيط شفنا دقيقة 70 تسويبه من خارج 18 متر أحمد بن نصر والحارس مروان مروك يتصدى يرجع الكرة قدام عمر بلال اللي ما لقاش صعوبة في تدليل الفرق. من بعد فرصة أخرى للمكارم بسام الشاوش يسدد الحارس يتصدى ترجع الكرة قدام وسام جاب الله يسدد وسيم جاب الله يسدد والكره على الخط النهائي المرمى المدافع معناها ينقذ الموقف وكيف كيف من بعد بسام الشاوش كره من بعد 40 متر شاف الحارس مقدم بجست تكنيك معناها ما نلقاهوش عند برشا ملاعبيه وكورته فوق العارضه الافقيه معناها نقولوا المكان مستحق الانتصار نتاعو ومحيط قرقنا ان شاء الله يدارك في الجولات القادمه.
1: شكرا لك. مباراتنا المواليه سي رياض الرواني باش نمشيو ونهزك الى ملعب مقرين. التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين بين جمعية مقرين ونجم الخليدي في ماتش حضر زميلي الهادي السياري، الحكم كان فيدي بوخريس. مباراة دارت دون حضور الجمهور بما أنه فريق جمعية مقرين ما خذيش الترخيص لإدخال جماهيره، حتى يعني رئيس النادي ذكر الويتي في بلاغ وفي تصريح ولينا موجود على صفحة السادو استنكر واستغرب هذا الأمر. دقيقة 13 هدف أول الضيوف نجم الخليدي إياد بن حمودة بالرأس بعد كرة طويلة من يسري الزرعوتي، ثم في الدقيقة 52 عاد فريق جمعية مقرين عن طريق الهداف غازي مبارك بتسديدة داخل منطقة الجزاء، غازي يرفع رصيده إلى 3 أهداف. فريق جمعية مقرين ربح جابس في جابس 2 بلاش 2-1 واليوم 1-1 ثلاثة أهداف اللي مركيهم الكلهم في الأشواط الثاني، ما مركي حتى بوندو في الشوط الأول. والماتش ما فيش خاطر في الدقيقة 84 ورقة حمراء ضد صابر الزويبي، الصفرة الثانية ضد النجم الرياضي الخليدي. رجل المباراة هو آدم الوحيشي جناح أيسر النجم الرياضي الخليدي. نسمع أن شو قال سي فتحي الحاج إسماعيل مدرب جمعية أريانا جمعية مجرين بعد هذا التعادل.
7: نجم الخليدي ضغطنا بهدف في بداية اللقاء، حاولنا نصلحه في الشوط الأولاني ما سجلناش، ما بين الشوطين عملنا تمركز وتغييرات تاع اللاعبين. نظري شفنا الشوط الثاني سيطرة كلية بالنسبة لجمعية مجرين، عدنا كنا نجم نسجل الهدف الثاني. نقول برافو للاعبين، راضي على الأداء تاع الفريق نتاعنا، زاد برافو للفريق المنافس اللي جاء بعد هزيمة في ملعبه أمام بوحجلة. نعرفوا مقابلات هذوما راهم توا كل نقطة بحسابها، ما زلنا مش جاهزين بنسبه مئويه كبيره برشا، لكن الحمد لله الحمد لله خاطر كان لا قدر الله اليوم خسرنا. على المردود تاع اللاعبين تكون هزيمه قاسيه، ما زال الطريق طويل، ونحاضروا نحاولوا نحضروا الجمعيه تاعنا، نعرفوا احنا عندنا شهر بالضبط خدمه، ان شاء الله القادم افضل بالنسبه لجمعيه مكرين. و
1: لاعب شاب ولكن يعرف يحكي في الميكرو، نسمع شنو قال ادم الوحيشي رجل المباراه وجناح ايسر نجم الخليدي.
8: بديت مسيرتي في فريقي الام النجم الرياضي الخليدي، درجت على الاصناف الشابه الكل اللي طلعت سينيور، بديت نلقى روحي في ديفيزيون 3 نحاول باش نطلعوا الجمعيه، لين الحمد لله سهل ربي طلعنا جمعيه للبي، تو قاعدين نكتشفوا في الديفيزيون هذيه بشويه بشويه. الحمد لله بعد ديفيت الماتش الاولاني الاولاد كانوا رجال اليوم، والحمد لله بعد تعب نتاع بريباراسيون جمعه كامله، ضغط تعرف نتاع خساره في البلاد ماهوش سهل. الحمد لله اليوم خويا الاولاد كانوا رجال ونتيجه ايجابيه من تيران صعيب كما ما قلت. خويا انا نطمح بحول الله باش ان شاء الله نمشي النيفو خير من هكا برشا،

0: هو ولد الجمعيه درب اسبوع كامل حتى كان حاضر في الميزوفير كان حاضر في النزل ثم يوم المباراه تفاجئ وانه تم استبعاده بقرار من رئيس الجمعية. النادي قال نحترم القرار نتاع الرئيس ما يعرفش يخافوا انه الرئيس يتبع تاويلات وكلام قاعد يوصل له ينجم يكون غلط قال عندي ريونيون مع نهار الاثنين غدوه ان شاء الله الحي باش نستفسر ولكن في الاخير عجبني ابراهيم في جمله قال راهو نجم الخليدي ماهيش مرتبطه بحتى شخص لا ابراهيم ولا غير ابراهيم تقعد سبيكا فوق شفت. الناس الكل مباراه المويل وفي مباراة ما فيهاش أهداف بين سكاكا الحديدة صفاقس ومستقبل جيبس حضرها زميلي أحمد بن روينة وكان الحكم رضا شويحي التعادل السلبي بين الرلوي ومستقبل جيبس كما قلت في ماتش تألق فيها المدافع عزيز الجمعاوي مدافع محوري الرلوي كرجل المباراة نسمع ديجا شو قال عزيز في هذا التصريح لزميلي أحمد بن روينة
1: بسم الله الرحمن الرحيم لغالب اليوم ماتش كان صحيح ما كان سهل حضرنا ماتش وين كما يلزم على غالب كرة ما حبتناش حظ أوفر لينا احنا في القادم المقابلات وإن شاء الله اللي جاي خير ووكها إن شاء الله
0: ونمشي لبوحجلة والبعض تعادل سلبا مع مستقبل سليمان صفر مقابل صفر في ماتش حضر زميلي عبد الرزاق الغليني الحكم كان سفيان جبارة ماتش الحقيقة في حاجة مزيانة تكريم لهيئة مستقبل سليمان من طرف الهيئة متاع بعض بوحجلة وملعبية البعض مع انطلاق المباراة وزعوا النوار على الجمهور الحاضر فما حاجة شكلية فقط اللي هي ما عجبتنيش اليوم شفت شوية الماتش الأزياء تقريبا متشابه
2: قرب لبعضهم باش
0: مستقبل سليمان يعني
2: ما عرفتش انا شكون بوحجلة
0: مستقبل
2: سليمان ابيض واخضر وابيض معناها قراب لبعضهم برشا ما تفرغش ما عرفتش انا سليمان وانا
0: انا حسم عندي معلومه
2: بعد عرفت اللي البيضة هي سليمان والابيض واخضر هي ابو حاج
0: انا حسم عندي معلومه انه خاطر الفريق الضيف هو لازم يجيب الزي المغاير الزوز في الاخضر والابيض ابو حاج لا تقول لك انا نلعب بالزي المحلي نتاعي في بلادي وهذه حقها في الاخير مستقبل سليمان بعد لقى روحه يلعب بالزي الابيض اللي اوكي فرقنا شويه من بعد اما راهو الازياء كانت متشابهه ولو هو الحكم بطبيعه هو صاحب القرار في النقطه هذه احنا باش نكتفيوا برجل المباراه نسمعوه زياد الزعفوري مدافع محوري بعث بحاجه اليوم منع زوسكر على الخط النهائي للميدان
3: الحمد لله نقطة خير من بلاش ماتش نعرفوه من أول جامعة نحضره فيه ماتش صعيب ليسونسيال ما خسرناش وجتنا في برشا فرص كنا نقتل الماتش هما زاد كان نجم نقتل الماتش نقطة خير من بلاش الحمد لله كونتور قاعد يمارك إن شاء الله نجيبوا ترون بوير جمعة جاية من برا من ملعب السوسي وإن شاء الله ربي معانا
0: ويتدارك الموقف فريق سبورتينغ بن عروس ربح 3 بلاش خارج القواعد كوكب عقارب الحكم نبيل الهمادي ومعلقنا في المباراة سي عبد الرزاق بن حسين يقول لي في الدقيقة 11 المدافع عسام العمراني سجل بونتورول في السبورتينغ بأسيست من حمزة التيفي ثم شاءت الأقدار محمد التوزري يضيف الهدف الثاني في وقتاش في الدقيقة 50 وقديش مروه على المريول
2: 50
0: وفي 90 زائد 6 أسامة الملات أضاف الهدف الثالث بأسيس من سيف عوينات بونتو توزري خدمنا الخدمة الكل برافو حبيب اللزيز اللي تم اختياره كرجل المباراة من طرف زميلي عبد الرزاق بن حسين دايور نسمعوه شو قال حبيب اللزيز مهاجم سبورتيك بن عروس جاء في آخر المركات وحبيب نذكره بعد ما عمل عقد مع الشبيبة الرياضية القيروانية
4: المباراة الأولى في البلاد نتاعنا ما حازناش الحظ انه مش ننتصروا اليوم نجم تقول بدات الشامبيونا عندنا نحنا نخدموا رواحنا فيكتوار يعطينا برشا ثقة باش نخدموا بأكثر رياحية افكتيف مزيان برشا ان شاء الله نخدموا ان شاء الله باركور مازال طويل عام مازال طويل ان شاء الله نحطوا ساقينا بالبيع في البطولة ان شاء الله علاش ما نكونوش لا في الصدارة ان شاء الله اخر العام
5: الحبيب اللزاز مسيرته معنا فريق بدات
4: لا أنا ابن النادي الأهلي الصفاقسي درج على عدة أندية في الرابطة الأولى في الرابطة الثانية اليوم بلوان بن عروس ندافع على مريول بن عروس وإن شاء الله أخويا حظ أوفر لي وبن عروس إن شاء الله إن شاء الله آخر العام نكونوا من الثلاثة الأولى علاش لا نكونوا نحن الأولى وإن شاء الله عام مبروك علينا الكل إن شاء الله
0: والتعادل السلبي في مباراة هلال مساكن والهلال الشابي. الحكم كان أشرف مجدوب. ومعلقنا في المباراة عبد الرزاق الغيلاني اللي بدأ التعليق متاعه بصورة جميلة جدا. تم السماح لجمهور الهلال الشابي تقريبا أكثر من 50 محب للدخول ومتابعة المباراة. برافو. هذا الحقيقة احنا نقوله حاجة مزيانة ومحلية مرأة تبقى في الأخير حاجة عادية، خطر لازمها تصير، لازم الكورة تكون بالفريق، جمهور الفريق المحلي

0: وجمهور الفريق الضيف ان شاء الله تتبدل. من وقتاش نلعبوا بالجمهور المحلي فقط؟ تلقت عندها الحكايه
1: عندها 16 سنه تا.
0: من 2011
1: من بعد الثوره
0: نلعبوا بجمهور محلي فقط ان شاء الله تتبدل الحكايه هذه. نسمعوا شنو قال سيف غزير مدرب الهلال تحدث بعد هلال الشبية بعد هذا التعادل.
2: كان أسبوع صعيب برشا على المستوى النفسي. اليوم الشوط الأول كان متوسط الحقيقة، الشوط الثاني شفنا برشا ناس تحب تلعب القدام، حاولنا احنا، جات فرص للمساكن، جاتنا فرص زادة احنا، بعد كما قلت انت في الاخر هيكي تابل. ما ديما نقول راهو أسبوع تعدى علينا صعيب برشا، والحمد لله ديما ما مربحناش ما خسرناش ضد فريق الى المساكن اللي انتصر في الجوله الاولى خارج ميدانه ضد فريق محترم جدا. هذاك علاش اليوم زاد كيف كيف لازمنا نكونوا مقتنعين ونبنيوا على النقطه هذه، لانه مازال عندنا ديبلاسمون زاد صعيب ضد مستقبل جابس في جابس اللي هو زاد كيف كيف فريق محترم.
0: كما قلت رجل المباراة هو فاهم بودينار حارس مرمى الهلال الرياضي بمساكن، ونسمعوا احنا من هلال مساكن شنو قال المدرب المساعد انيس الزين.
3: خلقنا برشا فرص كانت تنقصنا معناك اللمسة الأخرى كشوى الأخر شوية تركيز زادة، معناها الأولاد ما قصروش، عدينا مقابلة محترمة، خلقنا برشا فرص، نحسوا الفريق قاعد يتحسن بصفة باهية، قاعدين نتطوروا قاعدين نتحسنوا، جونا الحقيقة باهي ممتاز برشا، الهيئة مش مقصرة زادة كيف كيف قاعدة توفر في الظروف معناها الملائمة الكل. إن شاء الله الماتش الجاي بحول الله معناها نصلحوا اللي لازموا يتصلحوا بحول الله، نحاولوا معنا ننتصروا في المقابله الجايه اون ديبلاسمون، والمستوى راه قريب، معنا مستوى الجمعيه قريب، اللي باش يكون مركز خير، اللي باش يكون حاضر خير، وما الفوتبول سي سون دي ديتاي، معنا فهمت.
0: وبتواصل مع طرف رسمي على ماتش بوحجلة وسليمان، المباراة حتى تعطل انطلاق نتاعها لبعض الدقائق كما قلنا، خاطر فريق سليمان ما جابش الزي الثاني نتاعه، وشفنا التشابه الكبير في الابيض والابيض والاخضر. راهو ديما نحبوا نصرحوا المعلومه ذي، راهو الفريق الضيف هو مطالب مش المحلي
1: بدل، كان يحب المحلي معناها هو يحب يعمل مزية على الفريق هذيك يبدل
0: صحيح
1: ولا يسلفهم ولا يسلفهم معناها
0: اما راهو حقه يلعب بالزي نتاعو،
1: يلعب هو يلعب بالزي نتاعو.
0: واضح. شكرا لهذا التوضيح السرياض، وشكرا ايضا اللي اتصل بينا توا وفسرنا اكثر الوضعيه. مباراة اتحاد تطاوين والملعب السوسي هدف مقابل صفر لاتحاد تطاوين، والحكم كان امين الفقير. البونتو بتاع برشا خاطر جه في الدقيقة 85 عن طريق ايهاب بن عمور من ضربة جزاء تبعها الحارس عبد الحق البدوي، لكن في الاخير واحد بلاش سكور للاتحاد. سايم الكنيني شات المباراة، ناخذوا اكثر معاك تفاصيل فنيا ورجل المباراة من هو؟
4: شوط اول الحقيقه ممتاز، فيه ريتم من غير جس نبض، مع ملاحظه برشا روح برشا جرينت الاتحاد وحب الانتصار اللي كان صعيب مع فريق ممتاز جدا كيما الملعب السوسي اللي كان واقف صحيح مع في الملعب، برغم يعني ملقاش لي زاتو نتاعو كانوا غايبين كيما حبيب البريكي والكشباتي، وخلدون منصور بعد 30 دقيقة بريسك خرج مصاب. بعد تحس الملعب السوسي كانوا ينجموا يعاونوه، وكانوا يعني اللاعبين اللي هذوك كانوا ينجموا يعاونوه، كانت فرص من الفريقين عن طريق خلدون منصور قبل ما يخرج، أيمن الزين وسام الحمزاوي. من ناحية الاتحاد كان عن طريق محمد أمين المرسني وجيه العواني وأشرف العجيمي. كان شوط يعني متوسط، ما فيهوش مش كيما البداية متاعه كيما النهاية متاعه. في الشوط الثاني كانت سيطرة تقريبا للاتحاد، وفي أغلب الأوقات كانت متساوية مع انحسار اللعب في وسط الميدان، حتى جات دقيقة 84 وين تحصلت الاتحاد على ضربة جزاء اللي الحقيقة ملعب سوسي تشكاوا منها، قالوا ما هيش صحيحة.
0: أنا ريتها صحيحة، أنت شو ريتها؟
4: مش صحيح، خاطر كي عملوا زوم وقربوا الحقيقه لاتاكون ذكي برشا الحقيقه. هو الاربيتر راهو ما نجمش يحكم عليها خاطر بالفار وشوفوا
1: فهمت
4: يعني حتى جماعه الملعب السوسي حتى الاربيتر يعني متلوموش عليه برشا فهمت خاطر بالزوم كبروا باش تفيق به اللي هو عرف كيفاش يتيح يعني لاتاكون مع التاكل نتاع الديفونسور
1: هي كي تشوف العمليه
4: ايه.
1: تحس فما تدخل غا
4: ايه
1: تحس فما معناها
0: الكره انا توقع نوري فيه في الصوره
1: اي لا تحس فما ايمن
0: ترى في كم شو رايك في الصوره
1: تحس فما انا ايش قلت لك انا حسيتها انا شفتها في الفيديو اللي مهبطينها شفت فيها العمليه معناها اما اذا كان فما معناها فما ساحي ترى ايش قلت لك معناها المدافع حتى شو الكره وين معناها الكره بعيد عليه معناها هذيك اللهم كان فما فار
0: هي صعيبه
1: الحقيقه صحيت معناها اما هي اللي يشوفها من اول مره معناها نجم يقول ضربه جزاء معناها
0: بعد اختلفنا مش مشكله هو يراها وانا مره هيش وانت تراها عادي جدا
4: انا قلت لك الاربي هما ملعب السوسي راهو ما يحكموش يعني ما ينجموش يحكموا برشا على الحكم خاطر بالفار وصعيبه فهمت تكبر الزوم من نشيره بركه يعني من نشيره التصوير
1: الحكم حتى مش من هذيك
4: تحسها
1: برشا حاجات هما اللي مهبطين معناها فما مخالفات فما ضربة جزاء معناها أوراق صفر مخالفة على 18 متر مش موجودة ومعناها وعطاها الاتحاد التأوين
0: حقهم لأني
1: قلت شفتهم أنا شفتهم فما حاجات فما حاجات عندهم الحق فيها معناها
4: لين وصلت الدقيقة 84 تحصل المهاجم على ضربة جزاء سجلها إيهاب بن عمر في الدقيقة 85 انتهت المباراة بتفوق المحليين وانتصار يرجع الاتحاد في السباق وللطموح نتاعهم كالعادة
0: رجل المباراة
4: إيهاب بن عمر
0: اللي هو ولد ماتر وصاحب هدف الفوز هكا نكونوا كملنا استادو شباب يعطيكم الصحة نذكركم أنه الجولة القادمة إن شاء الله يومي السبت 10 والأحد 11 أكتوبر بتوقيت جديد مقيدوا كل الوقت ماضي ساعتين ونص أو كما عادش توا مثلثة وأكيد النقل المباشر سيكون على موجاتنا سيم الكنيني شكرا لك خويا
4: بارك الله فيك خويا
0: سيرياض العوني بارك الله فيك
1: شكرا
0: وانا نحب نقول ان جرون برافو لشبكه المعلقين اللي امنونا كالعاده التعليق المباشر والاستجوابات انطلاقا من سي عبد الرزاق بن حسين عبد الرزاق الغليني زيد الخياري الهادي السياري مكرم الهديجي احمد بن روينا خير الدين البناني ما غير ما ننسى الاولاد الكل محمد الرياحي زاد سي محمد الحمروني فوزي بن سالم وفي فدو وكل قسم رياضه اذاعه الشباب لحظات وبرنامج هم سليل مع امال الراجدي كان معكم هادي جبريني في التقديم عاطف زندي في الاعداد وكوثر البجاوي في الاخراج باي باي ستاد 2

0: Stade 2.
1: Stade 2, مع هادي جبنين.
0: ماتش ريبلاي.
2: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
0: نفس الروح، نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
0: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.

كيف ذكرياتي حياتي وغلطاتي اللي عشتهم معي.

0: مع أميلة الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: مساء الخير، مساء النور، أحلى تحية لكم مستمعينا مما كنتوا. مرحبا بكم، مرحبا بكل عشاق السهر. موعدنا يبدأ توا 9:02 على موجات إذاعة شباب، يتواصل على امتداد 3 ساعات من البث المباشر إلى حدود منتصف الليل. نسمعكم، نسمعوا حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مرحبا بالجميع على 71 844 411، هذا رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم للتواصل معنا. كيف كيف تنجموا تواصلوا معنا عن طريق رقم الواتساب على 55 444 910، 55 444 910، هذا رقم الواتساب موضوع على ذمتكم. كيف كيف على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج همس الليل، همس الليل الصفحة الرسمية. مرحبا بالناس الكل، نتمنى لكم سهرة طيبة من توا إلى حدود منتصف الليل. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل من عاد الموجود باش يكون موجود وحاضر معنا على موجات إذاعة الشباب. تحية غنائية أولى تكون بصوت حسين الجسمي أما براوة، ثم نبدأ في حديثنا في الجزء الأول من حصتنا لليوم باش نحكيه على مؤسسة الزواج اليوم بتفاصيلها. أقعدوا معنا ما تبدلوش الموجه.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا وما كنت، ومرحبا بكم معنا على موجة إذاعة شباب في برنامج همس الليل، صوت حسين الجسمي. أما براوة من بين الأغاني والإعادات اللي كانت ناجحة الحقيقة للأغنية هذه، واللي عندها جمهورها الكبير والطابع الخاص والنبرة الخاصة اللي موجودة في صوت حسين الجسمي، خليته عطاه من روحه للغنية هذه. مرحبا بالجميع في برنامج همس الليل، توصلكم تحية فريق البرنامج لأمن هذا اللقاء. أمين الرياحي حاضر معنا في التنسيق العام للحصة، واستقبل تليفوناتكم على 71-844-411، تجمو تواصلوا معنا على الواتساب على 55-444-910 55-444-910 للتواصل عن طريق الواتساب. وفي الإخراج التقني حاضر معنا كوثر البجاوي، أهلا وسهلا كوثر، مرحبا بيك. ومن أمام الميكروفون كالعادة وعلى لا يقطع النعادة أمل الرجدي ودكتور أحمد النايفر، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك أمل،
0: مرحبا بيك
1: وبيك أكثر.
0: تحية للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في الراديو، شكرا ليكم. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا على الابليكيشن الخاصه باذاعه الشباب زاد كيف كيف، التطبيق الخاص، شكرا على الاستماع، شكرا اني عدلتوا موجتكم باش تكونوا حاضرين معنا على موجات اذاعه الشباب في برنامج همس الليل. موضوعنا اللي باش نحكيوا فيه في الجزء الاول، من بعد ان شاء الله انطلاقا من 9:30 نبداو في استقبال مكالماتكم في المباشر، باش نحكيوا على مؤسسه الزواج، تحولات في المفاهيم والادوار والتطلعات. الزواج في صورته التقليدية كان كينو أكثر وضوح من الصورة الحالية اللي موجودين وعايشين عليها اليوم، وقت اللي نحكيه على أدوار محددة، نحكيه على مسؤوليات معروفة، نحكيه على انتظارات تكاد تكون مشتركة بين الرجل والمرأة في السابق. لكن اليوم فهم برش حاجات تغيرت، تغيرت نظرتنا للعلاقة الزوجية، تغيرت أدوار الرجل والمرأة مع خروج المرأة للعمل، مع مفهوم الشراكة، الاستقلالية، تقاسم الأدوار، تقاسم المسؤوليات، التوازن والموازنة بين الحياة الخاصة والعمل، الحاجة إلى الحوار، إلى الاحتواء العاطفي، إلى الاهتمام. معناها اليوم نحكيه على علاقة زوجية ومؤسسة زوجية تغيرت من ناحية المفهوم، وتغيرت كذلك حتى على مستوى الأدوار. وربما احنا بحديثنا وتسليطنا الضوء على هذا الموضوع نحاولوا انه نوقظوا الناس، نقول لهم راهو لإنقاذ الحياة الزوجية راهو عليكم أدوار معينة، راهو ما يتيحش درك على واحد بركة كما يتقال في العامية، راهو وقت اللي تتشاركوا مع بعضكم، وقت اللي تحكيوا مع بعضكم. هذه مفاهيم جديدة ومصطلحات جديدة من أجل انه نبعدوا عن المحاكم، من أجل أنه نقسم المشي للمحكمة، من أجل القضايا، قضايا في الطلاق ومعناها سيباراسيون بين الزوجين. فضروري أنه فما عديد العناصر لإنجاح هذه المؤسسة، مؤسسة الزواج اللي باش نتحدثوا عليها ونتعرفوا عليها معك دكتور.
1: لهذه الأسباب اللي أنت ذكرتها وأسباب أخرى نشأ همس الليل
0: بالضبط،
1: وكان من بين أهدافه الرئيسية هو أنه يتطرق المواضيع هذه لتهم الحياة الزوجية بشكل خاص، وكل ما تحتوي هذه الحياة من معادلات ومن ربما مظاهر الحياة الزوجية. صحيح قلت منذ حين أنه سابقا، يعني وهذا مسألة غريبة، أنه الزواج لم يكن يبنى على الحب، ولكن
0: كان يدوم
1: الحب يتولد بشوية بشوية. وياما شفنا أكيد، وشفت أنت وشافوا الناس في علاقة أمهم وأبوهم مماتهم وجدهم كيفاش الحب أصبح الشيء يعني جميل جدا. لكن هما كانوا ناجحين. قلت الحوار، لا الحوار كان موجود
0: من بكري،
1: ربما من بكري بحوار
0: شكله يختلف،
1: أشكاله تختلف،
0: هذا
1: لكن المحتوى هو نفسه. يعني عن ماذا يتحاورون زوس أجواز متاع 1920 أو حتى بعد؟ فبالتالي صحيح الـ تغير الشكل بشكل كبير برشا الشكل أقول. صحيح أنه الحياة الزوجية يعني هي يعني فما وأقول المعادلة اللي نسميها أنا المعادلة الزوجية الإكواسيون كونجيغال يعني فيها برشا برشا وضعيات وفيها برشا يعني عناصر اللي من المفروض أنه نناقشوها. قلت لك لهذه الأسباب زاد كيف كيف علم الجنس علم زاد كيف كيف المعالجة الزوجية اللي نشأ منذ الخمسينات من يعني من القرون الماضية كان سببه ارتفاع نسبة الطلاق بشكل كبير
0: لإيجاد حلول
1: من طرف يعني في الموضوع وقت وقع في الولايات المتحدة الأمريكية. فكلفت الكنيسة عنصرين أساسيين باش وزوج أشخاص مختصين باش يدرسوا الموضوع ودخلت الحياة الزوجية إلى مخبر مخبر إلى مخبر الدراسة والبحث إلى غير ذلك وأصبحنا ربما أكثر معرفة أكثر قرب من العناصر المعادلة الزوجية اللي هي هامة وهامة جدا. صحيح قلنا سابقا كانت العلاقة الزوجية مقدسة لكن حاليا أصبحنا يعني أن الزواج أصبح أداة وليس غاية. كان قبل الفتاة والفتاة ينتظران بفارغ الصبر أنه باش يتزوجوا وينتظران أن يدخلوا إلى العش الزوجي أو ما أصطلح على أن القفص الزوجي ولكن توا يعني أصبح أداة يعني الأغلب هو أداة
0: وربما حتى بعض الأرقام تتحدث حتى عن عزوف عن الزواج.
1: أعطيك صح فالعزوف هذا لأنه الزواج فقد هك القداسة متاعه فقد هك
0: القداسة بين ظفرين
1: أي القداسة أو الجمالية متاعه اللي من المفروض أن تكون موجودة لأنه ليست من السهل أن نوجد طرفان متعاشران تحت سقف واحد أن يكون بيناتهم يعني تواصل في الحياة الزوجية بدون أي إشكاليات إذا ما وقعش يعني تهيئة وما وقعش
0: ما كانش فما استعداد لازم
1: استعداد للزواج. كنت أتذكر في العديد من البرامج أو من حصص همس الليل كنت أدعو وإلى الآن أدعو يعني من هو بيده الشأن أنه يتم يعني إيجاد صيغة أساسية لإيجاد ما سميته أنا شهادة حسن سيرة قصد الزواج. نعرف حاجة كلاسيكية واللي هي الحقيقة ما نجدوهاش في بلدان متقدمة يعني موضوع تجاوز أنه يطالبوا بالشهادة الطبية دكور يعني موافق أنه الشهادة الطبية
0: هي للأسف بنسبة كبيرة شكلية
1: ولكن ضرورية لأنه زاد كيف
0: يعني يمشي ويقولوا أعطيني شهادة طبية
1: مش نبنيوا علاقة زوجية على ربما كذب ونفاق أو عدم وضوح إلى غير ذلك فبالتالي ما عنده حتى معنى. الشهادة حسن السيرة لأنه قلت لك تطور هو المسألة تطورت مثل تطور الحياة البشرية يعني هذه مسألة طبيعية تطورت المعادلة الزوجية أصبحت هناك عديد من المقاييس من الاعتبارات اللي ضرورة أنه ننتبه ليها. فما جوانب ما يسمى الجوانب الواعية والجوانب الغير واعية.
0: الواعية
1: جوانب الواعية هو أنه أول عنصر أساسي وهذا يراه نجم لكل عنصر نقوله حسة واحدة وهو عنصر الاختيار
0: حسن اختيار الشريك
1: أو مقاييس الاختيار أهم جدا لأنه قضية الاختيار قضية جوهرية تحدد ربما صيرورة هذه المؤسسة
0: أو نسبة نجاح المؤسسة.
1: وعجبتني كلمة مؤسسة منك لأنه هي مؤسسة لها قواعدها، لها قوانينها، لها ربما إشكالياتها، لها يعني مظاهرها. فبالتالي مؤسسة إذا كان الطرفان المؤسسين أرادا لهذه المؤسسة النجاح، فضروري أنه يدرسوا دراسة أكثر دقة. أول عنصر الاختيار هام جدا، لأنه
0: أنا قاعد نسجل معاك لأنه ربما تكون موضوع حلقات بمفردها.
1: مقاييس الاختيار رأي في الواقع قلة أنه يدرسها أو يحاول بس يستكشفها، سواء كان بنفسه أو عن طريق المختصين. من بين التخصصات اللي تواجدت هنا في تونس موجودهاش حقيقة، كنت أنا من المؤسسين لإيجاد يعني شهادة ديناها في كلية الطب بصفاقس، شهادة في علم الجنس سكسولوجي، ولكن فما اختصاص آخر موجود ومنتشر في أوروبا في العديد من البلدان الأخرى، أنه ما يسمى لو كونسي كونجيغال،
0: مستشار
1: المستشار، يعطيك الصحة، المستشار الزوجي.
0: بالضبط.
1: هذا المستشار الزوجي علاش؟ لأنه متكون، عنده فهم خاص للعلاقة الزوجية، عنده تجم تقول يعني تعمق في فهم العلاقة الزوجية، وفهم ربما حتى طبيعة الارتباط بين الطرفين. اللي هنا تختلف من من من من من زوج يعني كوبل إلى زوج. نقول زوج في المعنى هذية نقصد به كوبل. الاختلافات هذه مرتبطة بعديد عوامل، من العوامل الاجتماعية. علاش قلت كمان معدة العوامل الاجتماعية؟ مثلا الزواج في تونس ليس الزواج في بلد آخر،
0: تختلف أكيد
1: في في في العاصمة، ليش تختلف من المناطق الداخلية. فالمفاهيم هذه يلزم تكون تدرس باش نجمو نعرفوا كيف نوجه الموضوع هذا، وكيف نعطي جزء الأطراف الإمكانيات والوسائل الهامة لإنجاح هذه المؤسسة. لأن المؤسسة تستحق المؤسسة هذه. قلنا إلى جانب الاختيار فما جانب أو هام مهم جدا، هو تقسيم الأدوار.
0: بالضبط، هذا وين نحب نوصل معك.
1: تقسيم
0: دكتور.
1: الأدوار
0: إلى مسألة معناها فيها جانب من السلطة، وهي مسألة تنازعية معناها بين ظفرين.
1: تنازعية وقتك الصحة. ف يعني قديما كانت مسألة سلطة
0: محسومة. الرجل يشتغل، زوجة في البيت. اليوم تغيرت المعطيات،
1: يعني تغيرت برشا المعطيات.
0: فمع التغيير ضروري أنه يكون فما تغيير زاد كيف على مستوى التعديل خلينا نقوله.
1: كنت نقول دائما، وأكيد سمعتني نقول أنه هالمؤسسة إذا كان لا تدار بشكل ديمقراطي، ونؤمن بالديمقراطية الأسرية أو الديمقراطية الزوجية، مفهوم جديد للديمقراطية كونجيغال، إذا كان ما فماش المفهوم الجديد يولي يعني تقسيم الأدوار غير ممكن. وقت نقول تقسيم الأدوار، أولها في من يدير أو من له السلطة. هنا نرجع إلى زادة نقطة أساسية وهامة جدا، هو الحوار، يعني الديالوج في إطار العلاقة الزوجية. إذا كان ما نتحاوروش ما نقولوش شكون سيدي مش نعطيه الدور اللي مشي، وشكون مش يترأس المؤسسة هذه، كلي لو بي دي جي نتاع المؤسسة هذه،
0: مؤسسة الزواج
1: بشكل ديمقراطي نختار شكون، فما حتى إشكال. يعني
0: تربية الأبناء، المصروف في البيت،
1: يعطيك الصحة، هذوما الكل تطرح في إطار تقسيم الأدوار.
0: هذه تطرح بعد إنك دكتور ما قبل الزواج
1: بالضرورة،
0: حتى بعد.
1: لا بالضرورة، مش من بعد، إذا كان وصلنا بعد يعني ربما يعني يولي الإنسان يدخل في ربما في إشكالية كبيرة برشا. إشكالية هي أنه يقول له علاش ما حكيناش، علاش ما تفهمناش؟ علاش ما كانش من قبل؟ هذا دائما نسمعه ونتقال. علاش ساعات فما دي كوبل بعد سنوات يفيقوا اللي هما اخطؤوا
0: في الاختيار نتاعهم من البدايه.
1: احد الازواج يغزر لزوجته يقول لها هي غلطه عمري. يعني يعتبر نفسه اللي غلط في حياته في الاختيار. فالاختيار يتركز اساسا على يعني معطيات ذاتيه، معطيات ربما غير واعيه انكونسيونت. يذكر استاذنا جيلبير تورجمان في كتابه لو كوبل نوفيل ريغل دو جو، الحياه الزوجيه القواعد، يقول لماذا ماذا يختار الرجل الكحولي، هو سماها جاب اكزامبل. ما معنى الرجل الكحولي؟ انا ترجمتها هكا، هو لو ماري الكوليك. يقول لك عادة المرأة الكوليك يختار امرأة متسلطة، امرأة تكون هي اللي تسيطر في الأمور، و يعني باش تسيطر عليه يعني هذا مسألة لا واعية في المسألة هذه، وما يفهمهاش إلا المختص. فهمتني؟ ساعات يجونا أزواج نقولوا يعني يعيشوا حياة زوجية تصارعية، الكوبل كونفليكتويل. الكوبل كونفليكتويل هذايا من المفروض انه يدرس نفسه ما قبل الزواج. وبصراحه انا اثناء ممارستي في المساله هذه تقريبا على ماني وقت نقول ممارستي من عام 1992 تقريبا، جاوني تقريبا دو تروا بيرسون، دو تروا كوبل با بلوس، اللي جاءوا دخلوا لي جون كوبل
0: قبل الزواج.
1: قبل الزواج مازال ما بقاوش يعرفوا بعضهم، يعني مشروع الزواج تطرح كانوا اصحاب وكذا وتطرح. جاءوا باش دكتور نحبوا نعرفوا كيفاش ننجحوا علاقتنا الزوجيه محلاها. يعني كيف ننجحوا هذه العلاقه الزوجيه قبل ان ربما تصل العلاقه الزوجيه الى الفشل. وهل تفشل العلاقه الزوجيه؟ بالطبع تفشل إن لم نحترم القواعد الأساسية اللي من المفروض أن تكون موجود. وتعرف اللي فما زاد كفاف ثلاثة عناصر اللي هامة في العلاقة الزوجية وفي المحبة إلى غير ذلك، اللي هي أولا لو تريبي اللي دائما نحكي عليه، لو تريبي كونجيغال، يعني المحبة بكل ما فيها من معطيات المحبة الحقيقية، مش محبة اللي تكون من أجل يعني الأمور انكونديسيونيل نقولوه المختصين في الأمور، التفاهم في الحياة اليومية، وهذا أمر هام برشا. ثم الانسجام على مستوى العلاقة الجنسية، ولكن الانسجام زاد كيف نقطة أساسية. إذا كان ما فماش انسجام على كل المستويات،
0: فانه يكون فما خلل في العلاقه.
1: هنا مش تولي فما خلل كبير برشا. الانسجام حتى على مستوى الشكل، حتى على مستوى البشره، انسجام حتى على مستوى الثقافي والفكري. الموضوع برشا
0: اكيد الموضوع يطول فيه الحديث.
1: يطول الحديث كاينك هكا مسيتني في حاجه اللي
0: نرجع لكم بعد شويه بعد موجز الانباء للتاسعه والنصف مع زميلنا مجدي من قسم الاخبار، ثم نواصل معكم اللقاء. 71 844 411 للتواصل مع البرنامج.
2: حياتنا احداث وتجارب تتلخص في مواضيع واسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه هامس الليل.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
4: موجز التسعة والنصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. عقدت اليوم جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، خصصت لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية، وذلك في إطار الحرص على مزيد الارتقاء بخدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة. وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة لم المرزوقي، مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي الروبوتيكا الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. النادي يهدف إلى تنمية المهارات في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرافيا ومؤسسة حرافية من مختلف ولايات الجمهورية ليتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العمار يقول أنه سيتم قريبا افتتاح دار المسنين بباجة، بينما يتم العمل على إنجاز مؤسسات أخرى بمواصفات عالية على غرار المؤسسة المرتقب إنجازها في سليانة. في أخبار العالم، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية اليوم بدأ عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. هذا وافدت وكالة الصحافة الفرنسية بدوي انفجارات عنيفة في صنعاء بعدما أوردت وسائل أعلام تابعة للحوثيين وقوع غارات على العاصمة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. هم سلي
5: حاجة في الماضي حب ننساها.
6: Hello, it's me.
5: مش كيفيش.

0: أنا توهان صغر حيرينا.
1: كيف ذكرياتي حياتي وغهاتي اللي عشتم معي.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. مكانك خالي لا انتم مكانكم احذانا مستمعينا موجود وان شاء الله ديما عامر وحاضر. اكيد بتفاعلاتكم على 71 844 411 باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر باش تسمعونا واحنا باش نسمعوا حكاياتكم تساؤلاتكم النفسيه العاطفيه الزوجيه والعائليه. مرحبا بالجميع، شكرا لكم لاختياركم موجة إذاعة شباب في هذه السهره المتجدده كل سهره احد ان شاء الله على موجات إذاعة شباب مع برنامجها مسليل مع حكايتكم تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مرحبا بالجميع. 71 844 411 باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر وإلا عن طريق الواتساب على 55 444 910 للتواصل. تلقاو أمين يجاوبكم على الأسئلة متاعكم، يستقبل مكالماتكم الهاتفية. مشكور جدا على المجهود الكبير اللي قاعد يقوم به زميلنا أمين في استقبال المكالمات الهاتفية والتنسيق العام للحصة. ونبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: مرحبا
1: بيك عايش.
0: مرحبا بيك، انت عارف عليك شكون معنا؟
1: معز من سيدي بوزيد، عمري 30 سنة.
0: معز،
1: مرحبا بيك أمين ومرحبا بالدكتور.
0: مرحبا سيدي،
1: وحشناكم بإذاعة
0: من فضلك. حتى احنا توحشناكم زيد. مرحبا بك يا معز.
1: انتم هم المنورينهم صبرنا.
0: يفضلك، منوره بكم انتم اكيد وبتفاعلاتكم محبتكم ان شاء الله. ايوه معز، علاش هزي التليفون كلمتنا؟ شو اللي محيرك؟
1: عندي مشكله فتاة.
0: ايوه فتاة. شوف دكتور ظهر لي هو المستمعين الاوفياء، فتاة ما قالش طفله.
2: فتاة.
0: برافو عليك يا معز. ايوه
1: فتاة متعرق على عندي عامين على كل شيء نحبه بعض أمورنا واضحة ما شاء الله واحد متفاهمين يا أخي. صرخي لي فكيك صحيح هنا معناها تسرعت سمعتها كلام بقينا مدة رجعت طلبت السلاح قالت لي كل حد يمشي على روحه. قلت لها ليش عليش عليش ما عطتنيش لو فيه خلاص والحاصل وبقتك كزيد ما بقى نرجع نقول لها تقول لي كل حد يمشي على روحه تعب التمرض. نحبها برشا، عنا عام بعد على بعضنا
0: عام كامل
1: عام على التواصل الاجتماعي وتزيد تقول لي ليه تحكي معي ما تقول لي ليه كل حد يمشي على روحه والله تعب التمرض.
2: أي هي أقنعتكش أو قالت لكش شنو السبب اللي خلاها أني تاخذ هذا القرار؟ يعني فما محبة، ولكن محبة ديما نقول أنا راهي ليست الوحيدة اللي ممكن باش تنجح علاقة زوجية. صحيح ترفع العلاقة الزوجية إلى أعلى مرة أو أعلى هرمية السلوك البشري، ولكن ما تكفيش. محبة ليست وحدها كافية، نجموش نتزوج بمحبة فقط، لا فما أشياء أخرى. أنا نسألك الفتاة هذه، أنت عمرك قلت 30
0: 30 عام
2: معز؟
1: نعم
2: عمرك 30؟
1: أي.
2: وهي قدش عمرها؟
1: 27
2: يعني ما كماش بعد على بعض.
0: بيسيرش نسأله دكتور أنت عصبي في التعامل معها وإلا لا وقت اللي تغش شنو تعمل؟
1: كيف غش عندي رد فعل خايبة دكتورة.
0: أيوة.
2: ردة فعل خايبة. بو هنا هذه ما زلتوا دوباش عرفتوا بعضكم، يعني ما زلتوا في مرحلة ما قبل حتى يعني إيجاد صيغة باش تردوا العلاقة هكاك قريبة مرشة برشة من أنكم تكونوا مع بعضكم. فإذا كان هذه من بداية ردة فعل خايبة وبشهدتك أنت أكيد هي مش متقبلة. وهنا دائما نحط روحنا في مكان الشخص الآخر، أنه راهو قد تكون هي عاشت في وسط عائلي يما يكون هادئ ومنسجم وفما الكلام الحلو وفما الصبر وفما وسع البال، يما يكون عكس عاشت في وسط خلافي تصارعي مشاكل حرك مستمر
0: فما تحبش تعاود التجربة هذه.
2: يعطيك الصحة. في كلا الحالتين تولي تبحث عن زواج اللي يوفر لها أقصى ما يمكن من الراحة البال، لأنه إذا كان الزواج ما يعطيش راحة بال مش لازم من كل
0: نسألك هنا معز، تودها بمناسبة ومن غير مناسبة ولا
2: هذه نقشة أنثوية؟
0: خلنا نسأل باش نعرف هو مهتم بها، خاطر المحبة وحدة دون اهتمام.
2: اهتمام بالتبع.
0: معز تودها ولا ما تودهاش؟
1: اي مرة، كل مرة، كل مرة كيفيش.
0: اي معناها حسب امكانياتك، مش بالضروره تكون حاجه معناها ثمينه جدا في القيمه نتاعها.
2: حتى كلمه جميله.
1: اي مش نحن الدكتور معناها صفا مع بعضنا، نحبوا بعضنا بقينا عام صفا، بعد خلاف هكاك بسيط تطور ولا
2: خلاف حول ماذا؟ تو سمعت كلمه خلاف، حول ماذا؟ فاش اختلفتوا يا معز؟
1: حكيت معها قلت لها ما عادش مثلا تمشي للبلاصه هذيك، وهي مشيت من غير ما قالت لي هذيك علاش.
2: ما عادش تمشي للبلاصه هذيك، شنو البلاصه؟
1: قلت لها ما تمشيش لما نعلمنا.
0: اي ضروري انها تعلم قبل ما تمشي،
2: لكن
0: احتراما للشريك.
2: احترام للشريك، يعني هنا خلينا نفهموا حاجه باهيه برشا. راهو في العلاقة الزوجية تعرفها كالقواعد الخمسة اللي قلتها، فمن بين القواعد الخمس اللي نأكد عليها وإن شاء الله نحكيو فيها في حلقة من الحلقات، هي اللي ليك ليك واللي خاتيك خاتيك. يعني فما مجالات يا معز تفئزمك تفهمها من توا، سواء كان مع هذه الفتاة أو ربما اخترت فتاة أخرى، فما حاجات اللي ما لا تعنيك، فما حاجات لا تعنيك أبدا، ما تعنيش حتى حياتكم أو

0: بالكل شيء.
1: إذا كان في مشثقة
0: بالعدم الثقة. دونك أنت اللي نفهمه من كلامك معز اللي أنت تغششت في بداية المشكلة هذه اللي صارت بيناتكم.
2: أنا غير
0: برشا هذا. آه فعلا. شفت محليك كي تبدأ بشوية تعترف بلسانك وتقول.
1: وحكينا على الغيرة.
0: الغيرة المفرطة.
1: الأسبوع الفارط وقلنا اللي راهو الغيرة توصل إلى مرحلة المرض. إيه مرحلة المرض تولي غيرة مرضية، هذه تصنيف نفسي أعطاوه الأخصائيين النفسيين ويعتبروه شكل من أشكال المرض النفسي. فالغيرة لا تعني المحبة، لا، تعني إحساس بعدم الأمان وإحساس بعدم الثقة، لا تعني المحبة. اللي غيرة هكا مفرط فيها لا يحب. هذا يروا نوجه فيك باش تراجع نفسك في موضوع الغيرة، مش معناته أنك تغير عليها برشا، تحب تبين لها اللي أنت تحب يعني تحبها وحاجتك بها. قالت أمال الأسبوع الفارط، قالت اللي رجلها مغيار
0: غنية هي عيشة مر الليل ونهار.
1: فمش معقول، رجع نفسك في الموضوع هذايا، رجع تو أنت مدام وبعدت على بعضكم تو عندك سنة، راجع شوف شنية سلبياتك.
2: دكتورة تعد برشا وتعب ونبعث لها تحكي معي شوي وتقول لي كل حد على روحه ونهي حدث مش نعمل تو.
1: غير ما بنفسك
0: بالضبط، هذا هو.
1: غير ما بنفسك،
0: هي كيف تشوفك انت تغير
1: اكيد
0: ترجع لك.
1: الغيره وربي ادفنها، مثالش حاجتنا بشويه غيره مش برشا، اما ادفنها، لانه الغيره هكا
0: المبالغ فيها.
1: المبالغ فيها اش تحب تبين لها؟ انت تحبها برشا،
0: لا عكس. تبين ان انت ما عندكش ثقه.
1: علميا الغيره مفرط فيها نعتبروها حاجه مرضيه،
0: حاله مرضيه بالضبط.
1: اي دونك راجع نفسك، راجع نفسك وراجع اخطائك وقول
0: شوف أخصائي ما فيها
1: بيس. إذا كان ما نجمش أنا نتغير نمشي نشوف أخصائي.
0: بالضبط، وهو هذا ربما بزيارته للأخصائي هذا مؤشر حتى بالنسبة لها هي في أنها تطمن أنك باش تغير من السلوك متاعك. معناها كأنك طمنتها أنه راني أنا شد فيك صحيح، نحب نكمل علاقتي معك، لكن كيف كيف على خاطرك انت هاو قاعد نغير، قاعد نقوم بالتنازلات. فهلا بالضبط، هذا يبني
1: شخص مش يقول الشخص يعرف وتعرف لي راني مش مش نشوف اخصائي باش نراجع نفسي ونفهم روحي. ديجا مساله ايجابيه
0: بالضبط،
1: سو لا بون فوا، يعني ماشي باش يتغير. فهمت؟ دونك هذه هم برشا شخص مدمن وعنده علاقه، اذا كان ما يمشيش وباش يعالج ويعالج الإدمان ويأكد للشخص الآخر أنه عنده نية صادقة باش يتغير
0: من أجل النية.
1: من أجل نفسه ومن أجل الطرف الآخر. فإذا تحس يا معز كان حاجتك باش الفتاة هذه ترجع لك، حسسها ولو شوية برك أن قاعدة تتغير وبجد. فقط
0: هي كيف تلمس الجدية هذه فيك واللي انت قاعد تعمل في خطوات من أجل هي وعلى خاطرها،
1: أكيد باش تراجع نفسها،
0: باش تخليها هي تراجع نفسها وباش ترخ شوية. معناها هكا الكبسة متاحة متاع ما عادش عيني وما نحبش نرجع للعلاقة تولي وقتها ترجع للعلاقة. اتفقنا معز؟
2: نحكيش معايا معناها تو
0: لا، شوف أخصائي،
1: رجع
0: أخصائي قبل كل شيء، شوف أخصائي مشيله احكي معاه، خلي يحاول يعاونك في مساله الغيره المرضيه، اعمل حصه وحصتين وبعد انت اثبت لها اللي انت راك ماشي في الثنيه بتاع انك تعدل في السلوك متاعك.
1: شكرا.
0: حتى السيطره على الغضب متاعك زاد كيف كيف في انك هذوما الكلهم راهو يتعالجوا باش يعني ما تخسرش الطرف الاخر.
1: اكيد اني يعني كريز دو جالوزي كبيره برشا، ولدت فعل خايبه هي بعد تقول لك هذا مازلنا نعرف بعضنا هكا يعمل لي هكا من بعد كيف
0: من بعد شنو باش يصير؟ تولي تخاف،
1: يسكر علي الباب،
0: تخاف من العلاقه. معناها بالنسبه لها تولي المساله ماهيش مطمنه بالمره، وتقول لك انا كيفاش نجم نكمل في علاقه بعدها. تنجم تسمع بحالات ووضعيات عنف وتعنيف، فهي تقول لك شنو لازمني انا، شنو لازم العقل هذا؟ مهما كانت المحبه تولي تعفس على قلبها راه وقتها وتنسى محبتها وتخلي قلبها في كونجي، تقول ارتاح خليني نخمم بعقلي والعقل هو اللي يحضر في الوضعيه هذه. به في انتظار مكالمه هاتفيه ثانيه تكون جاهزه معنا، تساؤل يجينا من عند مستمع اسمه علي. مرحبا بك سيدي علي معنا، يقول مساء الخير مدام امال، تحيه ليك للدكتور احمد النايفر، شكرا على برنامجكم ممتاز. يحب يسالك دكتور على العلاقه بين اضطرابات النوم الشديده والغده الدرقيه،

0: النوم الشديدة والغدة الدرقية. الغدة الدرقية في
1: تأثر على النوم؟
0: لحد علمي لا. ربما ليبوتوريدي يعني انخفاض انتاج الهرمونات الدرقية قد يؤدي الى بعض او ممكن الى مزيد من النوم. ما عندوش علاقة، ما عندوش علاقة كبيرة برشا. فهمتني؟ عنده الاضطراب الغدة الدرقية عنده علاقة على ما يسمى الميتابوليزم يعني العمليات الاستقلابية في البدن، اما النوم مش مش مش مساله كبيره برشا الحقيقه.
1: موضوع هذه معني نجم يكون هو لاسباب نفسيه ربما مش منتبه،
0: اسباب اخرى ممكن.
1: السكري نجم ياثر على النوم، يعمل اضطرابات،
0: اضطرابات امراض السكري ياثر على النوم ربما وقت يكون مرتفع برشا، واللي الشخص يقوم برشا في الليل ويمشي يطير الماء. أما الحقيقة أثناء العمل متاعي مع مرضى السكري ما سمعتش مرضى يقولوا.
1: هنا ليش سألت السؤال هذا؟ لأنه في أكثر من مناسبة وفي برنامج همس الليل وفي إذاعة شباب حكينا على وضعيات متاع ناس اللي يفطنوا برواحهم فجأة اللي هم مرضى بمرض السكري من خلال سلوكاتهم اللي تكون سلوك عدواني أحيانا.
0: العدوانية
1: ولا نعم. علاش أنا سألت على النوم، هل أنه عنده لا. علاقة ولا ما عندهش علاقة؟
0: النوم ما عندهش علاقة. ما عندهش علاقة. أما
1: أنا شكون أخصائي في النوم؟
0: أي استدعيناه ونجم نعود نستدعيه.
1: فوالا مثلا نحكيو على اضطرابات النوم. شنو ما اضطرابات اللي نجموا يجيو للإنسان واللي يأثروا على
0: نتصلوا بيه
1: نشوفوا أخصائي فوالا يكون حاضر معنا.
0: عندنا سبيساليست في السماء يحكي في الموضوع هذايا وتدخل في أحد
1: صار لها زمان عندها برشا عندها برشا
0: دونك وي علاش لا لي ملا لانه اضطرابات النوم عندها برشا برشا اسباب واكيد المختص يقول لنا شنو السبب الرئيسي. اما حد علمي انه ما فماش
1: الغده ما عندهاش
0: علاقه،
1: السكري ما عندوش علاقه.
0: عد الغده الدرقيه باش نبعدوا عن كل ربما التفسيرات الجانبيه.
1: نستقبل مكالمه هاتفيه ثانيه في الدفعه الاولى. مساء النور، اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا. نتعرفوا عليك، شكون معنا؟
2: حبيب سيدي بوزين.
1: شنو الاسم؟
2: حبيب.
1: حبيب.
0: حبيب.
1: شنو ليلى المستمعين الكل من سيدي بوزيد، تحية لأهالي سيدي بوزيد الكل. مرحبا بك، قداش العمر؟
2: عندكم برشا ما خدمتوش أنت والدكتور.
1: أيوا ورجعنا لكم بعد غياب.
0: رجعنا لكم بعد غياب.
2: ديما والله أقسم بالله الجمعة اللي فاتت ما فرتش بيكم.
1: لا احنا رجعنا هذايا توا الأسبوع الثالث.
0: الثالث هذايا الأسبوع
1: الثالث.
2: يا دكتور
1: قداش عمرك سيدي؟
2: 51 سنة.
1: 51 عام. أيوة.
2: 76 73.
0: بالتدقيق. تفضل سي الحبيب، شنو اللي محيرك؟
2: والله محيرني أقسم بالله، عندي امرأة ما فهمتهاش أصلا.
0: ما فهمتيش قداش عندك متزوج؟ قداش عندك متزوج؟
2: أنا 8 سبتمبر 2001.
0: 2001 يعني عندك
1: 25 سنة زواج.
0: 25 سنة زواج بالضبط.
2: ايه تعرفت عمري 26 سنة وهي عمرها 24 سنة.
0: والتو ما فهمتها؟
2: شو مش تو في الوقت هذا معناها أنا مرضت بعناية في 2019. وقعت لي إشكالية في عيني، عندي التهاب في عيني. هرب من الفريش، ما تحبش ترقد في الفريش. ما تحبش ترقد معايا.
0: اي لكن سامحني، شنو هي علاقة التهاب العينين والعلاقة بينك وبين زوجتك؟
1: ما عندوش حتى علاقة.
0: ترى هي الهروب هذه ما قبل المرض؟
2: لا مش هروب، نعرفش. نحن نسكنوا في الريف وهي تعبة شوية في الثانية برا تخدم السواني.
0: اي تعبة في النهار يعني؟
2: تعبة في النهار، تعبة.
0: إيه وفي الليل تبدا تستحق باش تحيط
2: ترجع. فهمت في كل شيء،
0: لكن هذه مش سبب باش نهربوا.
1: باهي طريقه معاملتك معها كيفاش يا سي الحبيب؟
2: والله اقسم بالله العلي العظيم الا ندور بها اشوف نقول له يرحم والديك يعطيني حتى من الصلاه، حاولتها من الصلاه حاولتها قديش من شوف من قديش من عام انا يهديك.
1: ما تصليش؟
2: الصلاه هي عمود الدين. ما نعرفش نقرا، ما نجمش نقرا، ما نعرفش ني
1: تحفظ قصار الصور، ما فيها شيء. شنو
2: حاول فيها على الصلاة ما بتسل يهديك ذريها ذري من عندي طفل عمره 24 سنة من الأولى صلي يعني صلي الحمد لله صلي ذرية كيف كيف بنتي كيف كيف ثلاثة أولاد وطفل أربعة في الآن حاولت شيء
0: فما تفاهم بيناتكم في الحياة اليومية
2: والله الحياة اليومية ما نحبش العياط أنا مشكلتي وين ما نحبهاش تعيط في المحل بس الدار ما نحبهاش تعيط عندي الدار فيها كتب قرآن يهديك ما تعلي صوتك لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ما فهمتنيش ما تحبش تفهمي مرتين لثلاثة أنا نحلف عليها بطلاق بس مرتين لثلاثة
1: زواجكم تقليدي سي الحبيب
2: نعم
1: زواجكم تقليدي ما كانش اختيار كان اختيار العائلة
2: والله لا اختيار والله اختيار العائلة ومكثر اختيارنا اختيار العائلة هي جارتنا معناها منها للدار بعيد عليه يمكن حكيت 200 متر
0: لا لو كان نسألك سي الحبيب
2: زوالي كل شيء ما زوالية وهي معناها في العائلة كاملة هي الوحيدة الأخرين كل ذكور
0: تو أنت عندك 25 سنة مع بعضكم وكان نسألك
2: عمره 24
0: نسألك حاجة لو أني نقول لك شنية محاسن زوجتك وقت تجي تحطهم محاسن أمام عيوبها تقارنها بعيوبها راهو كل واحد فينا عنده محاسن وعنده عيوبه أنا وقت يجوني المختصين وقت يجوني الأزواج في إطار صراعات زوجية مشاكل خلافات زوجية وافترابات على كل المستويات نعملهم تيست من أول حيصص نعملهم تيست نعطيهم ورقة وستيلو نقول لهم اكتبوا لي في الورقة هذه من فوق ما كان من في الباج هذه ما هي محاسن شريكي وما هي عيوبي نتذكر في هذا الإطار سيدنا عمر عليه السلام يقول خيركم من أهدى إلي عيوبي هم برشا لو أنك أنت تو في اللحظة هذه نسألك وقت تجي تعدد محاسن زوجتك مقارنة بعيوبها كيفاش تلقى المعادلة
1: أنا الكفة اللي تفوز فيها
0: ترى جاوبني بصدق وأنت على المباشر
2: مشكلتي وين إذا كان ما تقلش ترى متغشش عليه
0: لا جاوبني جاوبني قبل الغش هذا قبل كل شيء وتاخذ برأيك ما يكون شوية ديمقراطي في البيت جاوبني وقت تحط محاسن زوجتك تبدأ تعددهم كذا كذا كذا مقابلة لعيوبها شنو اللي يغلب
2: والله العظيم والله لا فهمت لحد شيء اقسم بالله عاد مشني فاهم روحي اصلا
0: انت ماكش فاهم روحي يعني تستحق جلسات انت وزوجتك
2: والله العظيم
0: مختص انت وزوجتك ممكن تمشيوا المختص الزوجي وتقابلوا المختص هذا وتحكيوا معاه
2: شويه والله هذاك اللي نزيد الظروف تاعي يعني مشي ظروفي على الاخر أربعة ستة في العيالة وقاعد حتى من الذري بطلوا لي قعد لي شنتي واحد اثناء يقرا لي في السابع. طفله تروازيام طفله
0: خاطر خاطر علاش؟ والله انا بودي هكا من عش كان عندك شي رقم الواتساب تو نتصل بيك مجانا يعني ما نطلب حد شيء على الواتساب ونحكي معكم جوز خاطر ما نجمش نقيم علاقه اذا كان شخص برك.
1: لأن نسمع من طرف واحد
0: أي ما كمختص زوجي من جمت نسمع من طرف واحد نسمع الطرف الآخر باش نجمو نفهمو شنية طبيعة العلاقة شنية إشكاليات في العلاقة عندك رقم الواتساب ولا
2: لا تليفون عادي قلت لك عادي في تليفون عادي
1: حتى من عند حد من صغارك
0: من ولادك عنده شي واحد
2: عندي بنتي ما منحبش
0: ما يعني تاخذ رقم الواتساب وتطلبني لانه ضروره شوف انت فما امكانيه باش تستدعيها هكا نهار تعمل كونجي خويا مش لازم باش تخدم في الارض ولا في
1: لانه جهد كبير جدا عمل مذني ومتعب
0: في البيت وخارج
1: تخدم في الفلاحه فلا وتخدم في الدار
0: خارج البيت يعني ما فما حتى اشكاليه انك تخرج انت وهي وتحكي ما غير ما لا يرتفع الصوت ولا تتنرفز تحكيو شفما يا بنت النساء علاش ما نشوفوش بعضنا علاش ما نحكيوش شنيا الأسباب علاش وصلت علاقتنا فاتره لهذه الدرجه؟ راهو الفتور تصيب العلاقه الزوجيه، تصيب، هذا معروف بعد فتره من الزواج، ولكن ضروري انه ينتبه الطرفين الى انه فما علامات،
1: فما مؤشرات داله،
0: يعطيك الصحه، علامات داله دي زانديكاتور اللي تبينتنا بيننا اللي فما فتور في العلاقه، هذه ضروره تنتبه ليها. اقعد انت وياها، احكي انت وياها، مثالش قل لي يجي فرغ لي قلبك، مثالش خل نسمعك، فهمتني؟ هاني شاركت تقول لها في همس الليل، وتحدثت مع الدكتور نايفر مع امال، ونحب نفهم انا علاش علاقتنا وصلت الوضعيه هذه، علك ربما تفهم شي حاجات، ربما تشتكي من مساله ما، ربما تسأل تشتكي من اضطراب نفسي معين، ربما تعب برشا في الليل وفي النهار، فأحكي معها بقلب مفتوح، ولعل ربما تفهمشي منها حاجة، ومفهم حتى إشكال، يعني تكلمني الأسبوع المقبل، ونجم إذا كان نجم حتى بشكل خاص نحكي معاك ومعاها، ما قلقنيش، على الأقل نفهم أن العلاقة يزمة تتحسن، العلاقة يزمة تخرج من الوضع اللي أنت عايش فيه،
1: لأنها متأزمة حاليا الوضع.
0: ونقول لك، نعطيك نصيحة ليك من مختص زوجي، راهو لا فائدة في علاقة زوجية من إلقاء التهم على الطرف الآخر.
1: بالضبط،
0: العلاقة الزوجية إن فشلت فأفشلها الطرفين،
1: الاثنين يتحملوا مسؤوليتهم فيها،
0: وإن نجحت
1: الاثنين كيف يتحملوا المسؤولية.
0: ولا فبالتالي فمش واحد ظالم واحد مظلوم، هذاك دائما رأيي، فمش في العلاقة الزوجية واحد ظالم واحد مظلوم، الزوج ظالمين الزوج مظلومين،
1: لأنه كل واحد عنده روايته، كل واحد يرى الأمور بمنظوره هو الخاص. علاش احنا نستعينه بأخصائي باش نحكيه معاه في الموضوع هذا؟ لأنه هو ينظر بطريقة موضوعية، هو يتجرد من الحكاية هذه، مش في وسطها، مش امبليكي في الموضوع، فهو بالنسبة له يحكم بعد ما يسمع الروايتين، معناها كيف وكيف القاضي بعد ما يسمع الروايتين باش يحاول انه يلقى ثنية، يحاول انه يعاونك، يحاول انه يشوف مواطن الخلل وين بالضبط في العلاقة الزوجية. كما قال الدكتور، راهي العلاقة تفتر، والعلاقة قد يصيبها الوهن، وقد تصيبها الأمراض والعلل للأسف العلاقة الزوجية، فضروري أنه الاثنين نتحملوا مسؤوليتهم في هذا،
0: ونتحملوا مسؤوليتنا، ولكن يلزمنا نمشيوا للعلاج.
1: بالضبط،
0: يلزمنا نعالجوها، إن استطعنا أن نعالجوها وحدنا يا حبذا هذاك نتمنيه، وإن لم نستطع فنستشر، أبسط شيء أنه نستشر مختص نفسي، فما حتى مشكلة، تجم تمشي في سيدي بوزيد، تزوجتك تمشي مختص من المختصين النفسيين اللي موجودين غادي، وتحكي شوية علىه وربما يرشدكم، فهمت؟ فبالتالي ضرورة أنك تحكي معها وتفهم ما الذي أتعبها، وما الذي جعلها ربما تتجنب العلاقة، أكيد لأسباب لا يفهمها إلا هي.
1: نجيو لتفاعلاتكم مستمعين على صفحة برنامج همس الليل. تحية محمد حمود المستمع الوفي، ويحلو السهر في سهرة الأحد مع همس الليل برفقة أحلى ثنائي أمال رجدي ودكتور أحمد النايفر، شكرا ليك. تحية الفكرية الغرياني، مساء الخيرات في الاستماع، تحية خاصة الأمال وللدكتور الكامل الفريق، الأحلى مستمعين أوفياء. شيراز تقول أحلى ثنائي، تحياتنا ليكم، يسعد مساكم، شكرا ليك، ربي يوفقكم. التحية توصلنا من عند ليلى جبنوني. دعاء جسمي، مساء الخيرات، تحياتي لكم في الانتظار. نسلموا على نيلة عفاس اللي تقول مساء الورد، الأحلى برنامج. علي الشافعي يقول يا حسرة، مازال برنامج همس الليل يرجع لكم، أكيد باش يسمعكم، يسمع تفاعلاتكم وتساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. أميمة هي أمانيس، هكا مختارة الاسم متاعها البسودو على الفيسبوك، تقول اللي هي فرحانة برشا برجوع أمال ودكتور النايفر وبرنامج همس الليل، شكرا ليك. علي كداشي، مساء الخير، تحية ليك مدام أمال، تحية للدكتور أحمد النايفر. نسلموا على عمر حمراوي اللي يقول تحية أمال رجدي ودكتور، شكرا، أحلى سهرة مع أحلى ثنائي والأحلى مستمعين، محسن سيدهم. عفيف عمار، الحقيقة لنفرح برشا بتفاعلاتكم في كل مرة، ونحاول نرجع لها بعد شوية تنجيل التفاعلات اللي توصل على صفحة إذاعة شباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. وديعة عمالة في رحلة البحث عن شريكة حياة إن شاء الله تلقى إن شاء الله عماد
0: مناه ما دمت هناك رحلة مش يعني مش يلقى عماد محطة
1: برشا قلوب يبعثنا. شكرا ليك يا عماد. نسلم زادة كيف كيف على عبد الحفيظ بلاغة اللي يقول هذا البرنامج صراحة يرجعني 50 وإلا 40 عام الماضي وقت اللي كانت البرامج الإذاعية فيها نكهة وعندها طعم وفما سهرة. شكرا لكل من يعمل في هذا البرنامج. شكرا للجميع يعطيك الصحة. حمزة مساء النور أحلى ثنائي. سهرة زينة معاكم ربي يحفظكم يعطيكم القوة يفضلك. طارق مكي ماجري يقول من أحسن البرامج الإذاعية اللي تبعتها تقريبا من سنة 2008. يقول قعد سهر معاكم ليالي وانا الريفز يا حسرة التوى نتبع فيكم. تحياتي الأمال للدكتور أحمد. شكرا ليك وتحية لكل الأوفياء اللي أكيد تفاعلهم معنا يفرحنا ومحبتهم ومتابعتهم البرنامج همسلين ما تنجم كانت فرحنا. نرجع لكم بعد شوية مستمعين نذكركم على ذمتكم 71-844-411 هذا رقم الهاتف للتواصل معنا ورقم الواتساب 55-444-910 باش تكونوا حاضرين حتى SMS ميسيلش ابعثوا على الرقم هذايا وإلا على رقم الواتساب. مرحبا بالجميع. رجعين بعد ما نسمعوا المرة هذه موسيقى إيطالية نبدلوا شوية إيروس رامازوتي غني ونا ستوريا امبورتانتي وبعد رجعين.

0: همس الليل. نجدكم تحية مستمعين وما كنت، أهلا وسهلا بكم معنا بعد شوية يكون موعد ولقاء مع نشرة الأنباء للعاشرة والنصف على موجة إذاعة شباب. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. والحقيقة زميلنا أمين فاستقبل مكالمات الهاتفية بين الاتصالات اللي وصلته من عند مستمع وفي جدا
1: وفي بشكل غريب
0: الحقيقة
1: لين ولات عندنا علاقة محبة الحقيقة
0: محلى كلامه وبالحق معناها من بين الناس اللي مربين الكبدة على برنامج همس الليل.
1: احنا ربينا عليه الكبدة
0: بالضبط. هو سي بشير قريبة، نتوجه له بالتحية. شكرا ليك سي بشير اتصال
1: مني ومن أمل.
0: قال راني توا حليت الراديو ونسمع فيها مسليل، فرحت اللي سمعت البرنامج رجع. مرحبا بيك يا سي بشير، ربي فضلك. المكالمات الهاتفية جاهزة، مكالمة عنا زوز مكالمات، ناخذ المكالمة الأولى. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بيك، انت عارف عليك شكون معنا؟
2: نور الهدى من سريانة ولاية
0: الجحرين. سمحتني شنو لسه؟
1: نور الهدى.
0: نور الهدى
1: من سريانة.
0: أيوة.
2: من فريانة.
0: فريانة فريانة القصرين.
1: فريانة القصرين.
0: قداش عمرك يا نور الهدى؟
2: 60 سنة.
0: 60 سنة. مرحبا. شكون اللي عمل فيك واللي انت عملت في شكون؟ هيت احكي لنا، هيت فرق قلبك.
2: عسلامة بيكم الساعة ومرحبا.
1: عسلامة بيك انت نور الهدى.
0: يفضلك يا
2: الله يبقى عليكم ربي الستر.
1: امين يا رب. امين
0: يعيشك.
2: امين يا رب. اختي الغالية وخويا الاغلى واعز، كل حاجة موجودة في الدنيا خاطر قاعد تعاون بالعبيد. أول حاجة
1: الله يخليك،
2: عندك أشر كبير عند ربي ومدام ماي.
1: أكيد همس الليل ما يمشيش من غير أمان.
2: الله لا يحرمكم من بعض.
1: آمين يا رب.
0: ربي فضل
1: علاقتنا والحمد لله.
2: الله يبقى عندك ربي. أخويا وأختي الغالين هي قصة حب من طرف ربنا، ما هو خالتي وهي ما حبيتوش.
0: هو حبك لكن انتي ما حبيتوش.
2: هو حبنا ما حبيتوش، انا ما نعرفوش اصلا. هو بعيد علينا، هو في منطقه ونحن في منطقه. لكن هو ولد خيل امي الله يرحمها، هي اللي قررت وهي اللي شدت السيف والحكيم. لكن مات خويا الله يرحمه بحادث في
0: 1982.
2: ربي يرحمه. هذاك بابا، انا تربيت كيما بابا مات عمري عام. يعني رباني خويا، انت كي مات خويا بحادث قصتك الفراغ الكبير تاع خويا، نحب نخرج من دارنا باي طريق. قبلت مش موافقة، قبلت يعني في حاجة في مخي يلزمني نخرج من البقعة اللي مات فيها خويا، ما تحملش قصادي. ما قريتش حسابات.
1: جاء ولد خالدك في الأعراض خذيته.
2: هو يحبني لكن عمري ما حبيته.
1: استنى، عمرك ما حبيته حتى لتو؟
2: حتى لتو.
1: عجب.
0: قديش عندكم زواج؟
1: قديش عندك زواج؟
2: 45 سنة.
0: بعد 45 سنة وزلت ما حبيتوش.
1: 45 سنة ما تحركتش شوية مشاعرك، ما تضغطش هيك الأحاسيس الجميلة النبيلة اللي موجودة بين زوز أطراف، علاش؟ ولا هو ما خلكش، ما قدرش باش يخليك تحبه؟
2: لا هذاك علاش، هذه النقطة المهمة. رجولية خويا والوصف اللي موجود فيه مش موجود في الدنيا. خويا الله يرحمه.
1: هذاك أخوك، هذيك علاقة أخرى.
2: شوف خويا،
1: انت كأنك لوشت على معوض للاخ. معوض للاخ، مش ممكن باش يكون لك معوض للاخ. انت فقدت خوك اللي حبيته واللي هو كان في مقام الاب اللي فقدته وانت صغيره، لكن صحيح. زوجك مش ممكن باش ياخذ دور الاخ ولا الاخت ولا اي شخص قريب منك. زوجك هو زوجك، شريك حياتك.
2: شوف هي في فتره الخطوبه ديمت ما هي طولتها. انا هو عرفني عمري 12 سنه، في 4 سنين نعرفه واربع سنين كتبت الزق، يعني 8 سنين، 4 سنين خطوبه واربع سنين كتبت الزق وانا في دارنا. وبعد تم.
0: وعلاش طولت انت؟
1: الصديق كتبته بتوكيل.
2: اي خاطر امي الله يرحمها ما نقبلوش نحن اي انسان يعني يدخل علينا ويخرج الا ما يكون
1: يعني قبل 18 سنة.
2: قبل في 4 سنين كتب الزاقي، فات 4 سنين حشك كذب. يكذب هو الكذب عندي كل شيء متعدي إلى الكذب، حشك من عاد كذب مش موجود. كذبة صغيرة قلت لها يما يرحمها رغم دين كذب عليا، إن الكذبة دي راني من عاديش. كذبة سبحان الله قلت لها لا، إن الكذبة دي أنا من عاديش. راهي على الكذبة دي باش الكذبة دي قد يد الإفراج نجع على كذب. يعني الإنسان مش صادق يكذب بأي حكاية، كذب عنده حاجة مقدسة ويجيب لك البراهين والدلائل ويكون
0: عنده الحجاج معناها.
2: أبدا لو كان أنت تنجمي حشك كذبي كذب هو ما يتكذبش.
1: كذبه هو ما يتكذبش.
2: ما يتكذبش.
1: يعني إذا كان كذبه ما يتكذبش فهو صادق.
2: صادق ألف. وش قررتنا؟ قررت زوج بنات، ما جبت زوج أولاد وبنية ماتوا الله يرحمهم. وعايش زوج بنات. قالوا له هو جاب كل بنات طلقها، يعني كل مشاكل عائلية نتاع العباد تدخل في العائلة وكل شيء. أنا وش قررت في مخي؟ جبت زوج بنات لازمني نعملهم أحسن حاجة في حياتي، الحب الكبير شافي بنتي مدام جبت أمانة يزني استحفظ عليها. طريقهم أحسن قراية، حطيت مخي وهمي ومشاكلي كل في بنتي. بنتي توا تقرأ عالميا في إيطاليا، باحثة علمية تصنيع وتصدير الأدوية.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله،
2: لولا في العالم.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: وبنتي الأخرى قريتها وتخرجت وتو تخدم مدرسة. يعني بناتي حطيتهم هم الأمل الوحيد وقريتهم أحسن قراية
0: استثمرت في بناتك.
1: إيه ولكن هو كان مشجعك أيضا باش تقري بناتك.
2: لا لا هو ضد القراية.
1: ما كيفاش كيفاش وصلوا للمستوى هذايا؟
2: انا كنت نخدم معلم الصناعه التقليديه، تكونت الصناعه التقليديه معلم التكوين. وبعد جيت مراقبه فنيه في الصناعه التقليديه، مش بقرايه بالسنه الثالثه، لكن كنا فك
0: المراه تكوين
2: معلم تكوين، وبعد اسيستون تكنيسيا مراقبه فنيه في جميع انواع الصناعه التقليديه. لكن بس هنا ولا نخدم بال 20 سنه ويخرجون. انا ماخذ 16 شهاده، عندي 16 شهاده في المهن، في الزربيه، في الحرير. يعني انا انسان نخدم بمخي، نعمل دي زارتيك، خرجت العالم، خرجت قطر ومصر، فهمت المغرب، اليمن.
0: انت قصه يعني نجاح
1: والله، قصه نجاح
0: يا نور الهدى، انت قصه نجاح، يعطيك الصحه.
2: اسيستون الوحيده في تونس، كنت قاعده نخدم على الحظاير، منظفه في اداره، كل شيء يكون محطوط. لكن قرايتي في الدنيا يلزمني نعمل أمل في بناتي.
0: معني تحب تشوف بناتك ناجحين ومتميزين.
1: استثمرت يعني بشكل كبير في بناتك، لكن علاش ما استثمرتش شوية في علاقتك الزوجية وحاولت باش تعالج الموضوع؟ لأن
2: حاجة مؤذي لدرجة الأذى ومخطر لدرجة الخطر وأصعب لدرجة الصعب.
1: هذه يعني قعدت معها 40 سنة هكا ولا
0: 45
2: 45 سنة
0: بالتمام والكمال،
1: وصابرة وصابرة على الأذى.
2: صبرت
1: وخطير
2: خطير نجمت متهمة بوسط كل حد. فهمت 2022 لقيت كاتب وصية مسكر عليها في بقعة، لكن ربي دلني تهمني فيها وخلها البنات، وتهمني فيها تهم مخطرة وأكاذيب ناس لهم شفتهم، وناس حتى أسامي تاع عباد مش موجودين في الواقع. فهمت؟ باعتراف البنات وأمكم راهي بيها وعليها وكذا كذا، باش بعد الموت يلقوا بناتي أكل الحجة هذيك اللي أم حشاك ما تصحش.
0: لا حول
2: الله. يعني هزيتنا الورقة
1: هذيك. شوف القاعدة الأساسية. نعم. في الموضوع هذا القاعدة اللي تعلمناها من ديننا الحنيف. نعم. إمساك بمعروف
0: أو تسريح بإحسان.
2: يرحم والدي قلت أنا القرب. أنا 45 سنة صابر باش نقري بنيتي، لكن هو ما واجهنيش وقت، هو مش مقابلني وما يحبنيش ويحب يحشكي ما استخني، واللي ينقص من قيمتي واللي ينقص. أنا إنسانة صبورة طموحة وعندي أمل في الحياة، وعمري ما نتراجع وما نأذيش أي إنسان، حتى الأذين نقول ربي سامحك. وعملت المستحيل باش نوصل بناتي، وعايشة وحدي عندي 6 سنين، وطلبت طلبت
0: عندك 6 سنين معناها فما سيباراسيون بيناتكم، كل حد على روحه.
2: مشى هو خرج، خلاني بالكرا وخرج، وبقيت مع بناتي اللي كان في باش تقرا في ايطاليا.
0: اي طلقتوا؟ مازلتوا متزوجين على ذمتك؟
2: اكتوبر اخر جلسه هي اللي قدمت قضيه. عندي عام، يعني هي قدمت قضيه في الطلاق. عندي عام 8 اكتوبر كل واحد يمشي على روحه. اما انا حبيت نوصل رساله دكتور، وقت نحن في تونس نحط دينار شر دينار ويكتب الزق باش يملك إنسانة يبقى معها 45 سنة مش مشكلة فلوس. ثم بنود في العقد لح على الأقل نحن عن الحرية ما ثمش حتى حرية. ألاف ألاف الأزواج في الزواج الصامت الزواج الصامت ما يقدوش يخرجوا يحكوا كما اللي يقول لك مرتي في الفلاح. لو كان تحطها أنت دقيقة تنظاف وتتعطر وتتجمل توحدها تمارس الحياة الزوجية خليك شوية راحة.
1: هذه رد على المداخلة نتاع سيد اللي مرته سلاح بيه
2: وخلي تمشي تعمل سيدي أهديها وردة حتى بلاستيك خلي تمشي شوية تعمل مارش خلي تمشي تعمل رحلة تو حدها.
1: أنت تو تحررت من القيود اللي كانت ربطتك وارتاحت.
2: نعم اللي خلقني ربي ما تحرر عندي إيمان واحد وبط الله وأمي ما تحرر. لكن وقت توصل أنت 45 سنة من يعني عندك طموح أنك توصل باش تحقق الكذب نتاعك حشيك وحشفرت لك هاني نحدها باهي مستعدة باش نخسر زواجي ونخسر إنسان حشك هو خاسر في نفسه لكن قبل رضيت نري باش تتنحى من حياتي أصل ما حبيتكش ورضيت إني حبيتك رضيت برضا عجل بنيت.
1: هو مش نرجعوا من حبش اللوم نرجعوا للوم الكبير ربما لأمك الله يرحمها لأنه مش معقول أنه باش لزتك وعمرك 12 ما زلت متفرق ما بين الأبيض والأسود 16 عملت عقد وقعدت هكاك بالعقد هذاك ما كانش مفروض تقع علاقة من هذه وخاصة إذا كان حب من طرف واحد ولست أدري ما هو الحب الذي ربما كان بينكما من المفروض أنه ما كانش علاقة تكون موجودة كمن هك. فهنا مشالش نراجع أنفسنا ونشوفوا شنو اللي كان يعني شكون اللي أخطأ وشكون اللي ما أخطأش. ولكن
0: هو فما كلمة دكتور بعد إذنك أنت قلتها قبيلة في المداخلة قلت راه نجاح الزواج من عدمه يتحملوا الاثنين مسؤولية. كان نجاح الزواج الاثنين يتحملوا مسؤولية كان فشل الزواج راه الاثنين يتحملوا مسؤولية. يعني ما نحاولوش أنه لأنه أنا معني ولا أنا هزيت التليفون وتكلمت في الإذاعة باش نحكي مشكلتي أنه تظهر أنت في صورة الملائكية. لا كل واحد فينا سبحان الله خلقنا عنا المميزات متاعنا عنا عيوبنا زادة كيف كيف
1: كل واحد فينا فالكمال عنده لله سبحانه وعنده محاسن
0: بالضبط.
1: المهم أنك مادام أنت خذيت قرارك وقرار أنت حرة فيه واعية أنك العلاقة هذه انتهت علاقة زوجية ولكن تبقى فما علاقة أسرية بيناتك هو يبقى مهما كانت الظروف
0: بو بناتك
1: يعني مفروض أنك تقول العلاقة الأسرية تحافظ عليها يعني بأقصى ما يمكن لأنك هك واعية أنت بالموضوع ومقتنعة وفاهمة ما كانش مفروض أنك تبقى بش يعني حتى الفترة يعني رهيبة
0: 45 سنة
1: يعني يقولوا صبر أيوب تعدى صبر أيوب وصبر ما شنو فهمت ما عندوش دونك حافظ على العلاقة الأسرية هذا اللي نصحوك به بش على الأقل هذوكم بو بناتك وهذوكم زادة كيف كيف مفروض زادة يحافظ على العلاقة الموجودة بينهم وبين بوهم مهما كانت الأسباب العلاقات تنجح وتفشل لكن هذه نقطة من النقاط اللي ذكرتها أنت ونقولها عندما علاقة تبنى على قواعد ثابتة فيها محبة موجودة صادقة فيها تواصل فيها اهتمام فيها هذه ما فماش حتى محبة دونك جملة قالت لك جملة عمري ما حبيته.
0: نرجع لكم بعد شوية بعد نشرة الأنباء العاشرة والنصف الاتصال الهاتفي نقول له المستمع اللي تسنى فينا نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة الأنباء 71-844-411 للتواصل معنا رقم الواتساب 55-444-910. مرحبا بالجميع الهادي جويني غنينا تحت الياسمينة في الليل مازلنا في الأجواء الصيفية إحنا حتى التقى

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين النشرة: جلسة عمل بكاف تنظر في تحسين خدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة لفائدة التلاميذ والطلبة. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. وتواصل فعالية أيام قرطاج الموسيقية وعروض مبرمجة في الجهات وبعض السجون. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 ليلا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، احتضن اليوم منتزه نحل بأريانا المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذا المرض الأول الذي يهدد صحة النساء بنسبة تنهز 30%، وفق رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي دكتور خالد الرحال، الذي أكد لمريم الغربي أهمية الفحص والكشف المبكر في الوقاية منها.
3: سرطان الثدي هو أول سرطان اللي يمس بصحة المرأة 30%، في نفس الوقت راه موجود فيه وقاية فعالة تعطي نتائج باهية وقت اللي نطبقوا بعض الرسائل وبعض معناتها النصائح اللي نعطيهم لكل امرأة، وراه حتى امرأة ما هي معصومة من المرض هذا. بالنسبة للرجال هي المرض هذا يعني تقريبا نسبة متاعه 1%، أما ينجموا زادا هما يزوم يكونوا متحسين ويكونوا عارفين اللي إذا كان يكتشفوا أي حاجة في وسط الثدي، أغلب الحالات التهابات بسيطة، أما زاد رأوا في بعض حالات ينجم يكون معناتها بداية متاع المرض ويتعالج ويبرأ وكل شيء. عدة نصايح نعديه هو الفحص الذاتي، كل مرة تفحص روحها مرة في الشهر وكل شيء باش تولي عندها معرفة باهية بالثدي متاعها. فحص الثدي من طرف الطبيب المباشر في أي مناسبة معناتها متاع عيادة ما فيها باهية، وبالطبيعة الكشف بالأشعة لاماموغرافي باش اكتشفوا أول علامات المرض قبل ما تولي كعبورة، قبل ما يولي ورم، قبل.
2: في إطار الحرص على مزيد الارتقاء بخدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة، عقدت اليوم جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف خصصت لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية. رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة لمياء المرزوقي:
4: هي الحرص على تأديب الخدمات في أجالها، حيث سيكون الفحص الطبي للأطفال والتلاميذ سن ما قبل الدراسة وفي السنوات السابعة أساسي والأولى ثانوي في الثلاثي الأول، إلى جانب استعداد والانطلاق في الموسم التلقيح. انطلقت مع تنظيم قلعة أسنان في تلقيح التلاميذ في السنوات الأولى، وكذلك يجب تلقيح التلاميذ في السنوات الثالثة ثانوي والسادسة ابتدائي. التلقيح ستكون ضد قزاز، سعال الديكي، الشلل، وكذلك ضد الدفتيريا. كذلك لدينا تلقيح الفتيات من سن 12 إلى 25 سنة ضد فيروس الورم الحليني البشري، سيكون في المدارس الابتدائية بالنسبة للسنوات السادسة ابتدائي، وحملات بمراكز الصحة الأساسية وتحديدا بمراكز رعاية الأم والطفل في غير هذه السنوات.
2: قال مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري على موجات الإذاعة الوطنية أنه سيتم قريبا افتتاح دار المسنين بباجة، بينما يتم العمل على إنجاز مؤسسات أخرى بمواصفات عالية على غرار المؤسسة المرتقبة إنجازها في أريانا.
5: نحن اليوم عندنا 11 مؤسسة، من بين الاحداثات الجديدة إن شاء الله تكوني في بث مباشر معنا مع انطلاق مؤسسة باجة، تم تحضيرها إن شاء الله خلال هذا الشهر، يقع تسليم المؤسسة المصالح المعنية بالجهة. نذكر بالمؤسسات اللي تخدم اليوم: عندنا مؤسسة المرحوم الصادق إدريس قمر، أم الخير ريان الموجودين فاهم، منوبة، عندنا في منزل بورقيبة، في بنزرت، عندنا مؤسسة في الكاف، عندنا مؤسسة القصرين اللي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة، القيروان كذلك بعد غلق وطول انتظار مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان، ستكون أولى المؤسسات اللي عندها منظومة الإشهاد H2S على مستوى إفريقيا. عندنا مؤسسة تويكة قاعدة تخدم في سيريانا مواصفات عالية الجودة، ونأمل إن شاء الله في غضون 2027 تكون جاهزة وتحتضن بطاقة استيعاب قصوى. وعندنا إن شاء الله الأشغال اللي مأمول في سوسة وصفاقس، هذوما في أولويات الوزارة.
2: عميد العماري قال أن الوزارة تتجه نحو تدعيم مالية الإذاعة العائلي لكبار السن، والتي لقيت تجاوبا من قبل عدد واسع من العائلات الكفيلة.
5: الوزارة مشينا في التوجه تدعيم برامج آلية الإداء العائلي لكبار السن. الغاية هو تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيمة التضامن من خلال توسيع قاعدة عدد المدمجين ضمن آلية الإداء العائلي من كبار السن. علما أنه اليوم إلى حدود موافى سبتمبر عندنا 487 مكفول والكافلين ضمن يتحصلوا على منحة قيمتها 350 دينار مقابل أن يقع صرف على خدمات المسن وهو في بيته ولا في محيطه الطبيعي. الشروط أنه يكفي أنه هو يقبل أنه باش يعيش عند العائلة هذه والعائلة تقبل تفقد ومتابعة دورية وميدانية للعائلات الكافلة للتحقق من جودة الإحاطة بالمكفولين وحسن معاملتهم وملائمة ظروف إقامتهم. نحن كوزارة ماشيين في تدعيم الآلية دي لقينا ثم برشا تجاوب في الجنب هذا. المكفولين هذوما معظمهم تم في إطار تسويت وضعي لقينا عائلات تحتضن في الناس هذوما.
2: تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرامة دورة ثالثة للصالون المهني للفنون الحرفية والتصميم أرتيكريا لتتوصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. وإضافة إلى الفضاءات التجارية المتنوعة سيتضمن المعرض ورشات عمل كهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني لصناعة التقليدية إيمان المغربي وتفاصيل إضافية.
6: ينظم الديوان الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة والتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية ومع السوس الدولي الدورة السادسة للصالون المهني للصناعة التقليدية والحرف الفنية بتونس أرتيكريا. الصالون هذا ينطلق غدوة إن شاء الله من 5 أكتوبر ويتواصل حتى 11 أكتوبر بقصر المعارض الكرم. الدعوة مفتوحة للجميع لاكتشاف منتوجات قرابة 220 حرفي ومؤسسة حرفية. الفضاء هذا باش يتضمن عدة فضاءات أخرى أثر الفضاء التجاري أهمها فضاء ورشات العمل. غدوة ديجا نبداو أول ورشة عمل مع ممثل وزارة التجارة حول أهمية التسويق الرقمي لتنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي. المعرض مفتوح من 5 إلى 11 للعموم والمهنيين. اليوم الأول هو مفتوح للعموم والمهنيين من 10 متاع الصباح من 7 متاع العشية.
2: ونختم بشأن الثقافي تتواصل بالعاصمة فعاليات الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي تنتظم بمشاركة 15 دولة. المدير التنفيذي للتظاهرة ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاحة أكد أن عروض الدورة التي تتواصل إلى 10 من أكتوبر الجاري ستكون حاضرة أيضا في الجهات وبعض السجون.
7: عروض المختارة 26 عرض 14 عرض تونسي والباقي عروض من كامل العالم. فما فرنسا اسبانيا مغرب زير بلجيكا 15 بلد. فما الأردن فما مصر لبنان كلها موسيقى بديلة. فما روك فما جاز فلكلوريك بلتو مغرب فيزيان مع روك فما تخديسانيال تونسية فيزيان. هذا العرض يكونوا أساسا في مدينة الثقافة الشرقي الإقليمي أكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة المهم مش يكونوا حاضرين في 4 سجون بنزرت نابل مسعدين ومن بعد جي ام سي. عنا حضور في الجهات ويمشي اختاروا 3 مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في الجيم سي باش يعملوا اون تورني في 3 جهات مع 3 مهرجانات.
2: بهذا الخبر مستمعينا نصل الى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلسة عمل بالكاف تنظر في تحسين خدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة لفائدة التلاميذ والطلبة. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. وتواصل فعالية أيام قرطاج الموسيقية وعروض مبرمجة في الجهات وبعض السجون. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه. هامس الليل.

0: القيصر كاظم الساهر وصلنا صوته للعشرة وتسعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة شباب. موعدنا وسهرتنا كل سهرة حد انطلاقا من التاسعة إلى حدود منتصف الليل، نسمعكم، نسمع حكايتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. معليكم كانت تتواصلوا معنا بالتليفون عن 71 844 411، وإلا تتواصلوا معنا عن طريق رقم الواتساب 55 444 910. باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر اكيد صفحه الفيسبوك الخاصه باذاعه الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، كيف كيف صفحه برنامج همسليل، همسليل الصفحه الرسميه. عوده من جديد لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. مساء النور، اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا، انت اللي قعدت سنه فينا من قبل النشره. مرحبا، تحيه كبيره ليك على صبرك وعلى خاطر قعدت تستنى معنا. مرحبا لل
1: شو لسه؟ الجو على الفنان، تحية ليك يا كاظم الساهر.
0: كاظم الساهر حافية القدمين، نحاول نودوكم هكا شوية.
2: والتحية أكثر إلى كاتب هذه القصيدة الرائعة
0: نزار قباني.
2: نزار قباني، قاتلتي ترقص حافية القدمين. مرحبا، شنو اسمك يا مدام؟
1: مدام
0: سامية. سامية، منين تكلم فينا وقداش عمرك؟
1: سيدي بوزي.
0: ليلى على سيدي بوزيد.
2: ليلى على سيدي بوزيد، والله العظيم
0: شنو حكايتكم ليلى؟ يفضلك، واحنا زاد نحبكم الكل. تحيه كبيره لكل اهالي سيدي بوزيد وللتوانسه الكل في اقصى نقطه في الشمال. ليلى ايبان ريكور عن سيدي بوزيد ما شاء الله. او كالولايات الاخرين لازمكم تغيروا منهم شويه انتم زاد. يفضلك ليلى، قداش العمر؟
1: 41.
0: 41 عام، ايوه. علاش صبرت علينا وكلمتنا؟
1: والله نصبر، علاش لا، والله بحق خاطر جيت ماشي معناها لقيت حل المشاكل، خاطر بحق انتم راكم اكبر حل لينا معناها.
0: الحمد لله.
1: يلزمنا نصبر عليكم شويه معناها.
0: اي باهي، مرحبا لالا، مرحبا، يفضلك.
1: والله عندي زوج مشاكل يعني، ربي يسترنا. اما عندي اضطرابات في النوم.
0: اضطرابات في النوم؟ اي.
1: عندي ونخاف من الليل معناها، كي نجي باش نرقد نخاف.
0: نعرف عليه. ايه هذوما الاثنين نتصورهم مربوطين ببعضهم.
1: ايه
0: هكا ولا يا دكتور؟
2: الخوف من الليل يؤدي الى اضطراب
0: في النوم.
2: يعني هو الخوف من الليل حديث
1: ولا معناه نخاف ما نفطرش، معناه نجيبش نرقد كاني معناه واحد باش يموت، معناه خاطر
2: عارف الاحساس الخايف. هذا الاحساس الفوبيا من النوم حديثه ولا قديمه؟ اني جديده.
0: الحكايه بدات معك جديده ولا
2: جديده ولا عندها مده كبيره؟
1: والله المرحله فرست عمرها من اللي عمري ما نعرف تقريبا 21 سنه، اما ما عطيتهاش كهنة
0: معناها. انت متزوجه ولا
1: لا؟ مخطوبه.
0: ربي يسهل ان شاء الله. ما انا حبيت نفهم علاش سالت متزوجه والا لا، لانه الوسط العائلي اللي انت عايشه فيه نجم يكون عنده تاثير.
1: اي عنده برشا تأثير، خاطر مانيش حاسه بالمعنى.

0: الانسجام العائلي معناتها
1: ماكش مطمئنه ماكش مرتاحه
0: غربه روحيه في الدار اي
2: والخوف من النوم فما سبب فما فاكتور ديكلانشون هكا عنصر مؤثر جاك بعد صدمة جاك بعد فقدان شخص جاك بعد حدث معين خطر عادة النوم اللي قال في ربي وجعلنا الليلة سباتا
1: والنهار
2: معاش
0: خويا معناها المحالة فقدان بالحياة معناها لو عندي معناها 8 سنين شكوه هذاك أثر فيا برشا معناها أنا مربيت وأكثر حاجة رجع فيها على الأخر
2: علاش ما شفتوش علاش يعني هاجر
0: قبل يخدم هاجر وما زلت ما شفتوش معناها نحكي معاه كل شيء معناها نحب نشوفه كل شيء اللي ديما عندي أمل بشي وما ما زلت
2: دونك فقدان الأخ من العناصر هكا الدعم للخوف هذايا من الليل شوف إذا كان يعني نحكيه بشكل إيجابي
0: مرة نبكي سامحني دكتور مرة مرات كلي مرة نخاف مرة نبكي مرة نبدأ نحكي وحدي في الدار مرة فهمت كلي يجيني كل هستيريا مرات فهمت
2: بالك شي ربما عندك بداية
1: اكتئاب
2: اكتئاب
0: يمكن
2: خاطر الاكتئاب وقت يكون موجود واللي عنده برشا أسباب حسب ما نشوف من خلال مكلمتك يؤدي إلى اضطرابات في النوم إلى يؤدي من الخوف صدق كيف بعض الفوبيا
0: ما ربت عادي راني دكتور نباشر تكلمتي عادي ونخدم عادي ونحكي عادي الليل يبدأ الدنيا تظلام وانا ديركت ما يركبني في الفوبيا ليك خاف جبت نوبد نخاف
2: ترقد ترقد ولا ما ترقدش يعني تجيك ساعات ترقد فيهم ولا لا
0: والله نرقد دكتور اما تجيني كوابيت معناها نقوم
1: معناها نومك متقطع
2: متقطع
0: ومصيح
2: حاول باش ما تسهرش برشا حاول باش انك ما تحطش الهاتف الجوال بحذاك وما تقعدش تتفرج على الاكرام تاع الهاتف الجوال الذكي لانه يؤدي الى خلل واضطرابات على مستوى الجهاز العصبي حاول ما تاخوش منبهات متاخر المنبهات اللي ربما يقلق النوم
1: تشرب قهوه تاي
2: مثل القهوه مثل التاي
1: وقتاش اخر وقت تشرب في القهوه
0: خاطر كي
2: نبكي باش نسهر مع خطيبي
0: نشرب حتى مع
1: العصر
2: تشرب قهوه مع
1: خطيبك
2: مع خطيبك وتقول لي عندي اضطرابات في النوم شنو هي الحكايه نتاعك يا سامي نورمال اللي ماكش مش ترقد
1: تشرب القهوه العشاء ل 11
2: شوف اختار حاجتين يا ترقد يقعد تحكي مع خطيبك وتشرب قهوه اختار وكاو لا لا معاش يعني اعمل كاستيزانه عم كاستيزانة هكا مهد أو كذا أما أنت تشرب القهوة باش تسهر
1: أي
2: باش تحكي مع خطيبة أو شفت وين شادين هيك بالكمشة
1: شفت أمين. روحك شفت يا سامي
2: شفت دونك مش
0: يعطيكم الصحة والله
2: يعطيك الصحة أنت دونك خمم منيح وقتاش إن شاء الله بحول هكا نفرح ونحضر هكا زواجك
1: في الربيع
2: في الربيع هذا الجاي
1: احسن نشجعك على انك تبعد على الصيف
2: اي دونك
1: يوصلكم
2: اكيد وقت تم الزواج ومع من تحبين يتنحى لك خوفك من الليل يتنحى لك الهلوسه نتاعك وان شاء الله حياتك تتبدل مي حاول باش تعيش بطريقه سلميه بينك وبين النوم راهو النوم اكثر منشط للجسم اكثر حاجه اللي تركح كل الخلايا العصبية اللي مستحقة باش ترتاح أكل خلايا الجسم مستحقة باش ترتاح هي النوم الهادئ تكلم مع خطيبك في النهار كان أمكن في العشية أما في الليل إزمك أنت ونفسك ترتاح هذا ما ننصحك به
1: شكرا لك على الاتصال سامية وحكيت شرب القهوة هذي حاول أنك تبدلها
2: لحدش متعليق
1: لحدش متعليق ما أنا نشرب قهوة مطليثة متع القايلة ما عاش نرقد في الليل
2: مثلا
1: بجد ما فما بالك أنت شرب القهوة لحدش تعليق تحب ترقد بياسيو مكش ترقد ويجيو كوابيس متع الدنيا الكل
2: كوابيس الدنيا كل الدنيا
1: بي مكلمة هاتفية أخرى نستقبلها معنا مساء النور
3: مرحبا أميل
1: أهلا وسهلا مرحبا
3: الله يفضلك وتحية للدكتور معك
2: مرحبا بيك
1: تعرف عليك شكون معنا؟
3: معك محمد راتيز مستعار من ولاية تونس
1: من تونس مرحبا أيوة قديش العمر؟
3: عندي 35 عام عازب جنسية وعندي توا بريسك عندي طبت جمعة الفا عبرت عن الضعف قلنا معناها مازالت موضوعي ما جاوبتوش عليه. وليت معناها حتى في الخدمة استريسي معناها في الروتين متاعي أجور ماش كيما معناها نقعد معناها ديما مع روحي نشربش قهوة حاجات إذا نتخفف العصاب معناها حاجات هكا. أنت رأيي معناها حاجات تكون معناها في السلبية تبدأ معناها تتكون بشوي بشوي.
2: محمد ما فهمتكش جملة جملة، شنو بالضبط الإشكال اللي عندك؟
3: أنا عندي الروتين اللي يتسلط اللي موجود في الخدمة متاعي،
1: الروتين متاع العمل أي؟
3: نلقى ديما روحي استريسي من أكثر حاجة اللي في الوقت في الترانسبور في الحاجات هي.
1: أنت طبيعة العمل متاعك وقتش تدخل الصباح وقتش تكمل؟
3: 8 نكمل 6:30.
1: ستة معناها أنت تخرج من الدار نقول حكاية 6:30 7 هكيك؟
3: أميل نخرج 6:30 بونتياج نلقى ترانسبور نبدأ كعو نوصل
1: الساعة توصل الدار 8 متاع الليل
3: أكيد.
1: فوالا معناها نهار كامل كله مشى براتيكمون بين خدمة وبين ترانسبور.
3: صدقني أميل حتى باش نعمل معناها كل واحد حاجة معناها في معناها نقول احنا ما نعرفش انا معناها حتى باش
1: تتعرف على ناس تعمل علاقات عاطفية
3: هيك هيك
1: ما تنجمش
3: مستحب معناها باش نلوج على فتاة معناها اللي معناها ما عنديش معناها حاجة تكون كيف هكا. طلبت نداء انا استاذة امال تعرف اللي
1: ها يسمعوا فيك إذا كان فما شكون يحب يتواصل معك ما فيها بس. عمره 35 سنة محمد أعزب، وإحنا راهي طرحت علينا الفكرة هذه قبل تذكرها دكتور في برنامج همس الليل مع التعرف ونقربوا بين الناس علاش لا. دونك أنت هيك قدمت ندائك في المباشر يا محمد، وإذا كان فما شكون يحب يتفاعل معك ما فيها بس نكونوا أصدت خير معناها كما يقولوا وسط خير في الموضوع هذا.
2: وبش تكسر هيك الروتين اللي عايشه أثناء الأسبوع اللي هو روتين يعنيك ويعني عدد كبير من الشعب التونسي اللي يشتغل قضية العمل والترانسبور هذا كلهم حاجات موجودة تبقى الإنسان يجب أن يتأقلم مع الوضع اللي هو فيه. ما فيها بس أنك تمارس شوية رياضة ربي بارشة حتى مرة في الأسبوع، حتى مرة في مرتين كان أمكن سبت وحد بار إكزومبل تسمع زادة كيف وقت تروح تسمع شوية موسيقى هادئة، فهمت؟ تجم تعمل شوية سبور في البيت باش تخرج من الروتين يتنحي هيك الافرازات اللي تثبت لك فيها ستريسي نهار كامل.
1: كميه الضغط
2: اي كميه الضغط اللي تاثر لك تعمل برشا مشاكل صحيه. دونك حاول باش تكسر الروتين هذا اللي انت تحكي عليه اللي هو ممل بكل جد، ولكن نجمو نتاقلموا نجمو نعملوا حاجات اللي تنحينا ستريس وتخرجنا شويه من الروتين.
1: شكرا لك على الاتصال محمد. قبيله وقت اللي تعديت معنا ساميه دكتور معناها قضينا واسترشدت بآية قرآنيه فقط للتصويب. الآية القرآنيه هي من سوره النبأ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
2: فما الليلة لباسا ولا الليلة سوباتا؟ فما أي أخرى تنجب لك؟
1: أوكي باي متفقين. باي نجيو لتفاعلاتكم مستمعين. شكرا لكم على التفاعل مفيدة. شايب اللي تقول مساء النور تحياتي للجميع، سهرة طيبة. نبيل بن علي ورفلي من المستمعين الأوفياء لإذاعة شباب والبرنامج همس الليل، مساء الرضا والتوفيق وأطيب وأمتع الأوقات وأجمل وأرق التحايا ليكم أخت أمال، الدكتور أحمد، كامل الفريق التقني، كافة المستمعين. إن شاء الله بالتوفيق وسهرة ممتعة للجميع، دمتم في رعاية الرحمن وحفظه. يفضلك حمزة في تفاعل مع الموضوع اللي طرحناه اليوم.
4: وقت اللي حكينا على مؤسسة الزواج. يقول مساء النور أمال الدكتور، تحية كبيرة ليكم لكامل الفريق، شكرا على اختيار الموضوع المهم برشا. المدرسة أو الحياة الزوجية لازمها برشا تأطير لإنجاح الزواج. يا حبذا يعملوا قانون قبل عقد الزواج، لازم يعملوا تأهيل وتأطير للزوجين للحياة الأسرية لتربية الأبناء.
2: ما أسميته يعني شهادة في حسن سيرة في مؤسسة الزواج،
4: فعلا بالضبط. يقول تأطير للزوجين الحياة الأسرية تربية الأبناء. يقول بصراحة نشوفوا في برشا كوبلوات ما يعرفوش يربيوا صغارهم وما يعرفوش يأطروهم، وهذا سبب من أسباب كثرة الطلاق والقضايا في المحاكم والخلافات. تحية ليكم، توصل من عند فاطمة علوي، تقول يعطيكم الصحة. نسلموا على صالحي وضاح، يقول السلام عليكم، تحية ليكم مستمعينا، يحب يقدم تحية لخطيبته وماذا بيه يهدي لها غناية. بون الغناية الحقيقة راني ما قيتهاش نتاع شاب حميد اللي انت طلبها، لكن كان خطيبتك قاعد تسمع فينا نحييوها ومرحبا بها معنا. نسلموا على معز، مساء الفل والياسمين، احلى ثنائي همس الليل، دكتور احمد، امل راجدي، راكم نورين، شكرا ليك. رضاك يا رب، مساء الفل والياسمين، يا احلى ثنائي، راكم تهبلوا، ربي يبارك فيكم. مستمع او مستمع ما نعرفش، لكن الاسم اللي مختاره او مختارته هو البسودو رضاك يا رب، من ولاية بالجزائر، تحديدا من تبسة. تقول قاعدة نسمع فيكم بالتوفيق، ادعيوا لي معكم بالذرية الصالحة، نحبكم برشا. شكرا ليك ومرحبا بيك، مرحبا بكل تفاعلاتكم. نذكركم اللي كل التفاعلات متاعكم على صفحة إذاعة شباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، كيف كيف على صفحة برنامج همس الليل، همس الليل الصفحة الرسمية توصلنا. انتم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في المباشر على 71 844 411. إذا كان عندكم أي تساؤل مرحبا بالجميع، نسمعكم أكيد. سينو على صفحة سينو على الواتساب 55 444 910 باش تكونوا حاضرين معنا. منى عمرها 18 سنة دكتور، تقول لك عندها مشكلة تأتأة في الكلام، وهذايا خليها محور تنمر من أصدقائها في المدرسة، التلامذة اللي هي تقرأ معاهم، وخليها تفقد ثقتها في نفسها. تقول لك شنو هو الحل، كيفاش تنجم تعاود ترجع تحكي بسلاسة وبطلاقة كما يحكيوا الناس الكل.
2: ما عليك باتصال بورتوفونيست، أنا مختصين في
4: تقويم النطق،
2: في تقويم النطق. هذا كان يتم من منذ الصغر، لكن قادر باش نجمو انت كيف الزورتوفونيست يعملوا لك بيلان، يشوفوا لك شنو هي لازم الامر، يستشيروا مختص في اللورال في الانف والحلق والحنجره
4: فوالا.
2: مهم جدا، واذا كان ما عندكش حتى اشكال في الموضوع هذا، فوقتها يقوم بعمليه يعني ريدوكاسيون، يعني تأهيل بشوية بشوية وتدريب على أنك تحسنين النطق ومعاش تأتأ. يعني 18 عام مفروض حق يعني مش اللوم والديك أنه فاقوا بالموضوع هذايا، يعني وعالجوه بشكل يعني سريع، يتعالج بشكل كبير. أنا حفيدي هما توأم، هو أخوه يتكلم بالكدا، هو يعني ما يجمش يقول كلمة صحيحة، يعني فهمت صدقني. أمل مدة تقريبا نعش قديش 10 حصص 12 حصة مع الأورتوفونيست، ولا ما شاء الله كلام تسرح صوته ولا يتكلم، فبالتالي ساسكوريج نجم نعالجوه، نجم نصلحوه الموضوع هذايا. أورتوفونيست مختص في تقويم النطق، موجودين حتى في القطاع الخاص موجودين.
4: هو هنا ربما هذا يطرح باب، هو يفتح باب آخر وقت اللي نحكيه على مسألة التنمر عن الشخص المختلف عنا،
2: هذا موضوع آخر.
4: للأسف وهنا نقول دعوة للأولياء، ربيوا أبنائكم،
2: برشا مشاكل نفسية للشخص الذي يتنمر عليه
4: بالضبط،
2: ويعمل له اضطرابات في كل
4: الأثر النفسي عميق جدا،
2: يعني بشكل كبير برشا،
4: وينجم يخلي شخص انتوي.
2: والإشكال التنمر هو علاجه مش علاج ذاتي، هو علاج ذاتي اجتماعي أخلاقي، يعني لازم الأمر يعني قانوني، لازم الأمر، لأنه الإنسان راهو ساعات عندي شكون وصل من أنه يخمم في الانتحار.
4: فوالا هذا شنو نحكي عليه هنا.
2: يعني عليه لأني مجرد
4: تبعات كبيرة برشا
2: للأسف رهيبة.
4: فهنا نقول ندور ونعهد ونرجع المدرسة الأولياء وخاصة الأولياء بنسبة كبيرة في أنه نربيه أبنائنا لاحترام الآخر المختلف عنا مهما كان شكل معنى الاختلاف، لكن أنه يصبح موضوع تندر، أنه يصبح موضوع ضحكة بين ظفرين بين التلامذة في القسم لأنهم شافوا زميلهم أو زميلتهم مختلفين عليهم، فإنه هذا الحقيقة له في ديننا، له في أخلاقنا، له في تربيتنا. فنحسوه اللي هو فعلا هو سلوك كينه سلوك هجين غريب، مفروض انه ما يلقاش موت قدم في العائله التونسيه وعند الاسره التونسيه. نحكيه على تربيه ابناء انه الاخر اللي ربما
2: المختلف عليه
4: بالضبط مهما كان شكل الاختلاف مهما كان شكل الاختلاف
2: مضمونا كيما تحب انت.
4: فرجاء راهو الاثر النفسي كبير وكبير جدا وراهو تبعات
2: وعرفتك التنمر يعني يصيب الشخص كان زاد شوية في الوزن يقولوا له يا بطي
4: علاش سمنت
2: كان ضعف
4: أي
2: يا من عشنو يا قلم يعني فما حالات اللي ضرورية أنه العائلات تنظر في هذا الموضوع مش على الأقل وقت يتعرف على أشخاص أخرين ولا تلامذة أخرين ولا غير ذلك. يعني موضوع أنه يزمو نعالجوه بشكل جماعي
4: بالضبط. دوك وربما علاش لا يكون موضوع من مواضيع الحلقات القادمه نحكيوا عليه في برنامج همس اللي نحن نسلطوا الضوء ونقولوا راهو هنا هذا راهو مشكل نتناولوا الموضوع بطريقه علميه
2: نحكيوا على اسباب التنمر
4: بالضبط طريقه علميه باش نحاولوا انه مع بعضنا
2: مخلفات التنمر هذا المستوى النفسي خاصه.
4: نرجع لكم بعد شويه مستمعينا نذكركم 71 844 411 نسمعوا شيرين واصاله شاغل بالي وبعد نرجع باش نواصلوا معكم اللقاء الى حدود منتصف الليل. مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتوا على موجة إذاعة شباب في برنامج همس الليل. سهرتنا موعدنا اللي كنا نتلقوا معكم التسعة يتواصلوا إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل مع حكايتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. رجعنا لكم مباشرة لاتصالاتكم الهاتفية، مكالمة هاتفية جديدة. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: ألو، على السلامة.
0: مرحبا بك،
1: معك محمد علي بن خلاد ولاية نابل.
0: مرحبا. قديش العمر؟
1: عمري 33 سنة.
0: 33 سنة، أيوة.
2: نسمع
1: فيه. عندي موضوع، أنا المرأة متاعي ديزا عايشة معها، وزت لي دفتي ودفتي وزت أمدار، ما عندي بنوتة، خليت عمرها 5 شهور، توت بركل عمرها 6 سنة، نبعث لها في فلوس هيك بيا ملايير، لاني مطلع غاتي.
0: بنت قديش عمرها توا؟
1: توا 6 سنين.
0: 6 سنين، وهي عندك انت ولا عندها هي؟
1: عندها امها، هي من منزل من الخلاعة.
0: عند امها.
1: منزل ابو زلفة.
0: اي.
1: ديزا مريض هات و... و...
0: ما تشوفيش، فقط تبعث النفقة متاعك كهو انت.
1: ما مش مطلق، معناها هم العياد.
0: اه، ماكش مطلق.
1: اي.
0: اي.
1: نحب نعرف الموضوع هذي على ساكي بيه، توقف في مرتين، توقفت مرة في القليمة نتاع نابل وطلعت الجمهورية وحكيت له سيبوني وحتى نفري سيارس.
0: اي، وانتي قاعد تنفق عليها ولا؟
1: نصرف عليها، نعطيها في الفلوس ونقضيها في القضيات.
0: اي، تصرف عليها، عندك اثبات اللي انتي قاعد تصرف، خاطر الوضعيات راهي دقيقة في بالنسبة لوضعية الطلاق، لازم فما اثبات تبعث لها بالبوسطة.
1: ديزا دبسي كل هزتهم معناها، وهي معنا عايشة معها وهي ساكية بيا معناها، فهمت؟
0: باهي، أخطأنا من حكاية دبشك. أعطيني أنت، كي تبعث الفلوس تبعث لهم مع حد، وإلا تبعثهم أنت تصبهم عن طريق البوستة ولا في البنك؟
1: لا، معناها هي تجي تهز الفلوس.
0: هي تجي تهز الفلوس وتمشي.
1: والطفلة خلت عمرها 5 شهور، كارينا دارها زت لي دبسي في الكرية معناها، فهمتني؟ من 2022.
2: شنو اللي منعك باش تزور بنتك انت؟ فما حتى مانع قانوني باش تزور بنتك، هذاك واجبك على الاقل بالنسبه للتوازن اللي هي.
1: قالتها الطفله بنتي دكتور.
0: اي؟
1: معناها قالتها ما خلتنيش نطل، ولا وهي اول عام 6 سنين سنه اولى. حضرتك عليك كي نرقد في الليل ما نجمش نرقد، معناها نقعد نتهير، انا بنتي ما رجعتش عندي قداش.
2: شكون مانعك انت باش تزور بنتك؟ سمحني.
1: لا ندي نطلبها، كنا نقول هذه ما يا بنتي خنطل على اسمها.
2: امشي طل عليها انت، مش مشكله، طل عليها انت، طل على بنتك.
1: فهمتني.
2: خذ من القانون، يعني من عن طريق القانون، خذ حق الزياره.
1: هكول يا مال، مش بعيد علينا، انا من ابو زلفه من خليها.
2: اي، مش بعيد نار. فالموضوع يلزمك تلقى كيفاش انت وزوجتك حل، باش على الاقل الفتيات ما تعيش هكا، ما تغيبش في ذهنها، يعني غياب صورة الأب في في ذهنها. دونك تزور بنتك وتقعد معها وتدللها وتشوف شنو تستحق وشنو ناقصها. هام جدا يعني، فهمت؟ المسائل الأخرى قانونية، أني استشر أهل الذكر، استشر الناس المختصين في القانون شو يلزمك تعمل.
0: احنا مش موجود معنا محامي توا في الاستوديو،
2: فهمت؟
0: باش ينجم ينعطيك يقول لك شنو تنجم تعمل بالضبط، لكن ضروري انك تشوف محامي في حكايتك، في وضعيتك.
2: استشاره يعني الموضوع باش تعرف على الاقل، يعني وقت انت تمدلها في يدها وتشكي بيك، يعني تنجم تقول لك ما عطاني حتى شهر.
0: بالضبط، ما عندوش حتى اثبات.
2: يعني وقت تمشي تشكي تقول ما عطاني حتى شهر، عنده توه 3 سنين، ما عطاني حتى مليم.
0: بالطبيعه باش تولي ريشيرشي.
2: باش تولي ريشيرشي. ما عندك
0: تولي تتحط في موضوع تفتيش. بينما
2: كيما حكيت معك امال، تبعث ماندا. كل شهر تبعث لها ماندا. في القيمه التي حكمت عليك في قضيه النفقه، فما قيمه معينه تبعث لها. لا اكثر، اما في شكل ماندا، في شكل فيرمون بانكير، تعملها فيرمون في من البنك، كان عندك حساب بنكي وهي عندها حساب بنكي. فهذه مسائل قانونيه، ولكن المساله اللي الحقيقه قلقتني، اني من عمرها 5 شهور بنتك حتى عمرها 6 سنين ما ريتهاش، مش معقول.
0: 5 سنين ونص. الحقيقه، وهنا نتسائل زاد كيف هذه علاقه غير سويه بينكم الاثنين. انتم الاثنين مع بعضكم متزوجين على الورق، لكن كل حد فيكم يعيش في بر، وكل حد يعيش في منطقة معينة. هذه ماهيش شكل العلاقة السوية. معناها بنتك اللي عمرها 5 شهور كانت في الوقت هذاك، حتى اليوم اللي عمرها 6 سنين، أي صورة تحملها على الأب؟
2: يترجعوا لبعضكم وتعالجوا مشاكل وخلافات، تراجعوا الخلافات والمشاكل. يا كل واحد يمشي على في ثنيته باش على الاقل اقل ضغط نفسي لك انت وبنتك وزوجتك. اما كونك كتعيش بعيد وبغير ما تشوفش بنتك وماكش قايم بواجباتك الزوجيه موضوع يعني يلزم مراجعه، يلزمك تراجع نفسك في هذا الاطار.
0: شكرا لك على الاتصال. وكما قلت لك يا محمد علي، مساله الاثبات القانوني اللي انت قاعد تفعلها راهو ما فماش هذيه بالنيه ولا بحسن النيه وتعطي، لا فما اثبات، فما تراس، فما اثر اللي انت قاعد تدفع بطريقه قانونيه، يا عن طريق البريد التونسي يا عن طريق بنك، ما فماش طريقه اخرى. هاو عطيتها جات للدار هزت، حتى حد من نجم يثبت لي هي خذت من عندك فلوس، نجم هي تنكر من بعد وهك ترى معناها يعني تلقى روحك موضع تفتيش. والحقيقه انت في غنى على هذا، القانون راه ما يحميش الناس اللي تجهله للاسف. فانت ضروري انك تكون عارف بالحقوقك بواجباتك زاده كيف كيف باش نجم تحمي نفسك. شنو انت تدفع فلوس وبعد في نهايه المطاف لا يتقال انت ماكش قاعد تنفق على بنتك، ومساله انك ما شفتش بنتك من الوقت هذاك الحقيقه مساله ما هيش مقبوله بالمره. حاول انك تلقى حل في اقرب فرصه. ناخذ معنا اتصال هاتفي ثاني في الدفعه هذه. مساء النور، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا مرتي،
0: مرحبا بيك.
3: انا اسمي عزيز.
0: مرحبا عزيز.
3: عمري 38. نخدم الوزير.
0: منين تكلم فينا؟
3: تراب الجمهورية مقروين.
0: مقروين، تحية لسواق الواجهات الكل اللي يخدموا في الليل وفي النهار في الأوقات الكل، يعطيك الصحة.
3: يعايزك عايش أختي، الله يبارك.
0: أيوة.
3: ولا حبيت نسلم على الدكتور وحبيت نستشيره في موضوع خاص.
2: يسلم فضل. عليك الدكتور ويسمع فيك. أيوة.
3: أنا كنت نعرف بنية.
2: فتاة.
3: عرفها عمرها محسوبة 17.
2: فتاة ما نقولوش بنية.
0: عرفها عمرها 17.
2: عمرها 17.
3: أيوة. يعني كما نقولوا أنا كبرت معايا، فهمت؟
2: كبرت مع بعضكم
3: إيه؟ إي، وبعدني بربي هكا في الوقت اللي عرفتها فيه، يعني أنا ما عنديش زواج، فهمت؟ إي. وقت اللي بربي وعملت الكهرباء، ويعني بحكم اللي أنا نخدم كامل تراب الجمهورية، فهمت؟ يعني ما تعرفش عليا وين باش البيت، في تونس، في قفصة، في قيبس، ما تعرفش.
0: وين يتيح ليلة بيت؟ معناها أنت وثنيتك وين باش تهزك؟
3: اي اختي بحكم اللي تحكم في العبايه ما تنجمش تروح يعني فارغ. هيك خطبتها كما نقولوا انا في قروين، ملكت لنا هيك، لبست الخاتم. كملت كل شيء. اخر المطاف قالت لي انا يا اللواج. يا دي كيف يا سيدي كذا، قالت لك لا.
2: قول هذاك مصدر رزقي، شنو هي انا يا اللواج؟ توا يعني توا لو كان قالت يا انا يا هي. يا انا يا هي نفهمها، هي بون اسافوار شنو هي، اما لواش يعني مصدر رزقك، هذا مش معقول الحقيقه، يعني غير منطقي وغير مقبول.
3: لا قالت لك يا انا يا لواج، حكيت لها البيت البرة وطلع شنو وطلع شنو، هذه كل ما نقبلهاش. ما نكذبش عليك يا دكتور، هكا نحس في روحي هكا مرض نفسانيا.
0: هنا خلينا نسألك حاجة عزيز، أنت بالنسبة ليك ما تنجمش تغير الخط متاعك أنك ما توليش كامل تراب الجمهورية تخدم فقط على خط واحد؟
3: لا مش على كيفي أنا، هي شنو رخصة راهي تتكرر
2: رخصة
0: أي، أما رخصتك أنت بالنسبة لك نعرف يتم إسناد الرخص على اتجاهات معينة، أنت عندك كامل تراب الجمهورية، أنت تختار أنك باش تخدم مثلا القروان تونس مثلا نقول هك، ولا قروان تطاوي؟
3: كما يفا أدائيات هي وفا يعني مصاريف كبيرة، فهمت؟ نجمش شد نقطة واحدة يعني طريق واحد،
0: لا فهمتك.
3: على الأقل باش تعاون روح كما نقولوا أنا، كيما يخدم النهار فهمت؟ يعني يخدم في النهار مرمى
0: على أسبوع، على أسبوع، على جمعة، قداش تبيت في دارك وقداش تبيت البر؟
3: بالنسبة لي أنا تعويك عاز يعني ثم كل مرة وكيفاش فهمت؟ ثلاثة أيام هكا نهارين 4 أيام النجم يعني 6 أيام
0: هذا شنو زاد هي توا تغمم في روحها نهار آخر تتزوج تقول لك تقعد في الليل وحدها زاد مش حلو.
3: لا مش يعني أنا نعرف عندي زملائي زاد في الموضوع كيف فهمت، ومتانين يعني جوهم على جو صغارهم ينفخوا عليهم يعني منظمين فهمت، ما نعرفش على هذه، ما نعرفش شنو شنو موضوعها بالضبط. هي تو بالنسبه لي انا هي ربي يعني عليها سويك، فهمت؟ كل واحد وش على روحه.
0: قسيتوا علاقتكم.
3: بقات لي فوبيا يعني من موضوع البنات. يعني وقت نشوف انا بنيه
2: هكا حكيت قلت عندك اصدقائك متزوجين وفما شكون قبل، فما شكون تقبل هكاك؟ بون هذه اللي عرفتها ما قبلتش انه تتزوج بلوزيست عنده رخصه على كامل تراب الجمهوري. بون كانت تتمنى انه يكون يشتغل حتى داخل المكان، لكن هذه رزقك وما نجموش نغيروا الموضوع هذا، لانه الموضوع مرتبط كما قال بمسائل الحقيقه قانونيه بالاساس وبالرخص. دونك لازم في يوم من الايام ماني مش تلتقي من واش نعتلوش الفوبيا هذه. هذه وقت تحكي مع فتاه ولا عندك باش تعرف عليها قول راني نخدم لوجيست، وساعات ساعات مش ديما في الاسبوع تجيني مثلا انه مش نمشي من قروان حتى للبنقردان باش نز فواياج. فبالتالي يعني يفهم الشخص واللي يخدم هكا في الليل مثلا العمل نتاعه ليلي، واللي يشتغل على التراب خارج التراب التونسي، اللي يشتغلوا مثلا في كل يخدموا النقل هكا نتاع البضائع. فما ناس يا امال صدقني وقت يهزوا الكاميون باش يخرجوا به مثلا الحدود التونسيه الجزائريه.
0: أيوة.
2: ساعات يبقاو بالنهار بنهارين يباتوا في وسط الكاميون باش ينقلوا هذاك، وهذا راهو شريان الاقتصاد نتاعنا، فكره حركه التبادل بين الواحد. فشنو يعمل؟ يبقى غادي حتى لين يوصل السلعه ويروح. دونك
0: مش كان في تونس،
2: مش كان في تونس، في تونس
0: نحكيو بالحق معناها فما تلقاهم دي شوفور يخدموا على الكمين السمي الكبار اللي يمشي معناها من بلاد لبلاد اصلا كي نحكيو على اوروب.
2: يا اخي فما شكون قائد طائره اسمه قائد طائره خذ الطائره ومشى حتى اي ديستيناسيون تحصل انه يبات في المكان اللي هو
0: اي. لكن يا دكتور هذا يصير باتفاق معناه مسبق
2: هذا هو
0: يعني كيف يكون احد الطرفين رافض المساله هذه هي مساله قناعات واختيارات شخصيه.
2: تخيل انت واحد فتاه خذت جينيكولوج انا يا جينيكولوجي لانه يشتغل مع النساء هكذا، مش تقول له انا يعني سي با سونس الحقيقه، يعني هي خاطئه في الموضوع هذا. هو يزيك من الفوبيا فتيات ما قبلتش، حره وهي حره، هي لها كل الحريه باش تقبل وترفض.
0: معناها ما نجموش نقولوا هي غلطه ولا ماهيش غلطه في المساله هذه. هي ما تحبش تلقى روحها في الليل وقت اللي يتسكر عليها باب في الليل زوجها مش حذاها، وهذا ينجم يكون حقها. معناها تقول لك انا باش تقعد تعيش وحدها، وانت كما قلت معناها تنجم تقابلك انه ست ايام تبات فيهم البر
2: مثلا.
0: المساله ماهيش مرتبطه بوقت نتاع تمشي تخدم فيه في وقت معين وترجع في وقت معين، المساله مربوطه
2: بالكورس كما قالوا.
0: فوالا لي فواياجور الناس اللي باش يسافروا معاك ويمشي يهزوك. دونك هذا اللي فيه نقطة.
2: وأكيد أنك في يوم من الأيام سوف تلتقي من ترضين بهذه الوضعية.
0: فوالا بالضبط، معناها هنا نقولوا ما نقولوش هي غالطة وما نقولوش أنت غالط زادة كيف. أنت هذاك مورد رزقك، هذيك خبزتك اللي تعيش منها واللي حال منها دويرة. فبالنسبة لك انت عندك اسبابك وهي الاكيد ماهيش موجوده، لكن نحاولوا انه نلقاو لها العذر نتاعها. معناها انه هي تنجم تكون عندها اسبابها، تنجم تكون من الناس قبيله كان سمعت معانا الحلقه ساميه تقول لي عندها مشكله في النوم، الليل يجي وتولي عندها كوابيس تخاف من الليل. هي تنجم تكون من النوع هذايا، عندها فوبيا من اللي هي صغيره من النوم وانها تقعد وحدها في الدار تخاف من الحكايات هذوما. فضروري انه نتفهموا انت من بدايه العلاقات نتاعك الجايين، هي كما قلت انت ربي هاني عليها، لكن في بدايه علاقاتك الجايين تكون واضح منذ البدايه ملي تبدا في علاقه، باش ما تقعدش تعلقت بها وتعلقت بيك وبعد تخليوا بعضكم في شهر اثنين. لا، حبيتها وحبتك دونك سي تمشي وتوكلوا على ربي،
2: حبتها في شهر البركه
0: فوالا يعني. تتوكلوا على ربي وتتزوجوا الاثنين وربي يوجهكم خير. لكن انه تجي من الاول وما تقولهاش راهي خدمتي هكا، كون صريح لنجاح اي علاقه. وهذا من بين الحاجات الأكيدة من عاش دكتور يشاطرني فيها الرأي وإلا لا، هي الصدق والصراحة.
2: هي أكيد
0: معناها أنك تخبي عليها حتى شيء في علاقة بالمسائل اللي هي لازم تعرفه، ما تخبي عليها شيء، وهي زادة كيف كيف نفس الشيء. لكن انك تجي من الاول ما تقولهاش راني كذا، الحقيقة دونك ما فماش حتى داعي للفوبيا. تنجم تعيش حياتك بصورة عادية عزيز، وتنجم تتعرف، وربما ما تعرفش علاش لا في ثنيتك يعني تنجم تلتقي بوحدة من المسافرات مواطنة تتعرف عليها وتكون بنية حلال وتقصدوا ربي، معناها تكملوا علاقتكم مع بعضكم. دونك بالنسبة لي كنتي ما فماش علاش انك باش تسكر على روحك الباب وانه تكون عندك الفوبيا. صفحة نطويوها، صفحة مشيت على روحها، سيء وانتهى الموضوع. نرجعكم بعد شوية مستمعينا باش نكملوا معكم الجزء الأخير من سهرتنا لليلة في برنامج همس الليل. نذكركم على ذمتكم 71-844-411-55-444-910 هذا رقم الواتساب على ذمتكم. موجز الأنباء وآخر موعدنا الإخباري لليلة، ثم نواصل معكم اللقاء إلى حدود منتصف الليل.
4: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب، وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه. همس الليل
5: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب
7: نون ستوب.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم بمنتزه النحلي للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وزارة التربية عدت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الانصات عن بعد للإصغاء للتلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم، إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. مدينة العلوم بتونس تطلق اليوم نادي روبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. هذا النادي يهدف إلى تنمية المهارات في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية ليتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. في أخبار العالم، المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية قال أن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. والحوثيون يقولون اليوم أنهم هاجموا مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة، مما تسبب في اندلاع حرائق كبيرة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال اليوم أن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر عنفا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. أوضح عراقجي أيضا جدية وإصرار إيران على الدفاع عن نفسها ودفع دبلوماسية على حد سواء، وذلك في اجتماع مع سفراء ودبلوماسيين أجانب في طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
10: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
8: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
12: همس اللي
13: عرف الماضي تحب ننساها.
14: Hello It's me.
13: مش كيفيش.

0: همس الليل
1: همس الليل
2: هلو
0: مع أميلة الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين مما كنت ورجعناكم مباشرة أثر آخر مواعيدنا الإخبارية لليلة على موجة إذاعة شباب وموجز الأنباء 11:30. باش نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. المكالمة قبل الأخيرة، مساء النور. أهلا وسهلا.
4: ألو عسلامة.
3: مرحبا.
4: نحوك لاباس؟
3: الحمد لله.
4: نحب نسلم على الدكتور.
5: يسلم عليك الدكتور لباس. بخير والحمد لله،
4: ربي يبارك.
3: نتعرف عليك، شكون معنا؟
4: معك سامي.
3: منين تكلم فينا؟ قداش عمرك؟
4: حال خضراء 30 سنة.
3: حال خضراء 30 سنة.
4: 38
5: 38 سنة.
4: ايوه. لا، قبل ما ندخل في الموضوع عندي ملاحظة صغيرة وبعد ندخل الموضوع. لو كان ما تراش معنا.
3: تفضل
5: نسمعك.
4: يعيشك ربي. تم بعض المداخلات في البرنامج معنا بصراحة تخص القضاء ما تخصش البرنامج. تم بعض الناس يعطوا في مواضيع ما
3: أي مثال.
5: لا
3: هو كي يطلب الاستشارة احنا نقولوا له هذا مش اختصاصنا، تنجم مش تشوف محامي.
4: حاجات معنا تخص القضاء، معنا يصير يمشي يتواجه القضاء. الحاجات هذه ما تتعلقش بالبرنامج.
3: اي معك يا سامي، معك.
5: اللي تحدث عاولي هذا الموضوع وجاونا قلنا له راهو المساله قانونيه بالاساس، ضروره تستشير اهل القضاء. بالنسبه لي كنت شنو مشكلتك سي سامي؟ شنو مشكلتك انت؟
4: مشكلتي انا دكتور. عندي واحده نحبها برشا، هي تحبني. مشكلتي الحق ما شفت عليها شيء، هي الحق معايا وقتها معايا لحد الساعة.
3: ايه؟
4: باش ما يجوزوش بنت الناس. باهي معايا بجداد بجداد. أنا مقصر بحقها مش أنا. المشكلة أنا عرض مشاكل برشا مع عائلتي، عائلتي رافضة. خليت من كثرة المشاكل اللي صايرة من العائلة.
3: تحكي
4: معايا هي بكل شبيك هكاك. مريت أنا نرجع لها هي.
3: وليت انت عنيف في التعامل معها؟
4: مشاكل تاع عائلتي كل
3: اي معناها
4: انا نولي نرجعها لها.
3: وهي شنو ذنبها في هذا؟
4: ما عندها حتى سبب.
3: فوالا بالضبط. شنو سالك؟
4: ما نحكوش مع بعضنا.
5: علاش عائلتك رضتها؟ علاش عائلتك قلت عائلتي رضتها؟ علاش؟
4: لا ما فيش دكتور، ثم حتى سبب جاي ماك العقلي تاع الناس قبل. يحبوا هما يختاروا على كيف هما يحبوا هما معناها يعطوك انا كل واحد حر، معناها في اختيارات
3: بالضبط
4: تاع مستقبل وتاع حياه معناها عن
5: بعد. الموضوع هذا عائلي انت تحلو، اما علاقتك بها علاش انت توترها؟ وهي شوف هذه ما نطقت به
3: اللي قلته انت،
5: نحبها وتحبني برشا، باهيه واقفه معايا مساندتي، انا مقصر فيها. هي علاش تفرط فيها؟
4: صدقني كما سمعت الصوت نهارين تو معناها لازم نرقد 8 من الاطارت 9 تو معناها صار ما نجيبش نرقد.
5: اي ما تخسرهاش هذه، ما تخسرهاش يا سامي، ما تخسرهاش ارجوك، وما تدخلهاش في مشاكلك.
4: السبب
5: ما تدخلهاش في مشاكلك مع عائلتك، انت تختار. انت حاجتك بها ورغب فيها ولا لا؟
4: حشي بها المشكله العائله هي الحاجه لها.
5: اي العائله تجم تواجهها باي شكل من اشكال،
3: لا باي ذنب هي. الحقيقه معناها ما فماش علاش باش تاخذ هي ذنب نتاع انه عائلتك رافضين.
4: اختي امال.
3: نعم.
4: انا نحكيك على روحي، ما نجمش لكان موسمي كان يقع في سال الله اللي قدره. باش عليك معناها باش يقع حد مستحيل باش نسلم فيها معناها.
3: ملا حاول تحكم في انفعالاتك انت في علاقتك به،
5: وحاول باش انك تقنع عائلتك.
4: والمشاكل تاع عائلتي هم اللي يخلوني باش
5: مشاكل عائلتك.
3: حاول افصل لانه هي ما عندهاش حتى ذنب في الموضوع.
5: ما عنده حتى ذنب كما قالت امال. انت خذ القرار النهائي، اقنع عائلتك، قل لهم راهو انا هذه نحبها ومقتنع بها وهذه اللي هي مش تسعدني وعلاقتنا طيبه، كان كم قبلتوها يا حبذا ما كانش هاني باش نتزوج بها والسلام. وكاو وهما تو بعد وقت يحسوك اللي انت جدي في الموضوع، مش بعد اكيد مش يرثقوا للموضوع ويولي ربما يتواصلوا معاك ويوفقوك في الموضوع.
3: شكرا لك على اتصال سامي. ناخذ معنا اتصال هاتفي اخير. مساء النور.
6: الو عسكر.
3: مرحبا.
1: عسلامة أختي أمل، شنو أحوالك؟
3: الحمد لله، أنت لاباس؟
1: الحمد لله. عسلامة دكتور.
5: عسلامة، مرحبا بك.
1: لاباس.
3: نتعرفوا عليك، أنت شكون؟
1: يعيشك. أنا إيناس من تونس.
3: مرحبا إيناس، قداش عمرك؟
1: عمري 44.
3: أيوة،
1: باش نحاول نختصر حكايتي
3: خاطر الحلقة وفات.
1: أيوة. أنا حكايتي بدأت من 2017، لكن 2016 توفى بابا قدامي، معناها توفى الله يرحمه. عايشت عايشة رحمة. 2017 دخلت في دوامة، بديت هكا ندوخ وصارت لي برشا مشاكل معناها، لكن في الاخر تشخص اللي انا عندي نوبات هلع. قعدت نداوى معناها، خيت دوية، الحمد لله الاعراض نقصت، لكن دكتورة من 2017 قعدت عندي كل بالبيتاسيون في قلبي، معناها قلبي ديما يدق، حس روحي اللي انا باش نموت، ويجيني كيما الوسواس.
5: النوبات هذوما لي كريز دونغواز تلحق عليهم انت، تاخذ عليهم في الدواء؟
1: كنت ناخذ عليهم في الدواء، معناها قعدت عام كامل نشرب في الدواء وتحسنت.
5: فهمت؟
1: مشيت من بعد طبيب قلب، عطيت شهر التالي ركبت اولتير 24.
5: عملت اولتير انت 24؟ اولتير 24 هو تخطيط لدقات القلب لمدة 24 ساعة، باش نفهموا للمواطنين يسمعوا فين.
1: قراه وقال لي لاباس، قال لي ما عندك شيء، وقال لي تعاود ترجع
5: للطبيب. ما لقاوش عندك دي بالبيتاسيون في الألتير؟
1: لا، قال لي انا حتى خاطر انا سألته قلت له كان معناها كما معناها الألتير ما يديتكتيش الدقة هذيك، قال لي إذا نجم نعرف معناها إذا كانت عندك دقة زيدة ولا لا.
5: أي بالطبع.
1: أي أما قال لي لاباس، قال لي الألتير لاباس وترجع للكلينيك.
5: إي دونك النوبات الهلع لأنك وقفت دواك، خاطر مش قضية نتاع عام فقط.
1: فهمتك.
5: مش علاج نتاع عام فقط.
3: ينجم يقعد معك لسنوات طويلة.
5: وساعات يبقى مدى الحياة.
3: إي. هذا تشخيص الطبيب،
5: حسب التشخيص اللي مش يعمله الطبيب متاعك، طبيب المختص في الاضطرابات النفسية اللي انت اكيد توجهت ليه وعطاك الدواء، فما تقعدش تعيش تقلقك برشا نوبات الهلع.
1: معناها هي تنجم تكون البالبيتاسيون هذيك تنجم تكون نوبات هلع دكتور؟
5: اكيد مرتبط بنوبات الهلع اكيد،
1: على خاطر انا بالبالبيتاسيون هذيك تجيني اعراض اخرى اني انا باش ندوخ ولي حتى الاعصاب، ولي ما نجمش حتى نقف باش نطيب عشية مثلا مع ولدي.
5: هذا كل تاخذ الدواء هي شنية حليب شعره، ممكن حليب توقف كل شيء. اسمع فيها
1: معناها ما فهمش حاجه، معناها تخو خاطر فما شكون قال لي تنجم تكون جرثومه المعده؟
5: لا لا، ما عندهاش علاقه بالمعده.
3: مش علاقه بعض المعده، مش عندها علاقه بالقلب.
5: ما عندهاش علاقه بالمعده
1: ولا عندها، وعندها فما شكون يقول لي عندها علاقه بالقولون العصبي.
3: ما تسمعش، ما تسمعش
5: القولون العصبي يهدي اضطرابات تقع على مستوى القولون، ناس متقلقه ديما وديما كرشها منفوخه وحاله تحليله، هو ويعمل تحاليل ويعملوا كذا والصور يعملوا حتى صور في للقولون ما يقاو شيء. دونك هنا يقلق انك قولون عصبي، ولكن ما يعملش نوبات الهلع. نوبات الهلع لي بالبيتاسيون الدوخه مرتبطه بعضها، عليك انك ترجع من جديد الى طبيبك المختص في الاضطرابات النفسيه ويراجع الدواء ومده العلاج اللي يسمك تعمله.
3: شكرا لك على الاتصال، وان شاء الله بلطف عليك. مسألة تسمع فلان وفلان شنو يقول لك، راي هذايا دخلك في دوامة، دخلك في دوامة. اليوم علاش عندنا أطباء متكونين وأحسن تكوين في تونس، فين نمشي نستشير وقت اللي عندك مجال ربما فيه هكا متاع لبس وفيه وجيعة تحسها في منطقة معينة في بدنك، تمشي لطبيب فيها حتى شيء. سهل العملية، تمشي الأخصائي وتكشف وتشوف تاخذ رايه وبشوي نجم يعطيك، لكن شخص مش قاري طب حتى درج ويجي وحده يفتي ليه والله بالك شي راي مسرنا خشينا، بالك شي راي عندك كذا، هذا راهو يحلك باب متاع عديد الإشكاليات ويخليك تدخل في دوامة وفي متاهة تجم ما تخرج منها. شكرا لكم مستمعين الكل اللي تبعتونا في برنامج همس الليل. موعدنا إن شاء الله في كل سهرة أحد من 9 حتى نصف الليل، نسمعوكم، نسمع حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. شكرا للجميع على المتابعة، نعتذروا من الناس اللي متمكنش في يكونوا حاضرين معنا في المباشر على رقم الواتساب 55 444 910. تنجموا تقعدوا تبعثوا على امتداد الأسبوع التساؤلات متاعكم، تبعثوا رسائل رجاء مش اتصالات، في وسط الأسبوع ابعثوا رسائل على رقم الواتساب 55 444 910 وإلا تبعثوا على صفحة الفيسبوك الخاصة برنامج همس الليل، همس الليل الصفحة الرسمية بتبيعة. شكر كبير برشا لأمين الرياحي في تنسيق العام الحصة، يعطيك صحة يا أمين، تعبناك الليلة معنا في استقبال المكالمات الهاتفية والتنسيق. شكر كبير لزميلتنا كوثر بجاوي في الإخراج التقني، يعطيك صحة، شكرا ليك. دكتور أحمد النايفر يعطيك صحة كالعادة، متألق بحضورك وبنصائحك.
5: أيضا شكرا لك.
3: شكرا لي. شكرا لكل مستمعينا. آخر نغم نختم به باش يكون بصوت ميادة الحناوي، مش عويدك قولي من غير عويدك، مع أجمل تحيات أمل الرجدي من أمام الميكروفون. قلكم تبحى الأخير وفي الأمان. مش عويدك.

0: همس الليل
1: حاجة في الماضي تحب ننساها.
2: Hello it's me
1: مش كيفيش.

0: همس الليل
1: همس الليل
2: Hello.
0: مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النيفر
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: Welcome.